0: توانسة توانسة خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.
1: متابعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج توانسة، البرنامج اللي يسلط الضوء على التوانسة والمجتمع التونسي من خلال عدسة العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. اليوم باش نحكيو على مفهوم سوسيولوجي بامتياز، مفهوم محوري ومهم بالنسبة لدارسي وباحثي علم الاجتماع، ألا وهو التحولات. كي نحكيه على علم الاجتماع، هناك من علماء الاجتماع اللي يعتبروا أنه أساس علم الاجتماع هو التغيرات الاجتماعية، وبصفة أكبر وأعمق اللي هي التحولات الاجتماعية. هذا من خلال بطباع كتاب سيصدر قريبا للصحفي والباحث الأستاذ منظر بالضيافي. الكتاب بعنوان مع التحولات، من القرية إلى الشبكة، رحلة في قلب التحولات. إذن مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة.
2: أهلا بك إيهاب، شكرا لك وشكرا للإذاعة الثقافية، ونتمنى أن نفكوا هذا المفهوم جيدا، وهو مفهوم مهم جدا كما ستتطرق إليه في أثناء هذه الحصة.
1: شكرا لك. قبل ما نبدأ خلينا نذكر بشكون من هو الباحث والصحفي منظر بالضيافي. من خلال أهم أعماله نشر دراسات عديدة ضمن سلسلة كتب مركز المسبار للدراسات والبحوث حول ظاهرة الإسلام السياسي، من بين أعماله استراتيجية محاربة الإرهاب في تونس، عودة المقاتلين من بؤر التوتر الحالة التونسية، تحولات حركة النهضة في تونس من جماعة دعوية إلى حزب في الحكم. كما أشرف الباحث منظر بالضيافي على كتاب المسبار عدد 114 ليبيا 2011-2016 داعش الجوار المصالحة، وشارك فيه بدراسة حول ليبيا الواقع والتحديات وسيناريوهات المستقبل. وصدر له في تونس ثلاثة كتب. الكتاب الأول تناول تجربة حكم النهضة الإسلامية في تونس، الكتاب الثاني النهضة والهروب من المعبد الإخواني، وكتاب ثالث وهو عبارة عن حوار مطول مع الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي تحت عنوان الباجي قايد السبسي المشي بين الألغام. إذن الكتاب أستاذ منظر هو مع التحولات، من القرية إلى الشبكة، رحلة في قلب التحولات، اللي أنت ركزت فيه على محور مهم وأساسي في علم الاجتماع اللي هو التحولات، وما حكيتش كان على التحولات الاقتصادية أو السياسية، حتى التغيرات المناخية وتأثير أو انعكاس ذلك على المجتمع التونسي اللي هو مجتمع ديناميكي ويسير في هذه التحولات.
2: بالفعل إيهاب، الفكرة متاع كتاب من القرية إلى الشبكة معناتها هو مع التحولات. مع التحولات العنوان يوحي على مضمون الكتاب، مع التحولات أنه أنا أكتب على التحولات، أعيش التحولات ولا أكتب عنها. عندما نعيش التحولات وطأها نعيشه كأفراد وكمجتمع وأيضا كمؤسسات دولة وغيرها. إذن من هنا جاءت الفكرة متاعي أنه أتحدث عن التحولات من خلال تجربتي الذاتية، لأنتقل إلى رصد هذه التحولات في إطار المجتمع والدولة وفي إطار الكون أيضا، العالم الكوني. لأن نتحدث، عندما نتحدث عن الشبكة اليوم نتحدث عن الثورة التكنولوجية، عن الثورة المعرفية الكبرى، الثورة الرقمية على الإنترنت، عن مجتمع الشبكة الذي يصبح نتحدث عنه. إذن الانتقال وأنا أتحدث عن التحولات من خلال تجربتي الذاتية، ثم أمر لاحقا إلى رصدها من خلال الملاحظة، من خلال التأمل فيما يحدث من تحولات من حولنا في مجتمعنا وأيضا في الجوار وأيضا في العالم أو في الكون ككل. إذن من القرية هي بأن الحقيقة عشت التحولات لكن لم أنتبه لها.
1: كيفاش؟ قبل ما تحكينا تجربتك أنت، حكيت يعني كيفاش في القرية اللي انشأت فيها، كيفاش عشت هذه التحولات، وعطيتها أنت تأصيل نظري معناه دركي من المجتمع العضوي إلى المجتمع الحديث وغيرها من المسائل. أنت قلت نقطة مهمة برشا الآن، قلت أنا وربما هذا يجي مع انت قلت ملاحظة صحفية والتأصيل النظري في هذا الكتاب، لأنه ربما يوم آخر ما يعاب عليك يقول لك السوسيولوجي يعني لا يعيش التحولات، هو يأخذ هذا البعد الابستيمولوجي عن الظاهرة، يعني لا يمكن أن نكون وسط هذه التحولات ونتفاعل معها بل نجم قدم بعد ذلك تأصيل نظري علمي دقيق. كان فهمتني ظهر؟
2: فهمتك، وسؤالك مهم جدا وهو في عمق فكرة الكتاب. الكتاب ليس عندما أريد أن نصنف هذا الكتاب ليس كتاب سوسيولوجي، ليس كتاب أكاديمي، وليس كتاب صحفي، وليس كتاب في السرد، إنما موجودين فيه الأثلاث كل. إذا حبينا نصنفوه ممكن نقوله كتاب فكري هجين فيه الأجناس الصحفية، فيه الجنس البعد الأكاديمي المفاهيمي، وفيه أيضا الجانب الروائي السردي عندما تلقى فيها. وهذه نوعية أنا التقطها من خلال الكتابات، من خلال المطالعات متاعي حول المحور الذي أشتغل عليه. أن الكتابات هذه كل الكتابات بالرغم أنها تهتم بجوانب فكرية وموغلة في الفكر وفي الأكاديمية غير ذلك، إلا أن الجانب السردي الروائي القصصي موجود فيها وحاضر فيها بقوة. لأنه القارئ الحالي، القارئ ما عادش يقرأ الكتاب الأكاديمي الثقيل بالمفاهيم
1: الجاف.
2: شكرا لك. وانت اشتغلت في كباحث في علم الاجتماع وتعرف انه الكتاب الاكاديمي هو موجه الى نخب معينه، الى هو كتاب محكم ممكن طول عمره يقعد بين رفوف الجامعه ومراكز البحث وغير ذلك. لا، انا اتحدث الان وفي العالم، مش التقطها من خلال الكتابات، هي كبرى الكتابات الاكاديميه يا إيهاب الان يعاد كتابتها وأعطائها بعد أكاديمي مخفف يسموه، أكاديمي مخفف. إذن أنا الكتاب هذا
1: نسميه أنسنة الصحافة، الأنسنة.
2: أي طبعا هو الكتاب بين الرواية والصحافة وعلم الاجتماع المفاهيم. إذن وهذه جنس كتيب من الكتابة، ليس أنا من توجي با أنفونتي ماشي أنا اخترعته، إنما هذا من خلال الاشتغال على التحولات ومتابعتها ورصدها تفطنت إلى أن الكتابات الأكثر رواجاً، مثل الرواج التجاري الأكثر رواج الأكثر قراءة، خيرا مش نستعمله الأكثر قراءة لأن نحن نبيع السلعة وإن نعيش في مجتمع السوق كل شيء تحول إلى سلعة، هذا نحكو عليها حتى في التحولات الموجودة في كده. لكن الأكثر قراءة مش الأكثر رواجا، هو الكتب التي تجمع بين ثلاث أشياء، بين الملاحظة، بين الحضور الأكاديمي الخفيف، وبين الجانب السردي. لذلك أنا استفدت في كتابي أذايا من خلال العودة إلى السرد والواقعية السردية عند نجيب محفوظ. أنا رجعت إلى كتابات هذونا وفهمت كيفاش تكتب الرواية، وحتى أجعل النص عفوا حتى أجعل النص مهضوم
1: وقريب من الناس، قريب من الفرد، قريب من المواطن. وهو تقريبا نحب نأكد كلامك حتى في علم الاجتماع، يعني من المدر بعد دوركيم وكونت اللي كانوا يحبوا يكموا علم الاجتماع يردوا علم 100% كالعلوم الصحيحة، المدارس مدرسة شيكاغو واللي بعدها والكتابات اللي تكتبت راهي تكتبت دراسات وكتب في علم الاجتماع بطريقة سردية وتلامس المواطنين، تلامس الأفراد
2: حتى نتفاعلوا، مش حتى نبعدوا على الكتاب، لكن خلينا هو خليك بعد لا يقروه الناس ممكن نتحدث عن الكتاب. أنا اليوم نتحدث حول الكتاب، عندما نتحدث اليوم حتى كبار علماء الاجتماع سواء في العالم العربي او في العالم او في اوروبا او في حتى الولايات المتحده الامريكيه، لانه مفهوم التحولات ورصد التحولات والبحث في التحولات، يعني 90% من المصادر نتاعي كلها امريكيه.
1: هو مدرسه شيكاغو خدمت
2: برشا هذه احنا مازال نعطيك ثم موضه الان علماء الاجتماع يتصالحون مع السرد. أكبر مثال على ذلك ننطلق من طاهر لبيب. طاهر لبيب بعد أن اشتغل في علم الاجتماع وكتب كتابات كبيرة وعاد إلى الرواية، عاد إلى النص الأدبي، لأنه يقول هو طاهر لبيب أستاذنا في الجامعة وكان لشرف أن تلمذنا عليه وقرينا عنده وأشرف على بحوثنا، أنه معناته لأنه وجد أنه النص الأدبي قادر على إيصال الفكرة. عندما في روايته الأخيرة عند حدث العفو العنوان مش
1: انا بدي ما حضرتوش كان
2: خبر كان خبر ان والحاجه عفوا استاذنا على المصدر. هو يتحدث عن ازمه المعنى من خلال مقاربه روائية سردية. ثم كتاب من أحسن الكتب التي تناولت المجتمع العربي، دراسة استطلاعية في المجتمع العربي، كاتبه حليم بركات. حليم بركات هذا أديب وروائي سوري وأيضا سوسيولوجي. نعطيك حاجة أخرى، الذين كتبوا في العلوم الإنسانية والاجتماعية داخل الحقل الثقافي الأكاديمي العربي، عبد الله العروي كتب من أحسن ما كتب في تطور تاريخانية المجتمع والدولة عربيا وفي المغرب، وكتب كتابه الإيديولوجيا العربية المعاصرة، فهو نص ممتاز جدا إلى حد الآن، عنده أكثر من 30 سنة. عبد الله العروي هو أيضا روائي. إذن ثم تداخل،
1: التداخل
2: التقاطع، وشكرا على أنك تعاوني سي إيهاب، أنه هذا التقاطع بين أجناس مختلفة أكاديمية وأدبية وغذلك. أنا مثلا من بين الأشياء اللي استفادتني في تجربتي أنه الصحافة، ولذلك أنا كريتك أنت مؤخرا نصدرت كتاب حول سوسيولوجيا الفساد،
1: ظاهرة الفساد،
2: معناتها بالتونسي فرحت، أنا نفرح أن الصحفيين لا يشتغلون على الآن فقط، إنما يحاولوا يمروا من قراءة الحدث إلى قراءة التحولات، وهكذا يستفادوا من تجربتهم، لأن الصحفي عنده تجربة كبيرة، عنده مخزون. الصحفي وعلم الاجتماع يشتركوا في حاجة مهمة جدا اللي هي الملاحظة، الأوبسرفاسيون، والملاحظة هي أداة مهمة في البحث الأكاديمي وفي المناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية، الملاحظة بالمشاركة، الملاحظة العلمية، وهي ملاحظة دقيقة ومهمة في رصد التحولات تغييرات في المجتمعات.
1: التحولات، مع التحولات من القرية إلى الشبكة، رحلة في قلب التحولات، وهو نذكر اللي تبعوا فينا هو الكتاب الذي سيصدر قريبا الباحث والصحفي منظر بالضيافي. ملخص هذا الحديث حول التقاطعات، حول إثراء خلينا نقول المقاربات أو الديسيبلين معناها بينها وبين بعض، تقول أنت بدأت علاقتي بالتحولات مبكرا منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي، حين أجبر الجفاف وانحباس المطر أهل قريتنا أسرى ولاية القصرين على الرحيل. يعني تحولات كبرى، الجفاف، تغيرات المناخية، كيف يمكن قراءة هذه التحولات من وجهة نظر الصحفي والبحث؟
2: أنا انتقل تجربتي برصد التحولات، التحولات انتقلت من القرية. احنا في نهاية الثمانينات في قرية هادئة، المجتمع تقليدي كما يقول دور كايم، يقوم على الزراعة وعلى مناشط زراعية وعلى تلاحم عائلي وروابط دموية تقليدية، وهناك طمأنينة، هناك راحة، هناك اطمئنان، هناك حتى الزمن بطيء وروتين وعادي ونتأقلم معه. فجأة سميتها لكن صدمة التحولات، فجأة القرية الهادئة المطمئنة يضربها الجفاف، فتحولت معناتها الحياة الناس، وهجر الناس القرية لأنهم ما عادش نجموا يعيشوا. الحياة أساس الحياة كلها هو الاقتصاد، وإحنا كان عندنا اقتصاد معيشي زراعي، اقتصاد الكفاف كما يسموه المؤرخين وعلماء الاجتماع. فهذا لما تضرب هذا الاقتصاد معناتها شرايين الحياة، قلب الحياة، انتهت الحياة في القرية. فأجبرنا الجفاف على مغادرة القرية، وعلى أنه الدوار، وانت قريت علم الجميع تعرف من ادوارك، الروابط التقليديه في القريه الصغيره الدمويه وكل شيء، الدوار نتاعنا فرغ، المدرسه فرغت وسكرت وتحولت الدوله عطتها.
1: خليني نقرا حاجه اخرى. كتبت: كانت حياتنا في القريه هادئه وبسيطه، تقوم على تضامن بسيط وطبيعي، التضامن الالي وفق دوركايم، او التراحمي وفق المفكر المصري عبد الوهاب المسيري، تضامن تتقاسم فيها العائله العمل والمواسم والافراح، وتشكل الارض فيه معنى الحياه أكثر من كونها وسيلة للإنتاج. لكن حين عم الجفاف أغلقت المدرسة وتفكك الدوار وتفرق الناس كل في اتجاه ليتقدم الخلاص الفردي على روح الجماعة. ربما اللي تبعوا فينا يعتقدوا أنه هذا نص أدبي، وهو نص أدبي، أنت قاعد تسرد في حكاية، ولكن هذا النص الأدبي خلفه قراءة سوسيولوجية على ما يمكن أن يحصل للفرد من تأثير تحول بسيط بين ظفرين، جفاف يغير ويعاد تشكيل وبناء المجتمع والعائلة والفرد وكل الروابط الاجتماعية بسبب ذلك الجفاف.
2: بالفعل أنا لذلك أتحدث عن صدمة التحولات. هي إحنا نتعلم في حياتنا بالصدمات. لابرونتيساج بار لو شوك. الصدمات هذه صدمه، انا جيت ثلاثه صدمات كبرى خلوني افكر في التحولات. الصدمه الاولى صدمه المناخيه، معناتها وهي اللي تحدثنا عليها في من قريتنا الآمنة اللي جبرتنا على أنه نهز حويجاتنا وشلقاتنا وملقاتنا، وسمحني في الكلمة التونسية، وهي وننزح وكل واحد يبحث عن خلاص والفردي. ومن هنا انتقلنا من المجتمع التقليدي التراحمي كما قلت لك، أو التضامن الآلي متاع ابن خلدون متاع دوركايم، إلى مجتمع المدينة اللي هو قائم على الفردانية وقادم ذراعك يا علاف. كان خرجت ودبرت جبت عشاك، كان ما جبتش تبات جعان. معناتها انتقلنا من نمط حياتي الى اخر، من القريه الهادئه الى المدينه الديناميكيه القلقه. لذلك انا وبعد ذلك انتقلنا من المدينه الى الشبكه السائله كما يقول باومان، الشبكه السائله، وهي الشبكه السائله بمعنى اللي فيها اللا يقين. معناتها اصبحنا نعيش اللا يقين، معناتها وهذه ثلاثة انتقالات، من القرية إلى المدينة إلى الشبكة، من المجتمع المطمئن التقليدي البسيط التضامني الآلي التراحمي، إلى المدينة التي هي مجتمع فيه سرعة أكثر، فيه اقتصاد آخر مبني على الفردانية ومبني على ثقافة أخرى، ثقافة النقود المال. قبل في القرية إحنا كنا نتذكر، أنا هي بتوا كنت نتذكر والمذكرة والذاكرة تجني، عشان قلت مهم جدا السرد في الإنتاج في الأعمال الأكاديمية، مهم جدا. انتقلنا كنا إحنا معناش نوسيون تاع الفلوس، كان عنا التروك، كان يجينا بيع كل مرة في الأسبوع على الدابة متاعه، معناتها ويبدي يبيع، أمي تشري ما عنده معناتها الحلوى للصغار، تشري ما عنده هي أدوات الزينة التقليدية، كل شيء تعطيه العظم تاع الدجاج ويعطينا هو كذا، نعطوه الشعير، نعطوه القمح وبقمح ويعطينا هو التمر ويعطينا الحلوى، يعطينا كل شيء. انتقلنا من في المدينة، لا ما عادش العظمات متاعنا ما عادش يصلحونا، انتقلنا عندك النقود، إذا ما عندكش النقود أنت ما تستطيعش تعيش، ما تستطيع تأمين حاجياتك الضرورية والأساسية باش تنجم تعيش وتستمر. وبالتالي انتقلنا من الطرق المقايضة إلى النقود. هذا انتقال الاقتصاد هو عصب الحياة، هو روح الحياة. إذن شوف الانتقال فيه انتقال في العادات والتقاليد، انتقال في السلوك، انتقال في أدوات الإنتاج كما يقول كارل ماركس،
1: وانتقال أيضا.
2: بعد ذلك في المدينة، وبعدنا استطعنا العيش وتأقلمنا التأقلم الذكي سميته أنا مع نمط الحياة المديني الحضري الجديد المبني على كما قلت لك ثقافة النقود، المبني على ما نقولش الأنانية، المبني على الفردانية.
1: بعد ذلك يطرأ الجديد،
2: يطرأ الجديد
1: اللي هو السائل حسب باومان.
2: انتقلنا
1: يعني لا شيء ثابت،
2: صحيت كل شيء متغير، اللي هو المجتمع السائل اللي حكي، وهي كلمة مفتاح ومفهوم وباراديغم أساسي لفهم ما باش نحكوا عليه في جزء كبير من هذا الكتاب، واللي هو المجتمع الشبكي. المجتمع الشبكي وهذا مفهوم لعالم الاجتماع الإسباني كاستيل. كاستيل يتحدث عن المجتمع الشبكي. إذن شوف من خلال السرد، من خلال الخرافة بين ظفرين، القصة الذاتية الحميمية الفردية، ننتقل ثلاث أطوار، من القرية من المجتمع، عفوا نكمل الفكرة، من المجتمع التقليدي إلى المجتمع المديني إلى المجتمع الشبكي. من مجتمع القرية اللي كان فيه الطمأنينة إلى مجتمع المدينة اللي فيه السرعة والتسارع والفردانية، إلى المجتمع الشبكي اللي هو مجتمع سائل ويقوم على مفهوم مركزي وأساسي موجود تلقاه في الكتاب هذا، من نغلوش الناس في اللي حكوش عليها برشا، اللي هو مفهوم اللا يقين. واللا يقين هذا استعملوا عالم الاجتماع إدغار موران وفصل فيه كثيرا، وهو مفهوم أساسي. ثلاثة مفاهيم أساسية في سميتها أنا علم اجتماع التحولات أو سوسيولوجيا التحولات، المجتمع الشبكي، اللا يقين ولا كومبليسيتي،
1: والسائل
2: والمجتمع السائل بومان، اللي هو
1: بومان
2: ثلاثة مفاتيح أساسية اللي فهم سوسيولوجيا التحولات.
1: ثلاثة مفاتيح أساسية، ناخذ فاصل صغير ومن بعد نفكوهم، لانك كل فتره نحب خلينا نقولوا كل حقبه زمنيه، كل حقبه زمنيه شنو هي خصوصياتها، شنو هي اهم المبادئ الكبرى لهذه الفتره، فتره القريه المدينه ثم الشبكه او القريه الشبكيه، ولكن سؤال آخر بعد الفاصل باش نسألك عليه، ليست فقط التغيرات المناخية أو الجفاف اللي هو أحدث كل هذه التحولات، ربما تحكينا على شنو اللي صار أيضا اقتصاديا سياسيا دوليا لتحدث كل هذه الرجات. فاصل قصير ثم نعود.

0: مواصلين معكم في برنامج التوانسة على إذاعة تونس الثقافية. اليوم ضيفنا الصحفي والباحث الأستاذ منذر بالضيافي، باش نحكيه على كتاب سيصدر قريبا مع التحولات من القرية إلى الشبكة، رحلة في قلب التحولات. كما كنتوا تتابعوا فينا الجزء الأول خصصناه إلى مفهوم التحولات من خلال مقاربة على الأقل ثلاثة علماء الاجتماع: الإسباني كاستيل اللي حكي برشا وخدم برشا على الشبكة، مورا اللايقين، وباومن اللي هو بولوني مفهوم السائل، حكي على الحب السائل، على كل شيء سائل في هذه الحداثة السائلة، كل ما هو سائل في هذا العالم الجديد والمتجدد، أين تتشكل وأعيد تشكيل كل شيء، علاقات الإنتاج، أنماط العيش، الهوية. إذن قلنا حقب، ثلاثة حقب، خصوصيات هذه الحقب، وما هي خلينا نقول كما يقول ابن خلدون الفواعل اللي دفعت بهذه التحولات الكبرى. بطبيعة نميز بين تغير اجتماعي وتحولات، لأنه تحولات طويلة وكبيرة في الزمن، بينما التغيرات الاجتماعية هي يمكن قصيرة وصغيرة ولا يمكن التنبؤ بها أو ملاحظتها بيسر. إذن
1: نرجع إلى ما نسميه بالمرحلة أو التحقيب، تحقيب انه الحقب. احنا قلنا باش الناس يفهمونا ويتابعونا ما نثقلوهمش بالجانب الاكاديمي والمعرفي والباراديغمات وكل شيء، لا، هما ثلاثة حقب اللي اي تونسي يسمع فيا باش يحس بكلامي وباش يحس لي انا صادق معاه. لذلك تبنيته صادق هنا بمعنى ليس بالمعنى الاخلاقي، بالمعنى المعرفي، مش لا نعطي دروسا لاحد، انما نحاول فهم وتفسير التحولات كما عشناها. لكن ثلاث عناصر في التحقيب هذا: اول حاجه من خلال التجربه الذاتيه، ثاني حاجه من خلال المعيش اللي الانتقال من طور الى طور، من خلال من القريه الدوار الى المدينه الى العالم الشبكي، لانه في العالم الشبكي مش نعيش فقط داخل الشبكه، ايضا في السفر. انت لما سافرنا انا كمشينا الى مدن كبرى رصدنا ايضا أثر هذه التحولات وأثرها، لأنها كان الدافع وكان المطور لها، إذا حبيت سمح لي تجاوز نقول هذا، هي اللي هو الشبكة. الآن الديناميكية التي التي تقود هذه التحولات هي الإنترنت، هي الشبكة،
0: هذه الحقبة الأخيرة.
1: الآن ماذا حصل؟ الحصل في التحولات، باش نمر بسرعة كي باش نحاول نفهمه، انتقلنا من مجتمع الطمأنينة إلى مجتمع القلق، انتقلنا من مجتمع اليقين والبطء والتدرج والتأني إلى مجتمع السرعة، ومش السرعة فقط، إلى مجتمع التسارع. اليوم نتحدث عن الأكسيلاراسيون دو ليستوار، ثم الانترنت، الشبكة أدخلت أنا نسميها اليوم، وربما الناس تعيش التحولات لكن لا تتفطن إليها. ما نعيشه اليوم هو تحول حضاري كبير، تحول إنساني حضاري كبير على غرار،
0: نحكي على تونس،
1: العالم. تونس جزء من العالم. اليوم نحكي عن لما نتحدث عن الشبكة نتحدث عن العالم، قرية واحدة، كوكب واحد. ما يحدث في الولايات المتحدة، في اليابان، في الصين، في بكين، في غير ذلك، نعيش في اللحظة نفسها نحن في تونس. بالتالي أصبح مش مجتمع معولم فقط، احنا ما بعد المعولم، لأنه معناته ديما ما نحبش نقول برشا كلام صعيب، نحكي الحداثة وما بعد الحداثة والمجتمع الشبكي، لا، خليني نحكو بمفاهيم بمصطلحات يفهمها الناس. الناس اليوم مع الشبكة، مع الريزو، أصبحنا نعيش المجتمع الشبكي. إيش نوع معناتها المجتمع الشبكي؟ المجتمع الشبكي أصبح في حد ذاته بنية
0: ما هي خصائص المجتمع الشبكي؟ ونحب ديما أنا صحيح للعالم كل كيف كيف، اللي يحصل في نيويورك، في جابان، يحصل في تونس، بتمييزات اللي هي في العالم فما نوع من اليقظة

0: من أخطار هذه التحولات، أخطار باش ما تنزاحش وما تنحرفش على الأقل المخطط ليه. في الغرب في فترة ما حكيوا على مجتمع المخاطر،
1: هذا مفهوم أساسي في علم الاجتماع التحولات.
0: ولا علم اجتماع التحولات، مجتمع المخاطر. المجتمع الشبكي هل هو مجتمع مخاطر؟ ما هي خصوصياته؟ هل استعدينا في تونس عائلة، تنشئة اجتماعية، دولة، مؤسسات لهذا المجتمع الشبكي اللي تحكي عليه؟ هل هناك استعداد لبرة؟ فما قوانين تهبط، راه فما قوانين، فما آليات، فما مؤسسات من أجل صد الانحرافات الممكنة من المجتمع الشبكي. هل احنا استعدينا؟ وما هي خصوصية المجتمع الشبكي في المحلي التونسي؟
1: ساعة ملاحظة، باش نفتح ملاحظة بسيطة بين التسعين. رواية أستاذنا الكبير طاهر ربيب هي عنوانها في انتظار خبر إنا.
0: قلت لك أنا قلت لك خبر كهنة.
1: هوك صححناها ومعذرة اللي سمعوا فينا ومعذرة الأستاذ طاهر ربيب. أنا نحكي لك، شوف التغيير، أي تغيير، التغيير ثم زوز سلوكات تجاه التغيير. ثم سلوك محافظ يرفض التغيير ويحب يقعد في الزون دو كونفور نتاعو، يخاف. وثم ناس ياخو عنده روح المغامرة على أساس أنه التغيير ما ينجم يكون كان إيجابي. أنا في تقراتي أنا من الجانب أرى للتغيير والتحولات من الجانب الإيجابي، وأن مطالب الأفراد والمجتمعات والدول، سمعتني نجاوبك، أنا الأفراد والمجتمعات والدول مطالبين أنه يتعاملوا مع التغيير من بعده الإيجابي، وتحويله من تصور ممكن يكون أزمة إلى فرصة. إذن التغييرات والتحولات لابد أن نتعاطى معها كفرص لا كأزمات، وبالتالي العيش في المستقبل يفرض، العيش في المستقبل يفرض علينا ملائمة التحولات الكبيرة الحاصلة اليوم. مثلا نتحدث عن مجتمع شبكة وعصر شبكة والعيش في الشبكة.
0: دقيقة برك، علاش سألتك احنا كيو على مجتمع شبكة؟ علاش طرحت هذا السؤال؟ هل احنا في تونس مجتمعا، تنشئة، مؤسسات، قانون، استعدينا لهذه التحولات؟ لأنه صحيح لتغيرات إيجابية، ولكن التغيرات حتى في العالم الغربي، الانتقال إلى العالم الشبكي والسائل كما قلت أنت، راه فيه عديد المخاطر وفيه عديد الانحرافات، وصغار تنتحر، وفما ولا تنافس، معناها المصعد الاجتماعي تغير، التمثلات للدنيا وللنجاح تغيرت. يعني هذه الانحرافات بين ظفرين، هل احنا في تونس الشبكة هذه اللي نعيشوا فيها واللي نتعاملوا معها، هل حذرنا البنية التحتية فكريا، ثقافيا، انفراستركتور بالمعنى البناء الصحيحة ام لا؟
1: انا شو نقول لك، احنا ثم الانتقالات، قبل كنا نحكوا على علم الاجتماع والسوسيولوجيا الكلاسيكي ولا حتى السوسيولوجيا الحديثه، كلها ثم ترابط، كلها قامت على فكره دراسه الانتقالات الكبرى والتحولات الحضارية الكبرى، من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي، ومن المجتمع الصناعي نتحدث الآن إلى المجتمع الشبكي. إذن في كل انتقال، كما يقول غرامشي، يقول نود عالم قديم ونذهب نحو عالم جديد لم تتشكل ملامحه بعده. عالم يستأذن في الانصراف، وعالم لم يتشكل بعده، وفي الأثناء نعيش أهوال وممكن وحوش. هذه كلمة غرامشي في كتابه دفتر سجن. نحن في مراحل الانتقالية نعيش صعوبات، كما سماها غرامشي أوال، سماها وحوش، نعيش طبيعة. هذه طبيعة التحولات، تحولات، أتحدث عن التحولات الكونية وحتى في التحولات المجتمعية. إحنا مثلا في السنوات الأخيرة يقولنا إحنا برشا كتابات وبرشا زملاء في علم الاجتماع وفي الصحافة وغير ذلك كتبوا برشا كتب يحكوا فيها على الانتقال السياسي والديمقراطي والانتقال. هذا الانتقال بطبيعته صاحبته العديد من المطبات، صحبته العديد من الأزمات. إذن في كل انتقال هو بالضرورة مصاحب بصعوبات، بمطبات، بأزمات. إذن هذا من حيث الكونستا. لكن كلامك صحيح ووجيه جدا،
0: لكن لابد رد فعل المؤسسات يختلف من دولة إلى أخرى.
1: لكن
0: في الزمن، يعني أنا أوكي، التحولات والانتقالات الكبرى يمكن تكون مفاجئة أو يمكن تكون طويلة الأمد، ولكن رد فعلنا كجسم اجتماعي هو اللي يختلف من دولة إلى أخرى.
1: احنا شو نقولك، في تقديري كل دول العالم من بينها تونس، احنا ما نعملوش الاستثناء، احنا مشنا خارجين، احنا نعيش في عالم وعولم كوكبي كل شيء. انا اتفق معك انه الانتقالات هذه لابد ان ترافقها دراسة للقوانين، لابد أن توفرها مناهج تربوية وتعليمية جديدة وغير ذلك مواكبة لهذا. إذن المجتمع الشبكي الجديد، المجتمع المعولم، المجتمع الرقمي يفترض إصلاحات في التربية، في الاقتصاد، في القوانين، في غير. وهناك صعوبات، وهناك مطبات، وهناك مخاوف. أنا البارح نقرأ في كتاب ممتاز جدا عنوان معصر الذكاء الاصطناعي، تكتب عنده تقريبا شيء 15 سنة، أكثر 15 سنة. تعرف شكون كاتبه؟ هنري كيسنجر. هنري كيسنجر اللي هو وزير الخارجية المشهور في أمريكا وكل شيء. طب تقول لي وش مجيب هنري كيسنجر
0: للذكاء الاصطناعي؟
1: للذكاء الاصطناعي، لكن تنبأ للمسألة دي وحكي عليها وقال لابد أن على العالم أن نتهيئ، لأنه ثم مخاوف كبيرة أنها. وباش ننتقل ليك من هنري كيسنجر، نعطوا أمثلة كي نعطوا أمثلة نفهموا. ثم كتاب ممتاز جدا كاتبه الصحفي، نرجعوا للجانب الصحفي بتاعنا اللي انطلقنا منه، الصحفي الأمريكي الشهير اللي يكتب في نيويورك تايمز، عنده عمود، توماس فريدمان. توماس فريدمان كتب كتاب ممتاز جدا في 500 صفحة عنوانه المجتمع المسطح. القرى وسيئة الآن، التكنولوجيا وشبكة الانترنت وكل شيء فرضت نفسها المجتمع المسطح، عنوان حلو طريف. هذا صحافي، لكن صحافي يكتب بعمق. صحافيين معناتها مش
0: كما كروزي يكتب المجتمع المأزو،
1: هو كتب المجتمع المسطح، كتب ممتاز جدا
0: سوسيتي بلوكي،
1: يحكي فيها على الصعوبات وش... وكتب عنده درنيير موصى في تقريب دو سمين، سمع منذ أسبوعين كتب مقال ممتاز جدا في الركن بتاعه الأسبوع في نيويورك، باش نجاوب على الأفكارك أنت. قال بمناسبة القمة الصينية الأمريكية وقتها ترامب مشي، قال أهم شيء يزم تتفقوا عليه كيف إدارة الإدارة، إدارة وحوكمة الذكاء الاصطناعي. وقال عبر عن المخاوف نتاعو، قال راو ينجم يتحول الى مطبات كبيره على الاستقرار العالمي والكوني، وقال راو يخوف كما تخوف القنبله الذريه. شوف خليك، ولهذا الناس هذونا اللي هما يعيشون معناتها اكثر منا في الجانب التقدم المعرفي الاكاديمي وتحولات المرتبطه بالذكاء الاصطناعي وبالثوره الرقميه، يتحدثون على مخاطر هذه. لكن مع المخاطر
0: تتحدث، تتحدث على حاجة مهمة في هذا الكتاب اللي هو إعادة تشكيل الهوية والمعنى في العصر الرقمي.
1: طبعا التحولات، أي تحولات، شوف التحولات الكبرى اللي وقعت في تاريخ الإنسانية اللي قرناها عند ابن خلدون وعند دوركيم وعند ماركس وعند ماكس فيبر، التحولات هذه الكبرى وكلها ارتبطت بثلاثة أشياء. أحدث ما يسمى بقطع، قطع على مستوى الفرد والمجتمع والدولة والمعنى الأفكار. أقصد الفرد، المجتمع، الدولة والمعنى الأفكار. هذه كل تقع فيها علاقات جديدة، تصورات جديدة، كل شيء. ثم قطعها كبيرة تقع. إحنا مررنا من لحظة حضارية إلى أخرى، مررنا من المجتمع الصناعي إلى المجتمع الرقمي أو المجتمع الشبكي، وبالتالي ثم تغييرات في إدارة العلاقات الإنسانية، ثم تغييرات في الدولة، مفهوم السيادة في المجتمع الرقمي أصبح مفهوم سائل أيضا كما يقول باومان. إذن لابد من إعادة قراءة معناتها إدارة المجتمع والدولة وفق المعطى الجديد، وفق المعطى التحولات الجديدة المرتبطة بالشبكة، المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الصناعي الاصطناعي سيعيد تشكيل الفرد والمجتمع والدولة والعلاقات الجيوسياسية. لذلك اللي يسمعوا فينا
0: خويا
1: لازم يكونوا منتبهين ياسر، رانا احنا العالم كنقول احنا امام انتقال حضاري كبير،
0: حضاري كبير
1: مش مجرد انتقال عابر تنصل.
0: لا لا لا لا تقول لك شبيه باختراعات، مش اختراعات، نظريات اينشتاين ونيوتن وغيرها من التغيرات الكبرى العلميه الكبرى.
1: شبيه بالانتقال اللي فسرته، شبيه بالانتقال اللي مراته الانسانيه من المجتمع الصناعي الى من المجتمع الزراعي الى المجتمع الزراعي الصناعي
0: اكبر. المره هذه الذكاء الاصطناعي اكبر.
1: لا هو تنقول لك اكثر، علاش متفق معك كلامك على راسي وعيني وانا ابصم لك بصوابعي العشره انه
0: اخطر واكبر،
1: اكثر راديكاليه واكثر جذريه. لانه انا في التحولات في الكتاب موجود تحديث علاش قلت تحولات كبرى، علاش سميتها تحولات كبرى مش هيك كبرى كيكا، لانه علاش؟ لانها تحولات شامله، لانها تحولات جذريه، لانها تحولات متسارعه، لان هذه كل يجعل منها اخطر. ولأنها اللي يحكم فيها المطور نتاعها كل هو الشبكة، هو الذكاء الاصطناعي، هو لو ريزو.
0: سؤال سؤال محوري
1: اسمحني. العالم الجديد كنا نعيشه في بنى تقليدية قبل في المجتمع الصناعي، عنا طمأنينة، الدولة، المصنع، الأحزاب، المنظمات. تو ما عادش في المجتمع الشبكي، المجتمع الرقمي، ما عادش هذوك الكل. اصبح سوائل، واسمحنا نتحدث سمحني. الذي يشكل الفرد والمجتمع والدولة الآن ليس الحزب، ليس الدولة، انما هو الشبكة. الشبكة هي التي تسير
0: خوارزميات،
1: الخوارزميات يعطيك الصحة، هي التي تعيد تشكيل الفرد والمجتمع والدولة، وأيضا تعطيك الهوية. أصبحنا نتحدث قبل عن هوية مستقرة وشيخين احنا عرب ومسلمين وشيخ. لا، احنا توا عندنا هوية، تعرف شنو، متعددة ومتنوعة.
0: توا سؤال محوري اللي تبعوا فينا، هل تونس الآن، تونس المجتمع التونسي توا بالبنية التحتية في التكنولوجيا وكل شيء، بوضعيتنا ولا وضعنا في الذكاء الاصطناعي وإدارة الذكاء الاصطناعي، هل يمكن أن نقول أن تونس الآن هي تعيش مجتمع شبكي بالمفهوم اللي شفته أنت وقريت عليه في الغرب؟
1: إحنا نقول لك نعيش المجتمع الشبكي.
0: خاطر هاو علي سلدك، سامحني قصيت عليك. استضفت العديد من أساتذة علم الاجتماع، هو ما يسمى مجتمع تحديث المجتمع التونسي، وكان ديما نطرح السؤال، يا اخي هل المجتمع التونسي حديث او تقليدي؟ الكلهم اجمعوا تقريبا اللي الحداثه مست من فوق تونس، وفي العمق، العمق المجتمع التحتاني هو المجتمع التقليدي بامتياز. نفس السؤال نحب انا نعمله كالك على المجتمع الشبكي، هل احنا مجتمع شبكي عايشين فيه بجوارحنا الكل وعنا تاثيراتنا وانعكاساته، واحنا كيفاش نتفاعلوا معاه، أم فقط استعمال سطحي للمجتمع الشبكي وإنزال نظريات غربية كما أنت حكيت على عالم الاجتماع الإسباني على تونس اللي هي مجتمع تقليدي تقريبا، ما زلنا في المرحلة ما قبل ما بعد الدولة؟ علينا نقول
1: صديقي، وأنت دارس لعلم الاجتماع والصحفي النبي، هذا سؤالك هو في جوهر الموضوع. نحن للأسف الشديد ونقولها ونصرح بعضنا، على مستوى التحديث عشنا كما يسمها جورج بالوندي عالم الاجتماع الفرنسي ان موديرنيزاسيون دو فاساد، عشنا تحديث سطحي
0: ممتاز. زيد صحيح، قال سلتك انا
1: يعني باش نجيك باش نجيك، لانك انت هزيتني وانت هزني انا نجيك. الهدف نتاعنا ان نفهموا ونكونوا، لانه انا اشتغل في تقديري بظفرين نحب نحلها، انه القوس هذا مهم جدا، الذين يشتغلون في المعرفه ويريدون ان يكتبوا للراي العام كل شيء، أنا في تقديري لابد أن يكونوا في علاقة تواصل مع صانع القرار. إحنا نكتب لصانع القرار للدولة، مش معناتها يريد أن نستفهمني بالمعنى الصحيح. المثقف لابد أن يكون في خدمة المجتمع والدولة والمؤسسات. أنا مش عنديش حاجة أكتب إلا لهذا، ما عنديش طموحات أخرى، لا باش نولي مسؤول لا باش نولي حاجة، إنما أريد تفسير الظواهر وإعطاء تأويل لها وجعل الأفكار في خدمة المجتمع والدولة والأفراد. هذه مسألة أساسية،
0: هذه مقدمة أساسية.
1: الآن
0: الآن الآن احنا في مجتمع شبكي أم في طور التحول؟ هاو علاش نعاود نفسر لك على سألتك في علاقة بالتحديث المجتمع التونسي وفي علاقة بالمؤسسات التونسية الآن، ما زلنا بالأوراق، ما زلنا مضمون تعملوا على الانترنت مش تهز ورقة. راهو المجتمع الشبكي اللي تحكي عليه أنت بالمفهوم الغربي، راهو فيه قواعد، فيه أسس، وفيه معايير، وفيه روابط وعلاقات اجتماعية.
1: أتنقلك حاجة، أنا فسرتك وقلت على مستوى التحديث اكتشفنا تو بعد 50 سنة وستين سنة الحقيقة أنه عشنا تحديث يصح فيه المثل الشعبي زيد صبعين تلقى الطين، مع بعض المكاسب طبعا، بعض المكاسب في التعليم وكل شيء. الدولة الوطنية التي قادت التحديث لم تستجب خدمتها الحقيقة، معناتها باش ما نكونش شيطنوها، لكن في نهاية المطاف لم تستجب إلى حاجيات وانتظارات المجتمع. الأزمات التي نعيشها الآن يا إيهاب ليس مسؤول عليها الوضع الحالي، إنما هي أزمة متراكمة وتراكمت على بعضها وكل شيء، ولذلك لما تتراكم الأزمات عملية حلها وإيجاد.
0: إذا ما نجموش نحكيو على مجتمع شبكي.
1: أتوجيك باش نوصل باش نوصل كيما حكينا على أنه تحديث في جزء كبير منه كان تحديث فوقي عملته الدولة، وكان تحديث كما قال جورج بالوندي فساد، تحديث واجهة، كانت تجمة تجي صح مودرنيزاسيون دو فاساد في كتاب انثروبولوجي انثروبولوجيا الافريقيه، وينجم اي واحد يرجع له باش يقول له الفلام هذا مش نحكوا فيه كلام معناتها ما عندوش مرجعيه وما عندوش شواهد. اذا نفس الشيء الان ينطبق على التحديث الرقمي او المرور الى المجتمع. الحقيقه المجتمعات العربيه ومن بينها تونس من كل المجتمعات العربيه هي مستهلكه للمعرفه، هي لا تنتج المعرفه، وعندما لا تنتج المعرفه لا تنتج الثروه، وعندما لا تنتج الثروه لا تقوم باصلاحات جذريه تخليك في مصاف الدول المتقدمه. تعرف واش باش يصير في مع الثوره الرقميه ذي؟ مع الثوره سامحني
0: انت درت ورجعت لي للسؤال اللي قلتك من الاول، هل
1: متفق معك؟
0: أنا متفقين
1: طبعا. متفقين أنه الآن المجتمع الرقمي تعرفش باش يصير، من بين النواحي السلبية متاعه أنه يتحدثوا الباحثين على أنه باش نجدوا مجتمعات ودول طبقية. معناتها دول متقدمة جدا وتستثمر وتوظف الذكاء الاصطناعي وتوظف الثورة الرقمية لصالحها في الإنتاج وفي التقدم وفي ذلك، ودول بعيدة ياس. هو ولا لو جعل هيك المقولة هو كبير، هو رقمية كبيرة بينه وبين الدول الأخرى. هذا حال كل الدول العربية من بينها تونس. حتى الدول اللي مثلا الغنية شوي وتقول رانا نستثمر وحطت مليار دوات وكل شيء، لا لا هي تستهلك فقط وتعيش تقدم ومودرنيزاسيون وحداثة متاع بنايات فقط.
0: خليني توا باش نرجع لك سؤال في نفس السياق هذا، سؤال نقدي نوعا ما استفزازي، قبل ما ناخذ الفقرات فقرة ما زالت لنا تقرب 10 دقائق أو أكثر شوي. إذا كان إحنا لم ننتقل إلى المجتمع الشبكي بالمفهوم الصحيح، هل انتقلنا من القرية إلى المدينة قبل ما ناخذ المجتمع الشبكي؟ من القرية إلى المدينة، مدينة بالمفهوم اللي كتبوا عليها، كتب عليها فيبر وكتب عليها دوركيم وكتب عليها زيمل وكتبوا عليها العلماء وعلماء الاجتماع والفلاسفة وأفلاطون وغيرها، هل احنا الساعة اصلا انتقلنا من القرية الى المدينة؟
1: انت تو هنا باش نجاوبك بالدرس اللي قريته 30 سنة التالية عند الاستاذ الكبير الله يرحمه سفراج الاسطنبولي اللي قدرنا سوسيولوجيا التحضر.
0: باه ممتاز.
1: اي فانا باش اعيد ولا كان نقل الكور نتاعي.
0: باه
1: باه انتقل المدينه ايش معناتها؟ تعرف ايش عملنا احنا الانتقال من القريه الى المدينه الحقيقه لم يكن انتقالا موفقا جدا في جوانب تحضر منه، بل احنا تعرف شنو للاسف احنا ريفنا المدينه، هزينا قمنا بترييف المدينه ولم نقم بتمدين المدينه في جزء كبير. ما نعرفش واضح الفكره؟
0: واضح واضح.
1: اذا نعطيك حاجه بسيطه، في العديد من الاحياء حتى الى حد الان في تونس انتقلنا احنا الريفيين وانا منهم، انتقلنا بعادتنا بثقافتنا بنمط عيشنا باسلوبنا الى المدينه، فكان انه قدام الحي نتاعنا يعني نعملوا جوجه معناتها طابونه باش نطيبوا بها الخبز، انه نحاولوا ننقلوا نمط الحياه نمط العيش الريفي الى المدينه، ونعملوا نجوا حتى في الشارع نتاع الملك العمومي ونحبوا نفكروا ونزرعوا فيه شويه خضره، مش ورد خضره يعني مربوطون بثقافه اخرى. وهنا هذا مش فولكلور رد بك باش الناس يسمعوني نو لا، هذا نحن نفكك الانتقال تمدي. لذلك جات في الاحياء حول العاصمه سموها علماء الاجتماع اللي اهتموا بالجوانب العلم الاجتماع الحضري كيف سفراج اسطنبولي وغيرهم قرونا في الجامعه التونسيه لي بيدونفيل احياء الصفيح برشا احياء ما نحبش نسميتها، لكن مجهود الدوله الوطنيه حقيقه باش نكونوا امناء، الدوله قامت بإفار كبير مجهود كبير وكبير جدا في انه تعاود ادماج الريفيين اللي زي حالاتنا اللي جو هربوا من الجفاف ولا هربوا ما عندهم بالبطالة وغير ذلك، إعادة إدماجهم في النمط المديني، وتم تحقيق العديد من النجاحات. الآن أحياء كانت موصومة بأنها أحياء صفيح الآن أصبحت أحياء حضرية وفيها الرفاه، والدولة استثمرت كثيرا وحاولت أنها ونجحت إلى حد ما في جعل هذه الأحياء أحياء مدينية.
0: طيب نقدموا شوية فقرات فقرة تقريبا كل فقرة باش نحكيوا عليها بدقيقتين. نذكروا اللي ضيفنا هو الصحفي والباحث منذر بالذيافي، والكتاب الذي سيصدر قريبا هو مع التحولات من القرية إلى الشبكة. كان تتبعوا فينا يعني حوار شيق وثري وممتاز، ونشوفوا كيفاش احنا نحكيوا على التحولات وعلى التحديث وكلها تقريبا مشوهة. مشوهة نوعا ما.
1: تعرف نقول معنى... الكلمة تعرف شنو؟ الكلمة أحسن شيء هجينة.
0: هجينة هجينة صحيح، كلمة هجينة أكثر من تعبر أكثر من مشوهة. الآن في هذا الكتاب مع التحولات من القرية إلى الشبكة تحكي على التعقيد وعودة منطق الإمبراطوريات، وتقول تثير هذه التحولات كما بدت لنا إلى أن النظام الدولي يشهد عودة ما يمكن تسميته منطق الإمبراطوريات. ماذا تقصد؟ هذا كله في إطار الشبكة.
1: أي في إطار طبعا، لأنه الانتقال ثم دو فولي، ثم زوز عناصر كبار في الكتاب، ثم مقاربة سوسيولوجية وثم مقاربة جيوسياسية. مش اللي يتبعوا فينا يفهموا يقولوا علاش كنتوا تحكوا في حاجة انتقلتوا لحاجة أخرى، لأنه كله مربوط ببعضه. إدغار موران لما تحدث كتابه مجتمع الأزمة، كتاب ممتاز جدا أيضا، خرج بعد الكوفيد. بعد الكوفيد أنا حكيتك على صدمة التحولات. أنا الصدمة الأولى عندي المناخية، مساش نحكو كلام كي باهي، الصدمة الأولى المناخية، كيفاش المناخ تطرد المناخ، طردنا من القرية وشردنا أنا وعائلتنا وأصحابي كلهم. وأيضا الصدمة الثانية هي صدمة الوباء. أنا في انطلق الوباء، نعطيك علاش السرد والحكاية والخرافة بين ظفرين مهمة جدا في الكتابات الحديثة. أنا الأسبوع الأول من الكوفيد وقت عندي خدمة كنت موجود في باريس، وأنا مروح في المطار فارغ، الناس بعيدة على بعضها، الناس خايفة من بعضها، سلوك الريبة، الناس كل شيء غادي، المجتمع كان فيه تلاقي وتواصل، كل واحد شاد تليفون وخايف من الآخر، والناس تخزر بعضها بريبة وبخوف. وفجأة كروحت هنا قلتك المشهد، المشهد بقى راسخ في ذهني إيهاب. بعد يكون أسبوع قريت مقال ممتاز جدا لإدغار موران يتحدث فيه كيفاش إحنا عشنا مجتمعات، كنا نتصور مجتمعات، لكن اليقين كل اللي عنا فقنا أنه هش، أنه مؤسسات هشة، أنه اقتصاد هش، أنه علاقات هشة، وأصبحنا نعيش اللا يقين. هذا كيفاش فسرها عالم الاجتماع، وبالتالي هذه على المستوى هشاشة العالم. العالم اليوم على المستوى الجيوسياسي ننتقلوا من بسرعة. اليوم التحولات الكبرى الجيوسياسية ذاهبة نحو من عالم أحادي القطب إلى عالم متعدد الأقطاب. وفي العالم متعدد الأقطاب بتبرز فيه الأقطاب التي لها إرث حضاري كبير، الصين لأن وراءها إرث حضاري ومخزون حضاري كبير، بشكون وراها دول عندها ثقافة الإمبراطورية كما مثلا روسيا، غذاك الدول والكيانات الصغيرة عليها أن تجاهد كثيرا بين ظفرين وتناضل كثيرا لإعادة إدماج نفسها في المنطقة الإمبراطورية اللي آخذ في التصاعد. للأسف هنا وهنا نقول كلمة واحدة، هناك أمام تصاعد المنطقة الإمبراطورية الصيني الروسي حتى في المنطقة بتاعنا الإيراني التركي أيضا، للأسف على المستوى العربي هناك حالة من الفراغ المصاحبة بالعجز.
0: سؤال أخير، جدوى وأهمية هذا الكتاب حول التحولات الكبرى.
1: هو الجدوى نتاعه
0: في دقيقة،
1: في أقل من دقيقة. الكتاب اللي باش يقراه باش نعمل شوية ببليسيتي مساج ترويج.
0: لا هو هو البرنامج هذا أساسا أيضا للترويج للكتب بتاع الباحثين والكتاب.
1: اللي باش يقراه كاين ويقرا في رومو، كاين ويقرا في قصة، ونحاول إيصال الأفكار ما يحدث الآن من تحولات كبيرة بلغة سهلة فيها مفاهيم صحيح، لكن مفاهيم نحاول تبسيطها نعملها لا فيلغاليزاسيون. اللي باش يقراه على مستوى القارئ العادي باش يستفيد لفهم وتفسير ما يحدث من تحولات، هذا مستوى القرار العادي. ثم آخر بخلاف القرار العادي، أنا أتوجه إلى صانع القرار، يريد صناع القرار يهتموا باللي يكتبوا فيه، لأنه الهدف متاعنا هو أنهم الدولة والمجتمع يستفادوا من إن وجدوا استفادة، إن وجدوا من
0: لا ندعي لفت نظر لفت نظر أو شنو صاير في المجتمع،
1: إن وجدوا استفادة فمرحبا يستفادوا، ما خسروا ما خسروا حتى شيء، إن وجدوا استفادة. وهنا تزني للمعطى أخرى، أنه كمثقفين، أنا جزء من المثقفين أو المشتغلين في الشأن العام الثقافي والفكري والأكاديمي والبحثي وغير ذلك، أدعو دائما إلى تجسير الفجوة بين المثقف وصانع القرار من أجل خدمة الشأن العام والرأي العام والبلاد والعباد.
0: يعطيك الصحة الباحث والصحفي منذر بن ذيافي، كنا معاه لتسليط الضوء على كتاب مع التحولات من القرية إلى الشبكة الذي سيصدر حديثا، وفيه كما قلت أنت مزج وتجسير مش فقط بين الناخب ولا النخب وأصحاب القرار، بل بين النظري، التأصيل النظري والملاحظة الصحفية، بين السرد والكتابة العلمية. يعطيك الصحة وشكرا على الحضور.
1: شكرا لك إيهاب وكل التوفيق.
0: شكرا لك. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج توينس على إذاعة تونس الثقافية. إن شاء الله نتقابلوا في مواعيد أخرى. إلى اللقاء. توينس.
2: توينسا خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: ما من لقاء إلا وهو ساعة من الدهر ليس كمثلها ساعة، فيها تنتعش الروح وينبسط الوجدان، وتدرك النفس أقصى سعادتها، وتبلغ الموجة منتهى سرورها. هذا متى كان اللقاء بعد انتظار وشوق، وبعد رجاء وتوق، وبعد حرمان وإثر فراق قد طال أمده حتى كاد يتلف النفوس ويبليها. أجل، ما من لقاء في هذه الحالة إلا وهو ساعة فرح وبهجة، فيها الحضور بعد الغياب، والعودة بعد النزوح، والظهور بعد الخفاء، والوصل بعد الفصل. لذلك تظل ساعة اللقاء ساعة استثنائية محفورة في الذاكرة، صورة لما قد يعيشه الإنسان في حياته المتقلبة من لحظات سعيدة تنسيه ما في الحياة عموما من البؤس والشقاء، وتفتح في وجهه أبواب الأمل والرجاء. إن تجارب اللقاء السعيد كثيرة متنوعة، قد تحدث داخل الأسرة الواحدة بين الوالدين والأبناء، أو بين الإخوة والأخوات حين تفرق بينهم الأيام وتشتت شملهم الظروف والأحوال، وتضطرهم الأسباب إلى التباعد فيتباعدون، ثم يكتب لهم أن ينتظم عقدهم من جديد، وأن يلتئم شملهم مثلما كان. عندئذ يكون اللقاء ودفئه، ويعود إليهم أنسهم القديم، فإذا هم في سعادة غامرة لا تعدلها سعادة، وإذا دموع الفرح ممزوجة لديهم بدموع شوق قد طال، وحزن قد تمكن من القلوب بسبب الفراق. لا أبعد تأثيرا في النفوس من مشهد أم تستقبل من كان غائبا من أبنائها، ذاك الذي دفعه طلب العلم أو العمل إلى مفارقة الأهل والديار، فطال الغياب وتعاقبت سنواته واشتدت وطأة الوحشة، ثم دقت ساعة العودة وأزف موعد اللقاء. فإن تم واحتضنت الأم ابنها، فهي تحتضن فلذة من كبدها وقطعة من روحها قد ردت إليها. وإذا تلك الأم لا تجد إلى التحكم في مشاعرها سبيلا، ففرحة اللقاء قد فعلت فيها فعلها، وإذا هي باكية باسمة في الوقت نفسه اختلطت على لسانها كلمات العتاب لطول الغياب مع كلمات الحب والفرح والسرور بعودة من غاب عنها، فأورثها بغيابه الحزن والألم والأسى. وما حال الوالد بمختلف عن حال الأم وإن تصنع بعض الهدوء والوقار؟ وكذا هو حال الأسرة جميعها، قد جعلها اللقاء بالغائب في أسعد حال. أما العائد من بعيد فليس هو أقل سعادة ولا أقل بهجة وسرورا. ها هو الأمل في اللقاء يتحقق، وها هو بين الأهل والأحبة كالعصفور الذي عاد إلى عشه، أو الفرع الذي التحم بأصله وقد كان أيام الفراق يردد مع الشاعر قوله: أين الأحبة ما بيني وبينهم لج البحار وأطراف القنا السلب. عز اللقاء فلا لقيا ولا نظر ولا حديث على بعد ولا قربي.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: مشهد آخر لا يقل عما رأينا تأثيراً هو مشهد لقاء الأصدقاء والخلان بعد طول ابتعاد، وإنه لمشهد قد أبدع الشاعر سليم الخوري في رسمه حين قال: لا شيء في الدنيا أحب لناظري من منظر الخلان والأصحاب، وألذ موسيقى تسر مسامعي صوت البشير بعودة الأحباب. وحن شاعر آخر إلى لقاء الأصدقاء وقد فارقوه فقال: في فرقة الأحباب شغل شاغل، والثكل صرفا فرقة الإخوان.

لقد خص الشاعر المهجري إيليا أبو ماضي الحديث عن لقاء الأحبة بقصيدة كاملة تطفح برقة الإحساس وصدق البوح وحلاوة التعبير، ومما قال فيها: يا نفس، هذا منزل الأحباب، فانسي عذابك في النوى وعذابي، أنا بين أصحاب الذين أحبهم، ما أجمل الدنيا مع الأصحاب. قد كنت مثل الطائر المحبوس في قفص ومثل النجم خلف ضبابي، حتى لقيتكم فبت كأنني لمسرتي استرجعت عصر شبابي.

0: قطر الندى.
1: في تجربة الحب معاناة، كما قال ابن حزم في الباب الأول من كتاب طوق الحمامة، وفيها ألم وعذاب يصيبان الروح والجسم معا. لكن من أجمل ما في هذه التجربة اللقاء حين يتاح والوصل حين يتسنى. وفي باب الوصل يقول ابن حزم: ولقد جربت اللذات على تصرفها، وأدركت الحظوظ على اختلافها، فما للدنو من السلطان، ولا المال المستفاد، ولا الوجود بعد العدم، ولا الأوبة بعد طول الغيبة، ولا الأمن بعد الخوف من الموقع في النفس، ما للوصل لا سيما بعد طول الامتناع وحلول الهجر، حتى يتأجج عليه الهوى ويتوقد لهيب الشوق وتتضرم نار الرجاء. ويقول ابن حزم عن الوصل أيضا: ولولا أن الدنيا دار ممر ومحنة وكدر، والجنة دار جزاء وأمان من المكاره، لقلنا إن وصل المحبوب هو الصفاء الذي لا كدر فيه، والفرح الذي لا شائبة فيه ولا حزن معه، وكمال الأمان ومنتهى الأراجي.

0: قطر الندى.
1: إن شعر الحب والغزل في أدبنا العربي وفي سائر آداب العالم لا يطنب في الحديث عن اللقاء بما هو صورة للشوق المتمكن من النفس وللرجاء الذي يسكنها، وبما هو حدث يحصل في واقع المحبين فيحول شقاءهم إلى نعيم وعذابهم إلى راحة وصمتهم إلى بوح ليس كمثله بوح، فهو من قبيل ما أشار إليه الشاعر حين قال: وإذا لقيتك لا تسل عن حالتي، فملامحي بالشوق خير بياني، واسمع عيوني كلما لاقيتني، فإن عيوني في اللقاء لساني.

صور ابن سهل الأندلسي سعادة اللقاء بالمحبوب، وبلغ في ذلك حداً أقصى إذ قرن هذه السعادة بالموت، لكن الشاعر يظل بالحب واللقاء ميتاً حياً فيقول: مت قبل اللقاء شوقاً، فلما جاد لي باللقاء مت سروراً، أنا ميت في الحالتين، ولكن هجر الموت عاشقاً مهجوراً. وقد جعل المتنبي اللقاء معياراً للتمييز بين صنفين من الحب، فقال قول مجرب حكيم: وما صبابة عشق على أمل من اللقاء كمشتاق بلا أمل.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: لقد شكل الشاعر المصري أحمد شوقي صورة رائعة للقاء بين المتحابين في قصيدته المشهورة يا جارة الوادي، وإنها لقصيدة مهرجانية بحق، غدا الشعر فيها مهرجانا للجمال بأتم صوره وأكملها، جمال الليل وجمال الطبيعة وجمال الحبيبة، وقد أدركت ذروة الحسن والبهاء. فالقصيدة عندئذ نشيد للجمال، ولا عجب في أن تصاغ بلغة العينين، لا بما ألف الناس من الكلام، ولا عجب في أن يتغنى بها كبار المطربين، ولا عجب في أن يقال فيها: ولقد مررت على الرياض بربوة غناء، كنت حيالها ألقاك، وتعطلت لغة الكلام، وخاطبت عيني في لغة الهوى عيناك. لا أمس من عمر الزمان، ولا غد جمع الزمان، فكان يوم لقاك. هكذا يكون اللقاء أحياناً خارج الزمان والمكان.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: أما نزار قباني فقد آثر الحديث عن لقاء تم بين الأزمنة والأمكنة المتداخلة، فهو يتحقق في الماضي والحاضر معا زمانا ومكانا، يخترقهما ويوحد بينهما، فيضفي ذلك على اللقاء ما يضفي من جو أسطوري يزيد في عمق صورته وتعدد أبعاده ولطف معناه. يقول نزار: في مدخل الحمراء كان لقاؤنا، ما أطيب اللقيا بلا ميعاد، عينان سوداوان في حجريهما تتوالد الأبعاد من الأبعاد.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: هذا اللقاء حين يتحقق لكنه قد يكون مستحيلا، فتبلغ المأساة عندئذ ذروتها، ويغدو الشعر حديثا عن اللا ممكن، ويصبح ذلك الحديث وعيا مريرا بالحرمان بما هو قدر محتوم لا سبيل إلى رده. وبمثل هذا الوعي والإحساس قال قيس بن الملوح المجنون: خليلاني لا نرجو اللقاء ولا نرى خليلين إلا يرجوان تلاقياً.

أما بشار بن برد فقد اختار أن يقف بين الممكن والمستحيل في مجال وسط هو مجال الاحتمال، فقال: ولست أدري إذا شط المزار غدا هل تجمع الدار أم لا نلتقي أبداً.

0: من اللقاء ما يكون ساعة تعاسة وألم أو حزن وهم، وإنما يكون ذلك مثلاً حين يلتقي المرء صدفة بحبيب قديم قد غدر وهجر، وهو غير راغب في اللقاء به وظن أنه نسيه وسلاه، لكن لقاء الصدفة يوقظ في نفس العاشق أحاسيس الهوى ويعيد إليه ذكريات الماضي وقد توهم أنها امحت، فيصيبه من ذلك ما يصيبه من الظنى. وقد يكون لقاء حزينا أيضا حين يعود المهاجر بعد غياب طويل وقد سكنه الشوق إلى الأهل والخلان وإلى مراتع الطفولة والشباب، لكنه إذ يعود لا يظفر بما كان يتوقع وينتظر، فالزمان قد دار دورته وواقع الناس قد تغير والمكان قد تبدل، وغيب الموت من غيب ممن كان يعرف. فإذا اللقاء خيبة أمل كبرى، وإذا العائد من السفر غريب بأتم معنى الكلمة، يتمنى لو لم تكن عودة ولم يكن لقاء. ومثل هذه التجربة المريرة القاسية أشار إليها ميخائيل نعيمة في قصيدته المعروفة أخي، وكان قد كتبها بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، ومما يقول فيها: أخي إن عاد بعد الحرب جندي لأوطانه وألقى جسمه المنهوك في أحضان خلانه، فلا تطلب إذا ما عدت للأوطان خلانا، لأن الجوع لم يترك لنا صحبا نناجيهم سوى أشباح موتانا. قال قطر الندى: أشد ما يهزني في مشهد اللقاء ما يذرف فيه من دموع وعبرات تمسح الآلام وتطهر النفوس وتنعش الروح وتبعث الأمل في القلوب، ألا ما أشبه تلك الدموع والعبرات بقطري كل صباح حين يتجدد لقائي بالكون والكائنات، وكنت قد ظننت قبل يوم أنه الفراق. طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.
1: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
2: كتابات من العالم،
3: كتابات من العالم،
2: كتابات من العالم، خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
4: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي كتابات من العالم. كالعادة رفيقتي وصديقتي في هذه الرحلة الأسبوعية الأستاذة دلال الغربي الإعلامية والناقدة. مرحبا دلال.
5: مرحبا حنان، مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية في هذه الرحلة من برنامجنا الثقافي الأسبوعي كتابات من العالم.
4: إلى أين ستأخذ الرحلة يا ترى دلال هذا الأسبوع؟ هذا ما ستخبريننا به من خلال هذه الفقرة التي اخترتها كالعادة بعناية.
5: بحر لأيلول الجديد، خريفنا يدنو من الأبواب، بحر للنشيد المر، هيأنا لبيروت القصيدة كلها، بحر لمنتصف النهار، بحر لرايات الحمام، لذلنا لسناحنا الفردي، بحر للزمان المستعار، ليديك كم من موجة سرقت يديك من الإشارة وانتظاري. ضع شكننا للبحر، ضع كيس العواصف عند أول صخرة، واحمل فراغك وانكساري. بيروت قلعتنا، بيروت دمعتنا ومفتاح لهذا البحر، كنا نقطة التكوين، كنا وردة السور الطويل. بحر لأيلول الجديد، وأنت إيقاع الجديد، تدقني سحبا على الصحراء، فلتمطر لأسحب هذه الأرض الصغيرة من إصار. لا شيء يكسرنا، وتنكسر البلاد على أصابعنا كفخار، وينكسر المسدس من تلهفك. بيروت قصتنا، بيروت غصتنا، بيروت اختبار الله. القمح مر في حقول الآخرين، والماء مالح، والغيم فولاذ، وهذا النجم جارح، وعليك أن تحيا وأن تحيا، وأن تعطي مقابل حبة الزيتون جلدك. بيروت ليلا يخرج الشهداء من أشجارهم، يتفقدون صغارهم، يتجولون على السواحل، يرصدون الحلم والرؤية، يغطون السماء بفائض الألوان، يفترشون موقعهم، ثم يطرزون حصارنا قطة ونخلا. مديح الظل العالي، قصيدة سقط القناع، الشاعر محمود درويش.
4: نعم، دليل، بيروت قلعتنا، غصتنا، قصتنا، دمعتنا، ونحن نقول هذا الكلام ونحسه بإحساس مختلف، ونحن نرى كم القنابل الذي يسقط على بيروت ويسقط في أماكن كثيرة من العالم. شكرا كثيرا على هذا الاختيار الموفق كالعادة. وإذا أعزائنا المستمعين، اليوم سيكون ضيفنا محمود درويش، سنحتفي به نموذجا لشعر المقاومة. وأنا اخترت دليل أن أدخل مدخلا قانونيا وتاريخيا حتى أضع الموضوع في إطاره العام، المقاومة، ومن ثم شعر المقاومة، ثم محمود درويش مع ضيفنا الذي سيشرفنا بعد قليل. سنة 1948 دليل تم الإعلان عن الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، وفي ديباجته نص على أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية، ونسطرت على كلمة المتساوية، الثابتة، هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، في حين أن تناسي حقوق الإنسان قد أدى إلى أعمال همجية أثارت غضب ضمير البشرية. إذن قانونيا على الأقل هناك اعتراف بحق كل الشعوب في الكرامة وفي السلام وفي تقرير مصيرها، لكن واقعيا للأسف الجمعية العامة للأمم المتحدة نفسها التي أعلنت سنة 48 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هي نفسها أصدرت سنة 1947 قرارا جائرا، أقل ما يقال عنه أنه جائر، خارق للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، وهو تقسيم فلسطين إلى دولتين. طبعا منيش ندخل برشا في التاريخ، تعرفين ويعرف السادة المستمعون، تم رفض هذا القرار من طرف العرب، خاضوا حرب عام 48، وقعت الهزيمة اللي بعدها قعدنا واخترنا لها اسم حبيناه، النكبة، وبعد ولينا نقول النكسة، ونحن الحقيقة نبدع في اختيار كل أسماء الهزائم. إذن أنا لماذا دخلت هذه الدخلة من القانون إلى التاريخ حتى نتأكد اليوم ونحن نتحدث عن بيروت قلعتنا، غصتنا، دمعتنا، أن السبيل الوحيد للتحرر دليل هو المقاومة. والقانون الدولي نفسه يقر هذا الحق من خلال قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال اتفاقيات جنيف لسنة 1949. ما هي أشكال المقاومة؟ هناك أشكال متعددة، هناك الكفاح المسلح، هناك العصيان المدني، المقاطعة، المفاوضات، وهناك أيضا القوة الناعمة، الفن دلال. وفي هذا الإطار يتنزل الشعر باعتباره فعلا للمقاومة عبر العالم. نذكر شعراء مثل لوركا، مثل نيرودا، مثل ناظم حكمت، أبو القاسم الشابي في تونس، وفلسطين قلعة المقاومة جرحنا النازف، نذكر طبعا سميح القاسم، معين بسيسو،
5: فدوى تقان
4: نعم ومحمود درويش الذي تفضلت الآن بقراءة قصيدة من قصائده أو جزء منها. محمود درويش، نبقى ديما في إطار التاريخ والجغرافيا، ولد سنة 1941 في الجليل في فلسطين، وكانت كلها تسمى فلسطين. هجر قسريا مع عائلته إلى لبنان بعد النكبة سنة 1948، وبين التهجير القسري إلى لبنان والعودة إلى فلسطين المحتلة بتسمية أخرى ما نحبش نسميها، عاش المحنة وعاش القضية، حتى أنه توفي بأرض غريبة، توفي في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2008، ودفن في رام الله بفلسطين، أو خليني نقول دلال ما بقي من فلسطين، لكن محمود درويش ظل مصرا على أنها كلها فلسطين. سيدة الأرض، أم البداية، أم النهاية، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. مع محمود درويش دلال، يبدو أن الوطن تحول إلى شعر، وأن الشعر تحول إلى وطن.
5: جميل جدا. نعم، ودرويش كما نعلم هو روح أو رواء العالم حبا وثورة، حنين أدب المقاومة، أو ونحن في هذه الحصة سنخصص كما تفضلت إلى أدب المقاومة محمود درويش أنموذجا، أدب المقاومة أو كما يعرف كذلك بأدب الملافي، أدب الشتات، أدب الثورة، هي أدب يؤسس للمقاومة. مقاومة. يقول شكسبير في قوله: تذهب العواصف بأقوى التماثيل، وتظل ذاكرة الناس محتفظة ببيت من الشعر على قاعدة التمثال. فولتير الشاعر الحقيقي يقول: هو الذي يهز النفس ويلينها، ففي الشعر شيء من الألوهية. ولذلك كتب الشابي كذلك قصيدة النبي المجهول.
4: نعم.
5: حنان.
4: نعم.
5: الشعر حنان هو شعلة الأرض، هو رسالة تبليغ ورسالة تعمير. أراغون الذي قاوم النازية يقول: ليست فرنسا الجريحة إلا وطني، وليست الحرية إلا حياتي أو موتي، لأنها حياة وطن مسلوب أو موته. الشاعر الإسباني لوركا كما تفضلت حاني، الذي فضح جرائم الفاشية، عانق قضايا المضطهدين والمهمشين، يقول: أتوقل أن أسعد جدران غرناطة كي أرى القلب الذي أحرقه خنجر الماء. هكذا نيرودا الشاعر الشيلي حنان، أبرز شعراء المقاومة في القرن العشرين، وذلك الالتزام السياسي والإنسان العميق أصبح كذلك صوت هذا المقاومة الكونية. ناظم حكمة كما تفضلت حنان، هذا الشعر الكوني لم يقتصر شعره على تركيا، وإنما امتد إلى غيرها من البلدان العالم المعادي للاستعمار، وله قولة أو بيت يقول: أنا إنسان، أنا حكمة شاعر تركيا، أنا كفاح ولا شيء سوى الأمل. أنا أدب المقاومة حنان لا يقتصر على البعد القومي فقط، بل له بعد إنساني كوني. في العالم العربي حين نتحدث عن أدب المقاومة نستحضر كما قلت السياب، نستحضر غسان كنفاني وهو الذي أسس أدب المقاومة، سحر خليفة، نذكر كذلك فدوى تقان، محمود درويش صاحب الجدارية، وهو العنوان الجدارية تذكرنا بالمعلقات الشعر.
4: نعم.
5: الجاهلي في دلالات، ننظر بعد ذلك مع ضيفنا الكريم. درويش هو قلب بطول فلسطين الأبية، بعمق المأساة عاش درويش هنا وهناك في أروقة الشتات، في أروقة الغربة. هو مثل خريطة الأمل والألم للشعب الفلسطيني والفلسطين. ظل طموحا، ظل صابرا، ظل معارضا، ظل مجاهدا، ولذلك جاء شعره مضمخا بذاكرة الأرض والإنسان. حنان 30 ديوانا هي في حقيقة الأمر مسيرة شعرية لشاعر عميق، عمق الوجع الفلسطيني. هو صوت الأرض، هو صوت المآذن، هو صوت أسماء الشهداء. يقول: أموت اشتياقا، أموت احتراقا، وشنقا أموت، وذبحا أموت. لماذا تركت الحصان وحيدا، الجدارية كزهر اللوز وأبعد؟ لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي، دواوين هي قصة في نهاية الأمر هي قصة حياة الشاعر وقصة جغرافيا الشرق الأوسط وفلسطين في آن. روى التاريخ الكنعاني، التاريخ اليوناني، التاريخ الروماني، الفارسي، التركي، المصري، العصر العثماني، الفرنسي، تحدث عن الأسطورة والأساطير ووظف، سننظر بعد ذلك في توظيف الأسطورة. سنة 1987 حنان كتب درويش إلى رفيق دربي سميح القاسم بمناسبة تأسيس الاتحاد العام الكتاب الأدباء الفلسطينيين، وتحدث في هذه الرسالة عن الصراع بين مشروع التهويد ومشروع الاستلاب والتغريب وهذا الصراع وافتكاك الحرية إلى غير ذلك. تأسس هذا الاتحاد حنان بعد 40 عاما من محاولة تهويد الأرض واللغة، وقال درويش هذا ليس عاديا. فبطل الكلمة هو الفعل، ولا حدود بين الجسد واللغة، فالقصيدة وطن كما قلت، والوطن قصيدة كذلك. درويش كان بندقية تقاوم الغزاة بالكلمات، كلماته رصاصة وطالة وحلم عذب طالة أخرى، لنتحدث كذلك عن الحب.
4: أكيد.
5: يقول أيها الواقفون على العتبات ادخلوا واشربوا معنا القهوة العربية فقد تشعرون بأنكم بشر مثلنا. ما يميز شعر درويش هو هذا البعد الكوني. في أول قصيدة قالها درويش وهو طالب حين أقيمت دولة إسرائيل، وقد كانت القصيدة في حقة الأمر بمثابة صرخة الطفل الفلسطيني أمام طفل يهودي. يقول له بوسعك أن تصنع ألعاب لكني لا أستطيع ألا أملك ما تملكه، لك بيت وليس لي بيت، فأنا لاجئ، لك أعياد وأفراح وأنا بلا عيد. يقول المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد عرفت قصائد درويش الكفاحية المبكرة بالوجود الفلسطيني، وأكد على الهوية، أكد على الشتات، وكان الأول في موجة من الشعراء الذين كتبوا من داخل إسرائيل.
4: فعلا، وشكرا يعني دليل في الحقيقة كالعادة، يعني كفيتي ووفيتي. وسنعود إلى مراحل حياة محمود درويش وتأثيرها على شعره مع ضيفنا الكريم، لكن ارتبط اسم محمود درويش باسم مرسيل خليفة غنى له كثيرا، ولذلك سنترككم مع هذه الأغنية الحنين أحن إلى خبز أمي.

0: كتابات من العالم. كتابات
1: عدنا إذن أعزائي المستمعين بعد هذه الأغنية، ومحمود درويش نموذجا لشعر المقاومة، ومعنا ضيفنا الذي شرفني بقبول دعوتنا دلال وأناء الأستاذ شكري السلطاني. هو أستاذ ومتفقد اللغة العربية، له إصدارات متنوعة وغزيرة في الشعر. نذكر نوافذ العشق والنار سنة 1997، عيناك أنهار نشيد سنة 2012، شوق الحياة وهو ديوان ما زال تحت الطبع. كتب أيضا في السيرة الذاتية رحلة في ذاكرة مغيلة سيرة ذات سنة 2022، كتب القصة القصيرة وله مجموعة قصصية بعنوان مواسم الغياب والحنين. له أيضا كتب ودراسات نقدية في الأدب القديم والأدب المعاصر، ومشاركات كثيرة في ملتقيات علمية وندوات أدبية. إذن شكرا لك أستاذي الكريم على قبول دعوتنا.
2: تحياتي إليكما الدكتورة حنان المثقفة التي تجمع بين القانون وبين الشعر، ويتذكرني بنزار قباني كان اختصاصه قانون وفيما بعد صار شاعرا، توفيق الحكيم كذلك كان يذهب لدراسة القانون ثم يعني كان يحب المسرح، وهنا أن الشعر يعني هو في منطقة أخرى لا يتعلق بالاختصاص. وتحياتي إليك أنت أيضا باحثة جامعية وأستاذة بليغة متميزة، وحقيقة كنت أستمع إلى ما تبثان، هذا شرف للإعلام الثقافي. والإعلام الثقافي كان في بداياته بصراحة إعلام ثقافي، واليوم فيه يعني فيه ثم ثقافة، ولكن كان الأدباء والمبدعون هم الذين يؤسسون هذه الحصص. والمادة التي قدمتمها مادة مفيدة غزيرة، فيها جدية، فيها بحث، وهذا ليس غريبا عن أديبة وعن ناقدة جامعية وباحثة جامعية. نحن لا نريد شيئا، نريد أن نمتع الجمهور. وقال نيتش إذا ذهب صدقي فقد عميت، يعني الصدق في العمل أو في الأدب هو الذي يصل إلى قلوب الناس. إذا تحياتي إليكما، وأنا متشرف أن أكون معكما، وهذا إذن إضافة، هذه إضافة للإذاعة الثقافية، وأرجو أن تتواصل إذن هذه الحصص العميقة التي تعيد الحياة للإعلام الثقافي وتسلط الضوء على ما ترمد من ثقافتنا العربية. هذا معنى
3: شكرا سي شكري على هذه الكلمات اللطيفة من شاعر كبير كذلك.
2: العفو طبعا أنا
3: وعرفت شكري السلطاني في رحاب الجامعة في ونحن نعد شهادة الماستر، عرفته شاعرا قبل أن أعرفه إنسان يعني.
1: وهما لا ينفصلان الشاعر والإنسان طبعا.
2: كانت من أروع اللقاءات، أن اكتشفتك في أروقة الجامعة وكنت شغوفا يعني باللغة العربية وبالبحث، وتأتينا من مكان بعيد يعني من أقصى البنزرت في القطار، يعني كما قالت ماجد الرومي يعني تجلدك الأفكار ويحملك القطار لا تضربك الأمطار.
1: وما زالت شغوفة وقد حدثتني في الطريق عن كل هذه الكواليس والذكريات. إذن أستاذ شكري شكرا لك على قبول دعوتنا مرة أخرى. محمود
2: أتذكر أنه في آخر حصة مع أستاذ محمد القاضي حفظه الله، وكان دلال تحب هذه الحصص، وعندما أزفت يعني ساعة يعني الرحيل كما قال يعني أكملنا الحياة الجامعية وربما الدراسة الجامعية لنشرف على الامتحانات، كانت دلال تنظر يعني غروبا إلى النافذة، فقال لها القاضي قاضي الأدب، قال لها يا دلال ما لي أراك شاردة يعني وتنظرين إلى الشباك. لا أدري وقتها ما الذي كانت تفكر فيه دلال، إلى اليوم لا أعرف.
1: أكيد سنتواصل معها بعد الحصة وعليها أن تخبرنا بذلك.
2: نعم.
1: نعم، إذا محمود درويش، وأنا سأنطلق مما انتهت إليه دلال وأشارت إليه، وهو مراحل حياته التي أثرت بشكل أو بآخر على مراحل شعره إن صح التعبير. هو كما قدمت أنا في البداية، هو ولد في فلسطين التاريخية قبل أن تقسيم، ثم رحل قصرا إلى لبنان وعاد ليقيم في فلسطين التاريخية، وبعد اصطلح على تسميتهم بعرب 48. وفي تلك الفترة وهو شاب انتمى إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي، وهذه في هذه المرحلة، مرحلة الشباب، هناك بداية الوعي بالقضية إن صح التعبير. بعد ذلك خرج من فلسطين، تنقل، استقر في لبنان، وخرج قسريا من لبنان بعد اجتياح الكيان الصهيوني لبيروت سنة 1982. يعني في هناك المرحلة إذا صح التعبير، مرحلة الماركسية التي انتقل بعدها إلى مرحلة القومية، ثم في مرحلة ثالثة إن صح التعبير انتقل إلى مرحلة الفكر الكوني الإنساني. وفي هذا الإطار إدوارد سعيد اعتبر أنه صوت ثقافي عالمي يجسد التجربة الفلسطينية في أبعادها الإنسانية والجمالية. لو تحدثنا عن هذه المراحل أستاذ الكريم.
2: والله أنا ألخصها في بيت للمتنبي، وهو عشاق للمتنبي محمود درويش، وعندما قصف بيته خرج مسرعا ثم عاد يعني بسرعة، وتصور ما تتصور ماذا فعل. استل ديوان المتنبي من مكتبته وفر به، قال لماذا أترك المتنبي وحيدا. طبعا هو حياته رحلة، وربما هذه الحياة يعني هي التي جعلت منه شاعرا كبيرا. محمود درويش ليس شاعرا عاديا، هو حالة شعرية متفردة يعني في الكون، في العالم العربي. ومهما تملينا إذا آثاره كثيرا، فسياقاتها الإبداعية والنصية هي في الحقيقة تترجم أيضا حياته التي نسميها، التي معناها كانت موصولة بمأزق وجودي. هذا المأزق الوجودي كان محكوما بجملة من المراحل بالتفاصيل، يعني الحالة الشعرية هي حالته الوجودية التي عاشها. الرجل عاش مشتتا في الشتات، موزع بين الأزمنة وبين الأمكنة وبين القصائد، يعني شخص موزع بين الإبداع وبين المكان وبين الزمان. هذا الرجل لم يعني يعيش في بيته يعني بصفة عادية أو بصفة عفوية، فحياته رشحته أن يكون شاعرا كبيرا، شاعرا لكل الأزمنة، للماضي، للحاضر، المستقبل. مولود في فضاء مدينة عكا يعني في الجليل الغربي لفلسطين، هو سليل أسرة ريفية بسيطة، يعني الأب مزارع والأم قروية، ويعيش بين 7 أخوة من ذكور وإناث. ولكن الزلزال الذي هز معناها فلسطين، يعني زلزال النكبة سنة 1948، جعلهم ينزحون يعني في الشتات قسرا، ويعبرون الحدود إلى القرى اللبنانية، ولكنهم في الحقيقة عادوا من جديد، عادوا لا يلبثون إلى أن يدركوا هذه القسوة، يعني قسوة الاجتثاث وقسوة الاحتلال وقسوة الاقتلاع. من الصعب أن نقتلع زيتونة يعني من الأرض، خاصة فلسطين رمزها رمز الزيتون، في كف قصبة زيتون وعلى كتف ناشي. وهذا التشتيت، يعني التشتيت جعلهم يتشبثون بتلك الأرض، وقلت دكتورة حنان على هذه الأرض ما يستحق الحياة، ويعودون خلسة متسللين إلى موطنهم الأم، موطنهم الأصلي، حيث يجدون قريتهم وقد ترمدت ومحيت أصلا، ولم يعد فيها من شيء. قرية قد تهودت وأصبحت تلك الأمكنة، يعني أمكنة معناها مسيجة بالأسلاك، وكتب عليها معناها كلمات، يعني كتب عليها كلمات عبرية. نعم. بعد أن كانت يعني أنهجها بالعربية، من قبل هذا الغازي الظالم المستبد. ومحمود درويش في الحقيقة كان كلما سئل كان يحكي بمرارة وبأساء عن قصة هذا الشتات وهذا الهروب هذا الفرار القسري، وما يؤثر عنه أنه يقول أنه كان حينئذ في السادسة من عمره، يعني فالتبس عليه الأمر، والتبس الأمر بعد ذلك حتى على الكتاب، فظنوا أنه ولد

0: يكمل تعليمه الثانوي يعني حسب بتلك المناهج، وهذه المناهج تتراوح بين اللغة العربية واللغة يعني العبرية، ثم يشاء القدر أن يفيق محمود درويش إذن بهذه الحياة وتضيق به تلك الأمكنة التي صارت مسيجة فيرحل إلى مدينة حيفا. وفي حيفا ينضم هناك كما قلت إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي، المؤسسة الوحيدة التي كانت تعترف بحقوق السكان يعني الأصليين في تلك البقاع، والحزب الوحيد الذي يعترف بالمواطنة، والتي تبيح لمحمود درويش أن يعمل، فعمل بالصحافة والكتابة والشعر، وكان يكتب بالعربية يعني في جريدة الاتحاد، ووصل به الأمر حتى أنه معناها ترأس يعني هذه الجريدة وهو ما زال شابا، يعني شابا كذلك ترأس معناها مجلة محررا، مجلة تحرير الجديد، لكنه كان في الحقيقة يعاني يعني من هذه المأساة معناها مع رفاقه، وكان يشعر بوطأة يعني السجن والاعتقالات والإبادات والإقامات الجبرية. وفي هذا طبعا تنبثق في هذا الزمن وفي هذا العقد الثالث يعني من عمر محمود درويش تلك الدفقة الشعرية في قلبه الذي ظل نابضا بالحياة وبالكرامة وبالسلام إلى أن أجرى عملية على هذا القلب المفتوح. وربما كلمة المفتوح هي تحيل على العلة، لكن قلب محمود درويش كان قلبا مفتوح على الإنسانية، على الحب، على السلام، على الجمال. يقول أنا اسم بلا لقب، إنه ينتمي لكل الإنسانية.
1: نعم.
0: وظل يعاني مع رفاقه، وقلت هذه الإقامات الجبرية وهذا الاستبداد جعله متعلقا بشوق الحياة، ولابد لليل أن ينجلي، ولابد للقيد أن ينكسر،
1: ومن لم يعانقه شوق الحياة يعش أبدا الدهر بين الحفر.
0: لم يعانقه شوق الحياة يعش أبدا، من لم يعانقه شوق الحياة تبخر في
1: جوها واندثر.
0: ومحمود درويش تقريبا الصدام موجود في كل شعر المقاومة، حتى الشعر الشابي الذي قال إذا ما طمحت إلى غاية
1: ركبت المنى
0: ونسيت الحذر، ولم أتجنب وعور الشعاب ولا كبة اللهب المستعر. لذلك ظل هذا الشاعر يعني مثل رفاقه غسان كنفاني، ويعني أيضا
1: سميح القاسم،
0: وتوفيق زياد.
1: نعم.
0: وبشر كل الشعراء يعني فدوى دقان، إبراهيم دقان، غيره.
1: نعم.
0: بشروا بميلاد ثورة في شعر المقاومة، وكانوا متعلقين بهذا الأمل ويقاومون الإحباط. وهذا خاصة وموضوعنا اليوم مع محمود درويش تقريب هو لا يعني ليس الشجرة التي تغطي الغابة، ولكن لو عدنا إلى هذا الشعب أختي حنان أختي دلال، لوجدنا هذه القطعة من الأرض التي تباد، يعني يمكن أكثر شعب في العالم احتل أكثر من 70 سنة وهو إلى اليوم محتل، لكن
2: مصر على الحياة،
0: يرجمونهم بالرصاص، وهؤلاء يقاومون بقلم الرصاص. قلم الرصاص من ميزات قلم الرصاص أنه أجمل قلم في العالم، لأنه يكتب ويمحو أخطاءه، يعني أنه يسقط ولكن يقوم من سقطته فيمحو تلك السقطة ويستمر.
1: كالطائر الفريق،
0: سقطت يداك فالتقطها واضرب بها
1: عدوك.
0: هذا الصوت محمود درويش كان صوتا من بين الرفاق المقاومين، صافيا مدهشا في يعني إلقائه قوة كبيرة جدا تعطيك

0: روائح الهوية. سجل أنا عربي ورقم بطاقة
1: بطاقة
0: 50,000 وأبنائي
1: خمسون
0: ثمانية
1: ألف
0: وثامنة وتاسعة
1: سيأتي بعد
0: أبنائي.
1: الصيف
0: كان
1: فلتعلم.
0: يعتبر الزعيم لهؤلاء الشباب.
1: يعني شكري، يعني درويش كما تفضلت، هو كان هذا الشاعر الرائي، هذا الشاعر القادر على تجريد الواقع من تفاصيله من عقده ليجعل من هذا الواقع أسطورة. طائر الفينيق هو الذي يحلق من عمق الدمار ومن عمق الدمار الفلسطيني. مع درويش شكري أصبح حبل الغسيل رمز لكل الأمهات التي اقتصر بكاؤهن على دمعتين ووردة، من كل يعني وردة، ويقوم من هذه الآلام، من هذه الخسارات. ظل درويش منتصرا، لم يهزمه إلا المرض. يقول: كعادتها أنقذتني من الموت زنزانتي ومن صدأ الفكر والاحتيال على فكرة منهكة وجدت على يعني وجدت عليها وجه حريتي. إذا لو ننظر إلى تجربة محمود درويش، وسندخل حنان إلى التجربة الشعرية عند درويش، نرى أن هذه التجربة شكري قد كيف أقول مرت بعدة تحولات فنية. بدأت بأوراق الزيتون سنة 64، حيث غلبت أو سيطرت على هذا الديوان نزعة الغضب، نزعة التحريض، استعمال الرمز، استعمال الأسطورة. مثلا يقول: هذا عذابي ضربة من الرمل طائشة وأخرى في السحب، حسب بأني غاضب والنار أولها غضب. ثم نجد المرحلة الثانية أستاذ شكري، بدأت بالعصافير تموت في الجليد سنة 69 وديوان 11 كوكبا. وهذه المرحلة في نظري وظفها درويش في وظف فيها البعد الملحمي مع ميل القصائد الطويلة كقصيدة أحمد الزعتر والجدارية. يقول هذا النشيد لأحمد الزعتر إلى آخر القصيد. ثم المرحلة الأخيرة شكري هي مرحلة التكثيف الدلالي والبعد الفلسفي، هذه النظرة الفلسفية التي طبعت شعر درويش: لا تعتذر عما فعلت، أثر الفراشة كزهر اللوزي أو أبعد. ونحن شكري في هذا السفر في شعر درويش، ألا يمكن القول، هذا هو سؤالي إليك، أن الشعر العربي الحديث قد اكتمل مع درويش من الصعود والتكوين إلى الاستقرار وقيادة الوعي الجمالي أو الوعي الشعري الجمالي العربي؟
0: نعم طبعا، هو تجربة جمالية، تجربة جمالية ممتدة. محمود درويش هذا المقيم في الترحال، يعني كان يضع نصب عينيه دائما تدريب وعيه الشعري إذا بالواقع، وكان ينمي قدراته الإبداعية طبعا بالقراءة والتأمل والإدمان على الولع، ربما نسميه الولع المزمن بالتجاوز، التجاوز يعني والتلهف إلى ممارسة التحولات يعني الدائبة، يعني في أسلوبه، في تقنياته، في رؤيته، شعر رؤياوي. وكان قد نجح في الحقيقة في التخلص مما يعرقل حركته الإبداعية إنه متجدد. ولأن طبعا حياة الشعراء لا تحسب بالسنوات، مهما عاش الشاب مات صغيرا وترك أعمالا كاملة، يعني لا تحسب بالسنوات ولكن بالأماكن،
1: بعمق التجربة زيادة.
0: بالضبط، بالأماكن أولا التي قد اختلف إليها، وأيضا تقاس في نهاية المطاف بالمنجز الشعري الذي تفضلت بالحديث عنه من قصائد ومجموعات وما أحدثته من أثر، ليس أثر فراشة فقط ولكنه أثر جمالي
1: لا يزول
0: في نمو الشعرية العربية التي يكتب بلغتها. محمود درويش حقيقة عندما تسمعه تسمع فيه كما قال الأستاذ مبروك المناعي في سياق آخر وهو يتحدث عن المتنبي، تسمع في شعر محمود درويش جملة من الأصوات: ولكنها غابة تغلي بالصراصير. تسمع فيه صرصور عنترة وصرصور عمرو بن كلثوم وتسمع فيه صرصور النابغة والصرصور الشاعر القرن الأول والثاني والثالث وكل الأصوات، لكن الصرصور الطاغي على تلك الغابة هو صرصور محمود درويش. كذلك استعير من الأستاذ مبروك المناعي يقول إنه كعصا موسى، وهو يحكي في السياق عن المتنبي، إنه كعصا موسى تلتهم كل العيسي. يعني محمود درويش كان يلتهم النصوص، كان الرجل مكتبة عالمية متنقلة، يعني تجده قد التهم يعني التوراة والإنجيل القرآن الشعر العربي القديم، الشعراء الذين أتوا يعني بعد الإسلام، الشعراء الحداثة الذين عاصروه. ولذلك إذا تمكن هذا الشعر بأن يترك تجربة جمالية هي ممتدة عميقة ثرية، قد ربما فاجأه الموت، ولكن أقول لو عاش محمود درويش لبقي يكتب الشعر، لأنه نهر لا ينضب حتى تأزف ساعة راحلة. إذا كتب باللغة العربية، وكان حصاد محمود درويش يعني تقريبا قد شارف على 30 ديوانا شعريا منذ تلك المجموعة الأولى عصافير بلا أجنحة التي أسقطها من حسابه قيل عند النشر الأول لعماله الكاملة، إلى تلك الدواوين التي تركها وتمثل بداياتها الشعرية، أوراق الزيتون، عاشق من فلسطين، مرورا أيضا بعلاماته الكبرى في حصار لمدائح البحر وأرى ما أريد، ثم 11 كوكبا، ولماذا تركت الحصان وحيدا، كزهر اللوزي أو أبعد، أثر الفراشة، إلى جانب عديد طبعا من الكتب النثرية، كتب في النثر والرسائل والسير. كل ذلك جعل يعني محمود درويش جعل من تأملاته كما تحدثت ملامح شعرية عاشقة يمكن أن نستكنها تجلياتها يعني عبر سنين وعبر أعوام، لأنه الشعر المغلغل، أنا أقول الشعر المثقف الذي تتوافد فيه العديد من النصوص أو تتضايف فيه النصوص، شعر لا يقتله سلطان القراءة الواحدة، بل كما يقول الأستاذ محمد لطفي اليوسفي هو شعر يقف في مهب الدلالات، كلما ظننت أنك وصلت يعني يأخذك طريق آخر من المعنى، طبقات من المعاني المتحولة
1: والدلالات.
0: ولابد ما زال لم يقرأ محمود درويش رغم المعنى الدراسات التي حبرت فيه، لابد من مناهج نقدية متجددة لأن الشعر متجدد، ولابد من أن نغوص يعني على تلك المتعة الجمالية الحقيقية ونتطارح إذن هذه النصوص ونقتنص هذا الرحيق الذي ظل يعبق من محمود درويش، يعبق بسحر اللغة، نشوة المغامرة، يعني مغامرة الشعر والشعر المغامرة. الشعر ليس كلاما، ليس حلية لفظية. الشعر عند الشاب لما سئل عن الشعر قال شعري نفاثة صدري إن جاش فيه شعوري، حسبي إذا قلت شعرا أن يرتضيه ضميري. محمود درويش جمع بين مغامرة الشعر والشعر المغامرة، فعطر هذا الفن يعني عبر فصول متتالية ربطها هذا النسق. طبعا رغم أنه كان يكتب على الحرب ويعيش في حضارة العنف، كان محمود درويش دائما الخيط الناظم لشعره المحبة والسلام، حتى عندما يخاطب هذا الغازي سيدتي دلال وسيدتي حنان يقول أيها الفاتحون الجدد،
2: أيها المارون بين الجدد،
0: خذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. يعني أنت مثل البعوضة لابد أن تأخذ حقك، خذ حصة من دمنا وانصرف وموتوا حيث ما شئتم، المهم لا تموتوا عندنا، ثم كدسوا أوهامكم في حفرة لن نخرج.
1: يعني شكري يا تعقيب قبل ما نعطي الكلمة الحنان، لعل قيمة درويش لا تكمن في كونه شاعر المقاومة فقط، بل لعل أهمية هذا الشعر أو هذا الشعر أنه نجح في تحويل فعل المقاومة من الغنائية من التحريض المباشر إلى موقف وجودي وموقف إنساني، فصار للشعر مع درويش جمهوره كجمهور الرياضة أو جمهور الغناء. تفضل يا حنان.
2: لا انا كنت ما ساقول ما قالته دليل في الحقيقه، توافق افكار
0: ويش
2: تفضل
0: عن القضيه والثوره من اجل ان ينال وسام شعر الوطن او شعر القضيه، وينال اوسمه يعني اوسمه الثوره، ويصبح تبعا لذلك رمز للثوره، وانما هو فجر ثوره بالشعر.
1: نعم.
0: وصنع حتى لا اقول خلق للشعر روحا وطعما، و يعني قام بربما صلب هذا المتلقي على خشبة الانتظار، يعني خيب. هو الشعر ماذا هو؟ هو صدمة فنية. الشعر هو تخييب أفق الانتظار ليشعر بهذا الكلام اللين. بعد أن كنا نسمع قصائد لأحمد شوقي، مع احترامي لهذا الشعر طبعا، شعر الإحيائيين، بعد أن كنا نسمع قصائد تتحدث عن شواغل يعني عربية جديدة كالاحتلال وغيره بكلام يعود إلى الجاهليين، إذن جاء محمود درويش ولين الشعر، وصار هذا الشعر يسيل على شفاه المتعطشين يعني للمطالعة وللقراءة، وجعله يقف على أن أصابعه هذا الشعر، ويعني يتفائل كلما سمعنا خبرا مثلا عابرا عن ربما قصيدة جديدة في صحيفة أو مجلة وسمعناها في إذاعة، هرعنا في الفضائيات وهرعنا إلى النصوص وإلى المجلات لنلتقط قصيدة محمود درويش.
2: فعلا.
0: الذي أقول أنه استطاع أن يصنع من اللغة صلصالا مختلفا ألوانه، ويعجن هذا الشعر بماء النكبة أو النكبات التي عصفت بالعرب وعصفت بفلسطين، ثم رفعته هذه القضية إلى المستوى ليس العربي أو المستوى الفلسطيني،
2: إنما العالمي،
0: إلى المستوى الكوني.
2: وهذا ما قاله عنه فعلا إدوارد سعيد عندما تحدث أنه صوت ثقافي عالمي. وكما قالت دليل وكما قلت وتفضلت، أنه يعني اختزال تجربته في أنه شعر المقاومة فيها حيف كثير كبير لمحمود درويش، ولكن حتى أربط هناك من يعتبرهم قلة في الحقيقة ولكنهم موجودون، أنه هناك إفراط بين ظفرين في الحماس لدرجة أنه يعني جعل هذا الخطاب مباشرا أحيانا، خاصة في القصائد الأولى وفي الدواوين الأولى عندما كان يحمل فعلا عبء القضية. لا ننسى أنه المراحل اللي حكينا عليها تعدى بها مراحل محمود درويش، وهي مراحل خيبات، هو حتى في آخر حياته كان هناك خيبات. لا ننسى أنه محمود درويش هو من كتب وثيقة إعلان الاستقلال بين ظفرين، نحطها، التي قرأها ياسر عرفات في الجزائر العاصمة سنة 1888، وكان قد أحس بشيء من الأمل، ولكن بعد ذلك طبعا بعد اتفاقية أوسلو هو استقال من منظمة التحرير الفلسطينية ورفض تماما هذه الاتفاقيات. إذن عودة إلى سؤالي أستاذي الكريم، من ينقد محمود درويش في هذه اللغة المباشرة أو الحماسية؟ أدونيس يلمح لذلك، ماذا يمكن أن أرد عليه؟
0: والله يا ولنا بارك الله فيك، أنا عندما تحدثت عن هذا الجانب المبين لكل معناها جواد كبوة ولكل عالم هفوة، طبعا عندما تجدين ناقدا يتحدث بإفاضة على أن الشعر وصل إلى القمة فهذا ليس ناقد، ولكن قلت أن الرجل يستحق منا هذا الكلام الذي كنا نتحدث عنه، ولكن محمود درويش ترين أنه بعض الدواوين أراد أن يسقطها من حسابه طبعا، والتبرير بالنسبة للشعر أنه يبدأ مثل الطفل يحبو ويسقط، حتى الشاب بنفسه، الشاب بنفسه عندما كتب للثورة وكتب عن الاستعمار له قصائد يشتم فيها الشعب، يعني هو يتمنى الطوفان،
1: ليتني كنت حطابا
2: فأهوي على الجذوع،
0: يتمنى الطوفان أصل والموت للشعب، قل أيها الشعب ليتني كنت حطابا فأهوي على الجذوع بفاسي، ليتني كنت كالسيول إذا سالت تهد القبور رمسا برمسي. معناته في سياق أنه يريد أن يقتل الأفكار البالية وأن يعني يعصف بهذا الشعب، وكأن نوحا يطلب الطوفان ليطهر الأرض ويأتي بشعب جديد. ولكن عندما ينضج طبعا الشاعر محمود درويش، عندما خاطب هذا الغازي تقريب بطاقة هوية، أستاذ حنان، هي دلالة واضحة على أن درويش كان ناضجا في خطابه الإنساني، لا خطاب الخالي من الحقد، الخطاب الخالي يعني من التعب ولكن ومن يعني من الأذى، الخطاب الخالي ربما من السادية، ولكنه كان متمسكا بجيناته العربية. كيف ذلك؟ قال له: أنا إنسان بلا حسب ولا نسب، أنا من أسرة المحراث لا من سادة النجوبي، وشدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب. ماذا كان يعلمه؟ كان يعلمه شموخ الشمس
2: قبل قراءة
0: قبل
2: الكتب،
0: قراءة الكتب.
1: نعم. يعني شكري يعني نعم
0: مقاومة. ويقول أيضا، يقول معناها أنا عربي، لون الشعر صحنين، لون العين بنين، ميزاتي نعم. على رأسي عقالا فوق كفية، وكفي صلبة كالصخر تخمش من يلامسها، وعنواني أنا.
1: ولذلك شكري لذلك لو شكري تسمع فيها. ولذلك شكري كما تفضلت، لو نعود إلى الجدارية تلك هذه المعلقة التي برهن من خلالها درويش على القدرة أولا على الإبداع والقدرة على التخلص من قيود الشعر السياسي وهذا المباشرتية كما تفضلت حنان، فحقق من خلاله أو من خلال الجدارية كيانه كإنسان وكشاعر وكيان فلسطين. الجدارية شكري هي ملحمة، كأن الجدارية من يقرأ الجدارية حنان كأنها كيف أقول معادل موضوعي للوطن فلسطين وللشاعر درويش في آن.
0: والله عطفا على سؤاليك، ما بالنسبة أعود لنقطة السؤال الأستاذ حنان وأعود إلى سؤالك أنت معك العميق. أولا بالنسبة إلى أدونيس، أنا أقول أن أدونيس هذا رأي يخصني، هو أن يكون صراحة أنه يصلح أن يكون ناقدا كبيرا بالنسبة للشعر، يعني يبقى ثم تحفظ. لماذا؟ أدونيس كتب الشعر الفلسفي، الشعر العقلي، الشعر يعني العميق، الذي أحيانا وحتى بعض دكاترة معناها الذين درسوا شعر أدونيس مثل اليوسفي ومثل المصف الوابي، أدونيس لا يمنحك المعنى، وإنما ينبغي أن تأخذ المفتاح من عند أدونيس لتفتح البيت وتفتش عن هذه المعاني. يعني شعره يعني ربما أكثر تعقيد حتى من شعر أبي تمام. فعندما ينظر إلى شعر محمود درويش، أنا أسأل أدونيس، أقوله: هل أن رأيك هو رأي مطلق في كل شعره، أم أن هذا الكلام يصدر عن جانب وله الحق في ذلك أنه الشعر مباشر، شعر مباشر؟ نعم، ربما نتحدث نحن بشيء من الرسانة. الشعر المباشر بالعكس هو الشعر الشعبي عندي أنا. ما معنى الشعر الشعبي؟ هي ليس السبب، الشعر الشعبي قال فيه نزار قباني، قيل له: لماذا استطعت أن تنام مع 200 مليون عربي في سرير واحد؟ قال لهم ببساطة: لقد جعلت من الشعر قماشا شعبيا يلبسه الجميع، وجعلت من الشعر، قال بين ظفرين قال فريد، لكن هذا ما يسمى بالسهل الممتنع. فعندما تأخذ أنت هذه الصور، محمود درويش يتحدث في قصيدة بطاقة هوية أو غيرها، أو قصيدة وطني يعلمني حديث سلاسل، تحس أن الكلام قريب جدا يعني من الناس. ولكن عندما تتعمق في الصورة الشعرية تنتقل من تلك المباشرة الظاهرية على أنه كلام بسيط جدا
2: إلى العمق،
0: لتعجز أن تنسج صورة بهذا السهل الممتنع. ونقطة أخرى، لماذا يعني هؤلاء الشعراء لينوا الشعرية العربية أو الشعر العربي؟ الخطاب هو موجه إلى الجميع، فإذا كتب مثل أدونيس أو كتب هذا الشعر الملغز، حتى أقول يعني ثم الإبهام في الشعر الغموض، إذن سيخاطب 10 أو 20 شخص من النخبة، فلا يصل المعنى. والشعر يعني أجود الشعراء هو من وصل إلى الناس جميعا، لكنه ينأى، يعني ينأى بقدر ما يقترب، ينأى بنصه من التسجيل إلى التخيل، لكنه ليس ذلك التخيل الذي فيه إبهام فتصبح اللغة تجربة لسانية مغلقة على نفسها، ليس فيها للشاعر من حظ سوى إقامة الوزن وتخير اللفظ كما قال القدامى.
1: يعني شكري رحل فتى الشعر الجميل الذي امتلك سر الجليل وامتلك العصافير وامتلك الأمهات التي ينتظرن أبنائهن، امتلك كذلك سر الحروف وسر الشعر واللحن والوطن والإنسان، فكان شعره عشقا للحياة والنضال.
2: في الحقيقة انتهى الوقت للأسف دليل، هو محمود درويش يستوجب أكثر من حصة وأكيد قد نعود إليه، وربما نختم بسؤال يفكر فيه السادة المستمعون وقد نعود للأستاذ شكري، لماذا خفت صوت الشعر في الحروب الأخيرة وفي فلسطين؟ شكرا لك أستاذ الكريم على تلبية دعوتنا على هذا اللقاء الجميل، شكرا دليل على هذه الرفقة الجميلة الأسبوعية، شكرا لكل السادة المستمعين، ونلتقي في كتابات من العالم.
3: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.

0: جماليات
1: جماليات جماليات أسئلة في الفنون البصرية.
0: جماليات مع أحلام بوصندل.
2: مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في لقائنا المتجدد دوما مع برنامج جماليات. لقائنا اليوم باش يكون مع ضيفة وصديقة متميزة حقيقة ومتألقة، تقيم حاليا معرضها الفني برواق كاليستي، وهي الفنانة التشكيلية زور جرجوري. سيدة زهور مرحبا بك.
3: مرحبا بك انت، شكرا للاستضافة.
2: يعيشك سيدة زهور على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذا اليوم نستقبلوك باش نحاولوا في البداية ربما وككل لقاء وككل معناها حصة نحاولوا نتعرفوا ولا نعرفوا مستمعاتنا ومستمعينا على ضيف الحصة. إذا سيدة زهور، حدثنا شوية على مسيرتك الذاتية، ربما مراحل الدراسة، التكوين، وين قريت، ثم المسار التشكيلي.
3: أنا زولت تعليمي في معهد الفنون الجميلة من ليسبات.
2: سيدة زهور، أنت من الجيل تقريبا؟
3: أنا كيف من عام
2: الجيل اللي تصنف فيه روحك مثلا، جيل الفنانين اللي تنتمي له ربما؟
3: والله مع ولو أكبر مني شوية لمين ساسي.
2: لمين ساسي أي؟
3: وأما كنا في البوزاغ مع بعضنا،
2: يعني أنت
3: نادي المالكي، لا المالكي العلاني،
2: هاي جيل من
3: الفيلالي، كنت انا وياها في القصم،
2: اي
3: علي طرابلسي كنا في القصم.
2: جيل جميل، جيل جميل،
3: جيل جميل،
2: جيل جميل. خرجنا مجموعة من الفنانين والمدرسين اللي قدموا الكثير والكثير حقيقة للساحة التشكيلية التونسية. واليوم سيدة زهور، دونك انت خريجة المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس هكا؟
3: اي عام قريت من عام 74 ل 78.
2: اي مع
3: الخاصيه نتاعي كولتور اي كوميونيكاسيون.
2: اه داكوغ، معناها انت تخرجت سنه 78 من المعهد.
3: اي 78.
2: اي
3: ومن بعد من عام 79 من خرجت استاذيه، استاذه التربيه التشكيليه.
2: اي دونك انت
3: اي
2: درست التربيه التشكيليه سيده زو؟
3: التربيه التشكيليه في أول ثلاثة سنين في معهد عادي، وبعد في المعهد النموذجي بأريانا هذيك من عام من 83 حتى 96.
2: واضح. أي
3: بعد من 96 قريت في المعهد العالي للهندسة المعمارية سيدي بوسعيد.
2: يعني انتقلت من التدريس بالمعاهد النموذجية ومعناها المعاهد العادية إلى التدريس في التعليم العالي، ومشيت المعهد المعهد العالي للهندسة المعمارية بسيدي بوسعيد. أي
3: احنا وقت اختارونا ستة أساتذة، عملنا تجربة ومشينا لفرنسا وتلهي بينا الانسبكتور جينيرال ديزارت بلاستيك دو توت لا فرانس، وقرينا كالصيغة الاقتراحية لا نوفيل بيداغوجي
2: في إطار تجديد المناهج التربوية والتعليمية.
3: التعليم العالي هو اللي عيطنا، قالوا لنا نحبوا أساتذة من السكوندير وعجبتنا التجربة نتاعكم. وذاك كيفاش
2: كانت رحلة الانتقال من التعليم الثانوي للتعليم العالي، وزولت سنوات تدريس غادي قداش من سنة قعدت؟
3: وين
2: في التعليم
3: عالي؟
2: أي
3: حتى الغوتريت
2: الغوتريت في أي سنة سيدة زهور؟
3: 2014.
2: أي ذي ربما المسار المهني بتاعك. أي ومس
3: قريت أي من قريت حتى 96 ولا، ومن بعد من 96 ل 2006 2006 قريت في المعهد المعهد الفنون الجميلة،
2: المعهد ليسبات، المعهد العالي.
3: منين ما تخرجت؟
2: منين ما تخرجت من المدرسة الأم؟ إذا اي خرجت ورجعت
3: بعد اي
2: سيدة زهور ميساج، خليني نحكي وأنت تدرسين بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس، بمن ربما تأثرتي وعلى يد من تمدرستي؟ حكينا شوية على الفترة هذه.
3: أنا كيفين نقلت للتعليم العالي، وقتها يلزمني دخلت في ورشات متاع فنانين معروفين. دخلت
2: هذا بعد الانتهاء من الدراسة؟
3: دخلت في المعهد العالي.
2: أي
3: خاطر مش كيما تقري في
2: التعليم الثانوي.
3: التعليم الثانوي وتقعد في
2: كيما تمشي لتجربة التعليم العالي.
3: دخلت في الورشات وقت عند انتيمة السي محمد انتيمة.
2: أي
3: دخلت عند أكثرهما عادل مجديش اللي تأثرت به.
2: أي
3: برشا دخلت عند سي محمود بوشيبة.
2: أي
3: في النحت. وبعد عادل
2: يعني عملت ما كيفاش نقوله مسيرة معناها في إطار
3: التجربة.
2: أي في إطار التكوين اللي عملته، التكوين ما بعد الدراسة في ورشات فنانين، الورشات المفتوحة اللي هو سي عادل مجديش نترحمه عليه، سي محمد امتيمت وسي محمد بوشيبة، وإحنا كلنا نعرفه اللي الطابع والخصوصية ربما التشكيلية متاع زهور الجرجوري اليوم ضيفتنا، ضيفة هذا اللقاء، هي تجربة معناها فيها تأثيرات زعمة بعادل مجديش. سيدة زهور
3: برشا
2: احنا نعرف اللي هو قريبك.
3: برشا قريبي وجاري في صفاقس و ياسر قريبي خويا.
2: ربما شنو اللي خرجت به من تجربة التكوين في ورشة عادل مجديش؟
3: أول حاجة أنا كنت منبهرة اللي بورتخي اللي يعملها.
2: أي
3: ونقول لك هو اللي علمني نرسم، مش المعركة كنين جميلة.
2: أي أكيد التجربة تطور فيما بعد.
3: هو معلمني وأكثر ما عملت اللي فام دو كولور.
2: أي النساء
3: وعلمني من نهار له نخدم راسي، ما فماش اللي موديل قدامك ولا
2: أي معناها تدرب العين أكثر ربما والذاكرة والتذكر.
3: كانت تجربة قداش شوية هكا قعدت نغزر في العمل نتاعو، زيد خدم زيد في الخط العربي بطريقته.
2: اي هذاك في المرحلة الثانية انا باش نمشيولو في سؤالنا اليوم، لكن خلينا نزيدو نتعرفو ربما على مسارك اكثر. دونك قلت لي خدمت في لي بورتري وورشة محمد متيمت ربما. شنو اللي كان فيها الاضافة سيدة زهور؟ اي
3: كان يعني حاجة اخرى، طريقة اخرى كلاسيك، يعطينا كما تقول نبجيها موديل واحنا نغزرو ونصورو ومن بعد التلوين ومن بعد أكهو ومن بعد يجيب دي موديل متاع حين نصورو كما البوزاخ.
2: أي
3: أو كعب تفكر ويدو تدرب عليها وكل
2: أي يعني اليد تعاود ترجع
3: أخرى.
2: أي وربما معناها أثر هذا الكل
3: الفرقة.
2: أي
3: الفرقة أكثر تقني معناها عند سي محمد متين طبعا
2: الله يرحمه
3: عند عادل مجديش بالبكتوغالي خرج منك.
2: أي
3: فنان عادل مجديش يقول لك أنا اللي هو إذاش يقرن فلفل قرن فلفل كيف تشوف لغيق بلان تاعه على شنو تحطه وصوغ دوليميخ وكيفاش هذيك انت يزي ما بو امبورت لو سوجي.
2: اي يعني ربما طريقه اي المقاربه والنظره اللي تنظر بها للغرض اللي حطه قدامك مهما كان نوعه يعلمك معناها كيفاش تخلق اللوحه نتاعك وتجعل منها معناها سيغتان سنسيبيليتي نوع من الحساسيه اللي تخليك واضح. سيده زهور اذا مهم كل هذا، لكن هذا خلينا نشوف زهور القرقوري فيما بعد في تجربه لي بورتري الوجوه ربما او الرسوم النصفية. أي
3: أنا أقول ما بديت وقتها عام 2000 عملت أنا معارض.
2: أي
3: شخصية.
2: أي
3: كانت حابة نقول لك
2: أي بطبيعة الحال ذكروا بيهم
3: أول معرض شخصي 2012 في رواق سامي عاشور.
2: أي لكن عندك مشاركات سابقة سيدة زهور
3: هذومكم جماعية.
2: أي
3: هذيك من 97.
2: يعني تجربة العرض ربما انطلقت جديا في سنة 97
3: هذيك عام 2011 وقتها في القروات العالم الثقافي الإسلامي
2: القروان عاصمة للثقافة الإسلامية
3: زاد كنت على الحرف وشاركت بلوحة تجريدية
2: في مجال الفن الحروفي. حكينا شوية على البورتري سيدة زهور من بعد ننتقلوا للمرحلة. أي
3: عملت عدة بورتري
2: رسوم نصفية نسائية
3: نسائية في الأتولية بتاعي برشا. ومن بعد المعرض الأولاني 2012 فيه البورتري
2: الحرف المرسوم. لكن سيدة زهور منين جاتك قبل فكرة لي بورتري؟ أي
3: أنا ما نعرفش تأثرت بالعمل نتاعي وقلت له عاد نحبك تعلمني لي بورتري.
2: اي
3: قعدت عامين ولا ثلاثة سنين باش تمكنت كيما يلزم
2: من رسم البورتري.
3: انت تعطيني توا حتى خدمته نجم انا نعمل برودكسيون نتاعها.
2: اي اللي هو
3: كان جاي يوريك التقنيه نتاعو يوريك كيفاش هو يخدم يوريك معناتها الحق.
2: أي اللي هو توجه كامل توجه كامل عند عادل مكديش وإلا في عالم البورتري. كانت زهور يعني في بدايتها تشتغل على البورتري وكنا نعرف النساء الزنجيات والنساء في معناها قيم مختلفة وتعبيرات مختلفة ووجوه مختلفة. كل هذا ربما أسس تجربة البدايات. ومن بعد سيدة زهور قلت لي في 2012 تمت دعوتك إلى القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية وهنا كان الانطلاقة
3: كما نقولوها الاكسيدون دو باركور.
2: هي
3: ما كنتش نخمم انا على الحرف امانه وقتها عيطولي باش نشارك انا بورتري. لا قلت العرف الحرف
2: اي
3: خذيت الحرف انا مانيش خطاطه غير رسامه.
2: اي نعرف
3: أي. الحرف العنصر الاساسي
2: اي
3: وعملت خدمت لوحه تجريديه اللي خذيت صديق
2: جربت يعني انطلاق في تجربة جديدة في مرحلة جديدة من مسيرتك هي اللي اعطت لو تورنون هذا معناها. اي
3: اي ومن بعد ما حبيتش حاولت ان نالف من بعد ما بيناتهم
2: اي
3: وذاك بديت اكثر تجربتي في التشكيل.
2: دونك انطلاقتك كانت من في المجال ربما التعبير الحروفي اللي هو موضوع حصتنا اليوم واللي هو نهتم فيه بربما سؤال التفاعلات المخطوطة في الفنون التشكيلية وتحديدا في محاولة تحويل منظومة الخط المكتوب لأن احنا نعرفه في التقليد الخط معناها وقع التعامل معه كنظام كتابة. لكن مع زهور القرقوري ومع العديد من الفنانين الآخرين أصبح الخط لغة تشكيلية ربما وتغير من خلالها معنى الخط من تلك اللغة من تلك الكتابة بمعنى آخر إلى أسلوب في الرسم والتجسيم والنحت وما إلى ذلك من التعابير. وإحنا هنا ربما نتوجه بالتحية إلى كبيرنا الخطاط سنجي المهداوي من هذا المنبر منبر إذاعة تونس الثقافية ونقوله اللي هو عنده توجه لكن زهور قرقوري هنا عنده توجه آخر توجه نسائي وليس في مجال الخط بل في مجال الرسم الذي يتولى استيعاب الحرف العربي دعني أقول ويستغل جمالية هذا الحرف ليصنع أعمال تشكيلية أخرى. سيدة زهور معرضك في رواق كاليستي عنوينه سيدة
3: هذا أي خلاصة تجربة فنية امتدت على 30 عام تقريبا
2: بارك الله. أي
3: وأنا أستاذة فنون تشكيلية ودرست في التعليم العالي والثانوي كما ذكرت في بداية
2: الحوار أي.
3: أما تأثرت بالعديد من الفنانين العالميين والمحليين
2: أي أكيد أي
3: ومنها خص بتجربتي الخاصة أنجي مهداوي علي الترابلسي عادل مديش
2: اللي هي كلها تجارب مهمة سيدة زهور، لكن انت خلق
3: حتى من قريب on devient artiste en regardant les œuvres d'art.
2: اكيد اكيد سيدة زهور، جميلة جدا هذه المقولة. بطبيعة الحال الانسان يدرب عينه وزيارة المعارض، وانت نجدك حاضرة تقريبا في كل المعارض معناها حاضرة في الساحة الثقافية. زهور القرقوري شعبوني هكا ولا قرقوري برك؟ واضح سيدة زهور. لكن اليوم نلقاوك في رواق كاليستي، معرضك اللي في رواق كاليستي حدثنا.
3: أول حاجة نحب نقولها
2: أي
3: لست خطاطة.
2: أي واضح
3: رسامة. أول حرف هو العنصر الأساسي في هيكلة الفضاء التشكيلي للوحة.
2: أي وذي جاي قلت انطلاقا من اللوحة التجريدية اللي قدمتها سيادتك في القيروان. أي
3: وأبحث في كل أعمالي عن الحس الجمالي الزخرفي.
2: أكيد أيوة ذي نلاحظوه برشا في أعمالك الأخيرة في رواق كاليستي وفي الباغافون سيدة زهور، رغم أنه البورتري قعد حاضر راهو البورتري. هاي
3: هاي هذيك مسيرتي الأولى وكملت بها، خاطر هناك تمازج كبير بين الأنثى والتفاصيل الدقيقة. العنصر الخطي يمنع نوعا من الثراء والغنائية فضاء المرأة الخاصة بها. أي. وعالم المرأة ونعمل ثم إحساس، أنا كي تقول المرأة هي العنصر الجمال،
2: عنصر إحساس واللي يهتم بالتفاصيل،
3: يهتم بالتفاصيل. وكيف كيف أنا ناخذ الحرف، الحرف حتى هو عنصر جمالي.
2: أي
3: حركي
2: أنت حركت سيدة زهور.
3: أنا
2: أي منحته بك التدخلات والمعناها الخلط والتمازج، منحتي هي الكثير والكثير من التعبير. أي
3: كما نقول الخط العربي بأنواعه هو مرجع العديد من التشكيليين، وهو عنوان الهوية العربية.
2: أي
3: أمانة استخدمه واستلهم منه تركيباتي التشكيلية واللوحات التشكيلية غير مقروءة،
2: أي ليست مجعولة ربما للقراءة في هذا الاستغلال وهذا التوظيف،
3: هو وسيلة تعبيرية.
2: أي جميل سيدة زهور كل هذا. إذن لكن نحن في هذا الإطار نحب نحكي شوية على معرضك. معرضك في رواق كاليستي انطلق متى؟ انطلق سيدة زهور
3: انطلق للجمعة
2: أي ويتواصل إلى حدود
3: حتى 18 أفريل،
2: يتواصل حتى
3: الجمعة.
2: أيوة. وقديش يحتوي ربما من عمل سيدة زهور؟
3: 60
2: عمل.
3: فما لي ثنائي الأبعاد وفما لي ثلاثي الأبعاد.
2: كيفاش ثلاثي الأبعاد سيدة زهور؟
3: فما أنا ماني قبل دخلت في الورشة عند سي محمود بوشيدة.
2: أي
3: يا أخي اخترت الرخام. رخام أنا ولدي عنده معمل رخام الحق.
2: أي
3: خذيت وعملت
2: خذيت أجزاء من الرخام المنحوتات اللي نشوفوهم في معرضك. أي
3: مش سكلتي، أنا حفرت.
2: حفرت عليهم بتكنيك معناها كونك تنحي من الرخام.
3: أي وأنا أهتم بكل ما حولي.
2: أي
3: وأجعله موضوع لأعمالي.
2: هنا اهتميت
3: خاصية الفن الحديث.
2: أي وهنا ربما اهتميت بالرخام ثم قمت بالحفر والتجسيد بعض الأكاتيب على الرخام. سيدة زهور المكتوب هذاك من أين أتاك اللي موجود على الرخام؟
3: حروف وما عندها حتى معنى وماش مقروءة.
2: كان فقط مجرد البحث في جمالية الحرف،
3: هو الجانب الجمالي الزخرفي
2: للحرف.
3: للحرف
2: واضح، معناها هذا اللي كنا نلقاوه في منحوتاتك. لكن عندك أعمال أخرى ربما تنصيبات صغيرة الحجم اللي واقفة على سوكل سيدة زهور في المعرض نتاعك، أشكال دائرية وإلا
3: أنا حبيت النوع،
2: معناها باش المعرض يكون متنوع بحيث المحامل
3: المعرض يكون غني ثري.
2: أي
3: بدلت المحامل، بدلت التقنيات، حاولت كأن نعطي روح جديدة
2: للأعمال التشكيلية متاعك.
3: الأعمال التشكيلية
2: أي
3: وبالنسبة لينا الفنان التشكيلي يمزج بين كل التقنيات والتغييرات.
2: أكيد
3: ليس هناك حدود بين التصوير والتصميم.
2: أي واضح سيدة زهورة، وهذا مهم جدا، معناها الكلام اللي تقول فيه وتتحدث فيه على أعمالك، لأنك جمعتي بين النحت والمجسم الصغير والتنصيبة وفن الرسم أيضا الذي لم يكن غائبا. إذن شكرا سيدة زهور، فاصل ثم نعود.
1: نقطة ضوء.
2: حول التفاعلات الخطية في تاريخ الرسم العالمي. في تاريخ الفنون البصرية غالبا ما كان تعامل الفنانين في أعمالهم الإبداعية مع موضوع التفاعلات الخطية والعلامات والرموز تعاملا جماليا بامتياز. يسعى هذا التوجه في إحدى جوانبه إلى تغييب المعنى الوظيفي للعلامة المخطوطة والحرف ودلالتهما مقابل تقديم الوظيفة التعبيرية باعتبارها مجالا أقرب إلى عالم الإبداع. ومن هذا المنطلق مثل هذا التوجه، أي استغلال التفاعلات الخطية في تاريخ الفنون التشكيلية، وسيلة لدى الفنانين لتبني أساليب تشكيلية مستجدة تكشف عن تحول جذري في بنية اللغة التعبيرية المخطوطة، حيث لم يعد الانخراط في منظومة المخطوط مقتصرا على إرادة التطوير التقني للحروف، بل متعلقا بإعادة تعريف العلامة الخطية وتوظيفها تشكيليا داخل العمل الفني. بذلك انطلق منطق جديد لدى الفنانين يحاول الدفاع عن أطروحة مفادها أن الخط قد انتقل من كونه أداة تمثيلية خاضعة لمعايير المحاكاة والإتقان إلى عنصر جمالي مستقل ينتج المعنى بذاته، وهو ما تؤكده جملة التحولات التاريخية والتجارب الفنية في مجال الإبداع التشكيلي الحروفي. ففي السابق أو لنقل لدى القدامى كانت التعبيرات الخطية تؤدي وظيفة وصفية محددة تتمثل في ضبط الحدود الشكلية للعلامة وتخضع إلى تنظيم الكتل المتناسقة والمتوازنة داخل فضاء الرسم. ومن ذلك يعد الارتباط بين الخط والتمثيل دليلا على خضوع التعبير الخطي لمنظومة جمالية تقوم على مبدأ المحاكاة والانسجام، في حين أنه مع المحدثين فقد هذا التصور صلابته، حيث كشفت تجارب ما بعد الانتباعية مثلا والتكعيبية عن محدودية دلالة دقة الخط ووظيفته التمثيلية، ونشأت معايير تعبيرية جديدة تعتمد ظاهرة التشظي المنيوي لمكونات الانسجام الشكلاني تقوم على تفكيك المنظور التقليدي، واللذين شكل دليلا على جعل الخطوط عناصر تعبيرية مستقلة بذاتها، وأصبحت عناصر ديناميكية تساهم في بناء الإيقاع والحركة بدل الاكتفاء بحدود الشكل. وتزداد هذه الأطروحة وضوحا مع ظهور التيارات التجريدية، لا سيما التجريد الغنائي، حيث يكتسب الخط استقلاليته الكاملة. ويمكن الاستدلال هنا بتجربة الفرنسي جون فوتريي، حيث تبرز أعماله كيف تجاوز الخط وظيفته التمثيلية ليندمج مع المادة، منتجا مساحات بصرية كثيفة تحمل آثار التجربة الإنسانية. كما تدعمت تجربة جوبوفي مع هذه الفرضية، إذ يقوم هذا الأخير بتفكيك القواعد الأكاديمية للخط عبر استحضار بعده البدائي والعفوي. فالخط لديه رغم بساطته الظاهرية يمثل موقفا نقديا من الثقافة الجمالية السائدة، ويؤكد أن القيمة التعبيرية لا تكمن في الدقة الشكلية بل في الطاقة الإيمائية التي يحملها الأثر الخطي. ويعد هذا الانتقال دليلا إضافيا على تحول الخط من أداة تعبير مضبوطة إلى وسيلة تحرر. أما في أعمال كاندنسكي فإن الخط يتخذ بعدا روحانيا، حيث يصبح تجسيدا للإيقاع الداخلي والانفعال النفسي، وتبرز أعماله ورؤاه أن الخط لم يعد مرتبطا بالمرئي فحسب، بل باللامرئي، أي بما يتجاوز التمثيل نحو التعبير عن الحالات الوجدانية. ويؤكد هذا المسار أن الفن لم يعد يسعى إلى تمثيل الواقع بقدر ما أصبح مجالا لتجريب العلاقات بين الجسد والمادة والزمن. وعليه فأن الخط في صيغته المعاصرة لا يمثل العالم، بل يعيد خلقه من خلال أثره الحي داخل الفضاء التشكيلي.

0: مستمعينا الأعزاء، إذا نعود بعد هذا الفاصل مع ضيفة الحصة السيدة زهور الجرجوري التي نرافقها اليوم في رحلة، ربما رحلة حول جمالية الخط والتفاعلات المخطوطة التي تقدم في معرضها الحالي برواق كاليستي. إذن سيدة زهور، معرضك في رواق كاليستي، كيف نشأت فكرة ربما إقامة المعرض؟ عندك مدة تخمم في المعرض هذا.
1: المعرض هذا قعدت نخدم فيه سنتين.
0: أي
1: كل يوم نهبط هكا عندي أتليين ساعة ساعتين من زمان، وفما حتى أعمال اللي وليت عندي ساعات نظرة جديدة اللي عودت خدمت فوقها.
0: أي
1: عودت بتقنيات مختلفة اللي عطيت مظهر جديد.
0: رجعت عليهم. أي
1: وساعات كما يقول لك هو شنو والاخ، فما كلمة بالسوري يقول لك جتي اون بوتي دون لو اي فوغ سو كي سوباس.
0: أي
1: بعد انت تجم تخدم لوحة وتكون عندك فكرة وتخدم، وبعد تولي هي اللي تحكم فيك، ماكش انت اللي تحكم فيها، وتولي النهاية اللي أنت ما كنتش تستنى فيها، هو مغامرة.
0: أي تجربة من التفاعل تجربة. يعني أنت سيدة زهور ربما عندك عامين تحضر في المعرض هذا.
1: فما برشا حاجات
0: أي
1: اللي خدمتهم اللي أنا عمري ما كنت نتخيل اللي أنا باش نخدمهم.
0: يعني أنت تنطلقين في المغامرة.
1: بعد الإحساس وحده، بعد يدك تولي ساعات وحدها وساعات لا، ما فما تعامل هكا ما بين
0: زهور ولوحاتها ما بين زهور ونسائها، خليني نقول أي كيفاش نسائك سيدة زهور ونحن في المعرض؟
1: نسائي جميلة.
0: هي نجد نساء زهور
1: جميل ويحب الجمال.
0: أي لكن الجمال هذايا كان مرتكز على معنى الخط، عندي ترسمين وجوه بالخطوط بالحروف.
1: فما كما تقول هذاك الباغافون عملته.
0: أي
1: ما كانش خطوط.
0: فكرة الباغافون سيدة زهور كيف جات؟
1: والله الباغافون هذايا شريته لي يجي 20 سنة، كل ديما نغزر له هكا ويعجبني.
0: اي
1: ومن بعد هو فيه 12
0: المحمل.
1: المحمل
0: اي
1: هو خدمت 12 طوال ولصقتهم فيه، وستة نفس الطريقه ونفس التقنيه.
0: اي
1: وستة اخرين طريقه مختلفه.
0: يعني أنت هنا اخترعت الفكرة، ما عادش خرجت التوال من معناها ربما المكان الاعتيادي لها اللي هو باش نحطوها على الحائط، لكن أنت هنا أي استعملت لها هذا الغرض اللي هو
1: وظيفة في نفس الوقت تشكيلية
0: أي وجمالية جديدة معناها، ويقع استعماله ربما في مجال ديزاين وإلا في مجال العرض، معناها يمكن أن يكون غرض لي يوضع في المنزل وإلا يوظف معناها من أجل وظيفة أخرى اللي هي وظيفته الحالية كونك رسمت عليه سيدة زهورك. وربما هذا الباغافون يذكرنا شوية في أعمال علي بن سالم ذات يوم. أنا نتفكر عنده لوحة سيدة زهور مخدومة من الوجه والقفي وهي باغافون، معناها
1: فنان جلال بن عبد الله.
0: جلال بن عبد الله
1: كان عنده هكاك باغافون في ستة لوحات.
0: الرمزية ربما سيدة زهور، ولا ما عندهاش رمزية ال 12 بالستة لوحات ست نساء؟
1: لا
0: هو اختيار ربما حد الباغافون.
1: عملت ثلاثة، كل واحدة وحدة.
0: أيه.
1: ومن بعد ثلاثة أخرين هكا مجموعة، خطر في نفس الوقت فما العين التوازن.
0: أي البحث عن التوازن. أي
1: التوازن.
0: أي دونك كان توزيع ربما النساء على الباغافون من
1: طريقة متوازنة.
0: أي أكيد، وهذا الفنان معناها
1: في الألوان، في حتى النوبغ متاع النساء.
0: أي والرسوم سيدة زهور كانت تتخللها هكا كما كنت أنت تحكي في بداية الحصة، وقلت كونه الحرف هو جميل ويعطي الإتقان ويعطي الرقة. كيف كانت هذه التجربة سيدة زهور مع الإتقان والرقة، خاصة وإحنا نشوفوا شعيرات النساء ما كانتش ببساطة وبسهولة؟
1: حاولت لازم نألف
0: أي.
1: ونجمع ما بين الخط والبورتري
0: والبورتري النسائي
1: في الشعر في اللباس، ساعات حتى في الوجه كامل،
0: في ملامح الوجه هكا. أي يعني كانت تجربة تزاوج بين هذا الخط وكيفية توظيف، وانت تقول الحرف وانا نقول الخط سيدة زهور، معناها لم يعد خطا، وهو ربما المصطلح الأصح هو هنا الحرف وكيف وقع توظيفه.
1: الحرف عنصر تشكيل،
0: أي
1: هو العنصر الأساسي
0: في
1: وكالة الفضاء ولا للتكوين.
0: أي
1: باش نكمل جزئيات،
0: أي لكن الجزئيات والإضافات كانت أعطت معناها أحيانا بورتري صغير. شفنا في بعض الأعمال متاعك سيدة زهور البورتري يكون صغير الحجم هكا كيف الميدايون والدير سير، هو اللي كان معناها فضاء مؤثث. كيف كانت هذه التجربة سيدة زهور في لوحاتك وين نلقاو البورتري؟
1: اللي خدمت في نفس الوقت ألفتها كم بيناتهم، وفما اللي عملت كما تقول الأرضية.
0: أي حضرت الأرضية.
1: حضرت الأرضية وبعد خدمت البورتري وألفتهم بيناتهم.
0: يعني
1: يجب يكون الأرضية بديتها هي الأولى.
0: أي وكيفاش كانت التجربة هذه في الورشة في الأتولية سيدة زهور؟ قلت لي أحيانا ترجع عليها تخليها وترجع.
1: أنا وقت عندي دورة هكيكة لوحة صغيرة
0: من الخشب، أي
1: هكا ما نعرفش كيفاش وحاكي باش نخدم عليها بورتري، وكان هذاك البورتري الأنغولييف.
0: أي
1: بعد لصقته على اللي هي مخدومة بالحروفية.
0: أي وش عطاه هذا التراكب؟ ربما
1: كيما حاجة نوع من الديزاين، معناتها نوع الهدف والناحية الجمالية الزخرفية أكثر ولا أقل.
0: سيدة زهور عندك زادة أعمال ثلاثية، لو تحدثنا عليها شوية، معناها ما نلقاوش بورتري وحيد، نلقاو تخوا بورتري اللي هما
1: مرة هذيك هي حبيتنا جبتني خدمت تريبتيك ثلاثة في نفس الوقت، خدمت زادة أون غولييف.
0: أي تخرج معناها تخليها خارجة شوية
1: الفون هذيك، ما عرفش كان
0: أي هذا تحكي على الأعمال المفاجئة وإلا الثلاثيات سيدة زهور؟ المفاجئة الأعمال اللي خرجتهم في آخر المطاف.
1: لا مديش مفاجأة، مش معناتها مفاجأة. أنا ساعات مفاجأة نفسي
0: أي
1: بحاجة وبعد نزيدها حاجات أخرين. كما قلت لك ما نتحكمش ديما، انا ساعات هي اللي تتحكم فيه،
0: معناها اللوحه احيانا تتحكم فيك.
1: لا نزيد بعض الاضافات، بعد حاجه تجبد حاجه اخرى. يزمك انت بيدك، يقول لك ساعات يلفو كو تو لا شيف افون كان نو تاشيف، ساعات يلفو يزمك وحدك تقف هكا وميزي.
0: وعمليه التفاعل هذه تتم في الورشه سيده زهور. أي في الورشة، حدثنا شوية على ورشتك، كيف تعيش السيدة زهور داخل الورشة؟ أنت قلت كل يوم نهبت لها ساعتين، وعندك سنتين تحضر للمعرض.
1: أي سنتين أن نشوف ساعات ش عندي أنا حتى في الأتليه، فمش حاجات نجم نستغلهم.
0: أي
1: أن نحبها كانت

0: الأصحن.
1: السيراميك على السخنة. شريت مرة هكا بلاتو، هكا تخوا بلاتو هكا سكولتي، شريتهم هكا وكا، وقلت من بعد نخملهم، نخمم حط هكا النوزل، ومن بعد هما لصقت فوقهم اون توال هكا مدورة، وخليتهم كانوا ان انكادرومون.
0: يعني
1: نحب انا كشوية الديزاين كما تقول.
0: اي يعني سيدة زهور، انت من الحياة اليومية، من
1: حياتي
0: الاشياء
1: اي
0: اللي تعيشها، اللي تمشي زياراتك، رحلاتك،
1: rien ne
0: دونك
1: se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
0: اي يعني داخل كل هذا سيدة زهور انت معناها تمشي وتحيلك ربما الاغراض. انت كنت حدثتني مثال ساذيع سرا واقول ان السيدة زهور قالت انا كيف نمشي في فواياجاتي ورحلاتي تعجبني بعض الاغراض، والا حتى من اليومي اطباق من اليومي، مشيت لنابل هكا جبت
1: جبت هذيك السحنة
0: اي لصحنا الخزف
1: في نابل دي، شريت هذوك هما الثلاثة الأولين.
0: اي
1: مرة مشيت هكا في غراند سيرفاس هكا، نلقى مرية زوز مريات
0: اي
1: وعلى الساق هكاك كيما احنا نخدموا، هزيت خذيتهم نحيت المرية ولصقت عليها التوال، وعطاتني عمل ثلاثي الأبعاد.
0: أي يعني ربما كل عمل هو محمل بتجربة، محمل برحلة، ويحمل ذاكرة المكان في حد ذاته. معناها كيف نقول زهور مشات نابل جابت لنا الأواني الخزفية، ثم نجد تلك الأواني التي تتحول إلى أعمال فنية بفضل تلك الحروف.
1: كمحمل
0: أي محمل جديد معناها هنا، وخدمة على الناتق والغائر المحفور، معناها لأني الليزاسيات ولا الصحون هي عادتها الاستعمالية مغايرة، ومعناها أي
1: ما عادش اوبجي دي كوتيديان.
0: أي ولا تتحولت مع
1: دي
0: السيدة زهور.
1: تورنمون هذا في الفن المعاصر الموجود.
0: أي أكيد أكيد. شكرا سيدة زهور، إذا نهدي لك نغم الحصة ثم نعود.

0: نعود إذا مستمعينا ومستمعاتنا بعد هذا الفاصل الغنائي لصليحة يلي بعدك ضيع فكري، وهو مهدى خصيصا لفنانتنا اليوم وضيفتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية السيدة زهور القرقوري التي أيضا تمارس الغناء. هي فنانة متكاملة سيدة زهور، ماهيش كان فنانة تشكيلية، عندك سنوات تشارك. سيدة زهور حدثنا مثال على تجربتك هذه.
1: والله دخلت مع سي عبد الرزاق الحيحي عام 2004.
0: هي الكلوب دو شون هكا تغني و
1: الكلوب دو شون في 2004، وبعد ثلاثة ولا أربع سنوات ولينا نغني في التياتر.
0: اي ولات التجربة نضجت ولات أكثر،
1: وتوا ولينا اللي يلمدنا الكلنا سمينا الكرسونيات ونطلعوا سخسين يجي 80 واحد، وعندنا إن شاء الله نهار 24
0: تجربة غنائية. سيدة زهور، أنا هنا ربما معناها هكا استثرت فيك هالحديث هذا وحبيت نسمعه متاع الكلوب دو شان متاعكم وهذا النادي الذي تمارسين فيه الغناء، ونحن نجد الشيء، أي نجد شيء من الغنائية في لوحاتك. أي حدثني على التأثيرات والعلاقة هذه، الأشكال الأشكال المرنة والسلسة ربما التي ترسمين هكا.
1: خاطر الحرف،
0: أي
1: شوف أنت تقول حرف ماش حاجة سهلة، باش يكون ثم غناء ثم تناغم ثم ثراء، لازمك تعرف كيفاش تستغله، يكون ثم توازن بصري
0: أي
1: جمالي زخرفي، ماش حاجة سهلة.
0: أي
1: هيك بالوقت جيت.
0: بالوقت كيفاش بالوقت؟
1: بالوقت بالممارسة. ممارسة تجم تكون خطاطة خطاطة. أنا مرة فما عاد المقديش مشي حضر في معرض اللي هو نتاع خطاطين، زر هكا قال لي هما خطاطين خير منك، أما أنت فنانة خير منهم.
0: اي شهادة مهمة هذه سيدة زهور، كيفاش علاش قالك الكلام هذا سيدة زهور؟
1: خاطر وقتها هما ما حبوش ما اختاروش معاهم
0: ما اختاروكش معاهم،
1: وخلينا نحب نمشي للمعرض ونشوف.
0: اي
1: زاد زان بعد قال المولى للرواق قال اسمع اي سون ميور كاليغرافك ما اللي ميور بانتروك.
0: اي لكن سيدة زهور انت من منذ البداية
1: علاش مختلف في التركيبات، راهو فما الالوان اي يلزمك كيف تشوف هكا لوحه فنيه يلزمك ترتاح لها، فما الراحه في النفس
0: اي
1: تبدا هكا برشا الوان وبرشا كتيبه اللي تخزل تعبك. لا الناحيه الجماليه والزخرفيه تبدا على قاعده، خاطر فما التوازن البصري فما مش نقولك
0: اي فما هذه العلاقات اللي يبحث عليها الفنان واللي حاول يخلقها. لكن انت هنا سيده زهور ذكرت حاجه مهمه، قلت لي الالوان، كيف تتعامل زهور مع الالوان، اختياراتك اللونيه ربما؟
1: انا بصفه عامه ما عنديش الوان معينه. لا خدمت بالالوان المحايده
0: اي
1: برشا، خدمت بالالوان المتكامله، خدمت بالوان هكا هاديه. المفيد هو كيف تشوف اللوحه ترتاح لها،
0: اي
1: فما راحه، وذيك خاطر منين تجي الراحه؟ ماهيش تجي من لا شيء، الراحة تجي من كيفية استعمالك للألوان.
0: أي الراحة البصرية تقصد لهنا.
1: البصرية
0: نعم. أي وانت تحدثت على الزخرف ربما لهنا، لأنه الألوان فقط ماهيش وحدها، هي الألوان والأشكال في تكاملها وفي بحثك.
1: هي الألوان والأشكال يكون متكاملة فيما بينها.
0: أي
1: ماهيش كل واحدة وحدة، فما تداخل.
0: أي
1: فما انسجام. فما تلاحم.
0: تلاحم بين العناصر ربما المكونة، أي
1: تشكيلية، العناصر الزخرفية، العناصر اللون، الحروق، كل
0: لأننا حين نجد أي كيف نلقاو النساء مثلا متاع زهور القرقوري ونلقاو معاهم بعض الإضافات والتنميقات اللي تزيدهم هكا بالبانسو هذيك الكل تتحكم فيه العين سيدة زهور
1: بالبانسو نزيد بالستيلو كل ما بعده
0: يعني تستعمل تقنيات مختلفة
1: تستعمل تقنيات مختلفة متكاملة
0: أي تستعمل زاد الكولاج وكما قلت لمانوسكري تم أدراجهم وكل هذا. إذن شكرا لك سيدة زهور على كل ما قدمتي، وهكذا نصل معكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى نهاية لقاء اليوم، لقاء مع سيدة زهور قرقوري الشعبوني فنانتنا التي تشتغل منذ ما يفوق 30 سنة في مسار الإبداع التشكيلي، وتقدم حاليا معرضها حول ربما التفاعلات المخطوطة في الفنون التشكيلية التي صارت معناها قدمت من خلالها ربما مقاربة جديدة ومعناها أعطت لمفهوم الحرف بعدا تعبيريا وتشكيليا يبقى دائما متجددا. كل الشكر لمستمعينا ودمتم أجمل المستمعين.
2: جماليات
3: جماليات جماليات أسئلة في الفنون البصرية.
2: جماليات مع أحلام بوصندل.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بأنفسهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين

عليهم دائرة السوء.

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.

يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت.

الورد كان شيك ونور،

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: صباحتكم سعيدة وجميلة، صباحتكم رائعة، ودائما نجدد تحيانا لكل من التحق وبقي معنا في هذا المباشر، ونرجو الخيرات للجميع. أهلا وسهلا، ولقاء آخر ومنوعة أخرى صباحية على هذه الموجات تتواصل إلى حدود الساعة 9 قيادة رحلة هذا الصباح بإمضاء زميلنا منصف المرايح الذي يرجو لكم الهناء والسعادة والبهجة. سنعمل على أيضا تلبية هذه المقترحات المختلفة، مقترحات مستمعين وهي متعددة، وخاصة نتحدث هنا عن الأغاني. فضلا عن ذلك لنا باقة من الفقرات، وأيضا لنا عدد من الضيوف نتواصل معهم. التحايا من عدد من مستمعينا الذين انطلقوا معنا، وكل منهم يهتفنا هاتفنا باكرا، زميل صديقنا الأستاذ فتحي الخليفي ليحيي الجميع ويرجو صباحا مثمرا وصباحا طيبا وصباحا رائعا لكل أوفياء إذاعة تونس الثقافية. أردنا أن ننطلق بأغاني سيدة الصباح، هذا الركن القار. بعده نذهب إلى ركن فوق النسيان لنسترجع بعض الأحداث، وبعدها نستقبل عددا من الضيوف.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: فوق النسيان.

0: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا وصباحكم سعيدة، ونعود معكم ليوم 4 جوان 1789. الدستور الأمريكي يدخل حيز التنفيذ، وهو يعد أقدم دستور في العالم ما زال معمولا به. الدولة العثمانية تتنازل لبريطانيا عن إدارة جزيرة قبرص سنة 1878، ومبايعة الإمام يحيى حميد الدين الإمام 65 لإمامة اليمن سنة 1904. قوات الحلفاء تدخل روما سنة 1944، ورئيس الوزراء الفرنسي شارل ديغول يصل إلى الجزائر في محاولة من جانبه لحل القضية الجزائرية سنة 1958. قوات جيش التحرير الشعبي الصيني تقمع مظاهرات في الصين سنة 1989، وانتخاب مجلس خبراء القيادة لعلي خامنئي مرشدا أعلى جديدا لجمهورية إيران الإسلامية بعد وفاة روح الله الخميني سنة 1989. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يزور مصر لأول مرة، ويدعو في خطابه الموجه للعالم الإسلامي من جامعة القاهرة إلى فتح صفحة جديدة بين الولايات المتحدة والمسلمين سنة 2009. واستقالة رئيس الوزراء الأردني على خلفية إضراب 2018 كان يوم 4 جوان. انتخاب لي جاي ميونغ رئيسا لكوريا الجنوبية سنة 2025 في مثل هذا اليوم من السنة الفارطة. لازلنا معكم نواصل رحلتنا، نواصلها دائما مع هذه الأجواء المنعشة والمختلفة لإذاعة تونس الثقافية. كما قلنا، رحلة هذا الصباح يقودها زميلنا منصف المرايحي. باقة من العناوين المختلفة ستكون على امتداد هذا اللقاء، وعدد من الضيوف سيحضرون معنا ونسعد بكل ذلك. شكرا دائما لتفاعلاتكم المتنوعة والمتعددة، ورقمنا هو 71 844 600. بإمكانكم أن تشاركوا، بإمكانكم أن تكونوا معنا وأن تتناغموا وتتفاعلوا، وتكون المشاركات في موضوع اليوم، ونحن في كل مرة ننتقي موضوعا وأنتم تفوزون بالجوائز. جوائزنا من إهداء الأستاذ صادق شرف أبو وجدين صاحب الأخلاء مجلة المجتمع المدني. كما قلنا، بإمكانكم تسجيل أرقامكم على رقمنا 71 844 600. نذهب إلى مكتبة الثقافية، وبعدها نواصل رحلتنا.
1: مكتبة الثقافية،
2: أهلا بكم مع رواية مصادر الرياح لإبراهيم نصر الله. مصائد الرياح من آخر إصدارات الروائي والشاعر إبراهيم نصر الله عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2024، وهي الرواية 26 في إنتاج الكاتب الروائي. كل شيء مغاير في هذه المساحة الزمنية الممتدة بين عام 36 و900 و2001، بأحداث متقاطعة تدور في جغرافية متباعدة من فلسطين إلى بريطانيا إلى العالم العربي، وشخصيات تقاوم المحو ومعها خيول تعيش ما يعيشه البشر وتقاوم بطريقتها. ثلاثة أزمنة وثلاثة أمكنة وثلاثة مسارات مع الراوي العليم الذي نراه واحدا من أبرز الشخصيات في هذه الرواية، بكامل قلقه وهواجسه وأحلامه وقوته وضعفه وشكه ويقينه، كما لو أنه قائد أوركسترا يتجسد ككائن حامل لأسئلة الخلود والفناء والحب والموت من خلال استعادته لمسارات البشرية مجتمعة على الأرض ليكون شخصية ثرية ورمزية في ثلاثية الراوي العليم. العلاقة بين الشرق والغرب في الرواية تروح ما بين إنسانية تتخطى الفوارق القومية والإثنية والدينية، وأخرى خاضعة للرواسب التاريخية وسوء الفهم، ولكل منهما مساره ومآله. يظهر النمط الأول في العلاقة بين الفلسطيني الذي يدرس الماجستير في جامعة مانشستر وزميلته ليديا البريطانية التي تعد أطروحة الدكتوراه في الجامعة نفسها، وتنمو هذه العلاقة بين الاثنين في إطار إنساني من خلال المشاركة في الأنشطة والاشتراك في الهموم نفسها وتفاعل كل منهما مع الآخر. مولع بتربية الخيل وزميلته البريطانية إيميلي، وهي حفيدة ضابط بريطاني متقاعد مولع بالحصول على الخيول بغض النظر عن الوسيلة، وهي علاقة ملتبسة تبدأ بسوء فهم حين تقتحم مكتبه غاضبة بعد قراءة روايته وتتهمه بتشويه صورة جدها بنسبة أعمال الاحتجاز والقتل والسلب إليها. تحاول ترميم العلاقة معه من خلال الزيارات واللقاءات، غير أن محاولاتها تبوء بالفشل. رواية مصادر رياح لإبراهيم نصر الله هي جزء مهم من سلسلته الملحمية الضخمة الملهاة الفلسطينية، تقدم استكشافا مؤثرا للتجربة الفلسطينية. تتعمق هذه الرواية في حياة الأفراد الذين يعانون من تأثير التهجير والفقدان والسعي الدؤوب لتأصيل الهوية والانتماء. ينسج نصر الله ببراعة حكاية النضال والروح الإنسانية الصامدة انطلاقا من بعض الوقائع التاريخية. إنها شهادة حية على تعقيدات المنفى والأمل المكافح الذي يستمر حتى في أصعب الظروف، شهادة تقدم بأسلوب مشوق نسيجا غنيا بالمشاعر الإنسانية والتجارب الاجتماعية. قراءة مفيدة، وإلى اللقاء. مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
1: مكتبة الثقافية.

عم كوثر ريحان صدغك اخضر وورد خدك احمر ريحان صدغك اخضر وورد خدك احمر

مرحبا، اهلا وسهلا، ودائما التحايا لكم وحدكم مستمعينا الافاضل. نحن الاسعد انكم معنا، وشكرا جزيلا. هذا اصرح انكم تتفاعلون باستمرار معنا، نسعد بكل ذلك، نسعد بالمكالمات. نتحدث بعد قليل عن الجمال اينما بث. انت في طريقك هذا الصباح ايضا تتواصل معنا وتفوز بجائزه، فقط تفضل على رقمنا 71 844 600، والجميع يسعد أيضا أن ينطلق انطلاقة جيدة هذا الصباح، وأن يعمل وأن يبذل وأن يسعى لكسب الرزق الحلال.

بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش قال الدين، برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش.

حياتك بنظرة تسليك إذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا مبهاها، متع حياتك بنظرة تسليك.

وميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الأحمر يتميل ونسمع ليلة، وميك الفضة طهرها.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا وتحية دائما لكم، وفي أنا التحية لكل من التحق وبقي معنا في هذا المباشر. نحن الأسعد لأنكم معنا. إذا نتحدث عن الجمال فنذهب مباشرة إلى الصدق. لا يوجد أروع وأجمل من أن نكون صادقين في جميع ما نعمل وما نفعل وما نقول، ولا يوجد أفضل من الصدق. لأن قالت المعاجم: صدق يصدق صدقا وتصداقا، ويقال صدقه أي قبل قوله وكلامه، وصدقه الحديث أي أخبره وأنبأه بالصدق. لا يوجد أروع من ذلك ولا يوجد أجمل من ذلك. إذن لنكون صادقين بالفعل في جميع أعمالنا وجميع بحوثنا وتفاصيل حيواتنا. و الصادق هو الذي ينجح وهو الذي يتألق ويبدع. ولا ننسى أن رسولنا الأكرم أيضا قد لقب بالصادق الأمين. فالصدق هو أساس أعمالنا وأساس أفعالنا وأقوالنا، ولا يمكن أن ننجح وأن نجني الثمار الطيبة إلا بالصدق. سنعود لأنواع الصدق، ونعود أيضا لما قيل في الصدق، ونعود لثمرات الصدق بعد قليل. ودائما تفاعلا أيضا مع تفاعلاتكم على رقمنا 71 844 600.

0: غير المحال.
1: أهلا ومرحبا، يتواصل لقاؤنا على موجة ملكة الإذاعة تونس الثقافية، ونتحدث كما قلنا عن الصدق هذا الصباح، ولا يوجد أروع وأجمل وأحلى من الصدق. إذن كونوا صادقين ولنكن بالفعل كذلك. منذ قليل كنا نتحدث عن أنواع الصدق، قلنا صدق الأقوال، الصدق في القول كما قال أحد الشعراء، والإخلاص في العمل هما الشعار، شعار العربي بصفة عامة. نحن نتحدث عن صدق في القول، ونتحدث أيضا عن صدق في العمل، ومهم جدا أن نقرن هذا بذاك، أن نقرن أقوالنا بأفعالنا وبأعمالنا، ولا يوجد بركة أو لن يبارك الله في قول دون

خاصة لله في جميع أعمالنا وأحوالنا وأقوالنا، ولا يوجد أيضا أروع من ذلك. ثمرات الصدق عديدة وكثيرة، سنجني هذه الثمرات بعد قليل معكم مستمعين. نستمع الآن للسيدة سلافة.

أهلا ومرحبا ونواصل رحلتنا دائما معكم مستمعينا لنتحدث دائما عن الصدق وعليك بالصدق وإن قتلك. ولا ننسى دائما أن نظرتك تحدد أيضا صدقك. وزرع الصدق والرصانة تحصد الثقة والأمانة، فالصدق عز والباطل ذل. وقد تحدث عدد كبير من خاصة الحكماء والبلغاء عن الصدق. أحدهم قال: الصدق والإخلاص والبساطة والتواضع والكرم وغياب الغرور والقدرة على خدمة الآخرين هي صفات في متناول كل نفس، هي الأسس الحقيقية لحياتنا الروحية. لا ننسى دائما أيضا أن من أفضل البر الجود في العسر والصدق في الغضب والعفو عند المقدرة. وزرع الصدق دائما والرصانة لتحصد كما قلنا الثقة والأمانة، فالصدق منجاة لأربابه من النيران، وعليك بالصدق في مقامك والرفق في أفعالك. نواصل بعد قليل ونحن نتحدث عن الصدق. سنذهب مباشرة إلى الجامعة التونسية. أحد أساتذتنا داخل الجامعة تحدث عن أحد المواضيع البارحة وطعن خاصة في طريقة الطرح أو في شكل الطرح وفي أسلوب الطرح. سنعود لذلك بعد هذا النغم.

سمر عينك تحرق ما قس عليا هسمر عينك تحرق ما قس عليا النظرة منها تبرق نجر حربية من نظرة قلبي تمسك مهن عليا من نظرة قلبي تمسك مهن عليا هسمر قولي امتى امتى امتى امتى امتى

مسكنا الخيمة ما احنا قدك في العباية، وعندك تبسيمة فجرها ملوش نهاية.

كريمة وقلبك ليه قاسي عليا هسمرة قولي هسمرة قولي هسمرة قولي قولي هسمرة قولي هسمرة قولي.

0: أمان.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، وتحيانا دائما متجدده لكم وفينا. نسعد دائما بهذه المتابعه، ونسعد ايضا ان تواصلوا ايضا هذا الوفاء لاذاعه تونس الثقافيه، الوفاء لملكه الاذاعات. ونحن نواكب ونحن نعمل ايضا على متابعه جميع ما يعتمل داخل الجامعه التونسيه وبين اروقه التربيه في العموم. سعدنا صراحة بتفاعل عدد من أساتذتنا داخل الجامعة التونسية البارحة مع هذه المناظرة الوطنية، مناظرة البكالوريا. مهم جدا أن نجد الأعمدة داخل الجامعة التونسية، وهذه الركائز الرئيسية للجامعة التونسية تبحث في هذه المواضيع وتعود لها بالمراجعة، بالتدقيق، بالتفحص، بالتمعن، بالتدبر. مهم جدا. شكرا جزيلا نقول هذا الصباح لأحد أساتذتنا داخل الجامعة التونسية، دكتور ناجي الكوكي، الذي تفاعل البارحة بطريقته وتفاعل مع أحد المواضيع مما قاله أو مما كتبه. قال: صدقا حيرني استعمال صيغة هل لا يمكن في نص موضوع الفلسفة الثاني. هنا انظر التحديد أيضا. طبعا هناك موضوعين، فماذا أراد؟ أراد أن يحدد الموضوع الأول أم الثاني. قال في الموضوع الثاني، موضوع الفلسفة الثاني، ماذا قال؟ قال: هي حيرة، يتحدث عن حيرته، هي حيرة مردها أنني لم أقف على هذا الاستعمال مكتوبا أو منطوقا أبدا، وأنه يصدر عن وزارة. المسألة مهمة. وزارة ماذا؟ وزارة التربية. انظروا ماذا قاله: صدر عن وزارة التربية في امتحان وطني ينتشر دوليا. المسألة مهمة. عندما نتحدث عن البكالوريا، البكالوريا التي نحن نردد ونقول إنها مناظرة دولية، ونقول أيضا بكالوريا تونس معترف بها دوليا، فالمسألة مهمة. تدقيق دكتور ناجي الكوكي مهم جدا. ماذا قال؟ قال: أنا احترت، والمسألة عادية. هنا تنطلق حيرته. قال: أنني لم أقف أبدا، لم أقف على هذا الاستعمال مكتوبا أو منطوقا، يعني على امتداد رحلتي الدراسية. الرجل هو أحد الأعمدة داخل الجامعة التونسية، يقول: لم أقف على ذلك مكتوبا أو منطوقا. هذه الصيغة أساسا لهذا الموضوع الثاني، موضوع الفلسفة، هل لا يمكن؟ طبعا سنعود لذلك. وصل. قال الدكتور ناجي: ومع ذلك متريثا في الحكم. وهنا الكبار، وهنا عظماء الإنسانية يتواضعون، وهنا أساتذتنا داخل الجامعة التونسية يتعقلون المسائل، يتفكرون كل شيء، يبحثون في كل شيء ويتفرسون. هنا الفراسة. ماذا قال؟ قال: ومع ذلك متريثا في الحكم، يتحدث عن نفسه، لم أستعجل المسألة، تريثت في المسألة، متريثا في الحكم على معرفتي. أبدي ما يلي على معرفتي. قال: إذن أنيروني أنتم يا وزارة التربية، أنيري الضرب أمامي، أشرقي علي بعلمك إن كان هناك شيء آخر. قال: أبدي ما يلي. إذن خطأ هذا الاستعمال من منظور نحوي معياري لا شك فيه. المسألة واضحة، ولن أفصل القول في وجه هذا الخطأ، لأن من أساتذتنا من عرضوا على صفحاتهم أقوال النحاة العربي موثقة. لأهل الفلسفة خطابهم المخصوص نسبيا، لكن هنا نتحدث عن صيغة، لا نتحدث عن الخطاب العامي، هذا الخطاب الفلسفي أو غيره، أو خطاب اجتماعي، علم الاجتماع، أو خطاب نفسي، علم النفس وغير ذلك. لا، نحن هنا نتحدث عن موضوع تقدمه وزارة التربية، وهو موضوع هو موضوع دولي. نحن نتحدث عن مناظرة وطنية دولية يا وزارة التربية. إذن ماذا قال؟ قال لأهل الفلسفة خطابهم المخصوص نسبيا، لكن ألم تزل في خواطرهم، في خواطر أساسا أعضاء لجنة وضع موضوع الفلسفة، صيغة ألا يمكن، لما كتبنا هل لا يمكن، ألم تخامرنا، ألم هذه الصيغة ليخامرنا سطر آخر؟ هذا ما قاله، ننتظر أن تخامرنا أساسا صيغة أخرى. مثلا قال هذا مما اقترحه، وهي طبعا صيغة واقعية وصحيحة. ألا يمكن أهو اختيار مقصود من اللجنة، هو تساءل. نترك وزارة التربية، قال انتظروا توضيح من وزارة التربية. إذن هنا يقول أترك وزارة التربية لتتفاعل، لتجيبنا، لتوضح المسألة. نحن لا نتحدث عن موضوع خاص بي وبك، لا، هذا موضوع لمناظرة وطنية دولية، والمسألة تستدعي الانتباه جيدا، وتستدعي أيضا العودة إليها. لذلك كررت مرارا شكري لهذا، صراحة هو من بين شهاب ذاتنا، من بين أساتذتنا الذين يركزون طبعا على المتانة وعلى العمق داخل الجامعة التونسية. تفاعل معه مثلا، تفاعل معه الأستاذ سامي منصوري، قال ابن هشام الأنصاري قال في لبيبه باب أدوات الاستفهام: الكلام على هل. يقرر القاعدة التالية في استعمال هل، وانظروا هنا التفاعل، وتختص هل بالتصديق في الإثبات، فلا تدخل على النفي. في مغني اللبيب عن كتب العريب قال هذا النص هو الأصل الذي بنى عليه النحاة الحكم، ومعناه واضح جدا. كتب أيضا: هل لا تستعمل مع النفي، وإذا أريد الاستفهام عن المنفي. وهنا انظروا ماذا أضافه، طبعا قال يعدل إلى الهمزة، ويؤكد ابن هشام في موضع آخر من الباب نفسه الفكرة عمليا حين يذكر أن الاستفهام مع النفي يكون بالهمزة، مثل ألم يقم زيد إلى آخره. طبعا وهنا أحيانا يخوننا البصر، فلا نقرأ جيدا أيضا التعليقات الموجودة في هذا الجهاز، جهاز الهاتف، ونخطأ أحيانا أيضا في ذلك. ولكن الأستاذ عبد البسط المستوري قال أنا مختص في التاريخ، لا تهمنا اللغة كثيرا. صحيح، هذا معقول بقدر تبليغ المعنى، لكن ليس إلى حد القيام بأخطاء رسم أو صرف. ربما أساتذة الفلسفة قصدوا هذا التركيب، لأن طرح السؤال بهل هو طرح فلسفي، لأن هذه الصيغة هل تستبطن ضرورة تقديم الأطروحة ونقيضها، ثم التأليف طبعا على طريقة هيجل، ويسمى في الفلسفة استدعاء منهجي. قال هذه وجهة نظر، وجهة نظري، ولهم سديد النظر. أيضا الأستاذ حسني قال، دكتورنا العزيز يخاطب الأستاذ ناجي، دكتور ناجي، أصبتم حين أشرتم إلى أن لأهل الفلسفة خطابهم المخصوص نسبيا، فالصيغة يمكن حملها على سؤال عن صحة حكم منفي، أي هل صحيح أنه لا يمكن أبدا. الأستاذ مراد العمدوني قال: وأنت الخبير في اللغة والنحو دكتور ناجي، كيف يمكن أن تقيم هذا التركيب الإشكالي نحويا؟ هل الفلسفة تتجاوز قواعد اللغة؟ هل يمكن أن نفكر بمعزل عن الكلام؟ إلى آخره. أردت أن أشكر هذه المجموعة من أساتذتنا ممن علقوا، طبعا لا يمكنني أن أقرأ ذلك وقد أخطأ في هذه التعليقات المختلفة، الأستاذ طارق العباسي، الأستاذ محسن عبد الصادق، الأستاذ عماد محنان، أيضا الأستاذ عادل عزيزي، الأستاذ سوما عياري، الأستاذ سليتي نجيب، أيضا الأستاذة أمال علوي، مما قالته قالت شيء يؤسف له. نعم، هناك من قال شكرا أستاذنا، موضوع محير، ويتحدث طبعا أننا احترنا البارحة جميعا إلى آخره. أعتذر طبعا لمن لم أقرأ لهم، ولكن أشكرهم جميعا لتفاعلهم مع هذه التدوينة لدكتور ناجي الكوكي، وهي تدوينة هامة اليوم تعيدنا أساسا إلى البحث وإلى النظر، إعادة النظر في هذه المنظومة، المنظومة التربوية المتآكلة داخل وطننا. الأستاذ قيس سعيد رئيس الجمهورية كررها مرارا، واستدعى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ودائما نحن نجد إشكاليات عديدة لا نعلم هل المشكل في الوزير أم في مستشاريه، هل المشكل في العاملين في الوزارة أم المشكل في المشرفين على الوزارات وقادتها أساسا؟ لا نعلم من هنا من نحمل المسؤولية في الأخطاء المتعاقبة. وطبعا هنا نتحدث عن صيغة، لا نتحدث عن معنى عام. ويمكن طبعا لأساتذتنا داخل في وزارة التربية وخاصة أساتذة الفلسفة أن يتفاعلوا، بإمكانهم ذلك، وأعضاء اللجنة بإمكانهم أن يتفاعلوا وأن يبينوا ذلك. ولكن كما قال دكتور ناجي وعدد كبير من زملائه داخل الجامعة التونسية، هذه المجموعة وعدد آخر، عدد كبير من الأساتذة البارحة داخل الجامعة التونسية علقوا على ذلك ونقدوا ذلك، نقدوا هذا الطرح. لما نضع أنفسنا في مثل هذه الوضعيات؟ إذن هذا صباح نقولها لنعيد النظر جيدا فيما نقوم به، فيما نكتبه، في مشاريعنا، وننتظر المشاريع الإصلاحية للوزارتين، للمنظومة التربوية والجامعية، نتحدث تربية وجامعة، منظومات متنوعة في تونس متآكلة. طبعا لن أعود هنا لوزارة الطفولة، 3 نقاط أو 10 نقاط أو عدد كبير من نقاط الاستفهام، ولا أعلم ماذا يفعل أبناؤنا، وأيضا هذه المجموعة من الرضع في مفترق الطرقات مع الأولياء وهم يستجدين هذا وذاك، ورضيع في تحت حر الشمس وتحت أيضا في الشتاء تحت غزارة أمطار، وأمه طبعا تتسول، قد يكون ابنها وقد لا يكون، ولا نعلم أين هذه الوزارة، وزارة الطفولة، وأين وزارة الداخلية من كل ذلك. نواصل رحلتنا بعد هذا الفاصل.

0: ابتسامة.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: صباح النور وصباح الورد والسرور. نوصل رحلتنا عن الصدق وزرع الصدق دائما والرصانة لتحصد الثقة والأمانة. ولا مدح ما لم يمدح المرء نفسه بأفعال صدق لم أساسا تشنها الخسائس. فيبقى الصدق أساسا منجاة لأربابه. الصدق في أقوالنا أقوى لنا، والكذب في أفعالنا أفعى لنا. سأل الأصمعي رجلا كذابا: هل صدقت قط؟ فقال الكذاب: نعم. فقال الأصمعي: عجبا. فرد الكذاب: خفت أن أقول لا فأصدق. طبعا هي من بين الغرائب ومن بين أيضا هذه الملح لملح العربي في العمومي. لا ننسى أن نار البعض قال نار الصدق ولا جنة الكذب، ويقول القلب الصادق أنا أحبك، إذن أنا مستعد لفعل أي شيء من أجلك. والحب الجميل الصادق يبقى أو تبقى ذكراه إلى الأبد. عكس ذلك الحب الكاذب ينتهي في آخر نقطة في قاع الجرح. نواصل الرحلة بعد هذا الفاصل.

0: أهلاً ومرحباً, أهلاً وسهلاً. وصل رحلتنا نواصلها دائماً معكم أو في أنا على موجات ملكة الإذاعة إذاعة تونس الثقافية. نذهب مباشرة لأولى المكالمات هذا الصباح بإمضاء أساساً الوفي لإذاعة تونس الثقافية منير الحيم. صباحك ورد, أهلاً وسهلاً.
1: صباح الخير أستاذ رمزي, تحية لك والمستمعين إذاعة تونس الثقافية, وتحية لإذاعة تونس الثقافية في عيدها العشرين.
0: أهلا ومرحبا ولا محالة. والعيد كان الأسبوع الفارط, ولكن اليوم سيقع الاحتفال والاحتفاء ابتداء من العاشرة إن شاء الله تعالى.
1: هو من فضل الله على الإنسان أن جعل الكلمة الطيبة صدقة, ترى أي حدائق رائعة من ورود الكلمات ستزهر في الوطن لو أن كلا يبتدئ خط الصباح بغرس كلمة طيبة في مشارك الآخرين, وأي كتاب للحب ستغدو حياتنا. إن من الكلام ما وجدت فيه الصدق وما يحسن وما يوجب المحبة في قلبك, فكان فيه الحق والحكمة وفصل الخطاب, وكان مجنى ثمر العقول والألباب, والذي قيد على الناس المعاني الشريفة وأفادهم الفوائد الجليلة. الصدق هو أساس الفضيلة وركيزة العلاقات الإنسانية الناجحة, هو صفة عظيمة تنشر الثقة وتعلي من قيمة الإنسان في الحياة. الصدق دليل على صفاء النفس ونقاء القلب, فهو ينجي صاحبه من كل كرب ويجعله محل احترام وتقدير.
0: نعم.
1: وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصدق. الصدق هو نور في الطريق وحبل النجاة الذي لا ينقطع, لنحرص على التحلي به في كل تعاملاتنا, فهو مفتاح الخير وسبيل البركة.
0: نعم, شكرا جزيلا, يومك جميل, يومك سعيد سيد منير. لا يوجد أروع من الصدق, ونعلم صدقك أيضا في مداخلاتك. لازلنا معكم مستمعينا.

0: نواصل رحلتنا، نذهب للمكالمة الموالية. تأتينا أيضا من المستمع الوفي لذاعة تونس الثقافية سفيان سامر من سيدي حسين. صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الورد في رمزي.
0: أهلا ومرحبا، أنرتنا وشرفتنا، تفضل سيدي.
1: شكرا جزيلا، مرحبا بك وبسادة المستمعين، وبسم الله ما شاء الله إذاعة ثقافية منورتنا في كل الأوقات ومعاونتنا إن باش نفهموا بلادنا ونثقفوا زيد أكثر. وانتم شكرا جزيلا لكم.
0: لا العفو العفو، نحن نكررها نكررها، إننا طبعا نستقبل الجميع. إذا موضوعنا هو الصدق سيد موني، سيد سفيان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الصدق هو أوصانا به النبي عليه الصلاة والسلام.
0: نعم، حتى لا نذهب في الدين كثيرا. نعم، وحتى لا نكرر ما قاله طبعا ربنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن الصدق لابد أن يكون في القول وأن نقرن ذلك بالعمل، لأننا إن ربما اقتصرنا على الصدق في القول دون الصدق في العمل فلا فائدة ترجى من ذلك.
1: أكيد سي رمزي أكيد، وأنا عندي تعليق صغير على هذا الموضوع سي رمزي.
0: تفضل.
1: نحن كمجموعة من أفراد المجتمع معناه كما قلنا كانوا عبارة سي رمزي.
0: تفضل تفضل بسرعة بسرعة بسرعة سيد سفيان.
1: أعطونا الكثير من الوعود والوعود الزائفة.
0: شكون شكون؟
1: من كثير من المسؤولين في الإدارة التونسية، وأنا أعمل كعون حراسة في كنت في قطاع المناولة. أنا وأصدقائي.
0: أنت ستحدثنا عن قصة صدق.
1: نعم نعم، عن قصة صدق.
0: يلا تفضل.
1: أنا وزملائي كنا نعمل في قطاع المناولة، وعلى إثر كلام وعلى إثر الوعود الذي قدموه لنا أننا سنصبح في الإدارة التونسية ومرسمون في العمل وما إلى ذلك.
0: باي يا سيد سفيان، سيد سفيان، سيد سفيان، تحب تحكي حكاية احكيها بالدارجة، يلا تفضل وبسرعة. والله. أعطينا عندك تفاصيل حول قصة صادقة، يلا تفضل.
1: في رمزي احنا عبارة خدامة نخدمه. يا أخي أعطونا وعود إن باش نترسموا في الإدارة ونرك عمرنا، ما رعنا إلا قالوا لنا اقفوا عن العمل وما عادش تخدموا وفي بلغتنا نحن العامية الدارجة وفي كونترات نتاعكم اقفوا على الخدمة. أعطونا كثير من الوعود والوعود كانت زائفة بكل صراحة. من
0: هذه هي مداخلتك؟
1: نعم سيرم.
0: هي شنو الإدارة؟ تحب معناها أنت تحب تحكي
1: الاجتماعي والحيطة الصندوق الوطني.
0: فين المشكل؟ أنا لم أفهم، معناها هم وعدوكم ولم يفوا بوعودهم.
1: نعم سي رمزي هذا هو.
0: خليك مني أنا، لا تحبذ تبلغ رسالة، ما إلى حد الآن أنت ما بلغت حد شيء، قلت دخلنا نخدمه وعدونا باش يرسمونا وبعد ما رسموناش.
1: هذا اللي فهمت. على الصدق احنا حكينا.
0: خلي عندك حكاية تحب تبلغها؟
1: ماذا بي أكيد سي رمزي.
0: تفضل تفضل، عندك الوقت الكافي تفضل.
1: أنا سي رمزي باسمي وباسم زملائي نحبهم يرسمونا، نحبهم يشوفوا لنا حل، نحبهم يدخلوا
0: يا سي سفيان. سي سفيان،
1: سي سفيان، سي رمزي احنا حالات اجتماعية
0: يا سي سفيان. سي سفيان،
1: كل واحد وحالته سي رمزي.
0: سي سفيان، سي سفيان، به انساني انا، انسى توا سي رمزي وعاود من الاول جديد. عاود من الاول، خذ راحتك. يبدو لي أول مرة أنت تتدخل في الإذاعة.
1: أول مرة ندخل في الإذاعة.
0: أول مرة حسيتك مرتبك بين قوسين. لحظة برك اسمعني اسمعني، خليني نحطك في الإطار.
1: فما مسؤولين مقابليني هذاك علاش.
0: يا سي سفيان، يا سي سفيان ابعد على أباه ميسيلش. اسمع، هذا هو التونسي، نحن هنا لسنا فقط حضنا دافئا، نحن عائلة، هذه هي الإذاعة، الإذاعة عائلتك ونحن صوتك وصوت كل مقموع وكل مظلوم. ونحن هنا يا سيد سفيان ما غير ما تبقى تعاود في سي رمزي وما غير ما تبقى تكرر في الإذاعة. أبعد، خذ بلاستيك ما يسيرش. توا كنت في الكواليس كنت تقول لي قمعنا ولم نجد من يسمعنا. قلت لي أنت تتحدث عن الصدق، راه ثم عدد من المسؤولين وعدونا.

0: التنفسية CNRTS.
1: ده
0: أنا و35 عاون ما لقيناش شكون يسمعنا، ما لقيناش شكون يفهمنا، ما خرجناش حتى مسؤول ووضح لنا نحن شنية وضعيتنا بالضبط. اللي نكلموه يبعثنا للوزارة، واللي نكلموه يبعثنا لرئاسة الحكومة، ما لقينا حتى إنسان إنه يسمعنا وإنه يقف معنا. ونحن بكلنا كوضعيات اجتماعية مزرية.
1: بيه البيه الرسمي ما قلتوش، انت ما قلتش رانا نحنا كنا نخدمه وما عطيتش المدة اللي تخدموا فيها ومن بعد وقفوكم على الخدمة، هذا البيه الرسمي.
0: في رمزي احنا خدمنا عام وثمانية شهور اقل واحد فينا.
1: بيه ومن بعد وقفوكم على الخدمة.
0: ومن بعد وقفونا على الخدمة.
1: اي.
0: بعد ما وعدونا وعود زائفة.
1: بيه.
0: معناها اكثر اقل واحد فينا خادم عام وثمانية شهور. وعدونا ان رو بعد العام باش تترسموا باش تندمجوا معنا في الاداره باش تخدموا معنا، ما رعنا الا ليله 23 اتصلوا بينا اقف عن العمل ما عادش تخدم معنا.
1: به المسؤول اللي تواصلتوا معاه بعدها شنو قال لكم؟
0: المسؤول اللي تواصلنا معاه اللي هو وزير الشؤون الاجتماعيه قالنا
1: انت قابلته؟ قابلت انت وزير الشؤون الاجتماعيه؟
0: قابلنا سيد وزير الشؤون الاجتماعيه.
1: اي شنو قال لكم؟
0: موضوعكم ماهوش عندي، عند رئاسه الحكومه.
1: بيه؟
0: قابلنا رئاسه الحكومه قالت موضوعكم ماهوش عندي في ادارتكم.
1: وادارتكم شنو جاوبتكم؟
0: ادارتنا سي ان ار بي اس.
1: شنو جاوبتكم ادارتكم؟ لانه قبل ما
0: موضوعكم عند الوزاره، بقينا ندوروا في حلقه مفرغه، ما فهمنا حتى شيء سي رمزي. وانا وزملائي رانا استنشدنا بكم ونحب نوصلوا صوتنا من خلالكم.
1: هو لا محالة، نحن جميعا نستنجد برب العالمين ولا علو إلا لرب العالمين علينا جميعا، وربنا هو الذي يعيننا وهو الذي يكفلنا. إذن جميعا أنت تقول إذن نتوجه إلى رب العالمين ونحن هنا وسطاء. تفضل سيدي. لو ما فهمته أن وقع معناها إيقافكم على العمل، هذا اللي فهمته.
0: أي
1: واضح. لك كلمة الختام لو لخصنا، ماذا تقول؟
0: كلمة الختام لا إله إلا الله
1: محمد.
0: نحب نوجه رسالتي إلى سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد.
1: أي
0: نقول له رو عنا رب في السماء وعنا أنت في الأرض وفي تونس، نحبوك تأخذ لنا حقنا وتنصفنا.
1: نعم واضح.
0: وربي يبارك لك في رمضان.
1: العفو. لا العفو، نحن من نشكرك أنك وضعت ثقتك في إذاعة تونس الثقافية لإيصال صوتك، ونحن هنا نعول أيضا هنا على عدد من مستشاري رئيس الجمهورية أرجو أن يكونوا في الاستماع هذا الصباح. لما حالت فقط أعلمك بأن عددا أيضا من مستمعين ممن تواصل معنا سابقا وبعدها تواصل يبدو لي مع أيضا الأستاذ خالد اليحيوي وقد استقبله وأيضا رحب به وحل مشكلته، وجد له حلولا عديدة. وبعدها هذه كلمة صدق طبعا حتى نقولها. فضلا عن ذلك هناك عدد من المستشارين لرئيس الجمهورية نرجو أن يكون البعض منهم في الاستماع أيضا وأن يبلغوا هذه الرسالة. قد لا يسمعنا رئيس الجمهورية هذا الصباح وقد يكون في الإنصات وقد يكون الآن هو بصدد الاستماع وتبلغه هذه الرسالة، ولكن نعول أيضا على المستشارين ونعول على المحيطين به أيضا ليبلغوا هذه الرسالة. إذن الصدق لا يوجد ربما أروع من ذلك. هو السيد سفيان قال أنا أردت أن يصدق المسؤول فقط، لا أقوال دون أفعال. نواصل الرحلة بعد هذا الفاصل.

0: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، تحينا متجدده لكم وفيه، انا تحينا طبعا لكل من التحق وبقي وفيه لهذا اللقاء وللجميع. لقاءات اذاعه تونس الثقافيه، ملكه الاذاعات، ونسعد بذلك. لمحالة السعاده دائما تغمرنا عندما نتحدث عن العلم وعن البحث، وعندما نذهب الى الجامعه، عندما نحط رحلنا اساسا داخل الجامعات وفي هذه المجالات البحثية، فنحن نبتهج بذلك عندما نتحدث عن العلم في العالم العربي، هذا مهم، وعندما نتحدث عن الملتقيات والمنتديات فهذا أيضا مهم جدا. سعيد، كل سعادة هذا الصباح أن يحضر معي هنا في الأستوديو عدد من الباحثين. لمحالة تحضر معي الباحثة الدكتورة فردوس من المغرب الأقصى الشقيق. صباح النور.
1: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا دكتور زامزي.
0: أهلا ومرحبا. تحضر معي أيضا الباحثة الدكتورة حفصة. صباح النور.
2: صباح النور، مرحبا بك.
0: مرحبا. طبعا نحن سعداء لأن أشقائنا من مغربنا، من المغرب الأقصى الحبيب والصديق والشقيق، طبعا المغرب الذي يبتهج به التونسيين ويفرح طبعا مع فرح التونسي، نحن أيضا نبتهج بهم ونسعد بذلك. إذن نتعرف إليكما. تفضلي دكتورة فردوس.
1: أولا يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم في إذاعتكم التي لقبتموها بملكة الإذاعات، وهي العمري كذلك. بالفعل أنا طالبة باحثة بسلك الدكتوراة.
0: إذن طالبة باحثة، اسمك فردوس
1: بوناسي.
0: بوناسي.
1: نعم.
0: نعم، مرحبا دكتورة فردوس بوناسي. نعم،
1: شكرا جزيلا. باحثة دكتورة في علوم التدبير، خاصة في علم التسويق، بجامعة بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية بجامعة القضائيات بمراكش بالمملكة المغربية، وأشتغل في إطار بحث أكاديمي يركز على موضوع التحول الرقمي للمقاولات الصغرى والمتوسطة بالمملكة المغربية، وهو موضوع بالغ الأهمية في ظل التحولات الرقمية التي يشهدها العالم اليوم.
0: نعم، مهم جدا. أيضا معنا الباحثة الدكتورة حفصة. شنو اللقب دكتورة حفصة؟
2: أيت بوشيرب.
0: أيت
2: بوشيرب.
0: بوشيرب. نعم، أهلا وسهلا. إذن مرحبا بك دكتورة.
2: شكرا على الاستضافة. أردت في البداية أن أتوجه بجزيل الشكر إليكم دكتور رمزي على هذه الاستضافة الكريمة وعلى إتاحة هذه الفرصة. بالفعل أنا باحثة في سلك الدكتوراه في مجال التدبير والتنظيم، وأتواجد اليوم في تونس للمشاركة في الملتقى الدولي متعدد التخصصات حول الاستدامة، الذي يشكل منصة علمية مهمة لتبادل المعرفة بين الباحثين بمختلف التخصصات بالكلية، وأمثل الكلية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش المغرب.
0: جميل، هذه الكلية عريقة. الكلية
1: نعم، هي كلية أنشئت سنة 1979 بمراكش، وهي كلية وهي جامعة عمومية متخصصة في تكوين الطلبة والباحثين في مجالات القانون والاقتصاد والتدبير وعلوم الاجتماعية، وتهدف إلى إعادة كافة قادرة على مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي وخدمة المجتمع.
0: إذن باقة من الأهداف يبدو لي تسعى إلى تحقيقها هذه الكلية.
2: بالفعل تسعى جامعة القضائيات وبالضبط كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى تكوين كفاءات مؤهلة قادرة على الاستجابة لاحتياجات القطاعين العام والخاص، كما تعمل على تعزيز البحث العلمي والابتكار باعتبارهما رافعتين أساسيتين للتنمية، وإلى جانب ذلك تحرص دائما على الانفتاح على محيطها الاقتصادي والاجتماعي من خلال إرساء شراكات مثمرة المثمرة مع مختلف الفاعلين، فضلا عن تشجيع التعاون الدولي وتبادل الخبرات، كما تساهم في نشر قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية، وتسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر إنتاج المعرفة وتثمين نتائج البحث العلمي بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والدولي.
0: مهم جدا. أنتما من مراكش، صحيح. ماذا يميز مراكش ماذا يميز مراكش قبل أن نغوص أيضا في البحثين؟ تفضلي.
1: تعد مراكش أو كما تدعى المدينة الحمراء أو مدينة البهجة، هي وجهة
0: مدينة سيارة. البهجة،
1: نعم.
0: إذن لنبتهج ولنصعد مع بعضنا البعض. نعم، مهم جدا. مدينة البهجة مراكش، نعم. نذهبت إليها، زرتها، ولكن لم أقف على هذه التسمية، ولكن بالفعل لاحظت ذلك. نعم، مدينة البهجة، تفضلي.
1: يتعد أكثر وجهة سياحية بالمملكة المغربية ووجهة سياحية عالمية بفضل مناخها المعتدل وأسواقها التقليدية وفنونها وحرفها الأصيلة، إضافة إلى موقعها المتميز عند سفوح جبال الأطلس، مما يمنحها تنوعا طبيعيا وفريدا من نوعه.
0: نعم، لا محالة. مباشرة نقول مراكش، نقول ساحة الفناء وجامع الفناء.
1: نعم.
0: وجامع
1: نعم.
2: وتعرف أيضا بحيويتها الاقتصادية واحتضانها لعديد من التظاهرات الثقافية والعلمية والدولية، ما يجعلها فضاء للتبادل الثقافي والعلمي ومقصد للزوار والباحثين من مختلف أنحاء العالم.
0: جميل، جميل جدا. إذن هذه هي مراكش. نعود، ثمة مميزات على مستوى الصناعة التقليدية والأكلات، عندكم بعض الأفكار حول ذلك مثلا؟
2: طبعا هي تعتبر من الوجهات الثقافية، يعني تعرف بصناعاتها التقليدية وكذا أكلاتها، يعني وهناك أكلة مشهورة يعني كثيرا اللي هي الطنجية.
0: نعم،
2: وهي عبارة عن لحم يعني في قدر محدد، وهي الأكلة المشهورة يعني عندنا في مراكش.
0: أكلة
2: الطنجية.
0: أكلة الطنجية. لا، في تونس نقول الطاجين، ولكن الطاجين مختلف علينا. أنتم في المغرب الطاجين نوع آخر، حاجة أخرى.
2: صحيح. صحيح.
0: إيه، يبدو للطاجين أنواع عديدة، كل يوم ثم طاجين.
2: صحيح.
0: نعم. إذن أردت العودة أيضا للبحثين، ترغبني في تقديم المزيد حول ذلك أو حول البحوث أساسا.
2: أريد أن أتقدم يعني بالأطروحة التي تتمحور حول المرونة التنظيمية وإدارة الأزمات، حيث أدرس كيفية تمكن المؤسسات من مواجهة الأزمات وتكييف مع التغيرات والاضطرابات المختلفة، بما تضمن استمراريتها وقدرتها على التعافي والتطور.
0: نعم، هذا من أجل المساهمة في الرقي بالمغرب.
2: صحيح.
0: مهم. وهذا مهم. البحث لقي اهتماما في الندوة التي حضرتها.
2: صحيح. أهمية هذا الموضوع يتزايد مع تزايد الأزمات والتحديات التي تواجهها المؤسسات في عالم سريع تغير. نعم. مما يجعل بناء مؤسسات أكثر مرونة وقدرة على إدارة الأزمات ضرورة أساسية لتحقيق الاستدامة وضمان استمرارية الأداء.
0: نعم. وبالنسبة لبحثك دكتورة فردوس،
1: يهدف بحثي بسيك الدكتوراه إلى دراسة مدى تبني هذه المقاولات للتقنيات الرقمنة الحديثة وتحليل أثر التحولات الرقمية على أدائها وقدرتها التنافسية، بالإضافة إلى رصد التحديات والفرص التي تواجهها في مسار الرقمنة. ويأتي اهتمامي بهذا الموضوع انطلاقا من الدور المحوري الذي تلعبه المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمملكة المغربية، وكون التحول الرقمي أصبح اليوم ضرورة استراتيجية لتحقيق النمو والاستدامة ومواكبة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
0: مهم جدا. وأيضا هذا البحث أثناء الندوة لقي تفاعلا، لقي تناغم، تجاوب
1: طبعاً.
0: نعم، كيف تفاعل الحضور مع ذلك؟
1: يتضمن ينتمي إلى محاور التي تقدمها المنتدى حول الرقمنة
0: نعم
1: وللمقاولات عامة.
0: نعم طبعا أردت أن أعود إليك، تفضلي لك إضافة.
2: الإضافة هو أتقدم بجزيل الشكر إليكم دكتور رمزي على هذه الاستضافة، وأتقدم كذلك بجزيل الشكر إلى عميد الكلية وإلى كافة الأساتذة الأفاضل والطلبة الجامعيين على جهودهم المتواصلة في خدمة العلم والمعرفة وتعزيز البحث العلمي، كما أتوجه بشكر خاص إلى مشرفي البحث الأستاذ سيدي محمد الرقار والأستاذة سناء مروي على مرافقتهم الأكاديمية ونصائحهما البناءة ومسانداتهما المستمرة، وأشكر كذلك القائمين على هذا اللقاء الكريم على إتاحة هذه الفرصة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: تفضلي دكتورة فردوس، من تشكرين؟
1: أود أن أشكر خاصة الدكتور رمزي على الاستضافة وعلى هذه الفرصة.
0: العفو. نحن من نشكرك ونشكر الدكتورة حفصة أنكما لبيتما الدعوة للحضور صراحة. نعم. إذن
1: وأود أن أشكر تقدم بجزيل الشكر إلى سيد العميد للجامعة الكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بمدينة مراكش، كذلك الأطر الإدارية المحترمة على دعمهم وتوجيهاتهم، كما أوجه بخالص الامتنان إلى أستاذي المشرف الدكتور فؤاد ناوي على إشرافه وتوجيهاته ونصائحه التي كان لها الأثر الكبير على البحث العلمي. ولا يقولني إلا أن أشكر زميلاتي وزملائي على تعاونهم وعلى استضافتكم، شكرا جزيلا.
0: العفو. نحن صراحة من نشكر كل من لبى الدعوة، وكل أيضا من ربى. طبعا التربية هي أساسا من المربين فضلا عن العائلة، وأنتم أحسنتم التقديم، فهنيئا للأساتذة سواء المشرفين وأيضا بقية الأساتذة الذين درسوكم طبعا وقدموا لكم النصائح الهامة. شكرا جزيلا دكتورة حفصة آيت بوشارب، شكرا جزيلا دكتورة فردوس بوناسي. طبعا وصلنا لخاتمة هذا اللقاء الذي أمله تقنيا جميلنا منصف المراحة هذا رمزي العمدون، يرجو لكم كل الحب، إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
3: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
5: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الاقتراب من تحولات الممارسة الفنية في تونس خلال أواخر الخمسينيات، وذلك من خلال التوقف عند مفهوم محوري سنسعى إلى تفكيكه تدريجياً، مفهوم التونسة. وإذا عدنا إلى التجارب التي اقتربنا منها في الحلقات السابقة، من الزبير التركي إلى الهادي التركي، ومن صفية فرحات إلى إبراهيم الضحاك، ومرورا بعلي بلاغة، فأننا نلاحظ أنهم جميعا كانوا يتحركون داخل أفق واحد، لكن دون أن يصلوا إلى نفس النتائج. فبين من اقترب من الواقع المحلي ليعيد بناءه، ومن اتجه نحو التجريد ليتخلص من ثقله، ومن جعل من المادة والحرفة مدخلا للتشكيل، ومن حول الذاكرة إلى أثر بصري، يتبين أن الأمر لا يتعلق بتوجه واحد بل بإشكال مفتوح. وإذا توقفنا عند هذا الإشكال، أمكن أن ندرك أن التونسة لا تعني تحديدا ما هو تونسي فقط، بل تعني التفكير في كيفية بناء هذا التميز داخل العمل الفني، فهي لا تقدم نموذجا جاهزا بل تفتح مجالا للتجريب، وبهذا لا تكون الهوية ما نستحضره بل ما نبنيه. وهنا لابد من التوقف عند مسألة المنهجية، فإن قراءة هذه التجربة لا تنطلق من مفهوم التونس بما تحمله هذه الكلمة من استعمال واسع أحيانا يميل إلى التبسيط أو إلى الاختزال الفولكلوري، بل تنطلق من معاينة الأعمال نفسها ومن قراءة بنائها التشكيلي، كيف تنظم وكيف تتشكل وما الذي تنتجه داخل اللوحة. ومن هنا تظهر الخصوصية لا كفكرة مسبقة بل كنتيجة للقراءة. يتحول الفن من مجال للتعريف إلى مجال للإنتاج، كما يبدأ السؤال في التشكل: ماذا نعني بالتونسة؟ هل هي موضوع نستحضره؟ أم مشهد نعيد تمثيله؟ أم هي شيء آخر يتشكل داخل العمل الفني نفسه؟ وإذا توقفنا عند هذا المفهوم ندرك أنه لا يشير إلى مضمون محدد بل إلى طريقة في طرح السؤال. فالتونسة لا تعني أن نرسم ما هو تونسي فقط، بل أن نفكر في كيفية بناء هذا التونسي داخل اللغة التشكيلية. حينها يظهر الفرق بين التمثيل والبناء، فالتمثيل يكتفي بإعادة ما نراه، في حين أن البناء يعيد تنظيم العلاقات داخل العمل لينتج معنى جديدا. لذلك فإن الاقتراب من الواقع لا يكفي في حد ذاته لإنتاج عمل فني، بل قد يكون أحيانا مجرد إعادة لنظرة جاهزة تكرس ما هو موجود دون أن تغير فيه شيئا. في المقابل قد يكون الابتعاد عن هذا الواقع وتفكيكه أو إعادة بنائه أكثر قدرة على إنتاج معنى جديد. وهنا تكمن المفارقة، فما يبدو أقرب إلى الهوية ليس بالضرورة أكثر تعبيرا عنها، وما يبدو أبعد عنها قد يكون في بعض الأحيان أكثر قدرة على بنائها. وبهذا لا تعود الهوية معطى جاهزا بل تصبح مادة تتحول داخل العمل الفني. ومن هنا يتحول السؤال من البحث عما يميزنا إلى البحث في كيفية بناء هذا التميز، وهو سؤال لا يقدم إجابة واحدة بل يفتح أفقا لتجارب متعددة. هذا ما سنواصل الاقتراب منه في الحلقات القادمة لنرى كيف تشكلت هذه الإجابات وكيف اختلفت وبقي السؤال واحد. فإذا كان قد تشكل كإشكال نظري، فإن ما يهمنا الآن هو أن نرى كيف يتجلى داخل الأعمال نفسها. إن الفن يظل دائما مجالا لجدلية بين الذاتي والموضوعي، فالعمل الفني ينطلق من ذات الفنان وحساسيته الفردية، لكنه يحمل أيضا آثار زمنه وثقافته وذاكرته الجماعية. ومن هنا تظهر التونسة لا كمعطى جاهز سابق على العمل بل كنتيجة تتشكل داخله عبر الطريقة التي يعيد بها الفنان بناء العالم ورؤيته. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
4: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
6: إذاعة تونس الثقافية في عيد ميلادها 20.
4: كل عام وإذاعتنا بألف خير.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: دمتم مستمعين. عيون الكلام.
7: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
4: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب.

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
3: يا فلسطين يا فلسطين.

فلسطينية الأمة وياكم، يا فلسطينية الشعب وياكم، يا فلسطينية

مستمعينا لو في على موجات إذاعة تونس الثقافية، طابت أوقاتكم. كنا في الاستماع إلى مقطع من أغنية فلسطينية بصوت الموسيقار المصري الكبير الشيخ إمام، وهي من كلمات أحمد فؤاد نجم من حفل في الجزائر سنة 84 و900 وألف، مقطع تحمس فيه الشيخ إمام وأهاج الجمهور الحاضر كما ارتجل كلمات خارج عن نص الأغنية. فقد كتب الدكتور فؤاد زكريا أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة ورئيس قسم الفلسفة بجامعة الكويت والمحلل والشارح الموسيقي المعروف آنذاك مقالا طويلا في مجلة الفكر المعاصر في شهر يناير جانفي 69 و900 وألف، تحت عنوان حول ظاهرة الشيخ إمام. فقال: خذ تلك الحماسة والمشاركة الفريدة التي يستجيب بها الناس لفنه، ستجد هذه الاستجابة بين أعلى فئات المثقفين على النحو نفسه الذي تجدها بين أبسط الفئات الشعبية. وتساءل الدكتور فؤاد زكريا عن سر هذه الظاهرة بقوله: كيف يتمكن الشيخ إمام من الجمع بين أشد المستويات الثقافية تباينا، وكيف استطاع أن ينتزع منهم جميعا استجابات متماثلة، وكيف ذابت أمامه الفوارق بين العقليات والثقافات إلى هذا الحد. تلك ولا شك صفة ينفرد بها هذا الفنان، وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على أننا إزاء ظاهرة لها سماتها الفريدة، فهناك خيوط مغناطيسية تربط هذا الفنان بجمهوره. وإنه لا يبدو للمرء أن الأغاني التي وضعها وضعت بحيث يصبح الجمهور جزءا منها أو تصبح هي جزءا منه. النغم الثاني يحمل عنوان آل يا جنة الملتقى، لا يتوفر تسجيل للأغنية كاملة، الموال فقط متوفر. وبحثت أيضا كثيرا عن كاتب الكلمات دون جدوى.

الموسيقار الشيخ إمام عيسى محور حلقة اليوم، حيث تمر في 7 جوان 2026 الذكرى 31 لرحيله عن الدنيا. وللتذكير فهو مولود في 2 يوليو جويلية 1800 وتوفي في 7 يونيو جوان 1995 تاركا إرثا موسيقيا حيا في الذاكرة العربية. سنخصص حلقة اليوم والحلقة القادمة لتقديم ألحان وتسجيلات نادرة ونادرة جدا وغير متداولة. أنتج الشيخ إمام عيسى مئات الألحان خلال مسيرته الفنية، وتشير موسوعات أعماله الموثقة إلى وجود ما يزيد عن 300 لحن، عدا الألحان التي ضاعت والألحان المتناثرة هنا وهناك عند محبيه والتي سجلت في جلسات خاصة وظلت هناك. ويشمل إرثه الموسيقي أغاني سياسية، وطنية، اجتماعية، عاطفية، دينية وصوفية، كما لحن للمسرح الغنائي مسرحيتي الإضراب والعقد، وهذه الأخيرة مثل فيها الشيخ إمام دور الراوي. فوقد تعاون مع 32 شاعرا أبرزهم من حيث الكم أحمد فؤاد نجم. من ألحانه الدينية أغنية أهلا رمضان تنسب كلماتها للشيخ إمام، لكن هذا ليس ثابتا. سجلها لبرنامج مع ألحان الشيخ إمام لرجاء النقاش لإذاعة صوت العرب يوم 27 نوفمبر من 1968.

0: رمضان.
1: وضع الشيخ إمام ألحانا تصنف بأنها شعبية أصيلة، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من التراث الموسيقي المصري الحديث، نابعة من الأرض والوجدان الشعبي. تميزت بكونها بسيطة غير مركبة وتدخل القلب مباشرة، وفي الوقت نفسه تحمل شجن شعبيا وعمقا فنيا عكست خاصة مع كلمات الشاعر أحمد فؤاد نجم لغة الشارع وأساليبه، حيث عبرت عن هموم وآمال الطبقة العاملة والفقراء. اعتمد الشيخ إمام في تلحينه على المقامات الشرقية مثل مقام الرست الذي اشتهرت به الموسيقى الشعبية الصعيدية، مما أضفى طابعا محليا أصيلا بالتعبير عن الحزن والفرح، فنجح في تصوير مشاعر الناس. وبسبب ارتباط ألحانه الوثيق بالناس وبساطتها، تحولت العديد من أعماله إلى ما يشبه الفولكلور الذي يردده الجميع، مما جعله واحدا من أبرز من صاغ الوجدان الشعبي المصري في فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، مما حدا بفنانين كبار إلى استعادة ألحانه الشعبية على غرار محمد رشدي، يا غربة روحي روحي ودل الشكارة وفايدة كامل شوف الحكاية يا ولا وأغنية ساعة العصاري التي غنتها أيضا ليلى نظمي، وعلي عبد الوهاب الذي غنى ملالي ملالي وغيرهم. النغم التالي أغنية تحمل عنوان يم العيون المصروية، كلمات شريف المنباوي.

قال الناقد الموسيقي عبد الرحمن الخميسي، الذي كان فنانا موسوعيا شاملا وشخصية ثقافية فريدة في مصر والعالم العربي خلال القرن العشرين. برز كمبدع في الشعر والقصة والمسرح والتمثيل والإخراج والصحافة والتلحين. ولد سنة 1901 وتوفي سنة 1987. قال حين سمع عديد الأغاني للشيخ إمام: سمعت الشيخ يغني ألحانه العذبة المبتكرة، ويقيني أنه ليس للشيخ إمام نظيرا بين الملحنين المصريين من حيث قدرته على التصوير الفني. ومن هنا ينبغي على أولئك الذين يؤدون ألحان الشيخ إمام أن يقوموا بأدائها تمثيليا. فيما يلي أغنية الشجرة بتخضر، كلمات أحمد فؤاد نجم.

بتخضر لو عشش فوق منها عصفورة وعصفورة. سو سو سو سو سو سو الشجرة بتخضر لو عشش فوق منها عصفورة وعصفورة. والخد بيحمر لو طافت فوق منه شفاف.

لاحظ كذلك أسس المسرح الغنائي الشعبي ورصده الفنان المصري محرم فؤاد عندما قابل الشيخ إمام ذات مرة وسمع منه أغنيتي الشربة العجيبة والحاوي المعروفة بتوت حاوي توت، فقال: فوجئت بالمسرح الغنائي أمامي حديثا، فرحت وحزنت في الوقت نفسه. فرحت لأنني عثرت على هذه الإمكانية الخطيرة، وحزنت لأنني لا أملك القدرة على خدمة هذه الموهبة الخطيرة، وسعدت لأن المسرح الغنائي في جميع عصوره يعاد في روح الشيخ إمام. كذلك أبدى الناقد الفني والموسيقي كمال النجمي الملاحظة نفسها، فقال: إذا أتيح للشيخ إمام أن يستكمل خطواته في المسرح الغنائي في ظروف مواتية مشجعة، فقد يكون لنا منه الملحن الشعبي الذي لن ينساه الناس. النغم التالي يحمل عنوان توت حاوي توت، كلمات أحمد فؤاد نجمي.

0: لا تقول فينا فينا ولا بروتينا.
1: طب ولا بروتينا.
0: قول يا صنايعي.
1: قول يا فقير.
0: قول ما هو لسه
1: الفول انا طير.
0: قول يا صنايعي.
1: قول يا فقير.

0: يلعب
1: جوه الملعب.
0: الحق نفسك قبل ما يلعب
1: قبل ما يلعب،
0: وامسك نفسك جوه الملعب
1: جوه الملعب.
0: ده انت هتضحك لما تموت.

أسس الشيخ إمام بعدد كبير من أعماله الفنية، بدءا من أغنية على المحطة إلى أغنية الحاوي، فأغنية الشربة العجيبة المعروفة بالبيلي بامبم والبيلي با وغيرها. الغناء التمثيلي أو الغناء المسرحي معتمدا فيه على عنصرين أساسيين، أولهما اللحن نفسه من بساطته وسلاسته ليناسب واقع حال الكلمات وما توحي إليه، ثم اعتماده الإيقاعات البسيطة الشعبية كالمسمى بالمقسوم وضروبه، وإيقاعات معروفة في الوطن العربي وسهلة الحفظ والترديد من المرة الأولى. والعنصر الثاني طريقته في التعبير وتقمص أداء الشخصيات تقمصا يكاد يكون تاما في طريقة الأداء المعبرة عن المواقف المختلفة، مواقف التحدي والرجاء والطلب والرفض والسخرية وضرب الأمثال وغيرها من المواقف، وكل هذا في غلاف من السخرية الغنائية الشجية المحببة. نستمع الآن إلى أغنية يم المطهر رش الملح 7 مرات. تناقش الأغنية وهي للشاعر محمد جاد الرب وألحان وغناء الشيخ إمام الواقع السياسي والاجتماعي في مصر خلال فترة ما بعد النكسة، منتقدة الهزيمة والاستسلام وتدهور الأوضاع.

اتولد الحر في ساعة ظهري ويخت عليه يا ام البيت طاهر رش المشي وخد عليه اتولد الحر في ساعة ظهري ويخت عليه لا يطيع ولا يسمع ولا بيصدق جدي وليه بيبص لابوه ويقول هوه

0: ودخلت سينا وفين مراسينا وحرف الميم فاتت سنة واكتر قال والعنتر بيقول ايه
1: يا مولود راخر لازم يسكت
0: طبعا.

جاء على لسان الناقد الموسيقي الدكتور فؤاد زكريا ما يلي: يجمع الشيخ إمام في أدائه بين شخصية الفنان والخطيب السياسي والناقد السياسي والناقد الاجتماعي الساخر، وهو بارع في أدائه وتمثيله الذي يتجاوز نطاق اللحن البحت. إنه يقدم باختصار نوعا من الأداء يتخطى الحواجز التي ألفناها بين الفنون، بل بين الخيال الفني والواقع الفعلي للناس، على غرار أغنية القواد الفصيح المعروفة بسلمي عزيزة على الأستاذ من كلمات أحمد فؤاد نجم.

0: بتلعب على العود على فكرة يا كابتن محمود وبرغم الكابتن على على على على فكرة يا كابتن محمود وبرغم الكابتن الموجود
1: أنا راجل ثوري ومتحرر وعزيزة بتلعب على عود
0: العب يا عزيزة ما تنكسفيش محمود بقى من

محمود النطة نازل هم وعزيز الميزة تحب الهم.

مثلت العلاقة بين جيهان السادات والشيخ إمام نموذجاً للتضاد بين السلطة والمعارضة الفنية في مصر السبعينيات. انتقد الشيخ إمام بحد أفعال جيهان السادات السياسية والاجتماعية في أغانيه التي صاغها أحمد واد نجم، خاصة بعد التوجهات البرجوازية والانفتاح، بينما اعتبرت السلطة إمام صوتا تحريضيا. وذكرت شهادات أن إلقاء قصائد عن الجوع أمامها واجه استنكارها بعبارة ما في جوع في مصر. سخر الشيخ إمام في أغانيه من مظاهر الثراء الاجتماعي والبرجوازية التي ربطها ببعض تصرفات جيهان السادات، وطلب من أنور السادات أن يشكمها في أغنيته الست جيهان التي كتب كلماتها أحمد فؤاد نجم.

0: مستمعين لو في أنتم الآن في الاستماع إلى برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية. حلقة اليوم والحلقة القادمة ستكونان تكريما لروح الفنان العربي الكبير الشيخ إمام عيسى الذي تمر يوم 7 جوان 26 2000 الذكرى 31 لرحيله من خلال تقديم ألحان وتسجيلات نادرة وغير متداولة للشيخ إمام لروحه السلام والسكينة ولذكراه الخلود. الآن أغنية يا عيون الشعر يا تونسي تكريما من إمام ونجم للأديب محمود بيرم التونسي.
1: الشعر يا تونسي يا عيون الشعر يا تونسي يا بطر هيك

0: مستمعينا الأفاضل، حتى نلتقي، كنت معكم منجي الطيب الأسلاتي في الإعداد والتقديم، والسنية الهدياوي في الهندسة الصوتية. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.
1: عيون الكلام.
2: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
1: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة
3: الحياة. إذاعة تونس الثقافية في عيد ميلادها 20.
4: كل عام وإذاعتنا بألف خير.
3: احتفالية خاصة في الرابع من جوان 26 و2000.
4: موعدكم مع منوعات تنشيطية مبشرة تستذكر البدايات وتثمن المسارات وتحتفي بالموسيقى وأهل الفنون والثقافة.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: دمتم مستمعين. دمتم

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي.
1: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، إلى هذه الحصة الاستثنائية من برنامج المشهد الثقافي. أولا نرجو السلامة والصحة لزميلتنا فاتن صالحي بسبب وعكة صحية صغيرة، أتولى تعويضها سفيان العرفاوي، وأكيد أنه إن شاء الله في الأيام القليلة فاتن تعود لسالي في نشاطها. في هذا اليوم سيكون مشهد ثقافي استثنائي باعتبار أننا في هذه الحصة انطلاقا من هذه الساعة إلى منتصف النهار سنحاول أن ننجز احتفالية خاصة بالإذاعة الثقافية، وهي تشعل شمعتها 20 سنة من عمر هذه الإذاعة من العطاء المتواصل في المشهد الثقافي، عدد من الزملاء، عدد من الضيوف، عدد من الأغاني وعدد من الذكريات وأيضا من الأمنيات ستكون حاضرة في المشهد الثقافي. ننطلق مع هذه الأغنية مع سوير الزياني وكوثر فلانسة رقمية صوفيان العرفي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء، وسيكون كما قلت لقاء مليء بالاستضافات لأبناء الإذاعة الثقافية، لمحبيها، لمثقفيها، وأيضا لبعض من المبدعين في الساحة الثقافية. هذا النغم قلبي سعيد لوردة، وانطلق لقائنا.

0: تونس الثقافية في عيد ميلادها العشرين.
1: كل عام وإذاعتنا بألف خير.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: دمتم مستمعين.
2: نجدد الترحيب بكم على موجة الإذاعة الثقافية في هذه المنوعة الخاصة بعشرينية الإذاعة، وهذه الإذاعة لتكون إلا من خلال أبنائها وبناتها، من خلال صحفيها ومنتجيها سعاد القادري أو الضيوف على هذه المنوعة. مرحبا بك سعاد، المنتج في الإذاعة الثقافية، صاحب برنامج وثائق وحقائق، هذه الحصة المتميزة ذات الجمهور النوعي والكبير. مرحبا بك عادل.
3: وبيك عايش كل عام وإذاعة تونس الثقافية وبكل عام بها والمسؤولين عنها، وكما قلت يعني أشعر أنني من العائلة يعني، وهنئ نفسي معكم بميلاد كانت منذ 20 سنة، تمر السنين بسرعة، مازلت شابة يعني، شابة على الدوام إذاعة ثقافية، وأعتقد أنها فعلا مثلت إضافة للإذاعة الأم، الإذاعة التونسية، إضافة نوعية كما قلت، تقريب المنتج الثقافي بكل أنواعه الإبداعية والعلمية الأكاديمية، تقريبها من المستمعين والمستمعات في تونس وخارجها.
2: عادل، حكيت أن الإذاعة هي تنجم تكون إلا من خلال أعتقد جزء أجنحة تطير بها، جناح هو الصحفيين بنات وبنات الإذاعة، وجناح هو المنتجين، وأعتقد أن الحصة متاعك تأتي في هذا الإطار، تأتي في محاولة الاهتمام بالعلوم الإنسانية تحديدا التاريخ. يبدو أن الحصة معناها كونت ذاكرة وأصبحت هي في حد ذاتها وثيقة، معناها هي تبحث في الوثائق والحقائق، لكن أصبحت هي وثيقة وأصبحت أيضا حقيقة. أعطينا فكرة عامة على هذه الحصة، كيفاش بدأت الفكرة متاعها وإلى حد الآن كيف تواصل؟
3: هي بدأت من خلال كان البرنامج اسمه من الأرشيف الوطني، باعتبار أني مختص في تاريخ المعاصر ركزت على الأرشيف الوطني والوثائق، ولكن بعد سنة أو سنتين أعتقد طلب مني من الإدارة، إدارة الإذاعة الثقافية، أنه نصف ساعة شوي يعني، ولابد أن ربما تصبح ساعة يعني 50 دقيقة مع أغنية، وأن أغير العنوان لأنه كان محصور نوعا ما من الأرشيف الوطني، في حين أن الوثائق يمكن أن تستمد من مصادر عديدة ليس فقط من مؤسسة الأرشيف الوطني، وأصبح وثائق وحقائق منذ أكثر من 10 سنوات الآن، ومفتح لك كل العصور يعني القديم والوسيط والحديث والمعاصر، وكما أشرت بعض الحصص أيضا مصدر لأن فيها شهادات شفوية. لم أكتفي باستضافة المختصين في التاريخ، سواء كبار الباحثين يعني كبار الأساتذة الجامعيين أو يعني أصحاب شهادات الدكتوراه أو الماجستير يعني مباشرة بعد مناقشتهم أستضيفهم، وتابع يعني الساحة الأكاديمية دوريا، ولكن هناك أيضا شهادات شفوية لبعض الفاعلين في الحياة الثقافية السياسية يعني بمختلف الحياة الاجتماعية، حتشيد الأسماء التي أسهمت في بناء، آخرهم الأستاذ عبد السلام قلال مثلا الوالي في الستينات في الكاف والقصرين، وله إسهامات مميزة، ما في ذلك في عهده تكونت فرقة الكاف وما أدراك فرقة المسرحية يعني في نهاية الستينات كان والي مثلا. وتلك الحصص كما قلت هي تعتبر مصدر شفوي أيضا، وعشرات في الحقيقة الشخصيات عبر السنوات، ولكن طبعا هناك أيضا لا ننسى برنامج آخر أقل مدة يعني ولكن مهم أيضا، مكتبة الثقافية أساهم فيها من خلال الكتب التاريخية أو تهتم بالتاريخ، هناك طبعا زملاء من اختصاصات أخرى يقدمون كتب أدبية أو غيرها وعلوم إنسانية أخرى، ولكن أيضا لا ننسى مكتبة الثقافية حتى ولا تقريبا عمرها 5 سنوات الآن أعتقد يعني من خلال برنامجين، برنامج وثائق وحقائق، وأحاول أن أساهم به في مجال التاريخ والتراث ولكن خاصة في مجال التاريخ، والحقيقة أن هذا شجع أعتقد حتى برامج أخرى على الاقتراب أكثر من الجانب التراثي والتاريخي، ليس فقط في إذاعة تونس الثقافية، وإنما أيضا عدوى جميلة لبعض الإذاعات الأخرى أصبحت تهتم بال كما لم تهتم من قبل يعني
2: بالتاريخ
3: ولا يمكن أن نفهم حاضرنا ولا نستشرف مستقبلنا بدون أن نكون واعين جيدا بتاريخنا ويعني جيناتنا الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية هي موجودة فينا يعني، ولا يمكن أن نعي بها إذا لم نكن واعين بتاريخنا.
2: شكرا. شكرا لك صديقنا الأستاذ عادل القادري، معد ومقدم برنامج وثائق وحقائق. حبينا في هذه الصبحية ننقل بعض الأجواء الموجودة في استوديو 6 مع عدد من المنتجين. أنت من الأسماء المهمة جدا في الإذاعة الثقافية، لا أقول ذلك مجاملة مجدية، ولكن أقول باعتبار أن البرنامج معناه ناجح وقد حقق الكثير من الإشعاع خاصة في الجمهور المهتم بالتاريخ، ولكن أيضا في الساحة الثقافية باعتبار قيمة الأسماء، قيمة المباحث
3: لدى الطلبة أيضا،
2: والطلبة ومعناه مختلف الشرائح، سواء الباحثين المتمرسين، سواء الباحثين الشبان زادة فتحت الأفاق والمصدح العديد من البحوث المتميزة، وأيضا للشهادات. هذه مناسبة باش نهنيك بعشرين سنة لعمر ميلاد الإذاعة.
3: وأنا بدوري أهني نفسي وهنيك وهنيئنا جميعا
2: نعم.
3: بذكرى العشرين، بعيد ميلاد العشرين لذاعة الثقافية، دامت مشعة ومنارة، يعني منارة ثقافية بيتم معنى الكلمة.
2: شكرا لك سعاد لنلتقي أكيد عشان. نتواصل في هذا اللقاء على موجة الإذاعة الثقافية. بعد قليل يكون معنا مدير الإذاعة الثقافية سي رمزي العياري، الحديث حول بعض الخصوصيات وبعض المشاريع القادمة لهذه الإذاعة. نغم مع سهير ونواصل هذا اللقاء.

0: إذاعة تونس الثقافية في عيد ميلادها العشرين.
1: كل عام وإذاعتنا بألف خير.
0: إذاعة تونس الثقافية في عيد ميلادها العشرين.
1: كل عام وإذاعتنا بألف خير.
0: احتفالية خاصة في الرابع من جوان 26 و2000.
1: موعدكم مع منوعات تنشيطية مباشرة تستذكر البدايات وتثمن المسارات وتحتفي بالموسيقى وأهل الفنون والثقافة.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: دمتم مستمعين.
2: نجدد أرحب بكم على موجات الإذاعة الثقافية في هذه المنوعة الخاصة بعشرينية الإذاعة. كان معنا منذ قليل الأستاذ عادل القادري منتج في الإذاعة الثقافية، الآن مع المدير الحالي للإذاعة الثقافية الأستاذ رمزي العياري. مناسبة نترحم على أول مدير للإذاعة الأستاذ الدكتور أحمد الحديري مؤسس هذه الإذاعة، وأيضا العديد من الأسماء التي ساهمت كل في مجاله وفي مجال اختصاصه من 2006 إلى هذه الساعة. أعتقد أنه كل من مر على هذه الإذاعة قدم الكثير وقدم بسخاء وقدم باجتهاد، لأنه الانتماء إلى الإذاعة الثقافية معنا حتى كضيوف، أنا أستشعر ذلك، من يمر على هذه الإذاعة كضيف فقط هناك قيمة مضافة، فما بالك أن يكون على رأس هذه الإذاعة. مرحبا بك سي رمزي، اليوم 20 سنة، عمر السعادة والهناء، وأكيد أنه أحلام تتجدد وطموحات تكبر، ونحن نشهد هذه الفترة وهذه السنوات التي مرت من عمر هذه الإذاعة.
3: شكرا لك سفيان، كما قلت أنت احنا نترحم على روح المؤسس المدير المؤسس الدكتور أحمد الحذيري، أول مدير لإذاعة تونس الثقافية، واللي هو حتى على نقول احنا على السكة. نترحم أيضا على روح زميلنا ناظم هاني اللي غادرنا في أول شبابه، وهو من الجيل اللي أسس من الصحفيين اللي مؤسسين لإذاعة تونس الثقافية، ويعني نشكر في نفس الوقت المديرين اللي تعاقبوا على إدارة إذاعة تونس الثقافية. كما قلت أنت هم من مثقفين ومن أساتذة جامعيين، يعني كلا ترك بصمة من الزملاء، واللي يربطهم هو الشعور بالانتماء إلى إذاعة تونس الثقافية، وهذا عنصر تميز هذه الإذاعة، أنه من صحفيين إداريين مديرين هو الشعور بالانتماء، يعني العلاقة تتحول إلى علاقة وجدانية مع هذه المؤسسة، وهذا فعلا هذه مشاعري أنا الحقيقة في هذه اللحظة. 20 سنة من العطاء الثقافي، 20 سنة من الاشتباك مع الحياة الثقافية. هذه الإذاعة هي إذاعة لا مركزية، هي إذاعة كل التونسيين في كامل تراب الجمهورية، مثقفين الكل. احنا نحاول قدر الإمكان أن احنا نشع على خريطة تونس كاملة إشعاع ثقافي، ونتابع ونخبر حول الثقافة الوطنية، ونحلل ونناقش، وفضائياتنا كلها هي في هذا الإطار. إذاعة تونس الثقافية تتجدد تقريب يوميا وليست مع الشبكات. الفضائيات المباشرة اللي هما 4 فضائيات مباشرة كبرى يداولوا عليها زملاء الصحفيين المقتدرين المحترفين المهنيين، وباقي يعني الحصص هي من إنتاج خيرة المثقفين في تونس، نقوله من جامعيين وفنانين ومثقفين كل في ميدانه، في العلوم الإنسانية، في الفنون، في الأداب، ويعني نحاول قدر الإمكان أن احنا ننتج مادة فكرية ثقافية تليق بما يحدث في الساحة الثقافية، تليق بالتاريخ الثقافي التونسي، وفي نفس الوقت احنا نؤمن من خلال هذه المادة، يعني نؤمن ذاكرة الثقافة التونسية، جزء منها مؤتمن عليه إذاعة تونس الثقافية.
2: كل الشكر لك سي رمزي العياري. أكيد أنه بعد 20 سنة تكون هناك الأحلام بأجنحة كثيرة بطموحات أكبر، معناها لا أقول من باب المجاملة المجانية، ولكن وقت اللي جاء رمزي العياري الإذاعة الثقافية معناه أصبح هناك الحد الأدنى من السلم الأهلي داخل الإذاعة والحد الأدنى من الراحة النفسية، لأنه في فترات سابقة دون أن نحددها كانت معناها إلى حد ما مشوبة بنوع من عدم الأريحية، ولكن أعتقد أنه هذا المكسب كان مهم لإعادة انطلاق الإذاعة الثقافية، لإعادة وضعها على أحدثيات الثقافة، لإعادة وضعها على أحدثيات المستقبل. أعتقد أنه مسؤولية مضاعفة. كنا نحكيه على أحمد الحذير مؤسس هذه الإذاعة، ومعناه اللي قدم حتى استقالته بعد تقريبا سنة لأنه لم تتوفر لها الظروف كما يجب، معناه ثم رسالة شهيرة لأحمد الحذير، ولكن مع كل ذلك واصل وواصل من بعده، كل بمهجته وكل بوجدانه. مسؤوليتك مضاعفة يظهر لي، اللي أنت توا معناها بعد فترة ما ستنطلق معناها سياق آخر، أحداثيات أخرى بعد 20 سنة. ليس هناك مجال للخطأ، ولو أن الخطأ إنساني ولابد أن يكون موجود. أعتقد أنه مسؤولية مضاعفة بشكل كبير جدا. أخطاء البدايات نتجاوزها، توا معناها الركزين معناها 20 سنة، واحد عمره 20 سنة.

0: سنوات طويلة. فكان هذا يعني الاتفاق المعنوي أو العقد الأخلاقي اللي معناتها خضنا فيه وذهبنا فيه شوطا في هذه الثلاث سنوات الأخيرة. وحقيبة الأحلام ما زالت ملآنة سفيان، والأحلام الكبرى والأحلام أحلام الزملاء الصحفيين وأحلام المنتجين من أساتذة، ويوميا تقريبا جينا الاقتراحات ويتصلوا بنا المثقفين لإبداء الرأي للمشاركة للاقتراح برامج. يعني الأحلام ما زالت يعني قائمة، ونأمل دائما أن احنا نحقق جزء من هذه الأحلام وهذه المشاريع الثقافية الكبرى. وحركة التاريخ تقتضي منا ذلك سفيان، أن احنا لا نكون ثابتين وإنما نتقدم، ونتقدم بالفعل في بناء شبكات تليق بالمثقف التونسي، تليق بالفاعلين داخل إذاعة تونس الثقافية، وتليق بهذه المؤسسة العريقة اللي يعني هي بدورها شاهد على تاريخ تونس الثقافي حتى قبل نشأة إذاعة تونس الثقافية. احنا مسؤولية متاعنا كبرى، مسؤولية مضاعفة في قادم الأيام، وبفضل الإرادة، إرادة الإدارة العامة، وبفضل إرادة الزملاء الصحفيين، وبفضل إرادة إدارة إذاعة تونس الثقافية، نستطيع أن نحقق هذه الأحلام.
1: كل الشكر لك سيد رمزي العياري مدير الإذاعة الثقافية، إن شاء الله ألف مبروك، ألف وردة، إن شاء الله تستمر المسيرة معك بكل صدق. هناك أجواء مريحة جدا في العمل في الإذاعة الثقافية، لا أقول ذلك من باب كما قلت المجاملة، ولكن من باب نقل حقيقة. ما أعتقد هذا مسألة كبيرة ومهمة للغاية، ثم القادم من الأيام إن شاء الله يسمح لنا لمحاولة أن نطور هذه الإذاعة دائما نحو الأفضل، ذلك ديداننا. وأكيد أنه برفقتك وبرفقة كل الزملاء سنحاول أن نحقق كل هذه الطموحات وكل هذه الأحلام.
0: شكرا لك سفيان، ومرة أخرى أهنأ أبناء إذاعة تونس الثقافية، زملاء الأعزاء القدامى، المؤسسين الملتحقين الجدد من الشباب القادمين من إذاعات أخرى. إن شاء الله كل عام هما حيين بخير، وإن شاء الله كل عام إذاعة تونس الثقافية على درب إرادة المعرفة.
1: كل الشكر لك أخي وصديقي العزيز الأستاذ رمزي العيار. يتواصل هذا اللقاء على موجات الإذاعة الثقافية مع عدد من الاستضافات على موجات الإذاعة الثقافية بمناسبة 20 سنة من عمر ميلاد هذه الإذاعة التي تأسست سنة 2006، واليوم نحتفل بهذه العشرينية الخاصة بالإذاعة الثقافية مع عدد من الزملاء.

0: تونس الثقافية في عيد ميلادها العشرين.
1: كل عام وإذاعتنا بألف خير.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: دمتم مستمعين.
2: نجدد ترحيب بكم على موجات الإذاعة الثقافية في هذه الحصة الخاصة والمنوعاتية والاحتفالية بمناسبة 20 سنة على عيد ميلاد الإذاعة الثقافية، وهي حصة من خلالها نحاول أن نستضيف عدد من الذين يشرفون في الأستوديو، أستوديو 6، مباشرة مع عدد من الزملاء، عدد من الضيوف المنتجين والمبدعين. لن أرحب به باعتبار أنه هو من أبناء الدار، فهو أقدم منا وأسبق منا وأكثر منا كفاءة. هو الذي كان يشتغل في إذاعة المنستير، في الإذاعة الوطنية، وأيضا في الإذاعة الثقافية، ثلاث إذاعات، ثلاث محطات، من جهوية إلى وطنية إلى مختصة بشأن الثقافي، صديقنا أستاذنا العزيز حبيب جغام. مرحبا بك على موجات الإذاعة الثقافية.
3: أهلا وسهلا، تحية ليك، تحية للأصدقاء المستمعين. بالحق أنا سعيد اليوم بوجودي في استوديو إذاعة تونس الثقافية، باعتبار كنت من الأصوات الأولى اللي تكلمت فيها منذ 20 سنة، يعني يوم افتتاحها، وبعض هذه الإذاعة دلالة قاطعة على رغبة هيئة الإذاعة التونسية في أنها تعد مادة ثقافية جيدة، لا أقول تذهب إلى النخبة، وإنما تحاول أن تتوسع وتمس كل الشرائح الاجتماعية، باعتبار أن الثقافة هي حق للناس الكل، ومن حق التاجر والعامل في المصنع والسائق في التاكسي والأم في بيتها أن تستمع إلى برامج ثقافية جيدة.
2: بمرورك بالإذاعة الثقافية لم يكن فقط في تلك الحصة الأولى، وأعتقد مع زميل أنصاف خير الدين وجل التحية، ومع سيد أحمد الحذيري
3: الله يرحمه
2: بكل خير وربي يرحمه، ومن الأسماء المؤسسة لهذه الإذاعة كما حضرتك، كما سي صالح بيزيد إن شاء الله يكون حاضر معنا، كما عدد من الأسماء تقريبا بصفر إمكانيات ولكن بالكثير من العزائم والإيرادات الطيبة والصادقة. كان لك العديد من البرامج في الإذاعة الثقافية، واستضفت من خلال عدد من الوجوه الثقافية. الاشتغال في الإذاعة الوطنية والاشتغال في الثقافية، ما الذي يتبدل عندما يكون حبيب جغام في الإذاعة الثقافية وهو ابن إذاعة جهوية إذاعة مسير، ثم وفد إلى الإذاعة الوطنية الإذاعة الأم، وتكون في إذاعة مختصة بشأن الثقافة؟
3: والله بصراحة بنفس الروح أشتغل، سواء كنت في إذاعة جهوية كإذاعة المنسير، إذاعة صغيرة تبث في منطقة معينة ما تتوسعش على مستوى الإرسال، وكذلك لما اشتغلت في الإذاعة الوطنية، وإلى الآن ما زلت أقدم فيها برامج، ولفترة معينة كنت هنا في الإذاعة الثقافية بنفس الرغبة، بنفس الطموح، بنفس الحرص على تقديم مادة ثقافية وفنية أقل ما يقال عنها، أو أحرص على أن تكون محترمة لدى المستمعين. هذا هو المهم بالنسبة لي، مش معناها أنه أي غناية تتعدى أو أي برنامج أو أي مقابلة مع أي شاعر أو أديب أو تشكيلي أو ضيف يكون في البرنامج، لابد أنه تكون فما معناها رغبة صادقة في أنه تكون إضافة حقيقية للمستمع. بالنسبة لي فماش فرق، ولكن الفرق في أنك تحاول تلتقط المستمعين، أو تعرف شكونهم المستمعين اللي تتوجه لهم باش تقدم لهم المادة بالطريقة مش اللي يستسيغوها، وأنا بالطريقة التي يجب أن تكون حتى تستسيغ من ناس يحبوا يسمعوا الحاجة الباهية لا أكثر ولا أقل.
2: لو عدنا إلى بالذاكرة إلى البرامج اللي قدمت في الإذاعة الثقافية، ثم ذكرت الأيام هكا
3: صحيح
2: من البرامج يعني التي استضفت فيها، تفضل.
3: كانت فيها معناها كانت عبارة على حوار مع ضيف يكون من رجال الثقافة أو الفن أو الموسيقى أو الحياة التشكيلية، وتقدم مسيرته وتعرف به وتقربه من السادة المستمعين، لأنه قد ما تحكي وقد ما تقدم ضيوف ديما يبقى ناقص. إيش معناها ناقص؟ لأنه فما تشتت نتاع اهتمامات نتاع عامة الناس المستمعين، التوانسة الكل وغير التوانسة، بتعدد القنوات التلفزية وبتعدد كذلك الإذاعات، لابد أنك تحاول تحصر وتشد مستمعين، تكون صادق فيما تقدم لهم، وهم كذلك يكونوا رغبين في أنهم يستمعوا إلى الحاجة الباهية اللي أفضل من غيرها.
2: تقريبا 20 سنة من عمر الإذاعة، كيفاش تلخصها، كيفاش تشوف هذه التجربة، هذا العطاء المتواصل، ما هي الأخطاء التي وجب أن نتجاوزها، ما هي الأشياء التي قدمتها الإذاعة الثقافية؟ لو نقدم قراءة ما نقولش نقدية لسلبية لإيجابية، ولكن محاولة لتقديم تلخيص أو إيجاز على هذه 20 سنة، كيف نعم. يراح ببجغان
3: الإذاعة الثقافية أو إذاعة تونس الثقافية خذت حيز وخذت مكانة ضمن يعني باقة الإذاعات التونسية بصفة عامة، بالإذاعات العمومية أو حتى الإذاعات الخاصة، لأنه في الإذاعات الخاصة فما أشياء، فما يعني علامات ضوء الحقيقة، ولكن الطاغي على إنتاجهم هو الذي لا يمكن أن يقبل أو يسمع، نقولها بكل صراحة. وإذاعة تونس الثقافية استطاعت أنها تؤثر برامج جيدة، في بعض الأحيان تكون بمنطق أكاديمي، يعني تمشي إلى نخبة معينة، إلى ناس، إلى جامعيين مثلا، أو ناس يسمعوا إلى معناها أفكار اللي تستعصى على عامة الناس. فإن شاء الله بعض البرامج تنزل إلى تحت شوية، مش معناها إلى القاع، ولكن تحاول أنها تكون أقرب للمستمعين وإلى الذائقة متاعهم وإلى المستوى الثقافي متاعهم.
2: شكرا لك حبيب جغام، شرفتنا ونورتنا، حبينا من خلال هذه الاستضافة نقدم لك باقة ورد من القلب، نظرا لهذه المسيرة المتميزة والثرية والطويلة والمتواصلة بنفس الروح. كما قلت يمكن من حظك الكبير أنه في إذاعة جهوية، إذاعة وطنية، وإذاعة مختصة بشأن ثقافي. وأيضا نقول أنه حبيب جغام من الأسماء المهمة جدا كانت في الإذاعة الثقافية من خلال ذلك البرنامج، ومن خلال ذلك السخاء والعطاء، شرفنا برشا، نورتنا برشا.
3: شكرا بالعكس، أنا فرحان برشا، وإن شاء الله المستمعين يقربوا أكثر للإذاعة الثقافية، يلقوا فيها ملاذ ويلقوا فيها الأشياء اللي ترقى، معناها فيها رقي، وهذا هو المهم. يعني
2: كل الشكر ليك، إن شاء الله بنفس
3: نشجع كل الشباب اللي فيها بالطبيعة، ونعرف اللي هم كلهم طموح وكلهم عزم على تقديم الأفضل والأنجح
2: إن شاء الله بإذن الله. كما أيضا إن شاء الله بنفس النور والتألق لصاحب مسيرتك، ولكن الآن بأكثر تجربة، بأكثر حنكة، بأكثر خبرة في المجال.
3: أنا في الساعات الأخيرة.
2: لا بالعكس، أنا ساعات الأخيرة بالعكس، أنت في ساعات النضج والعطاء والسن الحكمة. كل الشكر ليك.
3: شكرا
2: صديقنا وأستاذنا العزيز الحبيب جغام. يتواصل اللقاء على موجات الإذاعة الثقافية في هذه الحصة الخاصة بعشرينية الإذاعة الثقافية مع عدد من الأسماء وضيوفنا الكرام. هذا النغم ونواصل اللقاء.

0: مجددا ترحيبا بكم على موجات الإذاعة الثقافية، ونشكر مجددا صديقنا مروان البدوي اللي اجتهد في تقديم عدد من الأغنيات بمناسبة عشرينية الإذاعة الثقافية بالاستعانة بالذكاء الصناعي. يعطي ألف صحة صديقنا مروان البدوي. أيضا فريق هذا العمل نفيسة العشري، كوثر الحجري، وسهير الزياني، وضيفنا ضيف معنا فيه شك شوي لأنه من أبناء الدار معنا بالأساس ومن المؤسسين للإذاعة الثقافية، الأستاذ الرسام والدكتور سيسامي بن عامر الذي واكب هذه الإذاعة منذ بدايتها مع ديما منذكر مع المرحوم أحمد الحذيري، ولازال متواصل معنا سيسامي بنفس هذا العطاء وبنفس هذا المجهود من قطاعات صغيرة، ولكن يعود سيسامي ويعود معه اللون والضوء والنور إلى موجات الإذاعة الثقافية من خلال تخصصه الأكاديمي والفني في مجال الرسم، وهو يضيء لنا هذه الدروب. مرحبا بك سيسامي، سعيد جدا وحاضر معنا على موجة الإذاعة الثقافية.
1: يعيشك بارك الله فيك على الدواء، وسعيد بحضوري اليوم لأن 20 سنة مش شوية يعني، وأنا كنت أتخيل أقل بكثير، لكن تبين أنها فعلا 20 سنة والله. حاجة في الحقيقة أنا ترجعني هذه للسنوات 2006 عندما بعثت هذه الإذاعة، لكن بعث أولا حوار ونقاش حول ماذا نريد منها هذه الإذاعة الثقافية. وتذكر في تلك الفترة كنت حاضرا ومتواجدا مع أحمد الحذيري ومع مجموعة هامة من المثقفين الذين ناقشوا، ويعني كان هناك اندفاع كبير لهذا المشروع وانتظار وطموح كبير، وبعثت هذه الإذاعة. وفي الحقيقة أنا عشتها المرحلة الأولى، كان نوعا من يعني الانتكاس أو نوع من الخيبة نظرا، لأن صراحة بعثت بدون ميزانية،
0: بالاسم فقط.
1: لكن أنا جرى لي حوار مع سي أحمد الحذيري الله يرحمه، قلت له سي أحمد كيفاش من الظروف هذية؟ خلي شوف سامي، إذا كان كل واحد توا مش يسلم راهو المشروع هذا مش يطيح. ولهذا قال أنت من جانبك، أنت من زاوية، أما من زاويتي أنا راني مفتوح، الشانتي مفتوح من كل أبوابه ونعرف شنين المشاكل. وصحيح كان كلامه صحيح، ما أنا وقت أنا سمعته جذبت للكلام وللمبدأ هذا أن لابد هناك تضحية، وأعتقد أن أجيال ضحت في سبيل هذه الإذاعة وخصوصا الجيل الأول، وهي تحية لهؤلاء والرحم على روح ناظم الهاني وسي الحذيري من أسسه وكل من أتى بعدهم من بينهم ناظم الهاني. وهناك نضالات حتى تأسست هذه الإذاعة، وبطبع هناك كالموجة يعني، هناك بعض لاحظ معناها فترات نزول وفترات صعود، لكن أرى أن الإذاعة اليوم بدأت معناها تأخذ توجها هاما. وأنا في الحقيقة أنا كتبت كليم البارح في الفيسبوك على جداري، حسيت بك قريتها يعني فعلا الإذاعة متاعنا هذه يزمها الإذاعة الثقافية يزمها تذهب إلى ما هو عكس ما هو موجود الآن. أولا قبل كل شيء على مستوى الرقمي، يعني في زمن الرقمنة الإذاعة يمكن أن تستفيد من ذلك، وهذا ما يحدث اليوم. الرقمنة هي تقنية هامة جدا لتعطي تواصلا لما يحدث في هذه الإذاعة والإنتاج من البرودكاست، ومن كنت أحكي على الذكاء الاصطناعي. هذا برنامج كبير، ولما لا الإذاعة تذهب وانت تعرف المحاولات اللي كنا حبينا يكون حدث لو نقال كتاب أو أثر ونص كتاب، لكن لم نستطع بذلك. فالنشر كذلك لأنه هذا اللي يبقى، هذا اللي يبقى. البرودكاست تبقى لأنك تستمع إليها في كل مكان في كل لحظة وتعود لها في اليوتيوب، والكتاب هو الدفتر خانة، هذا هام جدا. وكذلك من خصوصيات اللي تحدثت عنها قلت أن إذاعة التأمل في زمن السرعة، معناه شوفوا في الإعلام سريع جدا، ومعناه كل شيء معناه بزربة دون أن نتفحص ودون أن نتمعن في أمهات الأشياء. أظن أن الإذاعة هذه تتوجه نحو هذا الشأن، وبالطبع التعمق وقت السطحية وكذلك وهذا موضوع الذي أنا أحاول أن أعمقه هو الذاكرة. ثم طالب عندي في كتب لي قال لي سي سامي انت شديت الذاكرة علاش ما تخدمش على الحاضر؟ يعني ايش باش نقول له يعني؟ وهذا والملاحظة هذه ما جاتش من فراغ، جات من اشياء من تراكمات خلاتنا الذاكرة بالنسبة لنا شيء تخطاه دهر، والمهم هو الحاضر وربما المستقبل. لكن يعني صنعنا هكذا حتى ننسى ذاكرتنا، والحال أن الذاكرة هي التي تؤسس للحاضر وتؤسس للمستقبل، وشعب ليس له ذاكرة يعني شعب انتهى. نعم. فهذه مسألة أراها للإذاعة الثقافية من أمهات الأشياء، أمهات المسائل التي يمكن أن تكون تذهب فيها أكثر فأكثر.
0: كل الشكر ليك أستاذ سامي بن عامر، أنت من حراس الذاكرة، من حراس الأوفياء للذاكرة، خاصة الذاكرة التشكيلية، من خلال هذا النضال الثقافي الإعلامي الإذاعي المتميز. يمكن نستشعر قيمته الآن، ولكن بعد 10 أو 20 سنة باش نعرفوا سامي بن عامر ايش قدم للخزينة وايش قدم للذاكرة. هي فرصة باش نحييوك أستاذنا العزيز.
1: شكرا.
0: فرصة سعيدة، لأنك دائما ما تحرص أن يكون اللون والتحليل والفكر موجود على الموجات الإذاعة الثقافية من خلال اختصاصك الأكاديمي وأيضا اختصاصك الفني. سعيد جدا انه شفتك سي سامي بنفس هذا النور وبنفس التألق، واكيد انه نستمع الى حدث سامي بن عامر من خلال حدث لو نقال بكل انتباه وبكل اصغاء لما تمتلكه من تجربه وخبره. كل الشكر لك سي سامي بن عامر، نواصل هذا اللقاء على موجة الاذاعه الثقافيه مع هذا النغم.

0: إذاعة تونس الثقافية في عيد ميلادها العشرين.
1: كل عام وإذاعتنا بألف خير.
0: احتفالية خاصة في الرابع من جوان 26 و2000.
1: موعدكم مع منوعات تنشيطية مباشرة تستذكر البدايات وتثمن المسارات وتحتفي بالموسيقى وأهل الفنون والثقافة.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: دمتم مستمعين. دمتم.

0: على موجة الإذاعة الثقافية في هذا البث المباشر في هذه المنوعة الاستثنائية اللي تشرفنا فيها السيدة الرئيسة المديرة العامة للإذاعة في 20 الإذاعة الثقافية. أعتقد أنه شعور مضاعف بالنخوة والاعتزاز أنه ننتمي إلى هذه المؤسسة اللي من عام 38، وأعتقد أنه الإذاعة الوطنية انطلقت إذاعة ثقافية، إذا نقول كعاك وكالمجموعة هذيك فالإذاعة الثقافية من عام 38 مش من عام 2006، ولكن أعتقد أنه شعور الانتماء لهذه المؤسسة يتعزز أكثر. إذاعة وطنية، إذاعة شباب مختصة بشريحة معينة من الشباب، إذاعة القرآن الكريم، إذاعة مختصة بالثقافة العالمية الارتسية، إذاعة ثقافية. أعتقد الشعور بالانتماء لهذه المؤسسة يتضاعف كل ما يجي عيد ميلاد لإذاعة من الإذاعات المكونة لهذه الأم ولهذه العائلة. سيد الرئيس المديرة العام،
1: أعطيك الصحة سي سفيان. نعاود مرة أخرى ونجدد معناها تهنية لإذاعتنا الغالية العزيزة علينا، إذاعة تونس الثقافية بهذا اللون الجميل. الحقيقة هذا اليوم عبارة عيد للناس كل، إذاعتنا الكل، احنا 12 إذاعة يكمبري إذاعة القصرين المحلية، وبالتالي اليوم نفرحوا لها على مستوى الإضافة اللي تقدم فيها إذاعة تونس الثقافية، حيث أن بالحق يعني الكونتينيو المضمون متاع البرامج سواء كان المباشرة أو المسجلة مضمون ذا مستوى جيد وجيد جدا، يعني باعتبار زيدة اللي قدموا عندهم مستوى وعندهم بالحق محبة، لأنه الثقافة مش معطى طبيعي للناس كل، لابد أنه تحب هالاختصاص وهالتوجه هذا حتى أنك تبدع فيه وتضيف فيه وتكون إذاعة تونس الثقافية هي رائدة. إذا كانت الإذاعة الوطنية أو الإذاعة التونسية كأول شبكة عمومية للإذاعات الكل على المستوى الوطني، فإنه إذاعة تونس الثقافية هي القاطرة للتخصص هذه. في النهاية ما تلقاش كان هوني معناها عنا إحنا في الإذاعة، الحقيقة إذاعاتنا الكل سواء كان كما ذكرت أنت معناها المتخصصة أو الشاملة عموما، يعني كل واحدة عندها النكهة متاعها، ونكهة الإذاعة إذاعة تونس الثقافية شنو نقولوا عليها؟ نكهة تاع شنو؟ إيه بخلاف ثقافة عطيمني هكا هي مش نخبة، والله عكس ما يروج إنه ثقافة نخبوية، لأنه هي هوني دورها،
0: هي نخبوية للجميع،
1: نخبوية للجميع، وهوني دورها باش هي اتبسط يعني الثقافة. حتى اني انا كي نسمع وما عنديش يعني مستوى مهم جدا او مستوى، هوني دورها هي باش ترفع المستوى، لانه اذاعة تونس الثقافية ما تهبطش المستويات بل هي ترفع من المستويات، وهوني هذا دورها مهم جدا، وان شاء الله يا ربي تواصل هكا ومن حسن الى احسن.
0: اي باش خليك تقص الجاتو وتشرفنا، ولكن نستغل حضورك معنا ايضا في حاجه اخرى. سؤال اخر لو سمحت لي سيده الرئيس المديره العامه، انه الاذاعه هذه لا لا لا لا لا المسائل الاجتماعيه معناها مش سياقها، قد يكون احنا احتفلوا بالثقافه بالابداع وذيك توجيه سياقها، اما يمكن اذاعه نوعا ما مظلومه ما بين قوسين على مستوى تقييم نسب الاستماع، وفي ذلك زاد التقصير، لانه هذيك اوديمات اودي سي الاستماع، ولكن ثم الكلمات سي لاكاليتي، فبالتالي اذا نحسبه في حساب اخر اللي هو مش موجود ما اعتقد اللي مش مظلومه، معناها تكون حاجه اخرى. اعتقد انه هذه الاذاعه هي تمثل جامعه شعبيه مفتوحه للجميع، معناها هي تكوين متواصل بالضبط، هذه جامعة شعبية مفتوحة للناس. احنا نحتفلوا بعشرين سنة، ما نحبش نحرجك، انا لاني معارض لكذا، اما عندي روح الانتماء للإذاعة هذه. عشرين سنة ان شاء الله نأملوا انه انطلاقة جديدة، انه يكون نعرف اللي ثم دعم من سيادتك مباشرة، وانه ثم رعاية خاصة بالإذاعة الثقافية، ولكن بمناسبة عشرين سنة عمر السعادة والهناء، عمر زاد شوية طموحات وشوية وعود.
1: صحيح، وهو ديما تجيني يقولوا لي مدام تلهبينا شوي، أنا ديما نقول عبارة الإذاعة هذه فيها عائلة فيها 12 ولد، أنت وعندك ميزانية محدودة بشكون باش تتلهي؟ كلها تحب تلبس دو مارك هكا، كلها تبدأ منورة، كلها كذا، أنا ماذا بيا كلها تبدأ منورة، ليك هات نبداو على الأقل بالمرحلة. وقتين أنا بديت تو مثلا بالنسبة، خلينا نبدو معناها أجد حاجة لي ستوديو، سيجوا دوما الكونسول اي بي وكل، مش نتعدوا معناها الإذاعة من مرحلة إلى مرحلة أخرى، كنا في الأنالوجيك تعدينا التناظري مولانا الأنالوجيك إلى النوميريك الرقمي إلى هذه فوا اي بي، تا تترجم هذه مهمتك باعتبارك في الإذاعة تونس الثقافية. دونك كلي يزنيش كان برشا بالفرنسي هذيك علاش اللي قالوا لي علاش مش احنا زيد هاتوا وجي دورك. بدينا بالأم مش قلنا من عام 1938 وهذيك لمنا الكبيرة اللي نحبوها ونعزوها بدينا به الاغتسي رغم الاغتسي يحبوا بين ظفرين يعملوا عملية السطو على 1938 يعني هي اللي تي دون لوطون كانت بالفرنسي فني هي بعديك عملوا برامج باللغة العربية وجاء سي عثمان الكهاك سامحني. دونك اللي نوعدكم به موش باش يبدا ياسر انه انتم زيدا باش تدخلوا في المرحله هذيك مش وحدكم على زيدا اذاعه الزيتون عنا كذلك اذاعه بانوراما ولو انه ما عنديش برامج برشا يعني البرامج المباشره نحكي وعنا زيدا اذاعات الجهويه الحقيقه مازلت اذاعه طوين فقط. علاش كل قايل لانه هما اللي كونسول نتاعهم ديجا اجد من الاخرين فهمت كيفاش لي كونسول اذا كان انتوما واذاعه التوين كل اجد من الاخرين اللي هما تشوف راي الاذاعه الكل هرمت اذاعتنا هرمت على مستوى التقني وعلى مستوى برشا حاجات وحتى على مستوى الكفاءات خرجوا اغلبيه خرجوا معناها في التقاعد ذيك علاش احنا توا باش نحلوا اي مناسبه معناها باش نقولوا انتداب ونادره انتداب بعض يعني لانه ما كانش تم النومبر اللي يكفي حكاية بسيطة على الاخر عشرة من الناس يعني عشكمش تفرق قولي عشكمش تفرق يعني انت اصلا عندك 12 نذاع مش تفرق وانت عندك عشرة 10 معناها ركريتي كوا ولا ركريتمون. دونك وبالتالي انت باش تتصرف كعائلة هي مش يمولي من هوني شوي من هوني شوي في الاخر انما راهو المرحلة هذه اللي عملناها في بالنسبة للفوا اي بي راهي حاجة برشا بلدان أجنبية مانيش باش نسمي مازال ما وصلوا ليش علاش ما نعرفش. المهم احنا رانا باش نتجاوزوا برشا إذاعات وتو يجيكم الدور شوية صبر شوية صبر وين نوعدكم توك جو سوي لا بحول الله تو نرجل لكم الأمور الكل
0: إن شاء الله مخاطر عيد ميلادنا وكل واحد في عيد ميلاده يطلب هدية معناها يستنى الهدية نتاعو كل الشكر ليك. الوعد هذايا هو مهم برشا وإن شاء الله تكون لقاءاتنا زادة متجدة ويهمنا برشا روح الانتماء تتعزز بمثل هذه الرعاية وبمثل هذا الوجود من حضرتك وأيضا من كل أبناء الإذاعة الثقافية والإذاعة الوطنية والإذاعة ككل لأنه الإذاعة التونسية اللي يعرف تاريخها أنا كي ندخل لهنا كل صباح ولا كل ما نجي يكون عندي حصة الحيوط نبدا نسال فيها على برشا ناس تعديتك تصور هذيك تاريخ اللي انسان يعرف شويه اللي راه مش حيوط مش سيمان مش ويجور فقط راه تاريخ وذاكره يولي يحس بالرهبه انه يدخل المكان هذا المكان مش باش نقول مقدس ولكن المكان اللي فيه مساله وطنيه مهمه برشا. يعطيك الف صحه نخلي كلمتي
1: سنين يا عاد ريت انا وقت النهار وقت اللي عملت 85 سنه معرض ذيك عملناه بمناسبه 85 سنه حبيته مش معرض يحط تصاور در شنو ونشكر هوني سي فتحي المدلل راهو هو اللي عمل لك التصاور هذيك الكل ولمد وعمل بحث وعمل كذا وبعد كي انا قررت هذا وهذا وهذا وهذا لي ميور هازينيو. دونك قلت لازم يكون دي عليه كي انت اولادك سواء الاذاعه او ضيوف ضيوف معناها كي نجي نبدا شيخه انك نشوفهم كيفاش يصوروا منا ويعملوا مغاديكا ويعسوا شويه على البيانو ويعملوا كي تحس ثم نخوه وهذه ديما نسميها هذه ذاكره وطن الاذاعه التونسية ذاكرة وطن وبالتالي احنا كي عملنا هذيك الكل وما زال برشا حاجات اخرى تستاهل باش نعملوها وان شاء الله بما فيهم المجلة مجلة راهو من عام 1959 اول مجلد واول عدد عمل الافتتاحية نتاعو سي شادلي القليبي وخذاو اكستري هكا تنجموا تلقاوها في الارشيف خذاو اكستري من مقال او كلمة معناها للحبيب بورقيبة اللي انا في معرض الكتاب حطيتها وقلت السيد الرئيس نعرف معناها حطيت الحبيب بورقيبة اللي تحبه انت تحبه وبالتالي حطيت لانه يعني الحبيب بورقيبة ولا ريتو هذه اللوجو تاعنا جديد الهويه البصريه ريتوها الفازه هذه كل انا خذيتها من صوره اللي اغلبهم يعرفوهاش بونو با دير الاغلب معناها الكل ما يعرفوهاش انه بورقيبة كان متصور بحذا بوست تاع جهاز الراديو ومكتوبه هكا احنا كما نقولوا حيناها شوية على مستوى التي وعلى مستوى الذيل فهمتني وعلى مستوى هذية فيها برشا قراءات من ناحية فيكتوار اونسوم سينو تنجم تقراها على اكثر من مستوى كل واحد كيفاش يحب يقرا. هذا هو معناها الاذاعه انا ديما متفائل غدوه خير على اكثر مستوى غدوه خير بحول الله بشكون بكم انتوما بولادها الكل راهي المناصب ما تدومش اللي تدوم هما ولادها وكل عام انتم حيين بخير وسنين ديما ويحييكم الامثال ان شاء الله.
0: شكرا لك. نواصل هذا اللقاء على موجة الإذاعة الثقافية مع هذا النغم ونذكروا أنه نحتفلوا بعيد ميلاد الإذاعة 20 سنة على ميلاد هذه الإذاعة في احتفالية حبينا أنه نوصلوها بالصوت ولكن بالصورة تكون أكثر تميز. سهير لك الكلمة.

0: إذاعة تونس الثقافية في عيد ميلادها العشرين.
1: كل عام وإذاعتنا بألف خير.
0: احتفالية خاصة في الرابع من جوان 26 و2000.
1: موعدكم مع منوعات تنشيطية مباشرة تستذكر البدايات وتثمن المسارات وتحتفي بالموسيقى وأهل الفنون والثقافة.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: دمتم مستمعين. دمتم

0: إذاعة تونس الثقافية في عيد ميلادها العشرين.
1: كل عام وإذاعتنا بألف خير.
0: احتفالية خاصة في الرابع من جوان 26 و2000.
1: موعدكم مع منوعات تنشيطية مباشرة تستذكر البدايات وتثمن المسارات وتحتفي بالموسيقى وأهل الفنون والثقافة.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: دمتم مستمعين.
2: نجدد الترحيب بكم على موجات الإذاعة الثقافية. كما قالت الومضة، نستذكر البدايات، وما أجمل أن نستذكرها بالترحم مجددا على روح أحمد الحذيري، دكتور أحمد الحذيري، مؤسس هذه الإذاعة وزميلنا ناظم الهاني. ولكن مع ذلك نواصل هذا الطريق الذي بدأوه، ونواصل مع أصدقائنا وأيضا مؤسسي الإذاعة الثقافية. سي صالح بيزيد من الأسماء المهمة التي ساهمت في تأسيس وفي إنجاح الإذاعة الثقافية في بدايتها، عندما لم تكن هناك أي إرادة حقيقية لنجاح هذه الإذاعة. كان سي صالح بمجهوده الخاص يحاول أن يواصل هذه المسيرة. مرحبا بك سي صالح، سعيد جدا في كل ما توفر الفرصة.
3: أولا كما قال سامي منذ قليل، ما صدقتش العشرين كأنها البارح. يعني ذكريات جميلة، وانت قلت بدأت بلا شيء. أنا كلمة نقولها في كل احتفال، خليني مش نعودها للمرة العشرين أو المرة 19، صح؟ كذبة لذا ثقافية، كذبة صدقتها أنا وصديقي محمد الحديري، كما لأن عشرتي أنا وياه فيها 50 سنة تقريبا. يعني نعرف بعضنا من اللي احنا صغار، يعني صدقناها وبدينا ولقينا النواة الأولى للإذاعة الثقافية. يعني لقينا فيكم كل الحماس، وانت واحد منهم اللي لقينا فيهم كل الحماس لتصديق هذه الكذبة، اللي لأنها مخذات حتى من ليم دعم الإذاعة هذه، هي تبنات على ظهوركم انتوما، تبنات على الحماس متاعكم انتوما، الحماس متاع الشباب اللي جاء وحب يخلق إذاعة. كيفاش كانت لابد من التذكير، فما تقريب 500 أو 600 مترشح جاونا للإذاعة، عملنا اختبارات. الاختبارات هذه خرجنا منهم 15 شخص هم النواة الأولى للإذاعة، يمتازوا إلى جانب الكاليتي المهنية بتاعهم، يمتازوا بالحماس. يعني مش اللي تطلب منه يعملوا، يزيد عليه ويضيف عليه لكل ال 15 اللي بداوا الإذاعة. أنت بديت من قبل العمل، ولكن دخلت
2: في الفريق مع سعيد الزغبي وقتها،
3: دخلت في الفريق وكنت داعم للشباب اللي جاوا للإذاعة الثقافية هذه، وانطلقنا بالحماس هذاك. الحماس هذاك هو اللي خلق هذه الإذاعة اللي عمرها 20 سنة، حماس أبناء الإذاعة الثقافية، اللي أولاً حاجة مهمة جداً تكونت اللحمة العائلية اللي تكونت بين أفراد المجموعة هذه النواة الأولى للإذاعة الثقافية، والحماس متاعهم. الحماس نعاود مش نكرر في نفسي، ولكن هو للتذكير.
2: هو لو سمحني سي صالح، مش قص عليك، هو الحماس أكيد، ولكن التأطير يعني مش من باب المجاملة المجانية، والسند والرعاية من طرفك أنت ومن طرف أحمد الحذيري الله يرحمه سيد أحمد، معنى كان دافع بدرجة كبيرة جدا، لأنه الحماس وحده كي طيش في الطريق وما يلقاش القناة وما يلقاش الرعاية والسند، ما نتصورش باش نجم.
3: احنا كنا نعيشوا عائلة. انا تو كنت نحكي لبعض الاصدقاء، قلت لهم مش نعطيكم فكرة على انه كنا عائلة. ناظم الله يرحمه ومنى باش يعرسوا، شكون اختاروا باش يمشي يخطب منى؟ مشيت انا وسيد احمد نخطبوا.

0: النظر مع عائلته طبعا، ولكن أصر الله يرحمه أنه أنا سيد أحمد وأنا نكونوا حاضرين في الحفل، في حفل الخطوبة، لأن كنا عائلة، لأن كنا عائلة، كنا يعني الشباب كان يتقاسم اللمجة مع بعضهم، أنا وسيد أحمد كنا نجيب فطورنا ونعيشوا للشباب باش ناكلوا مع بعضنا، نعيشوا مع بعضنا، احنا كنت أنا نعيش لهنا 16-17 ساعة يوميا. باش حطينا البحث، وثم قلت انت مش الحماس برك ولكن التكوين، كيفاش عملنا؟ جبنا مجموعه من المختصين في الثقافه، في الاعلام، في الوعي، واطروا الشباب اللي توجد اللي خارج من معهد الصحافه ولكن ما عندوش تجربه، يعني واخذوا التجربه من خلال تلك التربصات اللي وقعت هوني في مركز الافريقي للتدريب
1: الصحفيين.
0: يعني اذا كانت تمتاز الاذاعه الثقافيه بحاجه هي بحماس ابنها.
1: نعم.
0: حماس، وأعتقد يعني حسب ما نشوف من بعيد، تو أنا مليت نشوف من بعيد إنه الحماس هذا مازال موجود الحماس متاعكم اللي موجود، بعكس ما قلتوا أنت بكري هي بدأت عائلة بعد ربما وقعت حاجات أخرى لأني كنت نسمع فيك. ولكن الآن موجود اللحمة مع وحبكم الحب. أنا ديما كنت نقول سواء في الإذاعة الثقافية أو الأبناء اللي يجيوا يتربطوا في الإذاعة الثقافية أو في الإذاعة الوطنية، نقول لهم العمل الإذاعي يطلب حاجة برك، هي الحب. بدون حب ما نجم نعملوا حتى شيء في الإذاعة. حب مهنتك. أنا كنت نقول باش نقول له شوف وقت اللي تبدا تتكلم تخيل روحك تتكلم انت وحبيبك. وقتها يخرج هاك الحماس هذاك وهاك الحب هذاك وتنجم تخرج ماده
1: اذاعيه. يعطيك الصحه سي صالح بيزيد، تجربتك مهمه برشا، ديما ننهلوا منها. انت قلت تخيل انك تتكلم حبيبك، انا مش تخيلي انه حبيبي موجود او سي صالح بيزيد موجود معنا. شرفنا برشا في كل ما يكون موعد ثقافي اذاعي لابد ان نفرح بوجودك. يتواصل هذا اللقاء على موجات الاذاعه الثقافيه مع النغم الموالي على موجات الاذاعه الثقافيه. شرفنا سي صالح بيزيد بحضوره المتميز على موجات الاذاعه الثقافيه.

0: ثقافية في هذه الاحتفالية اللي فيها الكثير من المحبة وفيها الكثير من البهجة. زميلتنا وفاء بركة هي من الزميلات اللي التحقوا بنا أخيرا. مرحبا بك وفاء، أنت بنت المؤسسة في إذاعة الشباب ولكن في الإذاعة الثقافية مؤخرا معنا، واعتقد أنه ثم حيوية كبيرة برشا أضفتها من خلال التحركات على عين المكان والعديد من الأشياء. مرحبا وفاء.
1: مرحبا بك سفيان وكل من يسمعوا فينا على موجة إذاعة تونس الثقافية، ونقول كل عام وإذاعة تونس الثقافية بألف خير. 20 سنة من العطاء، 20 سنة من التطور والتجديد. كما قلت، صوت جديد هو قديم وجديد يلتحق بالإذاعة تونس الثقافية كتجربة جديدة الحقيقة، ضيف في مسيرتي المهنية، وإن شاء الله ديما هكذا نلقاو ديما التجديد. قلت أنت الجانب الميداني، وهذاك هو الحقيقة يعني نقطة نجم نقوله اللي أنا ديما نخدم عليها كصحفية، يعني هو المجال الميداني. و ديما نقول الصحفي هو اللي يخلق الحدث، هذاك هو. اذا في الجانب الثقافي وايضا العلمي، لانه كانت عندي يعني توجهات يعني الحقيقه نلقى فيها روحي اكثر في المجال العلمي، واللي كنا في اذاعه الشباب تقريبا 16 سنه يعني من الخبره في اذاعه الشباب، وتوا نلتحقوا الاذاعه الثقافيه لاثراء المشهد الثقافي اكثر، يعني الجانب الثقافي والعلمي، وهذا ان شاء الله يعني نحاولوا نطوروا ونجدوا مروحنا كالعاده كصحفيين داخل المؤسسه الاذاعه التونسيه.
0: نذكروا بالبرامج بتاعك وفاء، ذكرنا بهم.
1: برنامج ما وراء الكتاب كل نهار الخميس من ماضي ساعة المثلاثة مع مجموعة من الشباب القراء من عديد الاختصاصات العلمية والأدبية في نقاش لعناوين واستضافات أيضا لكتاب، نقاش حول العناوين حول المحاور والقضايا اللي طرحها الكتاب، وأيضا إدراك كل نهار السبت في المباشر من 10:30 كل ما هو يعني أبحاث علمية وتسليط الضوء على الشباب، وخاصة زاد الدراسات العلمية، المخابر العلمية، المراكز العلمية، الجامعات، الأنشطة الجامعية، النوادي في مجال العلوم، هذا كل في إن شاء الله نهار السبت من 10:30 على موجات إذاعة تونس الثقافية برنامج إدراك.
0: شكرا لك، يعطيك ألف صحة ومرحبا بك، وشكرا على الإضافة اللي قدمتها. شكرا لك.
1: شكرا لك، موافقين إن شاء الله جميعا.
0: نواصل الرحلة هذه على موجة الإذاعة الثقافية مع الزميلات الملتحقات أخيرا معنا وفاء، وتو مع سيرين بالخاص. مرحبا بك سيرين.
2: عسلامة سفيان، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية، وخلينا نقول جمهور المستمعين لإذاعة تونس الثقافية.
0: كما كنت نحكي مع وفاء، أنت من الملتحقات معنا في البرامج وخذيت الشأن الجامعي، واعتقد أنه حصة متميزة فيها فتح نوافذ على إبداعات شبابية على قضايا في الجامعة. نذكروا بالفكرة متاع البرنامج وكيفاش كانت التجربة.
2: أكيد، برنامج الجامعة خارج المدرج هو برنامج أسبوعي كل يوم أربعاء من ماضي ساعة لماضي ساعتين، يهتم بشأن الجامعي خاصة على المستوى الثقافي. نعرف أنه الجامعة ليست فقط قاعات الدرس والمدرج خلينا نقوله، لكن هي كذلك أنشطة مختلفة، ومنها الأنشطة الثقافية التي يعني تنظم خارج أسوار الجامعة. الطلبة اليوم من خلال البرنامج هذايا اكتشفنا أنه العديد من الطلبة هم طلبة مبدعون. الطالب ليس فقط الطالب هو اللي يمشي ويقرأ ويتلقى التكوين الأكاديمي، وإنما فما تكوين آخر ينجم هو يكون روحه بروحه من خلال الأنشطة اللي يعملها، من خلال المشاريع اللي يبتكرها، من خلال الأفكار اللي يقدمها، يطور روحه بروحه ويكون نفسه من خلال كل هذه الأشياء والمشاريع. ولهنا يجي زاد دور إدارة الجامعة اللي تأثر الطلبة هذوما وما خلتهمش وحدهم كيكا، فما تأثير، فما متابعة، فما مرافقة، إنه يثمنوا كل هذه المشاريع ويثمنوا خلينا نقولوا الطاقة الشبابية اللي حطوها في مختلف الأفكار اللي عندهم في كل واحد في مجاله، وفما حتى مش في مجالاتهم. أنا اكتشفت برشا من خلال البرنامج إنه فما طلبة يقرأوا مثلا علم الاجتماع لكن تلقاهم يعني في مشاريع في مجالات أخرى أخرى يعني نجموا يفيدوا بهم خلينا نقولوا المجتمع بصفة عامة. فما طلبة يقرأ طب لكن هو مغروم بالموسيقى، برشة طاقات أنه طالب إذا كان هكا يلقى شكون يأطر وشكون يقف معاه يخرجوا منه برشة طاقات، ونعرفوا ممكن حتى هو الطالب في حد ذاته ما يعرفش روحه أنه عنده كل نقولوا نحن الإمكانيات الكبيرة هذيك وكل الأفكار هذيك، لكن كي تلقى شكون يقف معاه وشكون هكا يخليه يعبر على المقصود متاعه نخرجوا منه برشة حاجات. وما شاء الله عنا خيرة الطلبة في تونس حقيقة.
0: كي تجي في الطلبة الجيل متاع الجامعة، ولكن معنا توا عروسة زيادة إن شاء الله تعلم فيها حب ليذي، عش اسمها
2: فاطمة الزهراء.
0: يا فاطمة شنحوي لك، مرحبا بك يا فاطمة، عسلامة فاطمة. أنت المنشطة الصغرونة، أنت بنت سيرين.
3: أي
0: احكي لي على روحك يا فاطمة، فيش تقرأ؟
3: نقرأ في سنة ثانية فيروز، ونعملوا برش امتحانات سهلين وإن شاء الله ننجح بقدرة ربي.
0: مدام امتحانات سهلين باش ننجح بقدرة ربي، ومدام اسم فاطمة 100%. اليوم شنو ثم هو في العيد الإذاعة؟
3: فما عيد ميلاد الإذاعة.
0: ممتاز برشا. كان تقول لي رقم قديش تولي فاطمة أمورك مريقلة، مش نعطيك اختيارات، عيدها الأولاني ولا العاشر ولا العشرين؟
3: عيد 20.
0: برافو فاطمة، يعطيك الصحة. تسمع أنت سيرين في الإذاعة؟
3: أي.
0: تعجبك برشا؟
3: أي.
0: شنو يعجبك فيه؟
3: يعجبني اللي هي تبدأ تحكي وتحكي في برشا حاجات باهية.
0: تحب تولي أنت منشطة كيف هكا في الإذاعة توجيت هكا وأنت صغرونة وناجحة والامتحانات سهلين؟
3: أي.
0: تحب تولي منشطة زي كيف هكا بشوي بشوي تولي منشطة كبيرة؟
3: أي.
0: باهي نكمل معك. عندك أنشودة ولا غنية تحفظها فاطمة الباهية؟
3: اي عندي برشا حود ونشتح عليهم، عندي برشا حود نشتح عليهم ونغني عليهم.
0: ممتاز، اي غنيهم لهم بعد شتيحتهم بعد ما كملوا نصف نهار. اي نبداو بالغنية. شنو تتذكر اي غنية هكا حافظتها ولا انشودة متاع مدرسة ولا حاجة هكا حلوة كيفك انت؟
3: متاع مدرسة.
0: اي قولي.
3: شرف العمل العز في عيش العمل والذل في عيش الكسل، إني فتى ظلامة رغم اجتهادي لا أمل، لي في طاعتي حرفتي كسب كثير لا يقل، والأرض أغلى ثروة جاءت بتحقيق الأمل، هيا بنا نرفع معا مجدا بعزم يكتمل.
0: يا فطوم يا فطوم، نجم صفق خاطر شد الميكرو، ما يعطيك الصحة. هاي في صفقة لك بطا سيرين، سمعتها انت؟ انا متأكد باش تولي منشطة اكبر من سيرين بالقاسم امك هكا ولا ان شاء الله نتقابلوا بعد 20 سنة وتولي منشطة كبيرة هكا كان قعدنا هكا ولا
3: ان شاء الله.
0: يعطيك الصحة يا فطوم. خلينا نكمل هذا البث المباشر مع زميلتنا كوثر اللي تأمن لنا التغطية أو المسألة اللي خاصة بالديجيتال بوسائل التواصل الاجتماعي. مرحبا بك كوثر.
4: مرحبا بك سفيان، حييك ونحيي العاملين الكل في الإذاعة الثقافية. نحب نشكرك أنت بالتحديد ونشكر اللي رافقونا اليوم الكل في العيد ميلاد، وإن شاء الله الإذاعة الثقافية من حسن إلى أحسن.
0: أعتقد أنه مولينا من نجم ونجحوا حصة إلا بالديجيتال إلا بالرقمي إلا بالمجهود اللي تعمل فيه أنت. إحنا نقوله على اسمك ولكن مجهودك أكبر من أنه نقوله على اسمك. أعطينا فكرة على الخدمة اللي تخدم فيها في محاولة معاضدة ومساندة البرامج اللي نسمع فيها صوتا، ولكن أنت تتولى توزيعها ونشرها على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي.
4: بطبيعة يلزم مكتعرف توا نحن في عصر الصورة، يلزم نسمعوا المنشط وندخلوا للصفحة ونتفرجوا في الفيديو باش تكون الصورة واصلة كم يلفو، باش البرنامج يوصل أكثر ويقعد زادة موجود في الصفحة متاعنا، الضيوف الكل تكون عندهم الفرصة اللي هما نمروا لهم صوتهم وصورتهم. هذية ماهوش غريب على الإذاعة الثقافية اللي بطبيعة موجودة وتحتل بلاصة في المشهد الإعلامي اليوم.
0: يعطيك الصحة كوثر، ربي يفضلك. احنا ديما نشكرك على الهواء مباشرة، لكن تو نشكرك مباشرة انه مجهود كبير برشا اللي تعمل فيه. زميلتنا عروسية بوميزة ولو انها جات مخر شوية لما حالة ما جابتش بطاقة دخول، اما مازال دقيقتين ثلاثة دقائق كلت القطو ولا ما نعرفش اللي يجي مخر يمكن ما ياكلش القطو. مرحبا بك عروسية.
5: مرحبا سفيان، انا جيت مخر ما خلطت على شيء، ما خلطت على اللمة الحلوة هذية، سامحوني نعتذر لغالب الظروف العائلية عطلة وبرشا اسباب اخرى متجمعة، لكن ما نجمش نفلت اليوم المميز هذايا احتفالنا بعشرينية تقنيه اذاعه تونس الثقافيه. وبحذايا سي صالح وانت من الناس اللي شاهدين على البدايات والانطلاقه رغم العسر ورغم كل الصعوبات. اليوم نحكيو على 20 سنه من التواجد والتموقع في الساحه الاعلاميه والثقافيه. احنا بذلنا مجهود، حاولنا يكون عندنا طابعنا الخاص، حضورنا الخاص، بصمتنا الخاصه، طابعنا وتوجهنا الخاص. ما احناش في منافسه مع بقيه الاذاعات الاخرى والقنوات الاعلاميه الاخرى، لانه احنا اعلام ثقافي مختص. المهم هو جوده الماده اللي نقدموها للساده المستمعين، اللي ان شاء الله نكونوا ارضيناهم الى حد ما. البارح قلت من اجتهد واصاب فله اجران، ومن اجتهد ولم يصب فله اجر واحد. يعذرونا اذا قصرنا في بعض المواقع، وطبعا احنا بيهم نكملوا ونواصلوا. واذا هم مهتمين باذاعتهم ويحبوا اذاعتهم، مرحبا بكل ارائهم واقتراحاتهم من اجل تطوير المجهود اللي نقدموا فيها على اذاعتنا. احنا اليوم تقريبا قريب نختموا الشبكه الحاليه وعلى ابواب شبكه صيفيه ان شاء الله يلقاو فيها الماده الاذاعيه اللي ينتظروها، وان شاء الله من شبكه الى اخرى ومن سنه الى اخرى نتطوروا اكثر واكثر مع مجهودات كل الزملاء والزميلات في اذاعه تونس الثقافيه، مهما كان الموقع نتاعهم تقني اداري او في التنشيط او في العمل الميداني. احنا مجموعه واحده، اسره واحده كيف ما قلنا. وجميل جدا ان نكون اليوم مجتمعين مع اول ناس اللي كان عندهم البصمه الاولى في سيره ومسيره اذاعه تونس الثقافيه. سي صالح ربما هو حكى شويه على الصعوبات، لكن نقول سي صالح الصندوق الاسدي اذاعه تونس الثقافيه، انه هو يحمل ذاكره الفتره الحرجه في الاعداد لمؤسسه ما كانش يعني الاذاعه ما كانتش مؤسسه مستعده ليها. وسمعنا برشا حاجات اول ما حلت اذاعه تونس الثقافية. سي صالح منها الإذاعة هذه ما حقهاش تحلت، قالها مسؤول كبير في الإذاعة هوني قدام استديو 4، لكن اليوم نقولوا له الإذاعة الثقافية تحلت وتواصلت، واليوم قاعدة تكمل في المسيرة نتاعها رغم كل الصعوبات. وصراحة
6: هذاك علاش قلت أنا كذبة وصدقتها أنا وسي أحمد،
5: وكذبة وصدقناها، لكن حلمة وكبرت معنا حتى وإن كانت مجرد كذبة، هي أصبحت حلمة اليوم وأصبحت وكبرت وصارت واقع. سي صالح وواقع احنا اليوم إن شاء الله بيدنا إنه نطوروه أكثر وأكثر.
6: كما قلت بكري بفضل الشباب اللي كان موجود في نواة التأسيس، هي كانت عندها حب كبير للعمل هذا.
5: مراد ولطفي
0: والوقت ما عاد تشوف دقيقتين، يعطيك الصحة، شكرا ليك، يعطيك الصحة عروسية. الوقت لأنه انتهى وانت تعرف الوقت. شكرا سي صالح، فطوم، كوثر، سيرين، مرحبا بيك سهير، مرحبا. مازلت دقيقه انت في الاخر بكل معناها، ومازلت مش مصور معاك صاحبه الورود اليوميه معنا وقت تخدم. سيرين زيني معنا على الكونسوليه ديما تجيب سهير، سامحني تجيب لنا الورد سهير. وانت ايضا من اخر الملتحقات معنا على مستوى التقنيه، ولكن انت بنت الاذاعه معنا قديمه. مرحبا.
7: مرحبا بيك سفين، مرحبا بالضيوف الكل بحذينا. ان شاء الله مزيد نتالق، ان شاء الله اذاعه تونس الثقافيه بخير، وإن شاء الله أكثر من 20 سنة نكونوا خير إن شاء الله.
0: يعطيك ألف صحة، شكرا لك. كما قلت للكوثر بكري، أنتم من الناس اللي تنجحوا لأي حصة، أنت بلمسات التقنية متاعك، كوثر بالمسائل متاع الديجيتال، فبالتالي أنتم يعطيكم ألف ألف ألف صحة، لأنه يمكن يظهر صوتنا ولا يسمعوا معناه أسماءنا، ولكن أنتم ما نقول جنود الخفية، ولكن المساهمين في هذا النجاح. أنا ما طولتش عليك برشا، مازلت دقيقة، نحب نواجه زادة تحية لزميلاتنا عاملات النظافة في مؤسسة الإذاعة التونسية، لأنهم قاموا بمجهود كبير برشا في الاستوديو، كان حفلة كبيرة برشا. هكا نختموا هذا اللقاء على موجات الإذاعة الثقافية، نتمنى الصحة والشفاء الفاتن صالح زميلتنا، إن شاء الله ترجع في الأسبوع القادم إن شاء الله عقبال سنوات أخرى مكلة بالنجاح والعطاء. إلى اللقاء، مع تحية سهير الزياني في فرنسا التقنية، كوثر الحجري في الإشراف على صفحة الفيسبوك، سفيان العرفي في تقديم مختلف أركان هذه الحصة، ونفيسة العشري في تنسيق العام لهذه الحصة. إلى اللقاء.

0: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
1: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الاقتراب من تحولات الممارسة الفنية في تونس خلال أواخر الخمسينيات، وذلك من خلال التوقف عند مفهوم محوري سنسعى إلى تفكيكه تدريجيا، مفهوم التونسة. وإذا عدنا إلى التجارب التي اقتربنا منها في الحلقات السابقة، من الزبير التركي إلى الهادي التركي، ومن صفية فرحات إلى إبراهيم الضحاك، ومرورا بعلي بلاغة، فأننا نلاحظ أنهم جميعا كانوا يتحركون داخل أفق واحد، لكن دون أن يصلوا إلى نفس النتائج. فبين من اقترب من الواقع المحلي ليعيد بناءه، ومن اتجه نحو التجريد ليتخلص من ثقله، ومن جعل من المادة والحرفة مدخلا للتشكيل، ومن حول الذاكرة إلى أثر بصري، يتبين أن الأمر لا يتعلق بتوجه واحد بل بإشكال مفتوح. وإذا توقفنا عند هذا الإشكال، أمكن أن ندرك أن التونسة لا تعني تحديدا ما هو تونسي فقط، بل تعني التفكير في كيفية بناء هذا التميز داخل العمل الفني. فهي لا تقدم نموذجا جاهزا، بل تفتح مجالا للتجريب، وبهذا لا تكون الهوية ما نستحضره بل ما نبنيه. وهنا لابد من التوقف عند مسألة منهجية، فإن قراءة هذه التجربة لا تنطلق من مفهوم التونسة بما تحمله هذه الكلمة من استعمال واسع، أحيانا يميل إلى التبسيط أو إلى الاختزال الفولكلوري، بل تنطلق من معاينة الأعمال نفسها، ومن قراءة بنائها التشكيلي، كيف تنظم وكيف تتشكل، وما الذي تنتجه داخل اللوحة. ومن هنا تظهر الخصوصية لا كفكرة مسبقة بل كنتيجة للقراءة. يتحول الفن من مجال للتعريف إلى مجال للإنتاج، كما يبدأ السؤال في التشكل: ماذا نعني بالتونسة؟ هل هي موضوع نستحضره؟ أم مشهد نعيد تمثيله؟ أم هي شيء آخر يتشكل داخل العمل الفني نفسه؟ وإذا توقفنا عند هذا المفهوم، ندرك أنه لا يشير إلى مضمون محدد بل إلى طريقة في طرح السؤال. فالتونسة لا تعني أن نرسم ما هو تونسي فقط، بل أن نفكر في كيفية بناء هذا التونسي داخل اللغة التشكيلية. حينها يظهر الفرق بين التمثيل والبناء، فالتمثيل يكتفي بإعادة ما نراه، في حين أن البناء يعيد تنظيم العلاقات داخل العمل لينتج معنى جديدا. لذلك فأن الاقتراب من الواقع لا يكفي في حد ذاته لإنتاج عمل فني، بل قد يكون أحيانا مجرد إعادة لنظرة جاهزة تكرس ما هو موجود دون أن تغير فيه شيئا. في المقابل، قد يكون الابتعاد عن هذا الواقع وتفكيكه أو إعادة بنائه أكثر قدرة على إنتاج معنى جديد. وهنا تكمن المفارقة، فما يبدو أقرب إلى الهوية ليس بالضرورة أكثر تعبيرا عنها، وما يبدو أبعد عنها قد يكون في بعض الأحيان أكثر قدرة على بنائها. وبهذا لا تعود الهوية معطى جاهزا، بل تصبح مادة تتحول داخل العمل الفني. ومن هنا يتحول السؤال من البحث عما يميزنا إلى البحث في كيفية بناء هذا التميز، وهو سؤال لا يقدم إجابة واحدة بل يفتح أفقا لتجارب متعددة. هذا ما سنواصل الاقتراب منه في الحلقات القادمة، لنرى كيف تشكلت هذه الإجابات وكيف اختلفت وبقي السؤال واحد. فإذا كان قد تشكل كإشكال نظري، فإن ما يهمنا الآن هو أن نرى كيف يتجلى داخل الأعمال نفسها. إن الفن يظل دائما مجالا لجدالية بين الذاتي والموضوعي، فالعمل الفني ينطلق من ذات الفنان وحساسيته الفردية، لكنه يحمل أيضا آثار زمنه وثقافته وذاكرته الجماعية. ومن هنا تظهر التونسة لا كمعطى جاهز سابق على العمل، بل كنتيجة تتشكل داخله عبر الطريقة التي يعيد بها الفنان بناء العالم ورؤيته. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
0: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
2: إذاعة تونس الثقافية في عيد ميلادها العشرين.
3: كل عام وإذاعتنا بألف خير.
4: جدل المقال، جولة أسبوعية بين سطور الصحافة الثقافية. جدل المقال، مرآة لما يكتب ونقاش حول مضامينه. جدل المقال مع محمد البلطي.
5: أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين في هذا الموعد الجديد من جدل المقال. لقاءنا ينطلق معكم الآن ويتواصل إلى الحدود الساعة الواحدة. موعدنا كل خميس يتجدد للحديث عما جاء في الصحافة الثقافية خلال هذا الأسبوع. وقبل ما نبدأ تقديم أبرز محاور لقاءنا اليوم وكالعادة اللي يتلخصوا في الأركان اللي تعودتوا بهم، حبيت نحيي الفريق اليوم اللي معايا: سهير في الإخراج التقني، كوثر في الإخراج الرقمي، معكم محمد البلطي من أمام الميكروفون، وكذلك مناسبة أنه نهنيه مستمعينا وكذلك نهنيو أنفسنا بمرور 20 سنة على تأسيس إذاعة تونس الثقافية. في لقائنا الأسبوعي من جدل المقال نبدأ بعد قليل في ركن ما كتب وجولة سريعة في أبرز المقالات المختارة هذا الأسبوع، كذلك في ركن مقال على المقال والحديث هذا الأسبوع على رحيل المفكر إدغار مورا، وسيكون ضيفنا في هذا الركن وهذا الموعد الكاتب والصحفي المختص في الشؤون الثقافية بوعلام رمضاني، والذي كتب كثير من المقالات على إدغار مورا. سنتحدث معه عن فكره وعن تجربته وعن أثره في الساحة الفكرية العالمية. وكالعادة في منصات ثقافية نعرف اليوم بمنصة جديدة، سنتحدث عن منصة ومجلة سيونس يومين الفرنسية، والتي خصصت عدد هذا الأسبوع للحديث عن أبرز الأفكار والمفكرين الذين تحدثوا وكتبوا عن التربية والتعليم. يعني عدد مميز جدا، يمكن خاصة المتابعين لقضايا التعليم الكتابات والمفكرين الذين خصصوا جزءا من كتاباتهم عن التعليم والتربية والتعليم. عدد سيون سيمان الفرنسية يخصص هذا الأسبوع للمقالات المختارة حول عدد من المفكرين في هذا الاتجاه. نذهب مباشرة إلى الركن الأول، ركن ما كتب.
4: ما كتب، ما كتب.
5: نبدأ بالمقال الأول في صحيفة العرب بعنوان أسمع الصوت القديم أو أسمع الصوت القديم للعالم الآتي، مختبر فني للذاكرة. هذا المقال لبشرى بن فاطمة ويتناول مشروع الفنان التونسي محمد علي الطيف أسمع الصوت القديم للعالم الآتي، وهو مشروع فني وبحثي يستكشف العلاقة بين الصوت والذاكرة والتاريخ من خلال العودة إلى أرشيفات صوتية تعود إلى بدايات القرن العشرين في شمال إفريقيا. ويعتمد المشروع على تسجيلات نادرة أنجزتها اللجنة الفونوغرافية خلال الحرب العالمية الأولى لأسرى من شمال إفريقيا احتجزوا في معسكرات ألمانية. يركز العمل على استعادة الأصوات المنسية والقصص الكامنة وراء التسجيلات باعتبارها وثائق تاريخية تحفظ تجارب أفراد لم تترك أثارا مكتوبة كافية. ومن خلال إعادة الاستماع إلى هذه المواد الأرشيفية يسعى الفنان للكشف عن طبقات الذاكرة الفردية والجماعية التي تحملها الأصوات عبر الزمن. في ركن ما كتب كذلك نذهب إلى مقال آخر بعنوان من الذي يصنع الثقافة، وهو مقال لفواز حداد في العربي الجديد، ويطرح من خلاله تساؤلا جوهريا حول الجهة المسؤولة عن صناعة الثقافة، واستعرض العلاقة المعقدة والمتوترة تاريخيا بين الدولة والمثقفين. وهنا تمتلك الدولة أدوات ضخمة ومؤثرة لإنتاج وتوجيه الثقافة عبر التعليم، الإعلام، التمويل والمؤسسة الرسمية، وتستغل السلطة هذه الإمكانيات لترويج روايتها الخاصة عن الهوية والتاريخ وتحديد ما يجب الاحتفاء به أو تهميشه. وبذلك فإن الدولة لا تكتفي بإنتاج الثقافة، بل تضع شروط تداولها لتجعل منها أداة تشرعن وجودها وتبني بها هوية وطنية مغلقة أو متماسكة. يتحدث الحداد في هذا الاتجاه عن المثقفين الذين يعملون في مساحة أكثر حيوية وهشاشة في آن واحد، إذ لا يملكون مؤسسات صلبة كالدولة لكنهم يمتلكون قوة النقد وزعزعة السرديات الجاهزة. الثقافة التي ينتجها المثقف تعيد طرح الأسئلة ولا تقدم إجابات معلبة، مما يجعل تأثيرها يمتد على المدى الطويل. يتحدث هنا عن العلاقة التي هي ليست دائما منفصلة بحدة، فقد يتحول المثقف إلى موظف يبرر خطاب الدولة بلغة منمقة، وفي المقابل قد تمنح بعض الأنظمة المستبدة هامشا من الحرية لمثقفين نقديين بهدف إظهار التعددية أو امتصاص الاحتقان، مما يجعل الثقافة تصنع غالبا في منطقة رمادية بين الهيمنة والاستقلال وفق صاحب المقال. ويؤكد هنا أن الثقافة لا تختزل في الدولة أو المثقف وحده، فالمجتمع يمثل الحاضن الفعلي لها عبر تجربته اليومية وعاداته وذاكرته، فما تنتجه الدولة قد يفشل إن لم يجد صدى اجتماعي، وما يكتبه المثقف قد يبقى معزولا إن لم يتقاطع مع هموم الناس. وفي مرحلة أخرى يتحدث الحداد عن خطورة عزلة المثقف، وهنا يقول عندما ينعزل المثقف يتحول نقده إلى نوع من الإزدراء للمجتمع، مما يقطع جسور التواصل والثقة بينه وبين الناس. في هذه الحالة يتخلى المجتمع عن رؤية المثقف كضمير له، ويترك الساحة للخطابات الأبسط والمباشرة حتى وإن كانت أقل عمقا. ويخلص المقال إلى معادلة تشاركية مفادها الدولة تنظم الثقافة وتوجهها، والمثقفون ينتجونها وينقدونها، بينما يمنحها المجتمع حياتها الفعلية، وأي خلل في هذا التوازن يؤدي إلى قتل الفضاء الثقافي الحيوي. نذهب إلى مقال آخر بعنوان الجوقة، ديمقراطية المأساة وصوت الجموع. هذا المقال صادر في القدس العربي لمروى صلاح متولي، وتناولت فيه دور الجوقة في المأساة الإغريقية بوصفها تجسيدا لصوت الشعب داخل العمل الدرامي. وبينت أن المسرح في أثينا القديمة كان فنا ديمقراطيا موجها إلى الجمهور الواسع، حيث كان نجاح الشاعر مرتبط بتفاعل الناس مع أعماله، ولم تكن العلاقة بين الشاعر والجمهور علاقة صراع بل علاقة تكامل تهدف إلى الارتقاء بالأخلاق والوعي والذوق العام. ويشرح المقال نشأت الدراما الإغريقية من الأناشيد المرتبطة بعبادة الإله، وكيف تطورت الجوقة من مجموعة منشدة إلى عنصر أساسي في البناء المسرحي. ومع تطور المأساة على أيدي يعني فاعلين في تلك الفترة، أصبحت الجوقة أكثر اندماجا في الأحداث، تؤدي أدوارا تفسيرية ودرامية، وتشارك في الحوار، وتساعد الجمهور على فهم الوقائع والدوافع الخفية للشخصيات. ويركز المقال على أن الجوقة لم تكن مجرد خلفية غنائية، بل كانت تمثل الضمير الجماعي للمجتمع وصوت الناس العاديين من شيوخ ونساء وعبيد وأهل المدينة آنذاك، وكانت تعبر عن مشاعر الحزن والخوف والدهشة، وتعلق على أفعال الأبطال وتناقشها وتنتقدها أحيانا، مما منح الدراما تعددا في الأصوات وأفسح المجال للنقاش الأخلاقي والفكري داخل المسرحية. ويخلص المقال إلى أن الجوقة كانت إحدى أبرز صور الديمقراطية في الدراما الإغريقية، إذ كسرت هيمنة البطل الفرد وصوت الكاتب الواحد، وقدمت رؤية جماعية للأحداث، مؤكدة أهمية التوازن بين الفرد والجماعة والحوار المشترك في مواجهة اندفاع الأبطال وأخطائهم. لذلك ظلت الجوقة تمثل ضمير الشعب ولسان الجموع والصوت الذي يمنح المأساة بعدها الإنساني والأخلاقي العميق. مقال مهم جدا على مستوى القراءة وعلى مستوى خاصة تبسيط المفاهيم من قبل مروى صلاح متولي، وهذا المقال الصادر في القدس العربي، ولكن أيضا كسر لنمطية فكرة أو مفهوم الجوقة في المخيال الشعبي، بمعنى الجوقة هي التي ربما تردد ما تقوله مثلا السلطة، أو تحاول أن تبرز كل ما هو جميل حول ما تقوله السلطة، والحال أنه فكرة الجوقة هي فكرة بالعكس، هي تتحدث عن هموم الجماهير أكثر من أنها تتحدث عن الرسالة التي تقدمها السلطة في وقت ما. نذهب إلى مقال آخر ومولود جديد في الساحة الأدبية. وليد سيف يختتم رباعيته الأندلسية بغرناطة آخر الأيام، هذا عنوان المقال الصادر في صحيفة الشرق الأوسط، وهو مقال يتناول مراجعة لرواية غرناطة آخر الأيام للكاتب والروائي الفلسطيني وليد سيف، والذي يختتم بها مشروعه الإبداعي الرباعية الأندلسية بعد رواياته السابقة صقر قريش ومواعيد قرطبة وخريف إشبيلية. ويبرز المقال الفصل الأخير من يعني موضوع الرواية، يبرز موضوع الرواية في هذا المقال، حيث تسرد الرواية الفصل الأخير من الوجود العربي الإسلامي في الأندلس عبر استعادة السنوات الأخيرة لحكم غرناطة، وصولا إلى سقوطها وتسليمها، وإعادة قراءة شخصية أبو عبد الله الصغير. يعيد الكاتب تقديم شخصية هذه الشخصية ببعد إنساني مأساوي بعيد عن الصورة التقليدية التي تختزله كرمز للهزيمة، وحديث عن الصراعات والمقاومة وما يزخر النص منه من من هذا المفهوم، مفهوم الصراعات والمؤامرات داخل البيت الحاكم في غرناطة، وهذه الرواية التي تسرد جملة من الوقائع في هذا الاتجاه. الرواية صدرت مؤخرا في الأردن وتقع في 565 صفحة من الجانب المتوسط، وهي رواية أخيرة ليستكمل بها وليد سيف رباعيته الأندلسية وعنوان غرناطة آخر الأيام، و يعني ربما قد تتحول بعد ذلك إلى عمل درامي، بما أن أغلب أعمال وليد سيف تحولت إلى أعمال درامية في وقت ما. نذهب إلى المقال الحديث عن رحيل إدغار مورا والكتابات حوله في جل الصحف العربية والعالمية هذا الأسبوع، ومنها صحيفة المغرب التي خصصت مقال لمسعود الرمضاني بعنوان إدغار مورا وسؤال التعليم، كيف نعلم التفكير في عالم معقد. وهنا يتناول مسعود الرمضاني بالنقد والتحليل أزمة التعليم المعاصر في ظل التطور التكنولوجي والمعرف الهائل، مستندا إلى الرؤية الفلسفية والتربوية للمفكر الفرنسي إدغار مورا، و يسقط هذه الرؤية على واقع التعليم في تونس. ويمكن تلخيص أبرز ما جاء في هذا المقال في بعض النقاط، منها أزمة التعليم المعاصر، حيث يشير الكاتب إلى مفارقة تتدفق فيها المعارف والمعلومات بوتيرة غير مسبوقة مقابل تراجع القدرة على الفهم والتحليل وربط المعطيات. وهنا يتحدث عن تواصل المنظومات التعليمية خاصة في العالم الثالث التي ما زالت تحاكي نموذج القرن 19، الذي يقوم على تقسيم المعرفة إلى تخصصات منفصلة ويقيس النجاح بمدى قدرة المتعلم على الحفظ والاسترجاع للتفكير النقدي. وهنا يذهب إلى الفكر المركب وعقبة التخصص، حيث ينتقد مورا إنتاج عقول ممتلئة بالمعارف لكنها عاجزة عن ربطها، ويرى أن العالم ليس مجموعة جزئيات منفصلة بل شبكة من العلاقات المتشابكة. وهنا يدعو المقال إلى تجاوز عقلية التخصصات المغلقة دون إلغائها وربط المعارف ببعضها لتمكين المتعلم من فهم واقعه المعقد. ويرفض كذلك مورا التعليم التقليدي القائم على الحفظ والأجوبة الجاهزة واليقينيات المطلقة، داعيا إلى تربية تنمي القدرة على التساؤل والنقد والتعايش مع الخطأ واليقين. ولا تقتصر وظيفة التعليم على إعداد الفرد لسوق الشغل، بل تهدف إلى تعزيز البعد الإنساني والأخلاقي وتكوين مواطن واع بالمصير الإنساني المشترك وقادر على فهم ذاته والآخرين. هنا يتحدث الكاتب على أفكار مورا التي يرى أنها تكتسي راهنية كبرى في تونس، فبالرغم من المكاسب التاريخية للتعليم التونسي فإنه يواجه اليوم أزمة عميقة لا تتعلق بنقص الإمكانيات فحسب، بل بطبيعة النموذج التربوي نفسه، حيث يعاني التعليم التونسي من هيمنة ثقافة الامتحان والأعداد والشهادات، مما يحول التعليم إلى سباق لاكتساب النقاط بدل بناء الفكر. والنتيجة هي مفارقة لافتة، ارتفاع مستمر في عدد المتعلمين وحاملي الشهادات، يقابله عجز وتراجع في القدرة على التفكير النقدي والتحليل ومواجهة المشكلات المجتمعية والاقتصادية. ويخلص المقال إلى أن إصلاح الفكر يجب أن يسبق إصلاح المؤسسات والبرامج التربوية، وأن الإصلاح الحقيقي يقتضي الانتقال من تعليم يلقن اليقينيات إلى تعليم يوقظ الفهم والمساءلة لبناء أجيال قادرة على التفكير في عالم معقد والمساهمة في تغييره. كان هذا آخر مقال في ركن ما كتب، والذي نمهد به حوارنا بعد قليل مع الكاتب والصحفي الجزائري بوعلام رمضاني حول فكر إدغار مورا الراحل إدغار مورا. وحقيقة جملة وعدد كبير من المقالات هذا الأسبوع صادرة في جل الصحف العربية والعالمية حول رحيل إدغار مورا، لكن لن نختزلها في مقال أو مقالين، لأن حتى ضيفنا كتب عديد من المقالات في هذا الاتجاه. سنناقش معه فكر إدغار مورا وإضافته وأثره في الفكر العالمي والفلسفة وعلم الاجتماع، وأراؤه وتمسكه بإنسانيته ودفاعه عن القضية الفلسطينية وجوانب عديدة من شخصية إدغار مورا، لكن بعد هذا الفاصل الموسيقي.

0: إذاعة تونس الثقافية في عيد ميلادها العشرين.
1: كل عام وإذاعتنا بألف خير.
0: احتفالية خاصة في الرابع من جوان 26 و2000.
1: موعدكم مع منوعات تنشيطية مباشرة تستذكر البدايات وتثمن المسارات وتحتفي بالموسيقى وأهل الفنون والثقافة.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: دمتم مستمعين.
2: جدل المقال، جولة أسبوعية بين سطور الصحافة الثقافية. جدل المقال، مرآة لما يكتب ونقاش حول مضامينه. جدل المقال مع محمد البلطي. مقال على المقال.
3: مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين في هذا الموعد من جدل المقال وركن مقال على المقال، والحديث هذا الأسبوع عن المفكر الفرنسي إدغار موران، وفي الحقيقة سيل من المقالات هذا في المدة الأخيرة بعد رحيل إدغار موران في الصحافة التونسية العربية وكذلك العالمية، وفرصة أنه نستعيد الحديث عن فكر إدغار موران وعن أثره في الساحة الفكرية العالمية وخاصة الساحة الإنسانية العالمية بشكل عام. هو ربما من القلة القليلة من المثقفين الذين ناصروا القضايا العادلة ومنها القضية الفلسطينية، ربما هو كان متقدما حتى عن مثقفين من المفروض أنهم هم تكون لهم الأولوية خاصة في الساحة العربية. الحديث في هذا الموضوع كذلك يعني من الشخصيات التي كتبت كثيرا عن إدغار موران وعددت خصاله، سواء في مقاله الأخير هذا الأسبوع أو كذلك في مقالات سابقة تحدث فيها عن فكر إدغار موران وخاصة عن خصاله الإنسانية في علاقة بدعم القضايا العادلة. ضيفنا هذا الأسبوع الكاتب والصحفي المختص في الثقافة أبو علام رمضاني. سي أبو علام، أهلا وسهلا بك.
4: أهلا وسهلا بك أخ محمد مجددا، ويبدو لي أنني ما زلت شابا لأنه أرسلت لك رسالة على الخاص حتى لا أنسى تهانية بمناسبة مرور 20 سنة على تأسيس إذاعتكم الثقافية، فها أنا أفعل يعني سعيدا جدا بهذا السياق الذي يثبت أنه سياق غير عفوي، يعني أن أكون ضيفا على إذاعتكم في هذه الذكرى العزيزة هذا ربما يشكل حلقة من مقاربة إدغار موران.
3: نعم.
4: الغريب في الأمر هذا الربط يأتيني هكذا بشكل
3: نعم.
4: عفوي.
3: نعم.
4: وأنا أستمع لمقدمتكم الرائعة كنت أشعر بفشل مسبق. لماذا؟ لأنه الرد على سؤال كيف يمكن الحديث عن إدغار موران في نصف ساعة أو
3: نعم.
4: في ساعة
3: نعم.
4: فالأمر صعب جدا،
3: صعب جدا.
4: لكن
3: نعم.
4: هكذا تأتيني موران يسميها الصدفة أو يسميها شيء غير متوقع انطلاقا من إيمانه بجوانب أهملها الكثير من الفلاسفة الذين انتقدهم، فأسس فكره القائم على الجمع بين التناقضات وعلى الإيمان بالجوانب الروحية في صنع التاريخ، والجوانب الروحية هنا

سياسيا منتقدا اختزال التاريخ أو اختزال المجتمع في الصراع الطبقي كما تبناه ماركس، كما انتقد كذلك المناظرين الليبراليين الذين كذلك وللغرابة أنهم يتقاطعون مع الفلاسفة ربما اليساريين أو الشيوعيين الذين كذلك اختزلوا السعادة الاجتماعية في المادة ولو من منظور استهلاكي باسم الليبرالية. مورا تجاوز الإيديولوجيتين، الأولى كانت غارقة في يعني في الشيوعية والماركسية، ثم أتت الليبرالية اللي تقول أنها خلاص المجتمع انطلاقا من حرية استهلاكية، في حين هو انطلق من نقده لهاتين الإيديولوجيتين، الأولى سيطرت ثم تراجعت وولت، ثم هذه السائدة التي يعتقد مناصرها أنها بصدد الانتصار، في حين حينما جاءت جائحة كورونا والراحل الذي كان يرصد وما حتى ورصد تحديات الحياة الإنسانية حتى آخر لحظة كتب عن حدود المقاربة الليبرالية من خلال ما كشفته أزمة كورونا التي بيّنت أن المجتمع الذي انطلق أساسا من المركزية الأوروبية أنه فشل في إسعاد الإنسان حينما جاء فيروس كورونا، ليوضح أن هذه الفلسفة لم تنقذ الإنسان من العزلة الاجتماعية ومن التفكك الاجتماعي، وبالتالي هذا المدى المتقدم من الحياة المادية لا يعني شيئا في نظر مورا. فربطي بين سعادتي، وأنا أتحدث لإذاعتكم وهذا ليس بالمجاملة، أؤمن أن هذه الصدفة هي جزء من فكر إدغار مورا الذي نظر للشيء الغير متوقع بالدين أو بالدين أو بدون دين. بمعنى الرجل حلل المفاهيم الضيقة للسعادة التي نحن لا نعطيها القدر الكافي من الأهمية، في حين وأنا أستعد للرد على أسئلتكم، تبادر إلى ذهني أحد عناوين كتبه الهامة التي أعطته حضورا فكريا متميزا، وإن لم أخطئ في ترتيب الكلمات، أعتقد حب وشعر وحكمة. هذا الكتاب يرافع فيه مورا على أهمية الشعر في حياة الإنسان كجانب من جوانب السعادة، لكن لا تعتقد يا أخ محمد أنه يقصد الشعر المفهوم الذي يتبادر إلى الذهن، بمعنى الشعر الذي يقوله الشاعر أو أي إنسان موهوب، في حين يقول أن الحياة يجب أن تكون قصيدة شعرية دائمة. في هذه اللحظة التي أتكلم فيها لكم في بيت المتواضع أنا قبالة ورود، فإدغار مورا يقول منظر ورود سعادة، منظر طير يطير سعادة، منظر ابتسامة رضيع سعادة، منظر وجه صبوح سعادة، بمعنى ثم يعرج قبل ذلك على الأديان، لكن ليس بالمفهوم الذي مثلا الذي مثلا تبناه ماركس أو سبينوزا أو يتبناه حاليا ميشيل أونفري في فرنسا. بمعنى إدغار مورا كان يؤمن بالماورائيات كضرورة حتمية لسعادة الإنسان، بمعنى التفسير العميق للسعادة تجاوزه

0: بانتقاداته لفلسفات مادية سواء كانت عند اليسار أو عند اليمين. مورا أعتقد الشيء الذي يتركنا نعتقده هو أنه الفيلسوف الأخير الذي لم يكن في حرب مع الماورائيات. كان أعتقد أنه لم يكن مؤمنا بالمفهوم التقليدي للإيمان، لكنه سئل قبل أن يبلغ باعتقادي سن 100 عن إلحاده المفترض فرد: لا أعتقد أنني ملحد بالمفهوم الكلاسيكي، لأنني أؤمن بشيء ما لا نلمسه ولا نراه، لكن لم يقل الله. إذن ثم حينما وصل به الأمر إلى تحليل بعض الظواهر الاجتماعية بما فيها مثلا التطرف الديني ليس فقط عندنا، عاد إلى الفكر المركب. ولم أسمع أنا إدغار مورا في حياتي مثلا يتبنى مقاربات أشباه الفلاسفة الذين يعتقدون أنهم يحتكرون اليقين حينما يتكلمون عن التطرف، يقصدون الناس المؤمنين بالدين، وكأن غير المؤمن بالدين لا يمكن أن يكون متطرف، في حين الواقع الحياة اليومي يحيلون على متطرفين غير دينيين، بمعنى أنه كان متصالحا مع الجانب الروحي، وهذا ما شكل أحد أركان تنظيره للفكر المركب. بمعنى الفكر المركب أو الفكر المعقد عند مورا هو مجموعة من العوامل التي يحتقرها بعض المفكرين أو الكتاب، ولنا للأسف الشديد الكثير المثقفين العرب عندنا الذين يحتقرون مشاعر الناس انطلاقا من يقينيات يعتقدون أنها شبه مسلمة.
1: نعم، بمعنى أنه جزء كذلك من المثقفين هم من عندهم قناعات أو قناعات فكرية معينة يحاولون بكل الطرق إسقاطها على واقع الناس، أو ربما
0: مغاير. نعم، مغاير لتاريخ مجتمعاتي.
1: نعم، دعني فقط أذكر أنه سيادتك كتبت مقالات يعني عديدة حول الراحل، آخرها مثلا المقال في رحيل إدغار مورا خسر لفلسطين ولأحرار العالم، قبلها كتبت كذلك عن دروس حياة قرن الفكر المركب في مقابل الجزم المجزأ، وكذلك في تكريم إدغار مورا إنسان قبل أي شيء. هذه المقالات استعرضت في جوانب أو دخلت في وتعمقت في جوانب من فكر إدغار مورا، ولكن سأعود لما كتبته في المقال الأخير. تقول أنه مورا كان نموذج نادر للمثقف العمومي الذي لم ينعزل داخل الجامعة أو الكتب، بل ظل حاضرا في النقاشات الكبرى لعصره، من قضايا الحرب والسلام إلى البيئة والهوية والعدالة الاجتماعية. هل يمكن اعتبار أنه رحيل إدغار مورا هو رحيل لتجربة هامة في هذا السياق، بمعنى أنه ربما القلة القليلة الذين بقوا على هذه المهمة الإنسانية، أنه المفكر أو الفيلسوف ليس فقط هو من ينعزل عن عالمه ويقدم ربما تصورات أو قراءات لهذا الواقع، ولكن هو يتفاعل معه هذا الواقع ويقدم حلول لهذا الواقع.
0: بالضبط بالضبط. شوف أخ محمد، أنت أشرت إلى جانب من جوانب خصوصية إدغار مورا. أنا أقول للمستمعين الكرام، عادة نبالغ في الإطراء حينما نتكلم عن الراحلين. وأنت تعرف هذه قاعدة.
1: قاعدة.
0: يعني الإنسان لما يكون قبيح في الحياة، لما يموت
1: يصبح
0: فأنا أكره ما أكره في حياتي هو هذا الشيء. فإدغار مورا لست بصدد تبجيله في هذه اللحظة. لماذا؟ لأنه سيكتشف من يستمع الحديث، لأنه التاريخ لا يكذب. إدغار مورا، تصور إذا أكدنا خصوصية، أنا قبل أن تتصل بي تأثرت بشهادة لأفضل ممثلة في تقديري في فرنسا، اللي هي جولييت بينوش. مثلا ممثلة سينمائية تتحدث، كادت أن تبكي وتتحدث عن مورا. لاحظ مثلا، هذه ممثلة سينمائية وليست مفكرة فلسفية. لماذا؟ أنها تعرف إعجاب وتحليل وإدخال مورا للسينما في تفكيره. الرجل وأدلر لور، هذه كذلك صحفية ثقافية، اسمته بالبطل الشعبي. عادة الأبطال في العالم، سواء تعلق الأمر بالأسطورة أو بالأبطال غير البعيدة عن الأسطورة، أبطال نخبويين بالمفهوم الضيق للتعريف، إنما هذا بطل شعبي، بمعنى مورا لم يكن بطلا نخبويا كالفلاسفة. أعتقد مثلا نأخذ ماركس، رغم أنه كانت له غيرة كبيرة على العدل وعلى الفقراء لكن هناك من يقول أنه كان يعيش حياة باذخة برجوازية. إدغار مورا اخترق الأفكار الدغمائية التي سيطرت على العالم لقرون يمينا ويسارا. إدغار مورا اخترق هذه الأفكار من منطلق رفضه للدغمائية اليقينية، سواء تعلق الأمر بالشيوعية التي اعتنقها وطرد من أجل حزب الشيوعي، لأنه فكر بشكل قال له مدير المجلة أنه تفكير ليبرالي فطرد. ثم شبه الشيوعية بالنازية، النازية التي حاربها. ثم إدغار مورا رفض الدغمائية اليسارية، الدغمائية اليمينية، وإبادة غزة أعطته حق، حينما نجد تقاطعا مأساويا في تقديري الشخصي بين هذه التيارات في مقاربة إبادة غزة. فإدغار مورا اليهودي، الإنسان الذي كتب على حقيقة معاداة السامية قبل أن تربط معاداة السامية بالمسلمين تحت يافطة معاداة الإسلاميين، في حين معاداة السامية تاريخيا ليست لها علاقة بالمسلمين، والذين أحرقوا الشعب اليهودي هم من صلب المجتمع الأوروبي. فإدغار مورا، قبل أن أنهي هذه النقطة، لا يمكن أن أقفز على حقيقة مأساوية أخرى دفع ثمنها إدغار مورا. إدغار مورا كما قلت لم ينكر وجود إسرائيل وهو يهودي، لكنه من أكبر المفكرين الذين نفتقد عرب وكمسلمين من منطلق دفاعه عن القضية الفلسطينية. بمعنى فرانس انفو، هذه القناة التي أتابعها أنا شخصيا كمهني صحفي ليلة نهار أفردته قبل يومين وأنا أنظر في الساعة أقل من ثانية أقل من ثانية للتحدث عن تكريمه، في حين كنت أنتظر أنا نقل مباشر لمراسيم تكريمه في ساحة زنفاليد. فهل يعقل، هل يعقل؟ لا أقارن بريجيت باردو بمورا، هذه ممثلة إغراء، لكن رغم ذلك وظفت إيديولوجيا بشكل غير واقعي حينما توفيت، في حين إدغار مورا لأنه لم يكن من طراز جيل كيبال وألان فينكيكروت وبرنار أونري ليفي ورافائيل أنتوفين الذين لم ينكروا إبادة غزة فقط، إنما اعتبروا كل الفلسطينيين يعني بالنسبة لهم ليس هناك في غزة صحافة، هناك صحافة إرهابية في تقديرهم، في حين مورا إذا سمحت لي دفع الثمن، وأنا تأثرت كثيرا لأنه متابع للملف، فسيفتقده المسلمون والعرب انطلاقا من هذه الحقيقة السالفة الذكر.
1: انطلاقا من تجربة مورا الفكرية ومن نظرته للأمور والزوايا التي ينظر فيها من خلالها إلى الأوضاع وتطورات في العالم، يبدو كذلك وانطلاقا من حديثك يبدو أنه كان يعني لا ينقطع عن النقد الأفكار من داخلها، بمعنى أنه حتى وإن انتمى كما ذكرت منذ قليل إلى طيارات فكرية أو سياسية، ولكنه كان دائما ينظر إلى الأمور بمعنى أنها هذا النقد اللاذع الذي يجب أن يكون موجود داخل هذه الأفكار وداخل هذه الطيارات حتى ربما تستمر. ما الذي ربما يمكن أن نفتقده في رحيل إدغار مورا في هذا الجانب بالذات، والحال أنه هناك الآن يعني سياق كامل موجود يرفض ربما مسألة النقد داخل الأفكار؟
0: مع رحيله سيفسح المجال أو الباب على مصراعيه لأشباه الفلاسفة الذين يقتاتون على اليقينية. إدغار مورا له دليل على ذلك، وعلى سلامة ملاحظتك، له كتاب لا أذكر بالتحديد التاريخ اسمه نقد ذاتي، تناول فيه يعني إخفاقاته السابقة، بمعنى لا أعتقد اليوم في فرنسا ما زال هناك، أعتقد ما زال على قيد الحياة، وتأكد من ذلك في انترنت قبل أن أستعد للحوار، هو ألان باديو، لكن ألان باديو ماركسي النزعة، لكن فيلسوف بأتم معنى الكلمة علميا. اليوم ما الذي سنفتقده برحيل؟ سيبقى المجال مفتوحا لفلاسفة التلفزيون، الفلاسفة الذين لم يرقوا ولن يرقوا لمستوى كتابات إدغار مورا. الرجل صاحب 60 كتاب ترجم إلى 27 لغة، لا أعتقد أن الذين ترجموا إدغار مورا لا أعتقد أنهم من المؤيدين بالضرورة لطروحاته في 42 دولة، وصاحب 28 دكتوراه فخرية عالمية، علما أن المستمع ربما لا يعرف أن إدغار مورا غير حاصل على شهادة دكتوراه، وإدغار مورا عصامي وتوقف عن الدراسة بسبب الحرب، وليس صاحب شهادات أكاديمية. لكن انظر ماذا ترك من كتب، خلافا لفلاسفة اليوم في فرنسا يعرفهم المشاهد بإطلالاتهم التلفزيونية اليومية لتشويه الحقائق. في حين الفلسفة تقوم على السؤال، في حين فلاسفة يظهرون ليل نهار في شاشات التلفزيون وكأنهم أنبياء. وأنت تعرف هذه القائمة، وهي القائمة التي تناصر الصهيونية العالمية، سواء كانوا من المثقفي اليمين أو عدد كبير كذلك من المثقفي اليسار. بمعنى أصبت حينما قلت أن راحيل مورا يعني راحيل آخر فيلسوف عاش منتقدا يعني تجربته، ورحل دون أن يقدم مثلا. أنت أشرت إلى مقالي عام 2021 إثر صدور كتابه، وأنا أعتقد من أهم كتبه دروس حياة قرن، الذي وجدت نفسي فيه. أعتقد هو من أهم كتبه بعد كتاب المنهجية الذي صدر في ست أجزاء، الذي نظر فيه لنظريته الفكر المركب. فتجد تواضع الرجل عاش 104 سنة وهو يقول، وكأنه يقول لم أعرف شيئا من الحياة.
1: نعم.
0: فيها في في في هذا يعني رقم مرعب يعني.
1: نعم.
0: أكثر من إذن أخلاقيا لم يكن منفردا فقط فكريا، كان منفردا أخلاقيا.
1: نعم.
0: بمعنى وسيكولوجيا، بمعنى كان نخبويا، لأنه كان يكتب وليس كل الناس يريدون القراءة والكتابة، وكان شعبيا في محاورته كل أطياف المجتمع.
1: وما أحوجنا لنوعية المفكرين أو المثقفين الذين يمتلكون ذلك الحس الإنساني، بمعنى أنهم إنسانيين قبل أن يكونوا حتى مثقفين، ولهم ربما أفكار، ويعني أفكار يعني على مستوى ثقيلة على مستوى المعاني. حقيقة كما ذكرت سي بوعلام أنه الحديث على مورا يطول، ولكن سأترك لك تقريبا 10 أو 20 ثانية لاختتام هذا اللقاء معك.
0: أنا أقول صدقني
1: للأسف الشديد انقطع الهاتف تقريبا في الدقيقة الأخيرة، كنا ننتظر الكلمة الأخيرة مع أستاذ بوعلام رمضاني. تحية ليه على كل حال، وإن شاء الله في موعد قادمة. هكذا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية لقاءنا اليوم في برنامج جدل المقال. تحية لي سهير كذلك كوثر، نلتقي بإذن الله.
2: إذاعة تونس الثقافية في عيد ميلادها 20،
3: كل عام وإذاعتنا بألف خير.
2: احتفالية خاصة في الرابع من جوان 26 و2000.
3: موعدكم مع منوعات تنشيطية مباشرة تستذكر البدايات وتثمن المسارات وتحتفي بالموسيقى وأهل الفنون والثقافة.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: دمتم مستمعين.
4: ما وراء الكتاب.
5: ما وراء الكتاب.
6: ما وراء الكتاب.
4: جسر معرفي يربط بين عراقة الفكر الورقي وسرعة التحول الرقمي. ما وراء الكتاب، منبر القراء في عصر الخوارزميات.
5: ما وراء الكتاب.
4: ما وراء الكتاب مع وفاء بركة.
7: مع وفاء بركة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامج ما وراء الكتاب من استوديو مدينة الثقافة، اليوم مع أكيد مع أحباء الكتب، مع أصدقاء البرنامج. اليوم تحضر معنا لبنى بوكيدي ودرة ويدر، مرحبا بكم.
8: مرحبا وفي، مرحبا بسادة المستمعين.
9: عسلامة وفاء، عسلامة سادة المستمعين،
7: مرحبا بكم. وبعد قليل يلتحق بنا أيمن الدراوي، وأيضا باش يكونوا معنا ضيوف حصتنا لليوم ونقاش حول عناوين اللي تمس الحقيقة الوجدان، تمس يعني الأحاسيس الداخلية، الصراعات الداخلية والخارجية. باش نحكيوا على الحب في قيمة في معناه، لكن من أول حاجة من خلال كتاب شذرات من خطاب محب، فراغمون دان ديسكور أمورو، للكاتب رولان بارت، وأيضا مع لبنى مع رواية أو كتاب لامور رومان لكامي لورانس. إذن ومع ضيفتنا اليوم، ضيفتنا الحقيقة عندها مسيرة يعني ثرية في المجال المسرح السينما وكتابة النص المسرحي، مع السينياريست أو الكاتبة شيمة بن شعبان، وباش نحكيو على عنوانها الأخير أو النص المسرحي سماع حواء، وأيضا مع الدكتورة نسر سنوسي، واللي قامت بترجمة هذا النص اللي هو مكتوب بالفرنسية، باش نحكيه أيضا تجربة الترجمة لهذا النص المسرحي، قراءة ما وراء هذا النص المسرحي في علاقة بالحب بالانتظار، وأيضا في ما وراء الكتاب اليوم، وفي فقرة الكتاب في عصر الخوارزميات الكتاب والرقمنة والأوديو بوك، مع مشروع جديد في الساحة الثقافية أو النشر الثقافي، نحكي على كاستينج للنشر للكاتب والصحفي جسر عيد. بعد قليل زادة باش يكونوا معنا حاضرين باش نحكي كل تفاصيل. إذن خليكم معنا، ما تبعدوش، هذا ما وراء الكتاب يبدأ معكم التو ويتواصل معكم حتى المغرب العشية. مرحبا بالجميع.

0: نرجع معكم مستمعينا ونمشيو الأولى فقراتنا منبر القراء.
1: منبر القراء.
0: في منبر القراء اختيارنا لعناوين تحكي على فلسفة الحب. اليوم مش نحكي على شذرات من خطاب محب أو فراغمون دان ديسكور أمورو مع أصدقاء البرنامج لبنى بوكادي ودرة ويدر. مرحبا بكم مرة أخرى.
2: عسلامة وفاء.
0: درة نرجع معك.
3: عسلامة وفاء. عسلامة سادة المستمعين.
0: درة نقول لك إن شاء الله لاباس.
3: نعتذر على صوتي.
0: إن شاء الله لاباس وجيتنا بالذمة اليوم باش نحكي على الحب. اليوم قلت ما نجمش معنا. سايبت
3: سايبت الفراش ومحبتكم.
0: نعم نعم
3: راني ما نجيش.
0: وانتي معزتك كبيره عنا. شكرا ليك دره وان شاء الله لاباس. اذا اليوم نحكيو بمحبه. هي جايه دره ونحن نحكيو بمحبه. اليوم نحكيو على فراغمون دان ديسكور امورو اللي هو عمل ادبي فلسفي يستكشف لغه الحب وتجربه المحب من الداخل. قراءه هذا العمل يعني كيفاش معناها تركيبه هذا الكتاب فلسفة هذا الكتاب. نرجع معاك درة.
3: شكرا وفاء. اليوم باش نحكي على كتاب رولان بارت اللي هو صدر عام 1977 اسمه فراغمون دان ديسكور امورو ولا شذرات من خطاب محب اللي حلل فيه خطاب المحب. والحاجة اللي خلتنا نختاره يمكن الكتاب هذا ديما سؤالك وفاء انه في أغلب الكتب اللي تحكي على الحب ديما نحس اللي يعني لازم فما زوز من الناس باش نحكي على الحب. لكن في تجربة مع قراءة الكتاب هذية حسيت أنه الحب هو بالفعل يعني حالة اللي تعيشها وحيد. على خاطر فما برشة جوانب من الحب ماهوش جوست الوصال وكهو ماهوش يعني حوار واضح مع الحبيب. زيد الحب فيه برشا انتظار فيه غيرة فيه الهواجس اللي تسكنك معناها في بعض الأحيان فيه الأسئلة اللي أنت تسألهم لروحك. ذيك الكل معناها الجدلية اللي يخلقها الحب في داخل كل اللي أنت تعيشها وحيد معناها تعيشها وحدك. فهم حاجات تتجاهر بيهم بعد نجم تبرتجيها معناها مع الآخر أما فما حاجات اللي تقعد ديما تعيشها معك.
0: نجم تكون لنا الكتاب هو صوت المحب الداخل الداخلي يعني في هذا الكتاب بكل تجزؤاته. معناها حالة الحب ما هيش يعني جزء واحد لكن فيها عديد الشذرات. هنا 80 شذرة. حكي على 80 شذرة لكن أنت ركزت هنا دور على الانتظار.
3: علاش شابيتخا عندي هو الانتظار. نحب برشا شابيتخ هذاك على خاطر يعني هو يعطينا مشهد نتاع واحد يستنى في معناها يستنى في حبيبه. وفي المشهد هذاك لزيتا اللي تعدى بهم والحالات من السعادة والفرح اللي هو باش يقابل حبيبه كي طول الانتظار هذاك يتحول معناها الخوف يزيد يطول الانتظار هذاك يولي غضب. نعم. يزيد يطول معناها معناها برشا مشاعر فرد وقت
0: معناها مش مجرد يعني أي وقت يمر لكن هو انفعالات فعل هو فعل يعني الانتظار. والقولة اللي يقولها أنا أنتظر إذن فالآخر هو الغائب. ترى نفس الفكرة درة ولبنى.
3: أنا حاضرة ديما
0: ديما حاضرة.
3: الآخر يحضر ويغيب. لا ينجم يكون حاضر للآخر معناها خاطر هو كيفاش حاضر حاضر بالتهديد معناها حاضر كفكرة معناها عندي أنا حاضر كفكرة. هو إذا كان هو ما كان معناها الشك هو اللي اللي يخلي المشاعر هذيك الكل يعني تكون موجودة.
0: وعليش هو في حالة الانتظار دوك هنا فما أحكام زيادة على الآخر بعدم الاهتمام. هل هي زيادة هواجس داخلية نجم تكون يعني للمحب هكا صور نجم يتخيلها
3: تعاد دمخك يهرب بيك.
0: ساعات هل هي حالة الانتظار يعني لازمة في حالة الحب تراها؟
3: أنا أقول لازمة.
0: لازمة نعم.
3: أنا نحس اللي المشكلة من المشاكل متاعنا توا اللي السرعة هذية في في كل شيء اللي ما عادش فما انتظار يعني.
0: نعم.
3: اللي ولت معناها منعرفش نشبهوها يعني بهكا سوق وعرض وطلب أكثر منه معناها كما قبل رسائل وتستنى.
0: نعم.
3: باش توصل الرسالة ومن بعد ما كتب الآخر وعاد بعث الرسالة.
0: وهنا الكاتب هو حب يرجعنا يعني للشعور هذاك الشعور إنه يعني معنى الحب اللي في العصور هذه واللي معناها ولات
1: في عذاب
0: ماهيش في عذاب بقدر انها معناها يصفوها بالضعف في بعض الاحيان يعني المحب معناها الرومانسيه كل انت كما قلنا توا الانتظار كل الشوق للحبيب هذا الكل توا معناها في عصرنا فما اللي راهو معناها مشى مع العصور القديمة هناك فما أشكال أخرى للحب في عصر الذكاء الاصطناعي ديما يرجعنا الذكاء الاصطناعي
3: والخوارزميات
0: نعم
3: حتى تولي زابليكاسيون معناها والكل متاع الرونكونتر
0: هنا كيفاش ترى دور الانتظار يعني كيفاش وصفوا الكاتب
3: ساعة هو الانتظار هو حالة متاع عدم توازن هي حالة نفسية يكون فيها المحب في حالة ضعف وهو معناها هذه الحاجة الأولى اللي نحب نركز عليها إنه راهو الحب علاقة اللي هي يعني فيها موازين قوة حبيت ولا كرهت يعني باطنية مش لازم نحكي على واحد يؤمر ويحكم
0: نعم.
3: لكن أنت كي تبدأ في حالة المنتظر أنت للأسف تبدأ الجهة اللي في حالة الضعف على خطر انت تنتظر وفما شكون هو اللي باش يقرر باش يجي ولا مش باش يجي باش تستنى في قرار الاخر اكثر من تستنى في الاخر وكهو يعني هذاك اللي يخلي معناها فما علاقه متاع فما سلطه معناها
0: وهنا يجي الالم زاد الحب
3: وهنا يجي الالم لكن زاد فما العامل متاع الوقت انه اللي عجبني في الشابيتر هذايا متاع الانتظار انه احنا مع الوقت كل ما يزيد الوقت كل ما الحال معناها كما قلت المشاعر تتغير
0: صورة الحبيب ذاتها تتغير
3: صورة الحبيب تتغير واللي يقوله لروحه يتغير يعني
0: نعم.
3: الشك يمشي ويكبر يعني من الأول كان متأكد له باش يجي بعد يولي معناها يقول زعما يجي زعما ما يجيش
0: يعني في صراع
3: علاش ما يجيش
0: نعم.
3: زعما يحبني زعما دونك هذاك الكل يعني الزمن زاد عمق الألم هذايا وكل معناها دقيقة تولي ملينا بالأسئلة معناها حتى الوقت يولي هو هوس مش حتى المحب هو يعني لوبجي متاع لوبسيسيون هذايا والحاجة الأخرى زاد اللي الصمت هذايا والانتظار مش فارغ يعني معبي بالخيال الخيال متاع الإنسان وين ينجم يوصل يعني خاصة كيبدأ يعني العاشق ما يحبش الصمت ياسر
0: نعم
3: الصمت من المحب يعني ماذا بيه ديما عنده إجابات اللي تهنيه وإلا يعني هذا زاد فكرة أخرى يعني أنه الغياب متاع الآخر مش غياب هو فما مساحة متاع الخيال ومساحة الصوت الداخلي متاعك يعني والعاشق زاد يولي يراقب روحه هو ينتظر معناه هو بده يولي يحلل في نفسه يحلل في مخه يحلل في هو بده يولي مسرحية
0: نعم
3: هو ممثل وعنده سين كانوا يستنى في قهوة هذاك الركح متاعه ولا كانوا يستنى في الشارع هذيك الكلها تولي سين ماهيش جوست مكان وكهو والحب هي تجربة واحدة من ما فيش معنى مأساوي ولا تراجيدي ولا درامي أنا نحسها حقيقة معناها وعادي تأملوا فيها
0: تأملوا فيها
3: ماذا
0: نعم.
3: بيا كان الناس تتأمل في تجربة الوحدة هذية في الحب
0: نعم.
3: تجربة الصمت في الحب وإنها تزيد تتأمل نفسها في تجربة الحب خاطر إحنا ديما نمشيو للآخر وننساو إحنا باش نشوفوا رواحنا بيدنا نحللوا أنفسنا كيفاش نحبوا كيفاش نحبوا نتحبوا علاقتنا بالآخر علاقتنا بالمكان علاقتنا بالزمان علاقتنا بالانتظار
0: ديما في حالة قلق يعني تحسوا معنى المحبة في حالة الانتظار نحن توا في حالة الانتظار فقط
3: نتصور معنى parmi d'autres émotions فما القلق فما حاجات أخرى، لكن معناها حبيت نأكد اللي فمش حاجة سلبية في اللي نحكيو فيه.
0: نعم
3: بالعكس، معناها ماذا بيا كنا نوليو نشوفوها بنظرة تحليلية أكثر.
0: نعم، وفلسفية أيضا ووجودية أيضا. أكيد هذا ديما موجود. نعم، كي نرجع نحن الحقيقة في الروايات اللي نقراها حتى الكلاسيكية العالمية أو العربية، نلقاو ديما الجانب الانتظار عند المحب، لكن كل واحد وكل كاتب وكل رؤيته للانتظار ينجم يقول لك حالة قلق، حالة إرباك، حالة زادة
3: ألم،
0: ألم
3: لوعة،
0: لوعة، لكن في يعني
3: حرقة، حرقة. الكل نعم، بتاع الشعر الجاهلي.
0: هو نعم، هو هو الحقيقة تكوين الشخصية أيضا وتفاعلاتها. الحقيقة كي نرجع مثلا جبران خليل جبران، نجيب محفوظ، زادة مصطفى محمود مود، زاد حكي على الحب، يرى أن الحب البشري والانتظار هما مجرد بروفة أو تدريب للحب الأسمى هو الحب الإلهي. زاد كيف كيف جبران خليل جبران، المحبة لا تعطي إلا نفسها وتأخذ إلا من نفسها. يعني هنا في الصراع هذاك هو بشي فهمنا روحه شنو يحب، شنو هو الحب، شنو معنى الحب، وذا في علاقة الحقيقة بعديد الروايات. ونحن بعد شوية فيكون الكاتبة أو سينياريست شيمة بن شعبان، ومش نحكيه على كتابها سماع حواء. وهنا زاد فما صراع داخلي وخارجي للمرأة أو للكينونة المرأة مع صراعها والانتظار. زاد ماذا تنتظر المرأة من الرجل أو من المجتمع الخارجي أو حتى من نفسها. إذن درة شكرا ليك. لبنى باش تحكينا الانتظار من رؤية أخرى لكاتبة،
1: لكاتبة فرنسية.
0: فرنسية مش نقعدوا مع كتب الفرنسيين اليوم.
1: نعم، لكاتبة فرنسية مازلت كتعرفت عليها من خلال كتابها لامور غومان.
0: أيوة،
1: اللي اصدر في سنة 2003. الكاتبة اسمها كامي لورانس، وهذايا البسودونيم متاعها، اسمها الحقاني هو لورانس رويل.
0: أيوة.
1: انا كحكينا من الاول كيفاش باش نأثوا حلقة الحوار اليوم تاعنا، قلنا بما اننا باش نحكيوا على فراغمون دو ديسكور امورو، تحديدا الفراغمون تاع الانتظار لاتونت. وانا نقرا في الكتاب هذايا فما بارتي كبيره منه تحكي على لاتونت، لكن من منطلق اخر أبار اللي تطرح في فخاك موندا ديسكور أمور. جوست قبل ما نحكي على كامي لوران وكتابها لامور رومان، اللي هو يبدو أنه هو رواية، لكن أنا نراه أقرب إلى الدراسة من رواية.
0: أيوة،
1: لكن حتى في الاسم هي تقولنا ديجا لهني لامور avec grand virgule رومان. في عنوانها هذية فيديليتي للنص متاحة، على خطر النص في en général هو نص جينيراسيونيل، تطرح فيه ولا تفكك فيه الكاتبة حالة الحب وإلا فعل الحب الوجودي كرواية. علاش جينيراسيونيل؟ هي هوني باش تحكي لنا الكاتبة، هنا الكاتبة اللي تحكي لنا في النص امرأة باش تحكي لنا على الحب في تجربتها العائلية.
0: نعم،
1: باش نبداو معاها من لي غران بارون نتاعها، لي غران غران مير نتاعها، امها، في علاقة بها هي، علاقة بها هي بولدها، مع رجلها، مع الأدب. دونك جينيراسيون على خاطر
0: يعني
1: اي تحسها عملت فكت فكت الحب في برشا منطلقات. انا ركزت هنا كيف ما قلت على تونت.
0: ايوه،
1: وجست كنا قبيله نتسائلوا كيفاش المراه باش تحب روحها، كيفاش باش تحب الاخر، كيفاش باش تتعامل مع قيمة لاتونت، على خاطر لاتونت كو سوا في الكتاب هذايا ولا حتى في فراغمون دو ديسكور امورو رويجا اونتر غيمي، اللي هو قيمة اللي احنا طبيعي افتقدنا لها، على خاطر ولينا ديما هكا مزروبين والكل، وديما نحبوا نوصلوا للنهايه.
0: للنهايه، نعم، في النتيجه. النتيجه،
1: النتيجه صحيح. اللي نحبوها ديما تكون ايجابيه. نعم، بمفهومنا احنا. اما في الكتاب
0: حتى سامحني، وحتى الصور يحبوها جميله، يعني دائما يعني في حالات الحب توا، يعني
1: الحب في تونس أتليست في المجتمع اللي احنا نعيش فيه بعد على القيمه اللي
0: قيمه
1: فيه.
0: نعم،
1: منش نتعامل معها كقيمه، نتعامل معها يا اما معناها باش نكون ونستغلوه باش نحقوا بها حاجه معناها مجتمعيه اجتماعيه. ماذا بيا اترافير لا ليتيراتور نرجع نخمو في الحب كقيمه،
0: كقيمه نعم،
1: وكحافز فكري وابداعي للخلق للخلق الأدبي نحكي.
0: نعم.
1: بس نحب نقرأ خد في تواصل مع اللي كنت أحكي فيه قبيلة وفاة واللي حكينا فيه إنه المرأة كيفاش تحب روحها، كيفاش الرجل يحبها، فالصراع هذه أنتريمي في الحب على لسان الكاتب لهنا برشا نعقب على لاتونت. وهي تحكي قالت aimer une femme, aimer vraiment une femme, c'est peut-être seulement l'accompagner dans son attente. Ne pas croire qu'on est l'objet de tous ses vœux, celui dont la venue peut la combler. Ne cherche plus, c'est moi. Ne pas penser non plus, à l'inverse, qu'il est stupide d'attendre, que c'est vain, ce mouvement vers rien, du féminin dérisoire, du sentimentalisme nié, qu'il n'existe pas, ce dieu caché, ce prince. Etc. Batroul, savoir qu'on est pour elle l'arbre et pas la forêt. L'arbre où elle a pas un repère en vue d'une longue, très longue route, la borne, le buisson, la souche, un relais, un appui, un repos, un refuge avant de poursuivre cette si longue attente, cette quête rêveuse, cette déroute, danser avec elle autour de ce point, la fenêtre, le pan vers l'horizon, l'autre, l'ailleurs, la tenir sans la serrer, l'étreindre sans l'étouffer de jalousie, de reproche, au bord de cette vitre. L'amour alors est comme le poème, un souffle autour de rien, le baiser du vide vers quoi s'avancent les lèvres, ces lettres que trace le doigt sur la buée du carreau, ces signes pour écrire à la fenêtre le nom de qui n'arrive jamais. وهوني يسر حبيت الاكسبري هذايا على خاطر الكتابه نكون في سياق اخر قبل الاكسبري هذايا كان تحكي كيفاش مره في ملتقى ادبي تلقات معني سمعت شكون قاعد يحكي على الكتبه تاع الاطفال كيفاش تويكه تبدلت وفما كاتبة قالت توا هي فرحانة على خطر الكتب اللي طالعين تويكا ما عادش فما كصورة الفتاة الصغيرة التي تنتظر على النافذة.
0: نعم.
1: وهي خذتها معناها من منطلق سلبي احنا كالفتاة الصغيرة اللي تتحكى طلع شبيك وكل. بعد الكاتبة قاعدت تحكي كيفاش اللي راهو الانتظار راهو حاجة إيجابية وراهو حتى كالفتاة الحالمة والهنا حكيت على الانتظار في علاقته معناها بالحلم وكيفاش الحلم هو المنفذ معناها نتاعنا كسواء الفتاة ولا الشاب الى عالم اخر يمكن هو ما يجيش لكن هكا لو باركور هذاك غير الحاجه اللي ما نعرفوش عليها تجي ولا ما تجيش راهو مشحن بالايجابيات
0: ايجابيات وتنمي احاسيس يعني ومشاعر داخلية نجم تتولد وقتها يعني فك الخيال هذاك في يقولوا تسرح يعني مع أحلامك مع الأفكار يعني حاجة يعني الحقيقة جميلة
1: نعم إيجابية والمرأة هنا تدعو الرجل أو الآخر إنه هو يشاركها في التجربة الفردية والفردانية هذه كمتاحة وزد
0: تحسش زاده هو إحساس ديما مربوط بالمرأة الإحساس
1: هو بالمرأة ولا حتى نعم. بالرجل ولا هنا باش نجاوب كيما جاوبت الكاتبة دافعت عليها وقالت voilà pourquoi il ne faut pas éloigner les petites filles des fenêtres dans les manuels scolaires mais y mettre les petits garçons parce que le visage à la fenêtre c'est le rêve c'est l'art et c'est l'amour ni la prison ni l'oisiveté. Non, au contraire, une activité riche d'avenir, une libre pratique de l'impossible. هنا قالت له احنا علاش معناها نقصيو في الفتيات الصغرونات
0: خليو نجيبوش الفتيان
1: نعم معاها على خاطر كل سوا معناها انك انت تكون حالمه وهكا قدام المرآه ولا قدم الشباك هذاك راهو هذاك يمثل الحلم
0: نعم.
1: والحلم هو ديجا معناه هو الفن وهو الحب ماهوش معناه مش مرتبط بانه عبد معناه يكون كسول والا في حبس معناها بالعكس هذيك اكتيفيتي دون لابسولو وهذا يمكن بعد باش نحكي معلي سيد افكتيب
0: مدام
1: شيما على خاطر سيد حكينا على الاطياف وكيفاش فما هكا الاسبي نتاع لابسولو معناها وكل واحد معناها ماشي امام ماشي ما نعرفش الى الفراغ الى العدم الى المطلق بما يحمله من موجات معناها
0: نعم سواء موجات ايجابيه او سلبيه يعني
1: انا مع الايجابيات
0: مع الإيجابية.
1: هو حتى السلبي
0: لكن هو الحب راهو صحيح انا صوره يعني حال مع صوره جميله لكن الحب يشمل زادة يعني فما الجانب زادة مش قول مظلم يعني الصراع هذاك ساعات الألم والحزن زاد هو جزء من الحب زاد هو حب الآخر. نعم
1: كسوسوا حسب الكتبة معناتها كامي لورانس وإلا غولان بارت وإلا في كتاب آخر اللي هو من قراءتي بتاع السنة الماضية متحف البراءة اللي هو معناها يمكن شي ورينا بار إكسيلانس لاتونت كيفاش في الكتاب. لاتونت معناها هي كما قلوا عنصر امبليكي في الحب يعني ما نجموش نفصله الحب من الانتظار وإلا الانتظار من الحب. نقول نجم كتبتنا شوية خاطر الكتاب نحبه برشا متحف البراءة.
0: أيوة.
1: على اليسين الشخصية بتاعنا كمال يقول pendant des années je n'ai rien fait d'autre qu'attendre et attendre était devenu ma vie. يعني إنسان حياته كلها ولات مرسخة في الانتظار ويورينا كيفاش على خاطر هو قاعد ينتظر في الحبيبة بتاعه مدة 8 سنوات.
0: هنا في الانتظار زادة هو اللي محل الموضوع يطول هنا كينجسؤوا الانتظار هنا لماذا ينتظر الحبيب الحبيبة؟ هل هو عنده صورة معينة أو صورة هو زادة رسمها في ذهنه يحب زادة يلقاها عند الحبيبة أو عند الحبيب؟
1: هذا في النص ولا في المطلق؟
0: هذا في المطلق ولكن فما في النص اللي أو الكتاب فراغمون دان ديسكور أموغو
1: هو أنا نتصور
0: مسبقة
1: الانتظار هو نفسه اللي يخلق الصورة بما أن هي دجاه الصورة معناها فك التمدد الزمني هذاك اللي يصير وقت اللي المحب ينتظر باش تتشكل برشا مرات بطرق مختلفة معناها إلى الأفضل أو إلى الأسوأ وباش معناها أكل بخيسيون بتاع الزمن اللي احنا دجاه ما نعرفوهش قديش خاطر أنت كانك في معناها إتا داتونت ما تعرفش إكزاكتومون إسكو ما تعرفش الوقت يعني باش تبقى ديما ممتده في الزمن وامتدادها في الزمن هذاك باش يخلق هواجس باش يخلق تصورات سلسله ما نتصورش اللي هي عندها ليميت كان باش نحكيو على المعنى معناه الادبي والوجودي والفلسفي
0: لا متناهيه لا متناهيه نعم دورة تفضل
3: في تفاعل مع سؤالك وفي وفي تواصل يعني مع اللي كنت تحكي فيه لبنى على الاقل بالنسبه لي انا نشوف اللي الإنسان كي يحب يحب صورة ونجمش يحب العبد الحق حقيقة هو معناها كان أنا كإنسان منعرفش أنا شنو يعني منزلت نكتشف في نفسي فما بالك إنسان آخر اللي فما حاجات نعرفهم فما حاجات منزلت ما نعرفهمش دونك أنا كي باش نحب أي إنسان حتى أمي حتى بابا أنا نحب في الصورة اللي أنا بنيتها عليه قديش انا قعدت معاه قديش اكتشفت حاجات في مواقف قديش
0: فما نقاط تشابه يعني في الصوره هذيك وذاك هو التواصل
3: ونحس اللي جوستمون نحس اللي الحاجه هذيا هي اللي تخلي فما تواصل في اي علاقه اذا كان انت معناها كيما الغصاغ اللي انت لازمك تقعد ديما ماكش بعيد ياسر على التصويره هذيك اما مازلت نكتشف في حاجات اخرين تخليني مازلت نحب نقعد مع الانسان هذاك ونشوف اكل السحر نتاع سوق بدايه العلاقات انك تكتشف انسان جديد من معناها كسوا صديقه والا حب يعني بالمفهوم بتيتا مش الغرون تاع يعني نحس ان هذاك حاجه يسر فيها شغم انك انت ما تعرف حتى شيء على حتى عبد وبشوية بشوية هكا كيما دي فراغمون تاع بوزل هكا كل مرة حاجة توضح او ميم طون اذا كان الغوسور هذاك باش نبعد ياسر اللي باش يتقطع جو نو سوي بلو انتريسي في الانسان خاطر الايماج نتاعو بعيدة ياسر على الحقيقة يمكن ولا اللي صدمتني انا فيه خلتني نعمل قول لي مش كيما انا تخيلته في مخي معناها منيش هذا اللي نلوج عليه دونك نحس اللي هذاك المحرك
0: نعم هنا نقول اللي انا ما حبيتوش
3: هنا نقول اللي انا الانسان اللي حبيته مش هو اللي
0: مش قدامك. هو اللي قدامك نعم
1: فما كتب معناها اللي انا تعرفت عليهم هكا خلال السنوات هذه اللي نحسهم معناها اسس باش نقاربوا فكره الحب من منطلق فلسفي وجودي انساني خاتيك معناها سوسيولوجي فما كتب إيلوج دو لامور كتب ألان باديو فيلسوف ضد فرنسي في مدح الحب وفي كتابه هذية هو ألان باديو يعتبر الحب ديجا معناها سيس من الأسس نتاعه هو لا رونكونتر
0: لحظة لقاء
1: لقاء الحب أي الحب هو لقاء واللقاء يصير في الزمن والزمن يفرض الانتظار فما سيتاسيون يقولها يقول لك لامور فيريتابل اي سولوي كي اكسبت ليبروف دو تان وانت سألتها اسكو في الاخر معناها باش تشوفها بانك انت باش تقعد تحب المحب ولا
0: نعم
1: نتصور معناها الزمان يعطينا يعطينا الفرصه باش نختبروا لامور هذا اسكو هو معناها حقيقي ولا لا.
0: نعم شكرا ليك درة ولبنى، يعني فاتت الخطوبه لازم منها
3: مش لبنى
1: لازم
0: شكرا ليك لبنى بوكيدي، شكرا ليك درة ويدر. واحنا مازلنا مواصلين في لقائنا، بعد قليل باش نستقبلوا كاتبه وسيناريست شيما بن شعبان وايضا الدكتوره نسرين سنوسي باش نحكيوا على كتاب سماع حواء. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: ما وراء الكتاب.
1: تحية كل متحفين على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج ما وراء الكتاب، ونمشي ونستقبلوا ضيوف حصتنا لليوم، شيماء بن شعبان ودكتورة نسرين السنوسي. مرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية.
2: عايشك، مرحبا بكم الكل. نحن فرحانين اللي موجودين اليوم معكم في حصتكم المتميزة، وبجد يسعدني برشا نكون موجودة، وسورتو للناس اللي تحب تقرا الكتاب واللي
1: وما وراء،
2: مازلت تتمتع بالكلمه وما وراء الكتاب، وفما كل التشانج التبادل هذيك. دونك كل انتظارات
1: تفاعل مع فريق البرنامج واصدقاء الكتاب لبنى بوكيدي ودره

0: بها بجائزة أفضل موهبة نسائية وجائزة أفضل سيناريو في أيام كارتاج أو قرطاج المسرحية عام 1999، من أهم أعمالك الجديدة في السينما فيلم قدحة للمخرج أنيس بالأسود، ومعناها تحصل زاد على العديد الجوائز الدولية في المهرجانات السينمائية مختلفة، مثل مهرجان الشرق الدولي للطفل والشباب، مهرجانات في كندا في أوروبا، وهذا أكيد يعزز مكانتك ككاتبة تهتم أيضا بالقضايا الاجتماعية والإنسانية. كتبت أيضا العديد السيناريوهات الأفلام الوثائقية والخيالية، يعني ما شاء الله يعني مسيرة ما شاء الله حافلة. عام 2026 سنة شاركت في كتابة الفيلم الوثائقي نوتخ سومونس زرعتنا للمخرج أنيس بالأسود، واللي اختاروه ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة في جي سي سي 2026. وبديت كفي في فيلم جديد ان شاء الله، لو شومان دو جميله، طريق جميله في هرم زياد زاد. اذا وبالنسبه للكتابات المسرحيه، نشرت مسرحيه سماء حواء او سماء حواء، وقبل كان عندك ديوان زاد شعري لو سوليه سو ليف توجور اون اوريون، الشمس تشرق دائما من الشرق. إذن اليوم في ما وراء الكتاب باش نفتحوا الكتاب سماء إيف باش نقراو ما وراء السطور. هو نص مسرحي إذن شاعري بامتياز وفي عديد الرموز. هو مكتوب بالفرنسية. نعم بالفرنسية، وترجمة بالعربية من قبل الدكتورة نسرين سنوسي، زاد رحبوا بها مرة أخرى، وهي التجربة الأولى نسرين
1: تقريبا
0: بالنسبة للنص المسرحي.
1: النص المسرحي أي الأولى، لكن نعم. قبل ترجمت وشاركت في مراجعات روايات مترجمة،
0: نعم،
1: منها ليلة النار بتاع إيريك إيمانويل شميت عن دار مسكلياني،
0: نعم،
1: وفما نصوص أدبية أيضا نشرت في مجلة المسار أغلبها في مجلة اتحاد الكتاب، نعم، منذ سنوات مع تدريس الترجمة بالإضافة إلى الأدب.
0: نعم. إذا نحن مش نحكي على تجربتك مترجمة للنص المسرحية سماع إيف، لكن قبل هذايا نمشي مع مدام شيماء بن شعبان مش تحكينا تعطينا لمحة تقديم لهذا العنوان وعوامل كتابة هذا النص المسرحي. شنو هو اللي خليك تكتب هذا النص المسرحي؟
2: حكاية طويلة.
0: أي.
2: حكاية طويلة. كيف ما يظهر لي يمكن اللي يميز مسيرتي ومتوكال الخاص معناتها يميز معش كل شخص عنده ميزاته، وانا بالنسبه لي هي الكتابه المستقره. انت تو شفت شويه المسيره معناتها اللي يرجع واللي اثبت وجوده معايا هو الكلمه والنص، نعبر بها اكثر من الانتاج او التمثيل او الكلمة المسرحية. يظهر لي هي الأساس، خاطر أنا بدايتي كما قلت في 96 كانت مع المسرح مع الخشبة، وكانت في معناتها انطلاقة مع مسرحيين متميزين، مع الفضل جعايبي، جيلة بكار، رفتنا بسعيدين، زهيرة بن عمار، كانت جملة من الشباب وقتها اللي الحق فما اكتسابك الثقة والوعي في نفس الوقت. الوعي الأدبي يظهر لي موجود، لأني أنا اختصاص أدب زادة عربية فرنسية زادة كل سنوات هذيك متاع السنوات الدراسة الثانوية مهمة جدا في تكويننا. يظهر لي أنا اللي ممكن توا تاخذ وتعطي، لكن في التعليم الأساسي، لكن كي تمشي لشعبة الأدب اختيار برشا نيش نقول لك وقتها من وقتها كيفاش وانت متميز وعمل رياضيات. انا كان اختيار مني، يعني كان عندي
0: عندك رؤية عندك هدف وقتها كي اخترت
2: عندي يعني جوع بمعنى نحب نطلع، نحب نسافر وانا موجودة في تونس، نحب نطلع على حضارات اخرى، القراءات وكتاب يهزك الكتاب. معناتها نحن نتذكر 12-13 سنة نقرأ في إيميل زولا، معناتها في نفس الوقت نقرأ تحسين ومحمود تيمور معناتها والأدب القديم والحديث، ومعناتها هذيك الكل التراكمات تخليك لتقنيا على الأقل تكتسب إمكانية أنك تكتب. هذه حاجة خاطر مهم أنك

0: معناتها انك تنجم تولي عندك قلم شويه بشويه، ومن بعد فما الرغبه والباسيون والانفي، معناتها تقول انا نحب نكتب علاش، معناتها ويظهر لي انا الفن بصفه عامه، كان تمثيل كانوا كتابه، انك الانسان قلق معناتها ما ينجمش واحد يكون مرتاح مع نفسه مع العالم، الكلنا بدرجات القلق اليومي، القلق الوجودي، الفلسفي،
1: لكن كل واحد
0: الاجتماعي، الاقتصادي، فوالا معناتها الأنا مع العالم، مع الآخر، مع العالم، مع الإله، لو ديفان، إلى غير ذلك. معناتها يمكن هذا في السماء حواء تبلور بشوية بشوية. دونك وكل مرة قطيعة في كل عمل، العمل المسرحي اللي كان عشق المقال مهجور، وكانت وقتها صغيرة، ما زلت معناتها اهتماماتي أخرى، ومعناتها خرجت حاجات مني في الكتابة. في الكتابة كانت الارتجال علمني، وأني خاطر يخدم على امبروفيزاسيون الفاضل الجعايبي، دونك يخلي لك مساحه من الخلق، معناتها يولي جست هو
1: توجيه
0: يخليك على راحته. وهذه متميزه جدا العلاقه في حتى في السينما، كي تلقى مخرج اللي يخليك معناتها انك تكتب، وهذا اللي خلالي اكتسب ثقه في القلم نتاعي. دونك وكنت نتفكر
1: يعني نفقدها ونجم نكون حشبه المسرح، هي اللي خليتك يعني عطاتك
0: الانتلاق. نحب نصلح بقية الممثلين ومعايا صغيرهم وكبيرهم، وعندي نظرة نقدية، ونولي نكتب ونعطي لأصحابي وإلى غير ذلك. ومنها تطورت الأشياء أخرى، مشيت بعدها، هي كانت اللي بيض معناتها بعدها بسنتين أو ثلاث، مع نفس المجموعة الشباب لمينا بعضنا، كما تصير عامة المسرح عائلة، خاطر عبيد اللي تتقاس معهم نفس الحلمة نفس الرؤية. وكتبت النص المسرح اللي هي الليالي البيض، انطلاقا زادة من اهتماماتي وقتها، وشاركوني في الحلمة هذه. بيان سور صارت الاقتباس لادابتاسيون للنص الاول، نجيب نص كامل ونقول، خاطر الناس مش فايده تقول نكتب وباقي بغيون، لا يلزمك توصل الكتيبه نتاعك جوسكو بو، لازم توصل تعمل كانك باش تعمل كتاب كمله، كانك باش تعمل شعر كمله، كانك باش تعمل روايه، انا هذا على عاتقي لازمني نوصلها. ومن بعد نلقى لها القطايع نتاعها في الانتاج، نلقى لها لمتها ايتترا. دونك وتواصل الامر كذلك، لكن في نفس الوقت مشيت فيما بعد للحقوق اللي هي معناتها في نفس الوقت، ولكن كان ديما عندي نرجع للناس، نرجع للكتابة.
1: الوثائقي والسينمائي. لكن هنا اخترت الكتابة للنص المسرحي، يعني علاش ما مشيش للرواية مثلا أو كتابات أخرى، أنواع أخرى من الكتابات؟
0: يظهر لي خطر اللقاء الأول كان الخشبة، يظهر لي معناتها يمكن جو ميتريز كيفاش نقولوا الآليات الكتابة، خطر الرومان ممكن مش مستهونيش ما لحد الآن، الحق ما زلت ما حليتش الغرفة مظلمة، بالكش علاش ليه؟ ساعات نقول علاش ليه، خاطر نكون فما مساحة حرة أخرى، لكن تقنيا نرى روحي نجم نكتب نص مسرحي. هذا الشكل وحده فرض نفسه، كما قبله كان لو سولي سوليف توجور اون اوريون اللي هو النص الشعري، هذيك كانت مجموعة من النصوص الشعرية اللي استحبتني من 20 25 30، تلموا وأخرهم معناتها فرضوا رواحهم في وقت من الأوقات، وكونوا معناتها ديوان شعري. فما حاجات تعبر عليهم في جملة، فما عبيت في حاجات تعبر في في في نص ورقة، حاجات كم ديزيسي، حتى في معناتها كتابات تاخذ لي 20 30 ورقة، حاجات تمشي للسيناريو. سماح حواء بالحق، انا بيدي جو بوز دي انتيروغاسيون، معناتها النص
1: يطرح عليك اسئله،
0: وانا نكتب فيه نقول بلور لي برشا حاجات، مي افتح لي مجالات للتساؤلات كبيره.
1: في تفاعل في مسيرتك والنص المسرحي مع دره ولبنى، فما اسئله لمدام شيماء خاصة في طريقة الكتابة أو طريقة كتابة النص المسرحي، كيفاش تكون؟
2: هو المقدمة اللي افتتح بها سعد الحميد لارجش، حسيتها معنى أعطت جانب بعد أنا ما ريتوش معناها وحدي في النص، وخليني نتسأل أكثر شوية، على خاطر أنا نحب فلسفة ألبير كامو، وكي شفت لي مو كلي معناها سيزيف لابسورد لا ريفولت وحتى من بعد معناها توسكي معناها الفلسفه نيتشين و لوي كونتر لو نو لهنا لوي معناها مش هو بيدو لوي اللي يحكي عليه نيتش معناها سي ان وي اللي هو او ميم طون في وسط برشا ريفولت في وسط مش مع التسليم مش وي بمعنى اللي انا قابل
0: لابوندون
2: وكها معناها سلمت. حبيت نسألك معناها على شنية البارتكولاريتي حسب رأيك أنت شنية الخاصية متاع التساؤلات الفلسفية اللي طرحتهم المرأة لهنا وأنت ما حبيتش تعطيها يعني المرأة en général صحيح فما trois spectres معناها اللي هما بتيتهم مش أعمار لكن لو طون نحس اللي هو معناها حاجة أخرى parmi lesquelles le personnage المرأة هذية هي تمردت عليه معناها تمردت انتخطر على الوقت يعني شنو اللوي هذية عند المرأة شنو حبيت تقول بيه
0: حلو
1: السؤال الأول
0: نعم أنا بدي كي قريت المقدمة متاع سي عبد الحميد لرقش رجعت لي الريفرنس اللي أنا كتبت معناتها سختن ما اسبيري بيها معناتها مأثرين فيها في اللاوعي متاعي يبك معناتها أنا كي نعاود نقرأ الكتاب نلقى نيتش absolument نلقى كامو لا لو ميت دو سيزيف نلقى محمود المسعدي في السد نلقى بشخصياته بالميارة بالميمونة بشو اسمه نسيت غيلان يظهر لي نلقى دوغاس في لا كونسيزيون دو ليكريتور لا ريبيتيسيون لا صحيح هو سي ان وي فما لو نو لا ريفولت لا معناتها ويعني ان وي اسومي وكانه دونك انا جو لو سون تري كاموزيان جوستمون معناتها قريب برشا من مي ما كنتش معناتها ما كنتش نكتبو يمكن وقت عمري 20 اكيد ما كنتش نكتبو لكن انا قراءتي هذيك علاش يقول قايل كي يقرا حاجه يتنفس بها على خاطر هي تعمل انيكو في نفسك الحاجات انت ديجا عندك معناتها تساؤلات هواجس قلق الى غير ذلك يظهر لي معناتها من نجمش ننسى المسعدي من نجمش ننسى نيتش من نجمش ننسى معناتها في حدث ابو هريره قال
1: نعم
0: الكلهم سي دي زيكو وزيدا ميمتو يغذيوك باش بون بدون ان سني با اون ريدوندونس مانيش فوني باش نعاود نقولهم معناتها ومانيش في الحجم متاع الكتابة هذوما معناتها سي موا معناتها كتيبتي ونحبها وندافع عليها علاش انا حكيت على المرأة خاطر ما حكوش على المرأة من بعد حكيو على النظرة الرجالية دونك هنا زاد اللي يميز نصي هو انه انا سي موا سي لا فام سو سون ميز انتيروغاسيون اللي اترافيغ لي زاني حتى مع سيرين واللي هي تنجيو للمسألة الترجمة العربية وشنو أضافت للنص الفرنسي عركة المرأة مع الرجل اللي نلقاوها في الفلسفة نلقاوها في الدين بديانات الثلاث على الأقل الكتب السماوية معناتها ديما فما كانت فما نظرة دونية يدفري مش دونية في القرآن ممكن رجعت وصورة ومريم وكلهم قريتهم لكن ديما فما حاجات هكا أنا نقول ولي جاوبني لا أستاذ ولا الكتب اللي نقرأ فيهم ولا الأحباب ولا الأصحاب بقي فما كلي لا والله نحنا لكن شو معناتها خارجة من ضلعت وش معناتها الآخر يقول لك كذا وكأنه كذا وش معناتها نقصات وعقل ودين وبالرغم اللي قريت وفما اللي يقول لك لا راه مش هكا هكا معناتها وإذا كان المرأة تبدأ معناتها الأنوثة والأنثوية متاحة ما لا مشكلة وين بلاصتنا قال الآخر معناتها وني مالاسي ما عرفتش بلاصتي وين وانا نظرتي نحبها تكون الند للند ما فماش علاش انا بابا رباني ند للند وهو غير ما مع اخواتي ومع معناتها عمري ما كنت عندي الحمد لله ما كنتش في تربيتي مهم ما كنتش في علاقه نزاعي ممكن هذا عاوني باش نرى الامور ما فماش علاش لكن اللي نعيشه في المجتمع واحيانا زاد في علاقاتي مع الرجال وحتى مع النساء نقول النساء يمكن اكثر نظره الدونيه ولا السلبيه المراه تحملها المراه لان هي الام في الاخر دونك الرجل كان عنده مشاكل راهي الام نتاعو عدت له معناتها فماش علاش انا نراو انه الاخر هو اخر الانثى انثى والذكر ذكر زعما فماش بالنسبه ليا هالليجاليتي هذا كلها فلسفة معناتها متاع حقوق إنسان بالنسبة بالرغم وأنه فما يلزم يفوق كغير دي شوز، لكن في البعد الفلسفي مش الاجتماعي القانوني، خد القانوني نشبته بمجالة حقوق المرأة وإلى غير ذلك، ويزمنا نزيد ويزمنا نقص ويزمنا ساعات حتى عن دواء غي كيليبغي، عندي نصوص أخرى قانونية معناتها
1: هذا هو السؤال معناتها كيفاش يأثر زاد الجانب القانوني في كتابتك
0: بالاتلاع على المجال. أنا في وقت من الأوقات كتبت نص زاد اسمه لو ستاتيو دو لا فام كان بعد الثورة entre un état religieux et une religion d'état اللي نقول فيها كنا معناتها بالتلاعي على الفقه القضاء والقانون التونسي يقول يمكن يعني trop plein de droits للمرأة التونسية معناتها في القانون نحكي لدرجة أنه ساعات نلقى رجل مسكين بين ضفرين نفقة وكذا، لكن في نفس الوقت الواقع ما يتبعش معناتها يفو بتاتخ بالعكس يزمنا نزيدوا في القانون الغالب سيكم ساخت الواقع متأخر على القانون، القانون متقدم على الأقل في تونس. نرجع لمسألة النظرة، أنا ما نراش عليش معناتها هذا هو يظهلي ما نراش، وأنه الرجل من في كتابتي حاولت نبعد من غير ما نشرح خاطر هذيك انا معناتها على النظره زاد النسويه ما نراش علاش خاطر في النظره النسويه وكانك تقر بدونيتك كمراه فماش علاش ديل ديبار انا مختلفه، انا ام ديجا معناتها نجم حتى كان ما نجيبش صغار، انا ام بالباغ كيفاش نقولوا ام مات معناتها دونك جو بورت لا في معناتها مختلف، وانت رجل تزرع وتحصد معناتها مختلف
1: كل واحد وعنده يعني دور في الحياه
0: نعم بطبيعه الحال فما لو بارتاج دي تاش وتتيغا ومتفهمين وسي فغي والمراه تاخذ اكثر حمل ويال دو سابسونتي ان مومون دوني الى غير ذلك. دونك مشيت في الاتجاه وبطبيعته يظهر لي رتحني شوي مش من فلسفيا ودينيا وإلى غير ذلك، لقيت الأجوبة متاعي بطريقتي معناتها ويظهرني مشي في البعض الفلسفي جوستمان اللي نعم. هو الآخر عنده مكان معناتها كان المرأة تقبل tout en étant dans ce chemin de lutte معناتها ديما هي تضع الحدود للآخر مرأة أو رجل اللي يحب يتعدى على الحقوق متاعها de toutes les façons معناتها العركة لازم تكون هي ماهيش دون سو كوتي ان ميت دو سيزيف سافا با ساريتي ماهيش باش تقفل المسألة. نعم
1: حسيناه زاد في هذا اللي حسيناه نعم في سماعها
0: حول ممكن بيزيبل مرتاحة أكثر
1: فوالا نعم هذا إجابة على سؤال درة. نعم خلينا نرجع عندنا من العنوان، هو العنوان زاد يعني رمزي في عديد يعني الرموز سماع حواء، اذا يعكس عنوان دونك دلالات رمزيه اجتماعيه زاد مربوطه كما كنا نحن توا نحكيم بوضعيه زاد المراه في المجتمع، البحث عن معناها صوتها الضائع، معناها نشوفوا انه فما كسر الصمت دعوه مباشره للاصغاء للانصات اكثر للمراه في القراءه الثانيه لحواء، اذا زاد ما ترمش كان للمراه فقط او زاد فما رمز الاول للانوثه كما حكينا توا، وايضا رمز للحياه نتحدث عن الهويه عن الكيان، اذا هنا سماع حواء رحله في ذاكره الوجدان النسوي وإعادة قراءة يعني القصص المنسية أو المهمشة. ترى هذا في العنوان قراءة
0: سماع
3: أي بالنسبة
1: للنسية يعني الترجمة يعني لل
3: أي
1: نعم وللمعاني
0: متميزة نعم. الترجمة
3: نتاعها عايشك السماع عن نوع من الإنصات العميق المتعلق بتجربة روحية، يعني أن يسمع الإنسان صوته الداخلية مش ويكون هو الأصل من جاي معناه في السماع المتصوفة في الأناشيد أو بعض القصائد الصوفية أنهم يستغرقون في هذه التجربة إلى درجة الانفصال عن الواقع والمادي والجسدي وكل المؤسسات يعني التي تقيد الإنسان وما هو مادي من أجل يوصل حتى لدرجة الذوبان يعني في الكل المطلق اللي هو الذات الإلهية أو الكل المطلق. فهذا هو بالنسبة إلى حواء هنا فما حسب قراءتي أصوات داخلية من مثل الأسئلة التي يعني تراود الإنسان عن ذاته وهويته وأسباب وجوده ورسالته في الحياة وعما يريد. فعليش قلت الإنسان لما أقول الرجل، خاطر حواء رمز لما هو أنثوي، والأنثوي والذكوري هما قوتين تقوم عليهم العالم الكون الحياة من البداية. ثم قوتين، القوتين تجسدتا ماديا في الأديان التوحيدية في آدم وحواء. هذا جزء الأنثوي، الثقافة عموما، ثقافة وخاصة الثقافة العربية تجعله في صراع معه، يعني ربطت الأنوثة بالرقة والضعف والاستسلام، وربطت ما هو ذكوري بالقوة والسيطرة والسلطة والتحكم، وجعلت الجانب الأنثوي سلبيا ودعت منتها إلى الجانب الذكوري. فالصوت العميق الذي ينبع من الإنسان هو التسامح أو قبول كيانه المشترى بجزئيه دون أن يلغي أحدهما الآخر. وفي هذا نوع من المصالحة مع الذات، وهنا يوصل المطلق، يوصل المطلق من هذا الانفتاح على ما هو عميق وينبغي أن يتحلل من أو يتحرر من كل قيد ثقافي أو اجتماعي أو ديني أو أخلاقي، ليصل الإنسان إلى ذاته، يعني دون إلغاء للآخر. كذلك في الاتجاه في وصلنا معناها النسوية، الاتجاه النسوي، في رأيي الخطأ الذي وقعت فيه النسوية أن أردنا أن نفترض وجود خطأ ما هو اعتبار ما هو ذكوري عدوا، وهو لا، هو ثم نوع من استبطان الضعف، يعني المرأة دائما في دفاع عن نفسها. يعني ايش معناها في دفاع عن نفسها؟ يعني انا دائما في نوع في ضعف انا ادافع، والثاني ان الذكوري عدو. فهمت؟ وهنا ينبغي مراجعة في رأيي، معناها لازم ثم نوع من الشجاعة لبيان أخطاء النسوية. ثم شيء ما ينبغي مراجعته في هذا الاتجاه.
0: هو صحيح. نعم. ككل ككل الاتجاهات يدهلي والحركات النجم يقع على
3: مراجعة.
0: يمكن يقع حتى الاستغلال المادي للمسألة هذه، الاتجار به بين ذفرين، موضوع المرأة والطفل ومعناتها حتى انتظارات نرى في الجانب الأفلام، ديما نقولها ونقولها ونعاود، معناتها كأنه انتظاراتنا انتوما في العالم العربي المرأة معنفة والطفل ما عندوش حقوق. لكن لا، مش صحيح، عنده مشاكل، مش معناتها باش نقولوا لين نشروا محلانا، لا أكيد، لكن هذا إنسان، معناتها المشاكل موجودة هوني وموجودة في أوروبا، موجودة في آسيا، وموجودة في أمريكا اللاتينية.
1: لكن هذا كيفاش نعالجوها؟
0: ديجا انت تخرج منك العزله، اللي انت عالمك العرب، تخرج ساعه من نرجع لمساله الهويه. انت كي تقولي الهويه نتاعك ما تصلحش، معناتها شو تحب نغزل روحي؟ ما نجمش نصلح نفسي وقتها. قلت لا، المشكل راهو اعمق، راه المشكل انساني. المراه انا نرى روحي قريبه للمراه الايطاليه والانجليزيه، في صراحه حتى هي اليومي، صغارها، اولادها، ابوها، اخوها، امها، مشاكلها مع الذات، مع الاخر، مع الاله، معناتها نفسها. البعد الانساني هذاك في الكتابه ولا في المسرح ولا في السينما يخليك يذولي ارتاح ديجا وتمشي وانت متصالح مع نفسك. تجمش تمشي وانت ما تكره حالك، تجمش معناتها اذا غير ما نفهمش انا.
1: احنا ناخذ هكا مقطع من النص بصوتنا سليم.
3: شفت العربي
0: جميل جدا.
3: الطيف الاول بصوت لا نبرة فيه، عمري 20 عاما، لم أعد أرغب في الخروج، لم أعد أريد أن أعرف، أنا أعرف، إنه اليوم، الآن بالذات، في هذه اللحظة، حيث أنا، حيث أحس بالدم يجري في عروقي. عمري 20 عاما، وليس لذلك شيء يذكر. يختفي الطيف فتهرع هي نحو موضع ظهوره، ولكن سرعان ما ينبعث صوت آخر فيستوقفها، فتلمح حينها طيف امرأة أخرى مثقلة بالسنين. الطيف الثاني بصوت لا نبرة فيه، هو ذا الخريف، الأوراق تيبست، ولا أثر لذلك، لا أثر على الإطلاق، لا أثر. ويلوح في تلك اللحظة طيف امرأة ثالثة، امرأة لا عمر لها، تظل صامتة. الطيف الثاني مواصلا: إني أرتدي فستانا باليا بائسا أقتم مشققا تحت وطأة السقوط والإخفاق والوحدة، عمري 50 عاما. ويختفي الطيف الثاني، ويحوم الطيف الثالث في فضاء اجتاحته العتمة. الطيف الثالث بصوت لا نبرة فيه: في الداخل إنه النهار، إنها الشمس، لقد رأيتم الشمس وأنتم ترونها الآن في داخلكم، تأخذ في الذبول وستموت، ستموت على مهل وستغرب، وسترون شمسكم تتضاءل بلا هوادة سترونها، أما في الخارج فهو الليل، إنها الظلمة، أنا أعرف ذلك صدقوني، لأني لم أعد أنتظر شيئا، أنا داخل الغرفة الشاسعة، غرفة النوم، حيث سأنام في سرير وأمضي، أنا أيضا نحو النهاية كالجميع، أنا بالداخل حتما، فقد بلغت من العمر 1000 سنة. يعود الطيف الأول والطيف الثاني إلى الظهور معا في الوقت نفسه، وينضمان إلى الطيف الثالث، تطوف الأشباح الثلاثة في رقصة تنذر بالموت. الأطياف الثلاثة في جوقة، إنها القصة المتكررة نفسها، النار نفسها، الرقصة نفسها، إنها الصيحة نفسها، ثم يتكرر الأمر مثل ما كان قبلا في البدء، في بدء البداية عند الولادة الأولى، فإذا هي الخيبة ذاتها والخوف ذاته والوحدة ذاتها، والهبوط نفسه لكل حواء وهي تنتظر آدم آخر خالدا خلود الله.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة عسلين. إذن هنا هو الحقيقة أخذنا احنا جزء من النص المسرحي للثلاثة أطياف الموجودة، اللي هو في صراع داخلي وأيضا في صراع خارجي، اللي كين زادة نرجع قبل العباءة، زادة زادة الغابة، النور، يعني الغرفة. الغرفة نعم، يعني عديدة هي الرموز، السياق، زادة الوقت، العمر، النبرة، يعني فما مختلطة، يعني مشاعر، أحاسيس، حركية، هذا كل موجود. نرجع للأطياف الثلاثة اللي هما كل مرة تتراوح، يعني كل مرة يعني طيف هنا بعد يكونوا يجتمعوا الثلاثة مع بعضهم، يتلموا
3: عليها،
1: يتلموا يعني هنا زادة كما شفنا معناها صراع ما بين النهار، الشمس، الليل، الظلمة، الواقع، المجتمع، المجهول، يعني عدة قراءات. هنا علاش اخترت معناها الشخصية خليتها في ثلاثة أطياف، يعني جزأتها لثلاثة أطياف،
2: وصوت ذكوري،
1: وصوت ذكوري، صوت ذكوري، بماذا أي نفسر؟ نعم نعم،
2: فما بعد صوفي كذلك، معناها السماع حواء وكل الدرويش اللي تدور على حالها،
1: نعم.
2: رجل أو مرأة، يظل الشخص اللي عنده تساؤلات وجودية في الحقيقة معناتها، لكن هنا تغير بطها بعلاقتها بالالتغيتي معناتها الآخر الرجل.
0: هي الدور على نفسها، خاطر ممكن في تغييب الرجل أكثر من دلالة، لأنها يمكن هي خلقت
3: العدو
0: في الأخر، المرأة هي تخلق العدو، وهي تجم تكون ما عندهاش المشكلة هذه، يمكن أنا زادة أنت يمكن طفلة تقرا عمرها 20 تبكي، هذه واحدة أخرى 20 تقول لك شو قاعدة تحكي، فهمت معناتها، وفهمت ليش تبكي زادة، خاطر تحس روحها اللي هي ولا في بحثها عن في بحثها عن الرجل كذلك، خاطر فما فكرة أنه تبحث عن الرجل المختلف، معناتها
1: يمكن دائما في انتظار
0: في انتظار يعني. هو انتظار. هو فما دور المرأة التي تنتظر تنتظر تنتظر الزوج تنتظر ملي قراونا بخانس شارمون ودرش الحكايات الكل علاش كيما قالت حسين تبدا تنحي في العبائات وتنحي في لي رومان خاطر حتى لي رومان فمش كان الايجابي فما هو ديزني وغيره وغيره وغيره واندرسن وكلهم راهو لي كونت معناتها لي فابل دو لا فونت معناتها تبدا تجرد من الاشياء الكل كل كل كل كل تقتل الناس الكل
1: ولماذا اخترت نفس العمر 20 سنه 50
0: عشرين
1: سنه
0: خاطر 20 الطفله في العشرين اي خاطر حتى اللي عمرها 20 تنجم تكون على غونوسي تلقى عمرها 20 وبطلت معناتها هي اصواتها هي في العشرين فما صوت يقول لها اسرح وجنح وعندك الوقت الكل خاطر طلعت العشرين الناس الكل تعرفها معناتها كلنا تعرفين هذا اللي انا ومزير في
1: التعدي هو مثقل كثير يعني
0: لا فوا دو لا ريزون فهمت معناتها خاطر سي لا طلعت هي باش تولي تطلع على البونت ديسوندونس كنا في الطلعه ديما كيما واحد ماشي ماشي البحر مش كيما مروح من البحر ماشي للسفر مش كيما مروح من السفر دونك عنده الوعي بانه انت هاد السفره لكن مش معناتها لا لا مازلنا فما دو ليسبوا واللي عمرها 1000 سنه وما نعرفوش قداش بلا سن هذيك عرفت الدنيا تعرف البير وقتها معناتها طول
1: فهمت الدنيا
0: الناس الكل تعديت ما فهمتش هي تبقى ديما متميزه تجربه معناتها الحياه ما, ما حاجه جميله جدا بتساؤلاتها معناتها ما نسلموش فيها وقت اللي واحد ربي بشي
1: بأحزانها بأفراحها بصراعاتها
0: بكل شيء نعم. معناتها بتساؤلاتها الوجودية أنا نعم. في العشرين مثلا تساؤلاتي كانت عميقة معناتها كنت بالمجد كي نقرأ نيتشو وكاميو وغيره وغيره معناتها نلقى يجاوبني معناتها والرجل كان نقول علاش حاب يدخلني في صراعات انا صراعاتي اقوى معناتها مش عارفه روحي انا اش قاعده نعمل هوني معناتها في الحياه وباش نتوفى غدوه معناتها كانت مساله الحياه والموت وكل الديالكتيك هذيك مهمه في تكوين شخصيتي معناتها في في في فكري في في في في في وعي بالحياه وب لا فينيتود معناتها وبزوال الحياه حتى تسالت هذه الكل يا سيدي قلت حتى معناتها انا ما باش نسمع حد باش نسمع صوت الانسان اللي فيا من الداخل دونك علاش نقول كتابي بالرغم اللي القراء يمكن مش برشا لكن باش يلقى ما تكيما انا باش يلقى برشا عبيد
1: يتمسوا
0: في جانب هو الكتابة
1: معين
0: في الاخر باش تمسهم في جانب معين
1: في جانب معين
0: وان شاء الله يمشي
1: انا في كل قراءه نسال سؤال في كل قراءه نسال تساؤل اخر
0: وجودي
1: أي. وانا في النهايه الحقيقه زاده زاد نهايه زاد فيها عديد القراءات زاد يعني ما نعرفش هل هي مرحله معناها الانسان هنا يتجاوز الصراعات اللي كنا توا نحكيوا فيها يعني يوصل لدرجه الحكمه درجه هذا هو الفهم الاستسلام المطلق او هي تجديد للروح تجديد انا موجوده جسدا وروحا انا هنا اذا انا ككائن يعني كيما خلقني الله سأكون كما أنا يعني منذ البداية وكأنها حلقة وأنت في زاد بعض المقاطع تقول تعيد نفس وتطوف وتعيد نفس يعني الحكاية يعني وقتاش معناها بتاخد درس وقتاش بتاخد الدرس يعني
3: بالنسبة للنهاية أنا ريتها نوع من معانقة المطلق والتحرر من ثقل الهموم الكل والقيود وعودة إلى الذات يعني في الآخر تقول أنا جسد ونور أي يعني ما تقولش أنا نور فقط ولا أنا جسد فقط يعني الجانبين اللي هما يمثلوا المطلق يعني هي تعود ترجع لهم دون ثقل دون أطر معناه دون أن توضع في إطار محدد يوجهها إلى ذلك الكيان يعني هذا
1: أنا ذاهبة في طريقي أتبع نوري نعم النور الإلهي
0: يظهر لي كل واحد شنو يسميه نحن اوني دي بارسيل من لوميير ابسولو معناتها
1: الله فينا
0: معناتها هذاك هو المسعدي مثلا نرى لي فما نوع من الإيمان الإيمان على قلب الإيمان بالإنسان معناتها حتى سيتري encore une fois من مش نعطي الدروس لحد ولا كي موا بور دير كوا كو سوا معناتها وكي كل كو سوا لوتور وكي نيتش ولا كي كامي كل شخص في الحياة هذه يكتب ولا ما يكتبش هو وجوده في حد ذاته معناتها إبداع وفي حد ذاته. علاش كل نفس تموت اليوم في غزة وفي السودان وفي غيرها وحتى في أوكرانيا وحتى في معناتها في كل مرة الناس تنشق بالنسبة لي توجعني لدرجة اللي ساعات كنت تسوق أنت مش بترشق بكيت على خاطر الإنسان جاي باش يعيش باش يعيش الشيء هذا الكل بتساؤلاته وبمشاكله باش يتمتع بمتعته هو جسد دونك بشي جوع وبشي يعطش وبشي يسعى للقوت متاعه وبشي يجيب صغار وبشي يفرح وبشي يخاف عليهم وباش وباش وباش وبشي يحزن كي يتوفاوا له قرب عليه وإلى غير ذلك حتى يكملك المشوار اللي جاي في الحياة متاعه. كلنا ماشيين للفناء معناتها ومن بعد للنور بطبيعته. أنا نرى وأنه يمكن فما بيسور بطبيعة فما إيمان بأنه نرجع مع كامو سيت اون ريفولت ابيزي في الوقت ممكن خاطر جهزت في عمري ممكن في 20 سنه ما كنتش نقول هذا اون توكا نحس انه هذاك هو معناتها يعني فاتاليزم القدر معناتها هذاك هو قدر الانسان شو تحب شو تعمل معناتها
1: هذا هو
0: معناتها الاسلام الايجابي معناتها اما الايجابي لازمك تقعد تبحث عن الرجل المتميز اللي تضع الحدود اللي ما يكونش في العنف اللي نرجع حتى للصراعات النسويه لكن تحطها في اطار انساني تساعد معناتها
1: نعم. نمشي ونواصل وفي تفاعل مع مدام شيماء بن شعبان. لبنى بوكيتي أسأل
4: أنا أطربني الحوار الحقيقة ميمسي ما قريتش البيس التياتر أما قبيلة سمعت صديقتنا نسرين وهي تقرأ بطريقة شاعرية وقلت أني قديش المسرح معناها على قد ما فيه معناها فيزواليتي انك انت تراها البيس معناتها الكاتب يوفر لك كل شيء باش انت تتصورها قدامك اما لو بارادوكس لهنا مع الاطياف اللي احنا ما عندناش معناها ماهمش كونكريتيزي الاطياف في كل واحد في المخيل نتاعو نتصور الطيف ينجم يتخيله بطريقه او باخرى والاطياف سدا عندهم بالنسبه للمخيلي انا متسع من الحريه هكا معناها كيما برق الليل يتحركوا هكا يشتحوا معناها التنقل هذاك وال ولا لوردور ولا البوزانتور بلوتو نتاع لي تيم كحاجه مرتبطه بالوجود وكل معناها فما بوزانتور فكري يمكن اما حركه الاطياف والكتابه الشعريه سورتو مترجمه معناها الى اللغه العربيه اعطات للبيس هكا وفرت لنا ان احنا نشوفوها قدامنا كما تصورتها الكاتبه وان احنا زاد نمشيو معها بخيالنا كما احنا نعم كقراء نعم باش نشوفوها الدواليتي هذيا حبيتها من خلال النص اللي قرأته لنا قبيلة نسرين ونجوز نحب نسأل كيفاش تمت عملية الترجمة اسكو من الأول كي كتبت النص باللغة الفرنسية كنت تخمم ديجا في الترجمة إلى العربية وانت اخترت المترجم وإلى ليه مترجمة وخطر نحس اللي هذي زادة عنده دخل في النص خاطر احنا صحيح نقراو ترجمه اما انا كان ما نعرفش اللي هو تكتب باللغه الفرنسيه كنت نجم نقول هذه نص بالعربيه سختو حتى كنت فما معناها معناها كلام
1: مقتضب
4: وهذيك اللغه العربيه نحس اللي هي في العربيه ديما عندنا هكا الفصاحه في القول نقولوا برشا في العربيه يكون هذا رايي دونك انت الفرنسيه لغه معناها اكثر هكا ديما في ذائقتي هذايا معناها اكثر نجم تكون كلمتها بريسيز اما نوصل للوصف الشعري هوني انت باش ترجمت معناها خرجت هي حاجه شعريه ميمسي هي كتابه مسرحيه نجم تكون ساعات بارده انتريمي على خاطر احنا في الكتابه المسرحيه نحس لي معناها
0: جامده
4: يعني لازم نراو الحاجات والكاتب هو باش يوضبهم كيف ما هو يحب اما الترجمه طوعت نوعا ما النص بتاتر انه هو يكون حاجه هكا فليكسيبل بويتيك حتى في السماع نتاعها حتى كي نسمعوها معناها نجم نقول هذه بويزي ماهوش نص مسرحي معناها هكا صلب اونتر غيمي.
3: بالنسبه لعمليه الترجمه اولا النص الفرنسي الذي كتبته شيماء بن شعبان هو نص شعري مسرحي معناها كي تقرا النص الفرنسي سي ان تيكست بويتيك كيفاش هو بويتيك كما وانت اشرتي لذلك انه الجمل قلتي مقتضبه هذا يتسمى معناها جمل ثم كثير منها قائم على الحذف ومكثفه من حيث المعنى ثريه دلاليا برغم انها قصيره تركيبيا فهمت هذه الجمل قائمه على الايحاء نظمه الايحاء تماما مثل ما هو الحال في الشعر الحر تقرا مثلا من عرش الشعر محمود درويش احيانا او ثم هذه الكتابة بالأسطر. ثم نوع من الإيقاع زيادة غيت معناه بالفرنسية موجود كي تقرأه، وثم القابلية على التأويل. إذن هذه يخلينا في النص الفرنسي تجاه نص معقد إلى حد ما إن أردنا تعريبه، موش نص معناه مكتوب طريقة مباشرة بسيطة في جمل واضحة المعنى وجمل كاملة معناها جروب نومينال سوجي جروب فيربال كومبليمون دوبجي ديريكت ساعات كان سي او دي كهو معناها ودي. دونك هنا المترجم عموما مش كان في هذا هو إذا أمرين معناه ما يلزمش يبعد عليهم. هذا أولا محاولة ما قولش الوفاء، ولكن الاقتراب من النص الأصلي، والنص الأصلي هو طبقات ثم النص وثم ما يقصده الكاتب وثم ما يفهمه القارئ اللي باش يترجم، على الأقل أنك تقترب من المقصود بالقول بين قوسين، خاطر ما نعرفوش هل هو مقصود فعلي أم لا، يعني تكون قريبة من النص، ما تزيدش ما تنقصش ما تحرفش ما تأولش ما تثقلش النص كما هو. والثاني السلامة كما نقول للطلبة، سلامة اللغة العربية معناها اللغة العربية. فهنا هو أنا علاش أنا الحقيقة عجبني النص كي قريته، خاطر أنا طبعا ميل نحب الشعر ومعناها الأدب عموما ومعهم الترجمة، فحاولت أنه معناها نخلي النص كما هو، يعني بالنسبة لقريته أنت خاطر سمعت الترجمة العربية فقط فشعرت أنها كأنه نص مكتوب العربية، ليه هو ترجع تقارن تحط صفحة هكا النص الفرنسي هو الأصل، أنا ترجمت يعني لم أكتب، ولكن حاولت نقترب من النص نحافظ على شعرية النص نحافظ على الإيقاع ونكتب بالعربية معناها العربية، وبطبيعة حتى العربية مستويات راه نص كما هذا مسرحي وجودي فيها صبغة صوفية فيه نزعة فلسفية فيه نوع من التجريد، ما تنجمش ترجمه بعربية الجاحظ وابن المقفع، حتى العربية لازم العربية التواصلية القريبة معناها للنص. مش كيفاش مثلا نقولوا نحافظوا على الإيقاع، هذه بيغمون تكنيك اللي باش نقولوا توا. مثلا انا عندي كلمه عندي المرادف نتاعها معناها في سينونيم، عندي كلمه بالفرنسيه نعرف ديريكتومون مرادفها طول يجي لذهني، ولكن الكلمه المباشره جت لذهني بالعربيه جافه بالنسبه للنص لا تؤدي المعنى، ماذا افعل؟ اترك النص الفرنسي وافتح القاموس العربي نرجع لسان العرب ونشوف مثلا رغبه او مثلا رغبه او شوق شيء مرادفت مع نتاعها ونلقى الكلمة اللي تمشي بالضبط تقريبا تقرب، فهمت يعني مش أول كلمة، يعني مترجم صحيح يلزم يعرف الفرنسية مثلا النص الانطلاق بالقدي ويعرف العربية، ولكن حتى في النص لغة الهدف اللي هي العربية هي نحل القاموس نحل القاموس ونعود نرجع كيني نلوجع مثلا هذي في
4: شكرا على القاموس على خاطر فما تواغيب كلي للقاموس
3: لي لي لي لي. يعني نرجع القاموس العربية بالعكس أكثر، حتى أنا مش نترجم الفرنسية ساعات الفرنسية واضحة العربية ثيرية الترادف ماهوش كامل ماهوش كلي ثم درجات، فبالعكس نرجع للقاموس العربي قلت لها شيمة برا نحكي وقلت لها نرجع للعربية أكثر من
5: الفرنسية في البرودكسيون
3: وهي
0: هو اللقاء سي الروكونتر لقاء
1: خاطر مش راه مش سهل مدام شيمة
3: مدام مش سهل
1: كيفاش معناها قريت بعد قريت يعني النص بالعربية يعني هو
5: شوف استاذ نقول لك المجموعة
1: يعني قريبة
5: نذكر
3: يعني
5: فما استاذ باش نزمي نذكر ونسلم عليه هو عادل الغزال اللي هو في وقت من الأوقات قلت له نحب نترجم النص عندي نص بالفرنسية خاطر غاب عليا ان العربيه نعرف ناس ترجم بالفرنسيه للعربيه خاطر فما يترجم أيه العربيه الفرنسيه ولا العكس والفرنسيه للعربيه بديت نشوف ثلاثه من الناس في البلاد معناتها منهم نسرين بيان سور ماهوش معناتها متاحه معناتها باش وماهوش ما نجمش انا ما نجمش نترجم نصي معناتها ما نجمش معناتها كيما ترجمته نسرين معنا سي ابار كل واحد عنده انت واللي هي اون بلوس معناتها اخصائيه في الادب القديم في الترجمه والى غير ذلك. اما علاش حبيت نترجم النص انا وفرحت ياسر كي نقرا في لو حاجه اخرى قبل ما نتعدى علاش الترجمه مع نسرين
0: وهذا انا خاطر في بحكم ترجمه السيناريو من مختلف مش نفس النص ادبي حاجه اخرى مش نفس الكل تاخذ الترجمه هو حتى في ترجمه السيناريوهات لي سو تيتراج لازمك تكون قد معناتها تحكي الايديوم تاع البلاد وقتها يعني جون دو 15 شنو باش يقول انا نتقاسموا انا كيريت نسرين في التريزه هذه معناتها الكلمه كيما قلت لك نرجع للديكسيونير هذا هو ترجمه تخدم مع عبده معناتها هي تمشي للدقه لانها ترى وانها الصوره باش تكمل
1: كملت
0: معناتها فريمون قد ما نشكرها شويه وافيك بوكو دو معناتها دو توندريس كيما نقولوا بموده ومحبه تقول لي راني ذكا اما كان تحب تزيد ولا نزيد ونقصوا ونبدلوا
3: وكلا
0: لي لو فاي فيان ما بدلتش مي هكا قولها بالك شي هذايا وقفنا مثلا في العبئه شو الكلمه تذكرها الكلمه اللي نحيها ونجيبوها مش العبئه البول شو نقولوا
3: الجلد ولا ايهاب
0: الجلد او الايهاب
3: قلت لها فما كلمه قديمه ايهاب خاطر جلد تحسها الحيوان بعد قلت لي اي ايهاب بعيده يعني ما يعرفوهاش القراء
0: مزيانه عجبتني
3: مزيانه
0: مثلا ما تنقاشت خذي عام محسوب الترجمه بين فاي
3: بين
0: باش مشيت في الاتجاه اللي لكن نصها هي معناتها كامل بالنسبه ليا سي با اون ترادكسيون مش ترجمه هي اعاده هي كتيبه اخرى في نفس الوقت ترجمه لكن كتيبه اخرى وكتيبه هذيك هي الترجمه صحيحه هي تهز لك الابعاد وعلاش ترجمته للعربي خاطر ظهر لي كأنه الفرنسيه ما تبلغش وحدها حسيت نحب في المسرح نراه بالعربيه
1: العربيه
0: على خاطر مش اعمق حتى الفرنسيه زاد عندها
1: العمق
0: والقوه
1: نعم
0: لكن
1: نعم
0: في المسرح
1: نعم
0: وانا نكتب فيه نراه مازلت ما نعرفش مازلت ما لميتلوش لمبتو كيما في الانتاج الافلام وان شاء الله نراه تكتب كذلك بالعربيه على خاطر قداش حشتنا اليوم بالكلمه
1: نعم
0: قداش حشتنا اليوم في ظل الصوره وهذا
1: قوة الكلمة
0: والصورة وكيفاش بشاعة الصورة وكيفاش يقولوها والمانيبيولاسيون والخدعة اللي قاعدة تصير في الصورة الإعلامية والعالمية وإلى غير ذلك الكلمة حتى ينجموا نكذبوا بها لكن كي تبدأ صحيحة وصادقة
1: وصادقة نعم
0: توصل
1: نعم
0: دون لو ديسكور بوليتيك دون لو ديسكور ارتستيك دون لو ديسكور يظهر لي فما عودة للمسرح معناتها في تونس نراو فيه في التجارب اللي قاعدة تجي وإن شاء الله أنكور
1: إن شاء الله في عمق الكلمة عمق الصورة عمق الصدق في يعني في طرح زيادة القضايا الحقيقة نص جميل إن شاء الله راو على إن شاء الله ركح المسرح إذا هنا زيادة الصور زيادة جميلة معبرة زيادة الحقيقة بالنسبة للكتاب
0: اللي هي من الصور كانت من أيمن المباركي اللي هو أرتيست بانتر يعيش بين تونس وإيطاليا وعنده العديد من الإسهامات الإكسبوزيشن انديفيدويل كوليكتيف وكذلك البريفا هذه الصور نتاعو باش كنا نجمو نوريهم
1: فوس نشوفوهم
4: احنا على الفيديو
0: بعض الصور على غالب خاطر هو كيف كيف سد لقاءات هو يقول لي راهو معناتها القلم نتاعو جويد قلت له انت ما نراش حد اخر معناتها فورمواس هي اللي تعبر على خاطر الصوره كي تقرا نص تلقاها فوالا تقابل حاجات معينه دونك
1: نعم.
0: شديد فيه صحيح كيما نقولوا
1: العينين العينين هنا زاد مهمه زاد
0: نعم بالنسبه مكشز كيف نستغرب هو سيت ان ارتيست بانتر تونيزيان بركا لا اللي ميدالي دور دارجون دون دي كران معناتها اكسبوزيسيون في فرنسا دونك واللي في تونس ماهوش معروف برشا وانا جو سوي فيدال هو اللي عمل لي الكوفرتور هذيا تاع لو سولي سولي توجور ان اوريون وهنا الصوره من اللي ايمن المباركي لكن لا كونسيبسيون الفكره اللي وليد المكشر دايوغ نلقاو انا وفامي دونك فوالا
1: تحيه ليهم عمل متكامل يعطيك الصحه وان شاء الله نشوفوا هذا العمل على نعم على الربح ان شاء الله
0: نشكر قبعه اللي الى فين غوليكتور اعاده قراءه النص
1: نعم.
0: العربي لكن ما مسش حاجه كبيره عجبوا برشا وسي عبد الحميد لارقش بيان اونتوندو سي عبد الحليم مسعودي اللي قرا فوالا أميل فرجي دوما سي دي زامي اللي قراو النص سي توجور معناتها الكتابه زيد فاميليا نشر دار الجنوب اللي زيد فرحانه ومره اخرى نحييهم نحيي سي نبيل اسود اللي هو معناتها حاليا هو اللي لهي بالنشر اللي كان فريمون كنشر قريب جدا مني في هذه كيفاش نكتبوها نزيدوها نقصوها البابي الحق جيتي ساتيسفيت مش حاجه سهله زاد علاقه الكاتب بالنشر وخاصه المسرح يقول لك مش معناتها يعرف اللي كيما لو ليفر سو لو مونتو معناتها باش يشريوها اربعه من الناس الاحلام والاصحاب ما عندوش قراء كبار لكن جو ديزيسبير با انا دولي باش
1: لا تجربه حلوه انا نقول مستمعينا مستمعي اذاعه الثقافيه الحقيقه اقراوا تجربه ممتعة تجربة يعني الحقيقة تخليك تطرح برشا أسئلة سواء للمرأة سواء للرجل يعني سواء الكل اللي يسمعوا فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية الحقيقة بكتابة شاعرية مسرحية وجودية تخليك زيادة تتخيل هكا الأشخاص تدخل في ذاتك ترسم صور الحقيقة عمل ممتاز نشكرك عليه وإن شاء الله موفقة وإن شاء الله في أعمال قادمة آخر المستجدات يعني القادمة
0: قلنا العمل
1: العمل بالنسبة لنسرين ترجمة جديدة
3: أي إن شاء الله مازلت عندي فكرة ترجمة ولكن ثم مقالات علمية
1: إن شاء الله في العلاقة باللغة العربية
3: أي الأدب فما
1: جانب التكنولوجيا هنا زاد في الترجمة زاد موضوع كبير
3: اللي أنا اختصاصي أدب قديم نثر قديم دونك عندي مقال على اللهو واللعب في ألف ليلة وليلة حكاية اللهو وحية للعب في كتاب جامعي عن اللعب واللهو في التراث العربي وثم مقال ترجمة ستصدر في عن كتاب في بيت الحكمة حول فلسفة الغذاء والدراسات التي تهتم بالغذاء وكذلك مقال آخر في بيت الحكمة أيضا عن سيميائيات الطعام أيضا طبعا هذا في اتجاه دراسة الغذاء والطعام تهتم بها وتشرف على هذا الموضوع مشروع كامل هو الأستاذة سيهام الدبابي المساوي هذا هو بالنسبة
1: موفقة إن شاء الله وإن شاء الله في لقاءات أخرى
0: شكرا
1: نعم حوارات أخرى
0: حوارات الشيقة معكم
1: نعم. شكرا لك وإحنا مازلنا مواصلين معكم مستمعينا في برنامج ما وراء الكتاب خليكم معنا ما تبعدوش

0: تحية لكل المتحابين على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج ما وراء الكتاب، ونمشيو توا فقرة الكتاب في عصر الخوارزميات.
1: الكتاب في عصر الخوارزميات،
0: ونرجع مع أيمن الدراوي وضيفنا اليوم. مرحبا بك أيمن.
2: مرحبا وفاء، ورحب بزملائي، وكذلك رحب بضيفنا جاسر.
0: ضيفنا جاسر عيد، الكاتب والصحفي والمدقق اللغوي أيضا. مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج ما وراء الكتاب.
3: مرحبا بيا بحذاكم، شكرا على الدعوة ذي وفاء. مرحبا بأيمن، ومرحبا بكل الضيوف اللي سبقونا.
0: نعم، ونحن فرحانين اللي تكون معنا الحقيقة. نتبعوا فيك، ونحن كان عنا لقاء في معرض الكتاب سابقا، ونتبعوك زادا في بعض البرامج الحوارية حول الكتاب، واليوم رجعت لنا مشروع في مجال النشر الرقمي والكتاب الصوتي. نحكيه على كاستينج للنشر. إذن بعد الكتاب وحبك وشغف القراءة، زاد عرفناك في سلسلة الروايات القصيرة سيغما اللي صدرت عن دار
3: بوبليبريس،
0: المتسلسل الغميضة
3: فيروز الغريم.
0: فما جديد؟
3: حاليا وقفت سلسلة في الأجزاء السبعة متاعها، كملنا الجزء الأول، مش نعمل كيما الأفلام، عرفت، هذا الجزء الأول متاع الجزء الأول.
0: نعم.
3: ومن بعد إن شاء الله بلكشي نرجع بحكايات ما أطول إن شاء الله.
0: نعم إن شاء الله. إذا نرجع فكرة كاستينج، كيفاش بدأت الفكرة جاسر؟
3: الفكرة بدأت من احتياج أنا نراه، اللي هو بدا معايا أنا، لكن أكيد ومتأكد أنه برشا ناس كيفي لقينوا، اللي هو في هما مشغولين بأي حاجة، هما يمشيوا ويعملوا سبور، وهما قبل ما يرقدوا في الليل في عوضك السكرولينج هذاك اللي بلا هدف، ولا هما يترناوا في السياقة في أي وقت، وذنهم تكون ماهيش مشغوله بحاجه.
0: نعم.
3: دونك ويسمعوا ديجا لي بودكاست، دونك ثقافه السمع ديجا مكتسبها التونسي.
0: نعم.
3: فقلنا علاش لا، في مش في غياب، لكن في قله التطرق للمجال هذايا في تونس خاصه. في دول اخرى موجود بكثره معناتها.
0: نعم.
3: الكتب الصوتيه، وكان الدول مش عربيه لغلا نحكيوا على بالحق التجربه منتشره ياسر، لكن في تونس التجربه ما زالت متواضعه شويه، ما زالت في بداياتها.
0: نعم.
3: على ذلك قلنا علاش لا ما نمشيوش، وعندنا طموح كبير الحقيقه انه كل كتاب ورقي يتحول صوتيا، بمعنى انه نحلم تكون عندنا مكتبه صوتيه تونسيه لكل الكتب التونسيه مهما كانت دار النشر نتاعها. يعني نحن تقريبا ماناش في تنافس مع دور النشر، هو احنا دار نشر، لكن جينا نكملوا في دور النشر الاخرى باضافه الكتاب الصوتي ديجا للكتاب الورقي اللي هو عنده.
0: نعم. باش نرجع هنا قبل اسم اللي كاستينج اللي استغرق 3 شهور نلوج على اسم الاستخدام.
3: صحيح. ان نلوج على اسم هكا كاتشي يكون مغري ويعبر فرد وقت على الفكره المجنونه ذي.
0: باش قلت فكره مجنونه؟
3: فكره مجنونه على خاطر طموحها كبير، وكنا نحكيه انا وايمن في الاوف، مش سهله.
0: نعم.
3: ابسط شيء معناتها انه كتاب واحد ساعات يستغرق منك تسجيل، ابسط كتابه ابسط.
0: نعم.
3: كتاب يستغرق منك ساعتين ثلاثة لو كان نحكيه على معدل متاع 20,000-30,000 كلمة.
0: نعم.
3: فما بالك بكتب تنجم تتجاوز 8 ساعات.
0: أي.
3: 10 ساعات، يعني مش سهل حتى في مرحلة الإعداد متاعه.
0: مش نحكيه بعد أكثر تفاصيل في الموضوع، نرجعوا في الاسم.
3: الاسم خممت من الأول هكا، اللي يقول جاسر مدقق لغوي كل شيء، يقول اسم عربي بالأساس باش يكون. الحقيقة لا، معناتها مش بالضرورة. فالاسم كان كاست إنك، يعبر على الحبر. الإنك والكاست جاي من بودكاست، يعني حاجة مسموعة، واللي هو فيما بعد إن شاء الله باش ندخلوا المجال البودكاست كما كنت نعمل ديجا. وفي أنت حكيت على الصحافة وتجربتي الصحفية المتواضعة، ما نيش باش نبعد ياسر، باقي عندي نفس الكاسكيت نتاع الصحفي توليت الناشر دونك دومين العالم الادب
0: ديما معناها اكل زاد اللمسه الاكاديميه موجوده مازالت
3: موجوده حاضر
0: يعني
3: ديما حاضر
0: في نعم في هذه الفكره. باش نرجع هنا على اللوديو بوك والمشهد الثقافي في هذا المجال والنشر الرقمي, وهنا زاد ايمن الدراوي له تجربه في
3: له السبق
0: والسبق في النشر الرقمي. اذا هنا ما هي يعني توا تقريبا قديش اشهر توا المؤسسه توا لانطلاقها يعني
3: اربع اشهر تقريبا, لكن بديت من قبل معناتها من قبل هو كما العاده شويه اوراق وكل شيء, لكن بدينا نخدمه من قبل وحاليا في مرحله

0: أما صغار ديجات نجم تكون لهم تجربة متكاملة في حد ذاته، ينجم هو يتصفح الكتاب الورقي فرد وقت يسمع. هاكا نرتحوا شوية للوالدين من أنهم هم اللي يقراوا لولادهم وفرد وقت مع خلفية موسيقية، مع دونك نحبوا نعيشوا صغار تجربة متكاملة وممتعة غير منفرة، لأنه ربما
1: أيوه. كيفاش هنا معناها التقنيات يعني هنا الصوت هذا كيفاش يتم يعني اختيار الأصوات اللي قاعدة تقرأ في الكتب، العناوين التي قلت لكل العناوين باش يكونوا موجودين يعني على هذه المنصة،
0: نطمح
1: نعم مكتبة يعني منصة
0: مكتبة صوتية تونسية معناتها بطبيعة دار النشر اللي توافق وتقبل انها تتعاقد معنا، فمرحبا نسجلوا لها الكتب متاحة، مش كل الكتب زيدا نحن خلينا نبدأ على الأقل، لو كان نقولوا نرجع من كل دار نشر ناخذوا 5 كتب فقط ونسجلوهم صوتيا ديجا خيرات، معناتها هذايا يبني ما أكبر من مكتبة، وفرد وقت زيدا نستهدف السوق الخارجية، معناتها نحن الكتاب التونسي ماذا بينا يسمعوا الشخص في اليابان في أمريكا كأنه في تونس، معناته ولا حتى الجالية اللي عندنا تونسية ماذا بها لو كان تقرأ تونسي، لكن تكاليف الشحن ساعات توصل الأغلى من من كل شيء.
1: أنا زادة باش تزني للترجمات زادة هناك تقول لي يعني باش نخرجوا يعني الكتاب التونسي حول ونشره حول العالم زاد هنا بخلاف الاوديو بوك هنا للترجمه. خلينا نرجع انا مع في تفاعل مع ايمن دراوي والاسئله في هذا الموضوع، وكما قلت ايمن كانت عندك تجربه وحكينا على تحديات النشر الورقي وايضا النشر الرقمي اليوم في تونس وفي خطواته الاولى مع يعني ولاده فكره جديده في هذا الموضوع كاستين لجسر عيد. في تفاعل مع جسر شنو نتنجم يعني تطرح أسئلتك على جسر من تجربتك أيون؟
2: من تجربتي أول حاجة ساعة نحب نبارك المشروع الجديد لخونا جسر إن شاء الله بالتوفيق وبالنجاح.
0: عايشك أيون.
2: وكيما بكري معناها كنا يعني كنا في الأوف صار حديث وصار معناها نقاش حول العملية ككل، وهو يعرف اللي فما تحديات ومنها أنا سألته سؤال اللي هو مهم برشا، الهدف من المشروع هذا إسكو هو ربحي ولا ثقافي بحت؟
1: نعم
2: هذا هو أول سؤال هو صحيح كان حديث بكري، أما ماذا بينا نزيد ونتعمقوا فيه الحكاية لأنه ثم تبعات بعدها وفما فما فما باركور كامل معناه يزمو يتعمل خاطر توا حسب فهمت اللي هو مشروع للربحي معناه مش جمعية. شنو معناها كما نقولوا الآليات اللي باش يستعملهم في هذا خاطر ماهوش نتاع غدوة ولا بعد، نعرفوا انه تسجيل الاوديو بوك ماهوش سهل معناه فوق اوف ماهوش سهل.
1: نعم هذا هو كيفاش معناه نعم تم اختيار الاصوات نعم
2: مش سهل، واحنا توا في انتم صحفيين وكذلك حسب الخبره والناس كل تعرف انه باش تسجل اوديو بوك اقل كتاب 200 300 صفحه باش اقل شيء اسبوعين او مستحيل معناه اقل من هذا. هذا هو ان شاء الله ساعه نقول له انا ما نحبش
1: وفما زاد هنا مع زاد التنافس التقنيات الجديده نحن هنا نحكيوا على رقم نحكيوا زاد على الذكاء الاصطناعي.
2: نعم
1: هنا زاد الذكاء الاصطناعي نجم يعني بالذكاء الاصطناعي نقوم باوديو بوك بكتاب صوتي بصوت من الذكاء الاصطناعي باستعانه الذكاء الاصطناعي. هنا تحديات هذا الكل معناها فكرت فيهم جسر
2: وكانت
1: فما دراسه يعني مسبقه لهذا الموضوع
2: بالضبط.
0: نعم. الحقيقه خممنا في كل شيء.
1: أيوة.
0: الذكاء الاصطناعي على راس نوعينا معناته موجود، وكنت نحكي لايمن انه جربته بالنسخ المدفوعه والمجانيه ما عطانيش نفس الحاجه اللي انا نحلم بها ونحب نسمعها، يعني انا لا ارضى لكتبي مثلا انها تسجل بالذكاء الاصطناعي. خيار.
1: نعم.
0: وزاد انه في الاغلاط اللغويه معناتها مازال ممكن بعد عام عامين يكون بارفي معناتها يمكن يتصلح برش، لكن الى حد الان حسب ما انا جربت مازال في الاصوات راهو نحكيوا على تجربه رهيبه معناتها الاصوات يضاهي الاصوات البشريه، صحيح ما فماش الروح الانسانيه

0: غايبة مفقودة، معناتها سجلت برشا وثائقيات وعملت فو أوف في برشا مرات، عملت وسمعت. كي نسمع إنسان أزعم أني نقدر نميزه ونحس الحقيقة، نحسه أكثر من آلة تتكلم،
1: يوصلك أكثر،
0: يوصلني أكثر. وهذا اللي نحبه ندافع عليه زادة، ما نحبوش الآلة تجي تفتك المكان متاعنا. معناتها ونعرف صديقاتنا في البرنامج لبنى ودرة زادة عندهم مع الترجمة، تو نجي ونقول لهم لا مع الترجمة فاش قام تقراو في الترجمة ولا فاش قام تعملوا في الترجمة، على خاطر الذكاء الاصطناعي هو قادر يترجم اليوم. لا، باقي الفعل البشري نحاربوا بهذا، على الأقل نحاربوا أنه يكون باقي الفعل البشري هو الأصل في الشيء. نستفادوا إيه؟
1: نعم. نجم يكون يعني عنصر يعاون في السلسلة اللي يعني اللي قاعدة تخدم فيها.
0: صحيح.
1: أنا نحكي على الأوديو بوك وأيضا في النشر الرقمي.
0: هذا هو. ما نعرفش، أنا سجلنا كتاب 3 سوايع وكان فما مغلطة استحالة أنه نعاود نجيب. نعم. شخص، فيمكن بالذكاء الاصطناعي تداركها، مؤثرات حاجات هكا معناتها، لكن أنه كتاب كامل وأسرع معناتها. بالنسبة لي أنا أسهل أني بضغطة زر نخلي كتاب كامل ذكاء اصطناعي يسجله، لكني خذيت التحدي هذا، قلت لا معناتها نحاولوا باقي نمشيوا في الفعل البشري الإبداعي هذا مع كامل التحديات اللي أنا مقتنع بها، لكن ولا ماشي فيه للآخر.
1: نعم، ماشي فيه للآخر، ورؤية واضحة لجسر عيد. وهنا في تنافس للمنصات زادة، بخلاف التونسية هناك يعني منصات عربية اللي سابقة في هذا الموضوع.
0: وريت المشكلة وفاء أنه هي منصات عربية صحيح وسباقة، لكنها سباقة بكتبها هي، معناتها تلقى فيها برشا كتب، لكن التوانسة نحكيه على نعطي نسبة من عندي بطبيعة 1% 2% كتب تونسية فيها، باقي السوق التونسية ناقصة ولا غايبة في السوق ذيك العربية. نحن دورنا أنه إن شاء الله بعد الإنتاج تجي مرحلة التوزيع، نوزع الكتب هذه. نعم. التونسية على منصات عالمية، هذا هو الهدف بقدرة ربي.
1: نعم. هنا بالنسبة للجودة والاختيار العناوين، هنا فما يعني تقيموا يعني العناوين اللي تحبوا تنشروها وأيضا ترجمتها كأوديو بوك أو كتاب صوتي.
0: أي، ونحن دار نشر استباقية، بمعنى نحن نجم ندق الباب، لكن اللي جينا هو يدق الباب مرحبا، ما نقولولوش لا معناتها ما نرجعوش، لكن نحن أساسا ماذا بينا لو كان نحن نختار ونعرف العناوين ربما جذبة للفئة من الناس، فنحن نقترحوا على الكتاب، نقترحوا على دور النشر هذية ونشوفوهم هما شنو ينجموا معناتها يتفاعلوا معنا، وماذا بينا بطبيعة يكون التفاعل إيجابي بالأساس، لأنه هي شنو اللي نجم يكون عائق والإشكال في الحكاية ذي الكل، هي حقوق التأليف اللي نحن لن نمس حقوق التأليف، هي من الأول تكون عند الكاتب ثم يقع إحالتها لمدة بسيطة لدار النشر، ونحن فقط لن نطلب سوى الحقوق الصوتية لمدة معينة. يعني مثلا نحن ما نجموش نعود اليوم نخرجوا الكتاب ورقي ولا نخرجوه نسربوه PDF، لا، نحن حاشنا بالحقوق الصوتية فقط. أي. وبش نسجلوها بالطبيعة هذه، نحكي على الكتب اللي منشورة ديجا، ما نحكيش على الكتب اللي ما زالت ما تنشرتش.
1: يعني والكتب اللي ما تنشرتش هنا زاد باب مفتوح بالنسبة للشباب اللي عنده زاد فرصة انه زاد ينجم يكون عنده كتاب للنشر. شنو تنجم تقول له هنا؟ شنو المقاييس اللي تنجم هكا تقول لهم عليها؟
0: نقول له ما تستعملش ذكاء اصطناعي وانت تبعث في المخطوط متاعك، خاطر سنكتشف ذلك، مش نفيقوا بيك، تبقى منفتحين معناتها على كل تجارب. ماذا بينا الحقيقة تكون تجارب مشجعة معناتها مجدة، اللي عنده كتاب بطبيعة مرحبا به، ونحن نضمن له أنه كتابه سينشر ورقيا وصوتيا في الآن نفسه.
1: والتكلفة؟
0: والتكلفة نحن دور النشر بطبيعة العرف السائد هو ما ناخذوش فلوس على الكتب الورقي، ولو انه فما معناتها دور نشر تعمل هكا، لكن الاصل انه دار النشر ما تاخذش فلوس على اي كاتب. تبقى التسجيل الصوتي، هي خدمه.
1: نعم.
0: وخدمه مكلفه زاده. حاولنا انه نقص التكاليف الى الحد الادنى بان ما نكريوش استوديو.
1: نعم.
0: نحن بنينا استوديو، نحن صنعنا استوديو التسجيل متاعنا، فهذا ينقص الكلفة لأدنى مستوياتها. والكلفة ذي تنجم تزيد ما نقولش تختفي لكن تكون تقريبا حتى شيء إذا كان الكاتب يكون هو بيده صوته جميل ورخم وجهوري ونجم هو يسجل كتابه بيده.
1: يعني أنت بديت قلت لي عناوين قصص للأطفال.
0: قصص للأطفال.
1: نعم علاش بديت بقصص الأطفال؟
0: حاجة ذاتية من نراها من ولدي، معناتها ولدي عنده الاحتياج هذايا أنه مازال ما يعرفش يقرأ، مازال 3 سنين لكنه يحب يسمع برشا، فعوض ما أنا نقرأ له برشا وكنسجل له صوتي ونخليه مع كتاب
1: يتفاعل
0: يعني
1: بعد مثلا في المنصة. فماشي بعديك مثلا تفاعل مع العناوين اللي ما تروح في المنصة مثلا.
0: تفاعل من أي نوع؟
1: تفاعل القارئ أو المستمع للعنوان، يعني بعد هذا في خطوة أخرى يعني مع عناوين أخرى يعني حتى مع الطفل علش
0: مع
1: التباب
0: التفاعل
1: مع محتوى في المنصة. يعني
0: هي الكتب باش يكونوا طبعا على بلاتفورم رقمية، معناتها الكتاب الورقي يكون معاه كود كيار يهزوا ديريكت للمنصة الرقمية،
1: يعني تقييم زادة كيبدأ فما
0: ينجم يحط ريتنج بتباع يحط عجبه الكتاب ما عجبوش، باش يكون فما هكا نبذة مختصرة على الرواة. نحن شنو الهدف متاعنا؟ انه نعرفوا انه عندنا أصوات ممتازة، باش يكون فما نبذة على الكاتب مع شركائنا من دور النشر والكتاب. معناتها نحب نقدموا منصة محترمة تحترم الأطراف الكل وعادلة أيضا.
1: نعم أيمن سؤال آخر.
2: بو عندي تساؤلات
1: نعم، وخاصة في استمرارية هذا المشروع.
2: الكلام اللي نسمع فيه من عند أخونا جاسر كلام جميل جدا، يعني كلام جميل الحقيقة، لكن ما هوش كلام من معناه أنا نعتبره مش من رائد أعمال، يعني من إنسان يحب الكتب ويحب الثقافة.
1: نعم.
2: لكن عنده هدف
1: يعني ثقافة من أجل الثقافة،
2: أي لأنه معناه يحاول أنه بشي يضيف حاجة، وهذا مهم جدا
1: مهم جدا بتباع. نعم لازم يكون فما الجانب هذا. نعم
2: لكنه هو عامل شركة.
1: نعم
2: إن شاء الله ربي يوفقه. أنا بالحق معناه نحاول، أنا إن شاء الله أنا بالحق نحب نراها التجربة هذه ونحبها تنجح. نحاول نشجعه
1: لأنه زاد فما فراغ راهو في الجانب هذايا في تونس،
2: لكن فراغ لكن ثم عامل. نعم. الوقت جسر راهو باش تعمل معناها هذا كله معناها درسناه وعشناه أنا شخصيا، لكن أنا نحاول نتمنى أنه هو يلقى حل آخر بالنسبة للفو أوف، يعني أنه الإنسان هو اللي يسجل ويعمل منصة مكتبة في أسرع وقت ممكن، لأنه أنت لما تكون تخدم وعندك هدف ربحي لازم تكون عندك إنتاجية. وإذا كنا نعمل عملية حسابية علاش الناس كل بعدت على الكتابة الصوتي؟ لأنه ثم عامل الوقت الإنتاجية متاعك. إذا كان أنا باش نعمل بريسك في جمعتين 3 كتاب في شهر، قداش باش نعمل في عام؟ قداش باش نعمل؟ هذا هو الكل. هل هو باش يكون هذا يعني كافي بالنسبه لي او لا؟ هذا هو شحبيت، وهذا التساؤل نتاعي الحقيقه ديما، وحتى بكري الحقيقه جاوبني ما اقتنعتش الحقيقه من عند جسر، وان شاء الله يكون التجربه معناها كبدايه تتواصل.
1: نعم
2: وكاو
1: نعم
2: معناها هذا هو.
1: نعم نعم اكيد. نرجع لجسر اجابه يعني في سؤال اللي طرحه
0: أيمن،
1: يعني هنا عامل
0: هو يحكي على عامل الوقت. نعم. أي. نعم. يحكي على عامل الوقت وجاوبته، قلت له راهو أيمن نحن نحكيه على الكونترانت الوحيد اللي نجم يكون في عامل الوقت هو انك تستنى استوديو باش تدق عليه باش تقول راهو ما عنديش وقت ويلزم نلقى بلانينغ وكل شيء. نحن عندنا استوديو نتاعنا معناتها 24 ساعه نجم يخدم، ونجم ما نبداوش من الاول. لو كان معناتها ايمن يقول انه في العام الاول العامين الاولانيين لازمنا نقف شويه على سقينا، بطبيعه نحاولوا نتجنبوا الكتب الطويل. وربما هذا مشينا فيه، معناتها سجلنا كتب صغار معناتها في النهار الواحد معناتها سجلنا 10 كتب صغار معناتها اليوم كمان حاجة محترمة.
1: نعم.
0: فهذا هو معناتها ربما نجم نستفاد أنا من كلام أيمن أنه نقول العام الأول والثاني مانيش باش نتوجه للكتب الكبار مثلا، باش نركز على الأطفال، نبني مكتبة ساعة مكتبة هكا صوتية محترمة ومن بعد نصدم على روايات الكبار والكتب الكبيرة الحجم.
1: نعم.
0: ربما
1: نعم إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق
0: بالسلسلة هذه اللي عنا 24 قصة للأطفال. نتوجه بها خاصة للناس اللي تحب، للأولياء اللي هما يحبوا أولادهم يرغبوهم بطريقة ممتعة في القراءة، يحبوا يرجعوهم للقراءة، لكن هما بيدهم الأولياء ما يقراوش. فلهنا ما يسالش نقولوا لهم، وهما نبعدوهم على التليفون صحيح، لكن نبعدوهم على الإكران على الشاشة، مش نبعدوهم على الصوت. هوكا خليلوا التليفون بحذاه يسمع الكتاب، وفرد وقت هوكا يتصفح الكتاب، وعلى الأقل نبعدوا على اللحن، وهوكا قراءة صحيحة من عند ناس مختصة، قراءة مميزة مع خلفية كجذابة، نتصوروا وبقدرة ربي أنها تعجب الصغير.
1: هو في المنصة بيكون فما معناها نفس العنوان، يعني يكون كتاب رقمي موجود،
0: هو نفسه. نعم، هو نفسه يشد ورقيا ويسمع صوتيا.
1: صوتيا نعم،
0: هذه مهمة جدا للأطفال اللي عندها صعوبة تعلم زاد.
1: نعم، نعم.
0: تفيدهم يسر من باب المسؤولية الاجتماعية زادة، متوجهين للمكفوفين. باش يكون عندهم تقريبا، نحبش نقول بلاش، لكن هم باش يدفعوا، لكن حاجه رمزيه جدا.
1: نعم.
0: ونتوجهوا ديجا للناس المهتمين، للجمعيات اللي تعنى بالمكفوفين، المدارس نتاعهم، نحن على ذمتكم نقدموا لكم كل اللي نجموا عليه.
1: نعم، شكرا لك، يعطيك صحه جسر عيد، الكاتب والصحفي والمدقق اللغوي، مهم جدا هنا زاده اللغه العربيه، باش تركزوا على اللغه العربيه.
0: أكيد ديجا هو من الحاجات المتعبة، ربما أي من ما بطرقت لهاش هذية، أنه نقعد ونسمعه عاود، لا
1: نعم.
0: هذه تو مشتي، هذه قال إن مش قال إن،
1: نعم.
0: يعني كل شيء
1: الحروف
0: برشة معناته بالحق تحس روحك تستنزف في التسجيل، في عملية التسجيل.
2: نرجع للكلام، حتى الإنسان يغلط، مش كان ذكر الاستناء،
0: حتى الانسان يغلط، لكن تنجم تراقبه بالوقت
1: معناتها، يعني اي بس يكون بالوقت
0: صحيح.
1: نعم، نعم.
2: نفس الشيء راه حتى ذكاء الاصطناعي بالوقت تنجم تصلي.
1: نعم،
2: انا ندعوها انه زاد يعطي فرصه للذكاء الاصطناعي.
0: مانيش مسكرين الباب، اي مانيش مسكرين الباب، في مرحله لاحقه ينجم الكاتب اليوم يجي هو يقول لي انا نحب نختار انه الذكاء الاصطناعي يقرا لي، ما نحبش انا شخص بشري يقرا لي. مرحبا، معناتها نحن نوفر
1: له الاختيار،
0: نحن نوفر له الاختيار، لا ننصحه، ولكن اذا كان هو مصر الحاحا فنمضي فيه.
1: نعم، نعم، نعم، الحقيقة هو هذه أفكار وطرق جديدة واللي هي مفتوحة زادة في تونس، وفي بالنسبة لكي نحكيه على الاقتصاد الثقافي زادة اليوم، وهذا مهم جدا، الخطوات هذه الخطوات الشبابية اللي تدعم الكتاب في تونس وثقافة قراءة الكتاب أو الاستماع للكتاب، هذا نجم زادة يرجع للصغيرات، وهنا بديت بالصغار زادة مهم جدا، لأنه زاد الانصات والاصغاء والاستماع زاد هي تكون نقول المرحله الاولى، يعني خاصه بالنسبه للاطفال والتلامذه، ثم يتدرجون للقراءه وللكتابه، وهذا مهم جدا. ان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق. عندك
0: عندي فقط ملاحظه على كلمتك الاقتصاد الثقافي والرقمي، صحيح انه اليوم نركز على الفعل البشري، راه اليوم نحكيه على راوي باش يقرا، ونحن نحبذ طبعا من الطلبه باش يدبروا شويه مصروفهم، معناتها يجي يسجل الساعه يسجلها بكذا ويخلص عليها، معناتها ما نتوجهوش لاي ذكاء اصطناعي، معناتها تشجيعا للفعل البشري، يجي شخص يسجل بصوته، ثم التقني الصوت هو يخدم خدمة بصوته، دونك هذا الكل في اقتصاد، في حركة اقتصادية تخدم بعضها، مش شخص فقط هو ياخذ كتاب يحطه للذكاء الصناعي وفات العملية الغديك، لا، ما هوش اقتصاد ثقافي رقمي، هذا ما نحكيوش عليه، لا، الأصل في العملية الاقتصادية باش ندوروا العجلة للناس الكل، انه الناس الكل تخدم مع بعضها.
1: نعم.
0: ان شاء الله نوفق في هذا،
1: ان شاء الله، وان شاء الله أروا التجارب الناجحة الشبابية في هذا المجال، مجال الكتب. شكرا لك أيمن. عايش. عندك رسالة شنو تفضل؟
2: عندي جواب ما باش نقول له في الأوف.
1: في الأوف.
2: إن شاء الله بالتوفيق. هذا بالعكس أنا فرحان اللي ثم حاجة جات انضافت مشروع للمجال هذا اللي هو المجال الكتاب الرقمي، من ناحية كاستينج ثم زاد ليفوكس، حتى من شيرة يعني ثم زاد تجارب اللي عملوها الناشرين معناها متفرقة، بوبلي بريزة دقام.
1: نعم.
2: التجربة يعني الحقيقة، وهذه حاجة ما تثري كان يعني الدومين نتاعنا, وهذا كله في صالح القارئ.
1: نعم اكيد اكيد, وكما قال جسر هو فكره مجنونه ومغامره. ان شاء الله
0: تقابلوا بعد عام عامين اخرين نعاودوا نعملوا برنامج جديد
1: ان شاء الله,
0: نشوفوا
1: ونشوفوا وين وصلت كاستينج ان شاء الله. وان شاء الله نتمنى لك النجاح والتميز ايضا. كل واحد عنده بصمه, كل واحد عنده رؤيته في هذا المجال, ونتمنى النجاح للناس الكل. شكرا لك جسر عيد, وان شاء الله في لقاءات اخرى ونقاشات وحوارات ايضا
0: ان شاء الله
1: حول الكتب وعناوين جديده.
3: ما وراء الكتاب.
1: واحنا هكا وصلنا لنهايه حصتنا من ما وراء الكتاب. ان شاء الله نتقابلوا الاسبوع القادم مع عناوين اخرى ومواضيع اخرى للنقاش والحوار, ومتابعه طيبه لبقيه برامج اذاعه تونس الثقافيه, مع تحيات وفاء بركة الدردوري. الى اللقاء.
3: ما وراء الكتاب.
4: ما وراء الكتاب.
5: ما وراء الكتاب.
3: جسر معرفي يربط بين عراقه الفكر الورقي وسرعه التحول الرقمي. ما وراء الكتاب. منبر القراء في عصر الخوارزميات.
4: ما وراء الكتاب.
3: ما وراء الكتاب مع وفاء بركة.
6: مع وفاء بركة.
7: الحياة ينبوع أفكار, والتجارب طريق لتحقيقها, والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا, رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى, ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها, والتوفيق من الله.
4: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
3: إذاعة تونس الثقافية في عيد ميلادها 20.
4: كل عام وإذاعتنا بألف خير.
3: احتفالية خاصة في الرابع من جوان 26 و2000.
4: موعدكم مع منوعات تنشيطية مباشرة تستذكر البدايات وتثمن المسارات وتحتفي بالموسيقى وأهل الفنون والثقافة.
3: إذاعة تونس الثقافية, صوت إرادة الحياة.
4: دمتم مستمعين.
8: دمتم مستمعين.
9: على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
10: مستمعي إذاعة تونس الثقافية, أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج على صعيد الرفض. في هذا العدد سأروي لكم حكاية شاعر القصيدة المهربة, شاعر ترتعد من كلمته فرائس الحكام العرب. قصائده قدت باللهجة العراقية الجميلة المحببة, وكلماته صياط من نار تجلد الخونة والمتخاذلين والمنبطحين والمهرولين نحو أسواق بيع القضايا الوطنية والقومية بالجملة والتفصيل. إنه صاحب قصيدة القدس عروس عروبتكم.
11: من أقفل بالوجد وضاع على عرصفة الشام سيفهمني.
6: الشهداء وكل الأسماء. وطني علمني أن أقرأ كل الأشياء. وطني علمني أن حروف التاريخ مزورة حين تكون بدون دماء. وطني علمني أن التاريخ البشرية بدون الحب عويلا ونكاحا في الصحراء. وطني هل أنت بلاد الأعداء؟ وطني هل أنت بلاد الأعداء؟ هل أنت بقية داحسة والغبراء؟ وطني انقذني رائحة الجوع البشري المخيف. انقذني من مدن يصبح فيها الناس مداخن للخوف والذبل مخيف. من مدن ترقد في الماء العاشن كالجاموس الوطني وتجتر الجيف. انقذني كضريح نبي مسروق. في هذه الساعة في وطني تجتمع الأشعار كعشب النار وترضع في غفرات البر صغار النوق. يا وطني المعروضة كنجمة صبح في السوق. في العلب الليلية يبكون عليك ويستكمل بعض الثوار رجولتهم ويوزون على الطبلة والبوق. أولئك أعداؤك يا وطني. من باع فلسطين سوى أعدائك أولئك يا وطني. من باع فلسطين وأسرى بالله سوى قائمة الشحاذين على عتبات الحكام ومائدة الدول الكبرى. فإذا أذن الليل تطق الأكواب بأن القدس عروس عروبتنا. أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً. القدس عروس عروبتكم. من باع فلسطين سوى الثوار الكتبة. أقسمت بأعناق أباريق الخمر وما في الكأس من السم. وهذا الثوري المدخم بالصدف البحري ببيروت تكرش حتى عاد بلا رقبة. أقسمت بأعناق أباريق الخمر وما في الكأس من السم. وهذا الثوري المدخم بالصدف البحري ببيروت تكرش حتى عاد بلا رقبة. أقسمت بتاريخ الجوع ويوم الشغبة. لن يبقى عربي واحد إن بقيت حالتنا هذه الحالة بين حكومات الكسبة.
10: تحت عنوان اللغة في شعر مظفر النواب أنجزت الباحثة الطالبة الفلسطينية نهاية عبد اللطيف حمدان رضوان رسالة ماجستير حفرت في لغة مظفر النواب واستخرجت مرجعياته ومعاجمه وصوره وطرق القول. فمظفر بن عبد المجيد بن أحمد حسن بن أحمد بن إقبال بن معتمد النواب، والنواب تسمية جاءت من النيابة أي النائب عن الحاكم، حيث كانت العائلة تحكم إحدى الولايات في الهند. ولد في بغداد عام 34 و900 ألف، ولكن تاريخ ميلاده في شهادة الميلاد كان عام 32 و900 ألف، حتى يتمكن من دخول المدرسة في سن مبكرة، وكان أصغر رفاقه في الصف. خجول مرتبك حين يطلب إليه المعلم أن يقف أمام الطلاب أو يخرج إلى اللوح أمامهم. عاش في بيت مترف يسوده الوئام والسعادة، وكانت والدته وجيهة بنت علي من مواليد بغداد متعلمة، درست في الثانوية في مدرسة الراهبات في بغداد ومطلعة على اللغة الفرنسية وتجيد العزف على البيانو الذي كان في بيت والدها. أما والده عبد المجيد وهو من مواليد عام 1910 فلم يكن يشتغل بأي مهنة، بل كان ثريا أرستقراطيا كوالده أحمد حسن. إذ كانت العائلة ثرية وأرستقراطية فقد سكنت عائلة النواب قصرا فخما، ولضخامة هذا البيت كان مقسما إلى قسمين، قسم للرجال وآخر للنساء، حيث كانت تقام به بعض الطقوس المتعارف عليها في ذلك الوقت. وكانت أبوابه الضخمة تشبه أبواب القلاع، تتسع لدخول مواكب عاشوراء بالخيول والمشاعل، فكانت تدخل من باب لتخرج من الباب الثاني. وتتحول باحة الدار مسرحا لعرض المشاعل، وكان أهل الدار يرشون ماء الورد على المواكب التي تدخل البيت بصوت هادر الأهازيج والردات الحزينة والأشعار والتراتيل. أما النسوة فكنا يجلسن في الطوابق العليا من الدار عند الشرفات والشبابيك، يملأن بالسواد تلك الأماكن من البيت، وهن يلبسن العباءات السود ولا يظهر منهن سوى عيونهن التي كانت تذرف الدموع الغزيرة. وقد تركت هذه المواقف آثارها في شعر مظفر النواب، غير أن حالة العائلة السعيدة لم تستقر، وحدثت الاضطرابات التي أثرت على هذا الاستقرار والهناء كما أثرت في نفس مظفر، وكانت بمثابة صدمة لشاب لم تكتمل أحلامه بعد، فقد تدهورت حالة العائلة المادية ولم يبقى غير راتب والده مصدرا وحيدا للرزق، حتى أن النواب لم يجد أجرة السيارة للذهاب للجامعة. ولكن لم تكن هذه الحالة إلا دافعا لتصميم مظفر وإصراره على تحقيق أهدافه، فلم تظهر عليه أي علامة تشير إلى حزن أو قلق، بل كان يعمل مع زملائه على إنشاء مرسم وتخصيص مبلغ من المال من ميزانية الكلية لهذا الغرض. وكان مظفر النواب الأمل المنشود وحبل النجاة لإنقاذ العائلة من هذا التدهور، لكن سرعان ما تبددت هذه الآمال وتبخرت، فبعد أشهر من تعيينه مدرسا في إحدى المدارس في بغداد تم فصله لأسباب سياسية، حيث كانت فترة الجامعة هي بداية علاقته بالحزب الشيوعي العراقي،
11: وبقي عاطلا عن العمل
10: من عام 55 و900 وألف حتى انهيار النظام الملكي وقيام النظام الجمهوري في عام 58 و900 وألف، حيث تم تعيينه مفتشا في مديرية التفتيش الفني بوزارة التربية، ومن خلال وجوده الذي لم يستمر طويلا في هذه الوظيفة حصلت له مفارقة مثيرة عندما طلب إليه أن يكون رئيس لجنة للتحقيق في إحدى المدارس ومعاقبة بعض الطالبات اللواتي قمن بتمزيق صورة الزعيم عبد الكريم قاسم الرجل الأول في العراق. فعندما وصل مع أعضاء اللجنة تفاجأ بأن مديرة المدرسة العجوز هي نفسها الحسناء التي عرفها وهو طفل، وقبل أن يعرفها على نفسه طلب إلغاء التحقيق وغلق القضية كي لا تتأثر سمعتها. في عام 63 و900 وألف اضطر مظفر النواب للهرب من العراق بعد اشتداد الصراع السياسي بين القوميين والشيوعيين، وكان هروبه إلى إيران عن طريق البصرة عبر البساتين المتاخمة للحدود مع إيران، فقد احتضنه الفلاحون في قرية الأهوار وضمدوا جروحه وساعدوه في التوجه إلى العاصمة طهران في طريقه إلى روسيا، لكنه فشل في عبور الحدود الإيرانية الروسية، فألقي القبض عليه في قرية قريبة من الحدود اسمها ستارات، وأعيد إلى طهران حيث أخضع للتعذيب الجسدي والنفسي على أيدي جهاز الأمن الإيراني. وفي العام نفسه سلمته السلطات الإيرانية إلى العراق، وهناك قدم النواب إلى المحكمة العسكرية العراقية، فطلب المدعي العام العسكري الحكم عليه بالإعدام، إلا أن مساعي أهله وأقاربه نجحت في تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد، ثم حكم عليه 3 سنوات إضافة إلى المؤبد بسبب قصيدته الشعبية الشهيرة البراءة.
12: ضلعت من رجيت الضلع جبرت وبنيت يا ابني، خذني العرس قدرك واحسب الشياب اللي من عمرك جنيت يا ابني، طش العمى بعيني وجيتك بعين القلب ادبي على الدرب المشيت شيلة العلاقة يا ابني، ذكر جفوفي بلعب عمرك عليهن سنة وجفوفك وردتين على راسي وبيك ناضي كل فرح عمري نسيته، يلي شوفك يبعث الماي الزلال بعودي وحيا وانا ميتة، ابيض عيونك لمن فدري وسواد عيونك الليل اللي عد مهدك بجيتة، وابنك التوى يناغي الخرج بالكاروك يا ابني، قلت له لا تخاف ليت مجدة اللي ما مشوفه عدة الحزب ابوه الحزب بيته، قلت له يا ابني من تكبر على الايام تلقى احدام ابوك ما طواني وما طويته، تلقى من خطوطه ضمن حدر ضلعي لحد ما موت بعز على السر الحويته، يا عمد بيتي وقمر ليلي
13: وربيع الشير والعمر الزنيتة جيت عزك يا عمد بيتي لكون الدهر ضع عظم منك للمذلة للخيانة وساوم جرحك على الخسة وشفيتة ابني خلى الجرح ينطف خلى يرعب خلى ينزف يا ابني جرح يرفض جداده على ثواري رفرف يا ابني ابني تشلف يرضى من حليبي ولا ابني يسمر لي خبزه من البراه يا ابني يا كل الجرب عظم ولحم وتموت عيني ولدناه يا ابني هاي ايام يفرزنها القحط ايام محنه يا ابني لا تسلم شرفنا يا ابني يا ولادي البراء افضل مدى الايام عصنا تدري يا ابني كل براء كل شهيد من الشعب ينعاد دفنا اخويا قابلت السجن حر وبرد ليلي ونهاري تحملت لذة شتايم على عرضي وشعلت بالليل ناري تالي تهدكني بخلق وصلت جريدة قرة عيونك يا اخويا بهاي جازيت انتظاري بهاي بابهم كل خد انتظر منك دار يا اخويا العربة بهاي قابل امهات الناس وهمومي افضها سنة اربع تدوس بعظامي واقول لك حيل مضها سنة اربع تنبح بطني جنيني ولا براد عار من فرقع تجيني.
10: ثم نقل إلى سجن يقع في عمق الصحراء الجنوبية الغربية من العراق قرب الحدود السعودية، ثم إلى سجن الحلة وهو السجن المركزي لمحافظة الحلة الواقع جنوب بغداد. في هذا السجن بدأ النواب بالتخطيط للهروب عام 67 و900 و1000 وتمت عملية الهروب بنجاح، فتوجه إلى بغداد وبقي متخفيا فيها 6 أشهر، ثم توجه بعد ذلك إلى الأهواز في الجنوب حيث انطلق الكفاح المسلح في الريف وعاش مع الفلاحين. وعام 68 و900 و1000 صدر عفو عام عن الهاربين، فرجع إلى سلك التعليم في بغداد وعين في حي المنصور وهو من الأحياء الراقية في العاصمة. ثم ما لبث أن حدثت موجة من الاعتقالات في صفوف الشيوعيين بعد قيامهم بعمليات اغتيال شملت عددا من الشيوعيين الذين تعاونوا مع السلطة الحكومية، فتم اعتقاله في تلك الحملة، إلا أن مساعي بعض السياسيين أثمرت عن إطلاق سراحه والسماح له بالسفر إلى بيروت للإشراف على طبع ديوانه، فسافر وبقي فيها 6 أشهر، وذات يوم ذهب في زيارة إلى دمشق. عند عودته إلى الأراضي اللبنانية منع من دخولها، فرجع إلى دمشق وأقام في أحد فنادق المرجع. وأثناء إقامته في دمشق وجهت له دعوة لاستضافته من قبل رئاسة الجمهورية، إلا أنه اعتذر عن قبول الدعوة الرسمية وبقي في دمشق فترة غير قصيرة، ثم سافر إلى القاهرة ومنها إلى إريتريا وبقي هناك 4 أشهر في معايشة واقعية مع ثوار إريتريا، ثم توجه إلى القاهرة وبقي فيها 1.5 سنة ومنها إلى بيروت وسوريا والعراق واليونان وفرنسا. واستطاع خلال إقامته في فرنسا أن يطبع ديوانه المساورة أمام الباب الثاني وديوانه وتريات ليلية، وانتهى به المشوار للاستقرار في ليبيا. وهناك كانت توجه له الدعوات لزيارة البلدان العربية كالجزائر والسودان، وأقام فيها الأمسيات الشعرية التي كان لها صدى واسعا في أوساط الجمهور. هكذا كانت حياة النواب مشحونة بالأخطار والتنقل والسفر والاغتراب، يلفها الغموض الاضطراري بسبب الاستهداف الدائم الذي يستشعره النواب بصورة متواصلة، إضافة إلى التعذيب النفسي والجسدي الذي تلقاه على أيدي السلطات بسبب مواقفه السياسية من الحكام العرب. هذه الهزات الحياتية العنيفة التي تعرض لها النواب وعلى رأسها النفي خارج الوطن ولدت لديه موقفا معاديا للأنظمة العربية كافة، فقد نظر النواب إلى الواقع العربي فرأى فيه ازدواجية ومزاوجة في التعامل، فيبدو أن هذه النظرة جعلته يساجل اللغة ويمازج بين عدة مستويات لغوية تتماشى مع تراثه الثقافي من جهة وعلاقته بالعالم الخارجي من جهة أخرى. تنوعت هذه المستويات لتتوزع بين المستوى الفصيح والمستوى العامي. جعل مظفر النواب اللغة الشعرية سلاحا أشهره في وجه الأنظمة العربية ليقطف به ثمر الشهرة الواسعة التي وصل إليها بأشعاره. تجربة مظفر النواب عمرها 0.5 قرن
11: من الرفض والمجابهة وهتك الأقنعة الرسمية، غاص خلالها في أقصى حمم اللغة وبلاغتها من دون أن يدير ظهره لجمهوره، فبسبب المكابدات الطويلة في السجون والنفي خارج وطنه تولد عن ذلك كله الشعر العامي من رحم الأهواز، حيث اكتشف جرسا آخر للغة فكتب بلهجة الأهواز قصيدته الريل وحمد بين عامي 1958 و1965، فإذا القارئ لشعر مظفر النواب يجد صوتا شعريا استثنائيا تشبع بالتراث الشعبي العراقي وموسيقى الأهواز، فمن هنا يعد مظفر النواب رائد الحداثة العامية، ولعله وجد في المأثور الشعبي بشخوصه ووقائعه مادة حية في ضميره يتمثلها أبعادا روحية وفكرية تعكس لنا وجوده وتطلعاته. فالكلمة لدى الشاعر جسم حي يتضجر تحت يده الحساسة ويعمل على انتزاعها من محدودية معانيها القاموسية، فيقيم علاقة بين جرسها ومعناها، سواء كانت هذه العلاقة تجاوبا أم تنافرا. ولم تقتصر أشعاره على المستوى العامي فحسب، بل نسج أشعارا باللغة الفصحى لتلامس أشعاره وجدان القارئ.
14: عذرا جارة حزني، في الغربة لا ينبت إلا الملح، يغطي صمت الأيام وعقم الطين. أمس رأيت بداية شيء أخضر في الملح، أخيرا ينبت شيء في الملح، أخيرا في حجرة نومي في السطح المقفر في العشق المتأخر بعد الخمسين، لا شيء سوى ريح الليل، وأدفن قلبي البصلية بتربة أيام السوداء، عسى يزهر كالزنبق في شرفات الجيران وإن كنت أشك به منذ سنين. سنة أخرى مرة لم يتنفس طين الحزن ولم ينبت شيئا، أفرغت عليه جميع قنان الخمر بلا جدوى، واليوم وسيدتي تقطع أوراق الرزنامة، قالت إحدى الأوراق بلغت الستين، ألقيت على السطح الأجرد نظرة صمت، بعد قليل تمطر غيمات خريف العمر، ولم ينبت قلبي لامرأة تنشر أعلى من سطح المتواضع أوقح أجزاء ملابسي. عذرا جارة حزني، بالغربة لا ينبت إلا الملح، يغطي صمت الأيام وعقم الطين. أمس رأيت بداية شيء أخضر في الملح، أخيرا ينبت شيء في الملح، أخيرا وأسفا. غدا آخر يوم في عقد الإيجار، لقد نبت القلب لغيري، سأعيد السطح لمالي. مولاي ألا يمكن تجديد العقد؟ صرخت بلا وعي ووقفت أمزق عقد الإيجار وقسوة مولاي وأذر الملح على الأيام الحزين. ما هذا حين بدت أول نبتة شيء تستكثر سطحا في الغربة مولاي علي، وترميني لليل بلا سقف، معقول هذا يا مولاي؟ بحقك ارعى البدء الأخضر فالعشق قليلا ما ينبت هذه الأيام وقد بالصدفة، لكن من يدري، فالأيام بلا مطر وقلوب بني الإنسان بدون رنين أصفى باللور قلوب الناس بدون رنين.
11: الحديث عن سيرة الشاعر مظفر النواب ضروري لندرك مرارة واقعه من سجن وتهجير وتشريد حتى يمكننا أن نشاركه مشاركة وجدانية وننفذ إلى أبعاد قصيدته. وإذا ما عدنا إلى الدراسات التي كتبت عن مظفر النواب، عرفنا أن قصيدة قراءة في دفتر المطر هي أول قصيدة فصيحة كتبها النواب، وعرفنا أيضا مناسبة كتابتها، فقد صدر النواب قصيدته هذه بالأسطر التالية: كتبت هذه القصيدة عام 69 و900 و1000 في بيروت، كنت في مطعم صغير أتناول غذائي، ولكنني كنت عندما أمضغ الطعام تنزل دموعي. وفي هذه القصيدة توقعت، لا أقول تنبأت، بأن الشياح سيكون موضع الصدام في لبنان، ذلك لأني كنت أمر في شارع الحمرة وكان الناس يتكلمون بكل اللغات إلا اللغة العربية، فشعرت بغربة آنذاك ولم أجد نفسي إلا في الشياح. هل أراد النواب من خلال قصيدته التي تتشكل من 4 صفحات وتقع في 56 سطرا شعريا عدا العنوان أن يقول لنا إن أمنياتي بعد نفي من ناحية وبداية نظم الشعر الفصيح من ناحية ثانية، أي بعد 27 سنة، ما زالت هي هي، وأن كل ما قلته خلال هذه السنوات إن هو إلا تنويع على الفكرة نفسها، وأن السبب في ذلك يعود إلى أن الواقع العربي لم يتغير إلى الأفضل، هذا إذا لم يكن تغير للأسوأ. نص مظفر النواب لا يربك القارئ العادي وحسب، إنما قد يربك القارئ النموذجي، القارئ الناقد الذي قد يحتاج إلى الاستعانة بالأشرطة التي تضم قصائد الشاعر بصوته حتى يفهم المعنى جيدا ويدرك مكان الانتقال من صوت إلى صوت. فالنواب يلجأ وهو يقرأ إلى تغيير صوته عند كل انتقال، ومن أصغى إليه وهو يقرأ قصائده، إن مظفر ليس دائما واضحا الوضوح كله ولا بسيطا البساطة الساذجة، إنه واضح وغامض، بسيط وعميق في الوقت نفسه، وليس فهمه بالأمر السهل. إن أشعاره تحتاج إلى قارئ واسع الثقافة سياسيا وجغرافيا ونقديا.
15: وزير الذكريات وكائنات من فراغ والسياج كأنه لا ينتهي وحنين قبرة ذكرتك يا أميرة مكتظة بالأمس فاضمة كما يمضي الشتاء أقلب الماضي اختفاءك خلف رائحة الصنوبر تزهرين كما بدايات البنفسج والحكايات الصغيرة كانت صلاة كل جارحة يضم قميصك الزهري إلا موضع كفر وقد فلتا من اللجم القصيرة ورسمت من قبلي زخارف من شباك الصيد أصطاد الذي تتنفسين ولست أكتم أن بعض شباك جسمي ربما كانت غريرة أو تذكرين بباب توما قد كتبنا كل أسماء الرفاق وأمسي في سحب الدخان وضجة الأيام والعربات كانت ثم أسماء على أسمائنا جيل جديد كاد يمسحنا ولكن نحن دونا على حجر الزمان إرادة العشق الجميلة صلاتنا كانت على أرض نقدسها وكان الآخرون صلاتهم ليست لوجه الله بل وجه الحصيرة. مضت السنين حزينة لم يبقى إلا حائط في باب توما دون أسماء تليق بباب توما، كل شيء منهك والناس لا يتكلمون وإنهم يتكلمون ويضحكون وإنهم لا يضحكون. وجاء صوتك يانعا وكأن صحوا قد أطل على السنابل بعد أعوام مطيرة. ما ضر جسمك وهو شهد الشام أن يشتاقه خبز العراق وساخن خبزي. وإما تسألين بما اختمرت وكان هذا الطيب في جسدي الحزين، أقول سيدتي العراق فإنه وطن الخميرة. مطر عديم الذكريات، لما المظلة والشتاء قد اشترى كل الفصول. أرى كرات الثلج يقذفها الصغار وأشتهي كرة أسددها إليك. كم تحت هذا الثلج من قصص، وما زلنا وراء الثلج عشاقا ويخفق دفء حبك يا أميرة.
11: من أفضل الحوارات التلفزية التي أجريت مع الأستاذ الشاعر الكبير مظفر النواب، حوار بثته قناة الفيحاء عام 2005. هذا مقتطف منه، وقد أتى فيه مظفر النواب على جانب كبير من طفولته وقراءاته وأجواء الأسرة وشغف عائلته بالعزف بالموسيقى وموهبته الفطرية في كتابة الشعر وإحساسه العالي بالإيقاع والأوزان، رغم أنه لم يكن من محبي العروض.
16: أنا ما أعرف شو أنا قدمك، لا تكفي الكلمات ولا تكفي المفردات، شو نقول عن مظفر النواب؟
17: أنا أيضا ما أعرف شو أنا لبي اللي يعني الأشياء اللي تريدها يعني وحرصي عليها واعتزازي بيها وتقييمي لها.
16: طيب أستاذ مظفر، خلينا نقول منين كانت البداية، يعني عودة شوي إلى الوراء.
17: دائما من زمان يعني من الطفولة الحقيقة، أجواء البيت اللي بيت في منطقة شعبية، عائلة أرستقراطية بس في منطقة شعبية، فكانت كل الهوسات والأهازيج والسبايات والأعلام والمشاعل والفيارق مع الورد كلها تدخل البيت مواكب، فأكيد أثرت علي على إذني يعني على سماعي للإيقاعات والموسيقى، صور النساء وهم يبكوا، اللون الأسود الطاغي، لون الدم الأحمر، المعركة مع الكربلاء، والبيت كبير ب30 غرفة يمكن، وأنا الطفل الوحيد بالبيت، فهذا سبب عندي أيضا نوع من شعور بالوحدة دائما من الطفولة ترسخ، ما قدرت أنتهي منه إلا لما ارتبطت بالحركة السياسية. ارتباطي بالحركة السياسية أنطاني مدايات أخرى، علاقات أخرى بالناس، توسيع هذه العلاقة. وبالبيت أيضا جدي لوالدي شاعر وأكثر من واحد يعزف آلة موسيقية ويكتب شعر.
16: هل الشعر يعني انولد معك مع أن أنت ولادتك كانت عسيرة ومعقدة بعض الشيء؟
17: والله ما يعني طبعا صعب الذاكرة، ذاكرة الطفولة بيش الفترة صعبة، بس أكيد أثر هذا. يعني يقال انه بعد الولاده العسيره افتكروني ميت، يعني ما في نفس ولا اخر، فكانت القابله الالمانيه اللي جايبيها فرمتني يعني من بعيدك على الفراش، يقولون صرخت وبدا الزحف باتجاه ضوء الشمس، كان ضوء الشمس يدخل من الباب. اول بدايه الكتابات كتابات بسيطه بالعاميه العراقيه على غرار الحسينيات بس لأول تجربة يعني العلاقة بالشعر كشعر كانت صف ثاني ابتدائي، كان مدرسنا حمدي التكريتي من تكريت، مدرس اللغة العربية، كان يصادف درس الإنشاء آخر درس، فيقول لي روح لبيتكم أنت زين بالإنشاء، تغير الجدول صار الدرس الأخير نحو، أنا كنت خجول جدا يعني إلى الجامعة تغير الجدول صار الدرس الأخير نحو. أنا كنت خجول جدا يعني إلى الجامعة حقيقة خجول وانطوائي بعد العلاقة بالحركة السياسية وإلى آخره. وأصعب شيء كان أن ينادي علي ويقول لي تعال اطلع السبورة قدام الطلاب. فقال لي نواب أوقف أكون نص بيت شعر جاي بالكتاب النحو قضينا ليلة في حفل عرسي. قال إذا تكملها كمل البيت أخليك تروح لبيتكم. أنا من الخجل وسنتخلص من الموقف قلت له قضينا ليلة في حفل عرسي كأننا جالسون بقرص شمسي. فهو ذهل وقف الدرس نزل جوا خبر المدير جمعوا المدرسة. عايز كانت بالنسبة لي طامة كبرى المدرسة كلها مجتمعة وقدموا لي هدايا كتب وبدأ يشرح المدرس أنه كيف البيت موزون الإيقاع. أنا ماني فاهم شيء كيف موزون وإيقاعات وكيف حفل عرس وشمس والضوء وإلى آخره. فلما رجعت وأنا بطريقي للبيت صغير يعني قلت إذا الشعر بسيط يعني إذا كان هذا الشعر فهو بسيط. فبديت أختلي بسطح البيت سطح بيتنا كبير أخذ لي زوية وأقعد أكتب. بيتنا بالكرخ مقابل ثانية الكرخ للبنات. واحد من كانت بيوتنا متصلة ببعضها واحد منها اللي هو مستشفى الولادة الآن أمام ساعة بغداد ساعة القشلة. وبيتكم لأنه مقابل مدرسة بنات هذا أعطاك شعرية أكثر عاطفة أكثر. أكيد أكيد يعني جملة قضايا الحقيقة في بالعائلة في جو من الحنان اللي أحيانا نسميه حنان قاتل. يعني ما أتذكر مرة سافرت أو رجعت إلى أم الوالدة تبكي. أي طب يعني ما تقدر على الفرقة أو فرحة بالرجوع بكاءها يعني بكاء للفرقة وبكاء للرجوع. كانت حنونة جدا الله يرحمها. وهكذا الآخرين يعني وليس العلاقات بيني وبين أخوتي وما شنو بيها يتسود العلاقة من العواطف.
18: لكن متى بديت تكتب؟ يعني أول محاولة هذا نص بيت هذا عجز يعني أنت كملت شطر وكملت العجز مالك.
17: بديت أنفرد بسطح بزوية وأكتب. فكنت أقول مثلا المصالح المتوسطة أنه أسوي مثل أبو تمام أقعد قارئ قصيدة أبو تمام أحاول أسوي مثل أبو تمام بمفرداته. فوديها المدرسة كان أستاذنا مجيد دمعة مع العربية قال لي مستحيل هذه الأبو تمام مو لك. أقول له أنا كاتب أحلف ليمين يقول لي لا هذا هذا.
18: شنو كتبت
17: له؟ والله ما أتذكره بس يجوز محفوظة بأوراقي اللي البيت إذا ما حرقوها لأنه بالظروف السياسية اللي مرت حرقوا هواي قضايا. فبدت بهالشكل يعني وكان كان هنالك صحيفة جدارية بالمدرسة بديت أكتب بيها أيضا.
18: شو اسمها المدرسة تتذكر؟
17: ثانوية الكرخ البنين الابتدائية الفيصلية الابتدائية. وهكذا تطورت شوي شوي خصوصا أنه الوالدة وجدي أيضا يعزفوا على آلات موسيقية على البيانو على القانون. واتذكر كانت كنت انام جنب صغير حتى تنيمنا تقران قصيده بعدين عرفت للشاعر القروي اولى عرب قصورهم الخيام ومنزلهم حمات والشعام اذا ضاقت بهم ارجاء ارض يطيب بغيرها لهم المقام. وانه فد عاشق وعاشقه وقتل أبوها وصارت إشكالية كبيرة. فتقرأ هي ودموعها تنزل الوالدة. إيه هذا كل الجو وبيتنا على النهر مباشرة فكتاباتي كثيرة لها علاقة بالمي والنهر. ما أكو قصيدة تخلو من مي ونهر.
18: بس أنت بقتها يعني كنت تقرأ التابع
17: بالبيت مكتبة كبيرة فكنت أصعد أخلي كرسي أنزل مثلا المتنبي طالب ابتدائية أقرأ الأبيات الأولى من يوصل المديح أضوج منه وأرجع أخليه فوق. وهكذا قرأت كثير من الكتب بهالفترة لا سيما بالمتوسطة والثانوية إلى درجة كنا نستعير أحيانا كتب من مكتبة صاحب أمام البيت دكان عنده كتب للاستئجار. بردليان ما أعرف إيش ما ذكر الروايات كبيرة بغداد حار الظهر أقرأها إلى درجة أن يوما ما قد ما أقرأ وقفت فوقعت وبلشت مثل النوع من الرعشة مال الصرع صارت بي فأخذوني للدكتور قال لهم مجهد فمن عوني أقرأ وأكتب لمدة نص سنة. يعني أنت بالكتابة كنت تعيش في ذاك الوقت المبكر تعيش كتاباتك أم هو مجرد إيحاء شعري يعني إلهام ينزل عليك؟ هو الجانب الأساسي.

0: بس استاذ مظفر، يعني البدايات كانت شعر موزون ومقفى.
1: اي اعتقد بسبب قراءاتي وبسبب السماع الموسيقي بالعائله، يعني السهرات والى اخره، تجي مدوزه. ولحد الان انا ما اعرف كل العروض، يعني كنت بالجامعه اهرب من درس العروض، اشوفه درس ممل قاتل يعني.
0: وانت شاعر خبير.
1: اي ما احب العروض لحد الان، فتجي الابيات لحد الان تجي موزونه مضبوطه، بحيث يومما بالقاهره صديق دارس عروض اوزان الشعر على استاذ بالازهر بجامعه الازهر، واذنه مضبوطه 100%، خصوصا المصريين عندهم علاقه بالايقاع رهيبه. فقلت له اقرا لك قصيده اسمها نزاح على سفينه الترحال. فقريت اللي اوقف، بعدين قال لي كمل. قريت قال لي اوقف وهكذا. فقلت له شنو القصه؟ قال لي كلها فعل فعل فعل فعل، يجي رقم 7 فعل مكسوره، يجي بعدين 14، بعدين يجي 21. انا ما قاصده. قال لي بشكل موسقه اخرى جديده بسليقة.
2: تعتبر حياة مظفر النواب نموذجا خاصا في التجربة الشعرية العربية في العصر الحديث، حيث تكونت تجربته ممزوجة مع أيامه ولياليه، ونتاجه الشعري يمثل تجسيدا لشواهد في حياة ذلك الشاعر، فنجده يجسد في قصائده تجربته الذاتية، يكتب عن معاناة التعذيب والتشرد والترحال، ويعبر عن مشاعر الشوق والحنين إلى وطنه بلد النخيل العراق. في القلعة بئر موحشة كقبور ركبنا على بعض، آخر قبر يفضي بالسر إلى السجن، السجن به قفص تلتف عليه أغاريد ميتة، ويضم بقية عصفور مات قبيل 3 قرون. تلكم روحي، تلكم روحي وبكائي. يعبر النواب عن أمنيته حين يقول: أي إلهي، إن لي أمنية أن يسقط القمع بدار القلب والمنفى، يعودون إلى أوطانهم ثم رجوعي. تتمحور الأمنية حول سقوط القمع بدار القلب أي العراق، ليعود المنفيون أولا والشاعر ثانيا إلى العراق، ثم يتمنى الشاعر أن يرجع اللحن عراقيا. أي إلهي، إن لي أمنية ثالثة أن يرجع اللحن عراقيا وإن كان حزين. وبذلك فإن النواب يمزج في وصف معاناته بين الهم الفردي والهم الجماعي، فهو ابن للعراق، همها همه والعكس صحيح. ثم تتسع همومه إلى أبعد من ذلك حين يمزجها بهموم الأمة العربية المكبوتة بسياسة الطغاة الحكام. إن أكثر ما يشغل مظفر النواب في شعره هو قضية الأمة العربية، الوحدة والثورة، العمال والفلاحون وفقراء الشعب. يتجلى إيمانه بالثورة في صعود متوازن مع النزعة والروح القومية والعروبية لقصائده، هذه الروح التي تؤكد أن تجدد الأمة العربية يقوم على أساس التجديد في الدور القيادي للطبقة الثورية المسحوقة والكادحة. ولفلسطين في شعر النواب نصيب، فهو يتهم جميع الأنظمة العربية في قصيدته القدس عروس عروبتكم بمساندة الاستعمار والصهيونية على اغتصابها. فقد طارت هذه القصيدة إلى أرجاء الوطن العربي، فحفظها الصغار والكبار. وفي هذه القصيدة حاول الشاعر البحث عن مفردة واحدة يصف بها السلطات، فلم يجد في معجم اللغة العربية مفردة تعبر عن موقفه. ولئن كان ذكر في القصيدة العراق مرة، فقد ذكر حيفا والقدس وفلسطين، وحين تحدث عن أهل هذه المدن فإنه تحدث كواحد منهم، يرى نفسه واحدا من سكان المخيم. لقد أرضعت حب القدس وأتلقت منابرها بقلبي قبل أن تبكي التي أرضعتني. ثم إن الصوفية لم تكن أبرز الأوجه التي استخدمها مظفر النواب في أشعاره، لكن المتابعة لديوان

0: أفكاره وأعماله الشعرية يكتشف أن الفكر الصوفي واتحاد الذات وما تبع ذلك يحتل جزءاً لا يستهان به من أعمال مظفر النواب. ترى الدكتورة أحلام يحيى أن الشاعر المعاصر يتصوف حزناً وغربة مستعيداً آلام الصوفيين وغربتهم، ولكن بشكل واقعي جديد، فيتصوف النواب والبياتي ومحمود درويش ونزار قباني لما في هذا العصر من آلام وهموم ليهربوا من واقع مادي واجتماعي وسياسي مأزوم، ليبحثوا عن عالم أكثر روحانية ونقاء وطهرا. والنواب اجتمعت في حياته ومسيرته كل أسباب القهر، فرفض الذل والسجن باحثا عن حرية، حزينا للوجع العربي المتكرر. إن الشعر عند مظفر النواب كما يقول الدكتور شوقي بزيع مترع بالصور الكثيرة التي تنطبع في ذهن المستمع كما لو أنه أمام شاشة سينمائية، وهذا البعد التصويري في شعره كان متصلا بالمحسوس. يكثر النواب في شعره الصوفي من الحديث عن الغربة، غربة الذات، غربة الوطن. يبدأ قصيدته بالأسطر التالية: مرة أخرى على شباكنا تبكي، ولا شيء سوى الريح وحبات من الثلج على القلب وحزن مثل أسواق العراق. ذلك أن الصورة لدى مظفر معجونة بقاعدة لغوية صلبة وعميقة، وهذا ما تفتقر إليه الصورة عند العديد من شعراء العربية المعاصرين. فمظفر النواب شاعر كبير ذو شخصية شمولية. إن مظفر النواب كان واعيا لما يصنعه، مدركا لمدى التأثير السلبي أو الإيجابي الذي يتركه في النص والمتلقي. لقد كان يرصع فسيفساء نصوصه بين الفينة والأخرى بفصوص لغوية نادرة أو غير شائعة، نظرا لأن النص لديه هو بحق فسيفساء زخرفية من العلامات المتناغمة في النظام اللغوي الإبداعي. فنجده مثلا يحتفي بلفظة القرآن احتفاء كبيرا يجسده حضورها المتكرر في نصوصه بوصفها علامة مركزية في لغة النص. من ذلك قوله: يا مشمس أيام الله بضحكة عينيك، ترنم باللغة القرآن فروحي عربية.
1: تطور لا فلم يزر الشوك إلا نصالا، وسامحت لو ملكوا غير أشوافهم أزهروا، فارغون فوى أسفاهم، وبين ضلوع خزائن شوق وأستل عنقي سيفا إلى رسن لاحا، ما لعشق رسن وأرفع وجهي على ثوبي فوق الزمان لئلا تنجسها بالعواء كلاب مطاعم معروفة. يا مساكين قد أطعموا ليهروا، وبعض يهر لأن بأمعائه مخزنا للهرير ومستنقعا من جميع الدرن، سينهار فوق جماجمهم كل هذا الخراب الذي شيدوه. أكاد أسم انهيار الجحيم وحث شواء الذئاب وعاصفة من جنون وجوع تسد بوجه الظوار الدروب، ويفغر أشداقه الانتقام كأن العراق انتقام لكل الشعوب.
0: بيئة العراق وسيطرة مظفر النواب على أدواته اللغوية والجمالية، سعة ثقافته وتنوع البيئات والأجواء التي عاش فيها كانت روافد جديدة أضافت إلى نهر موهبته وعمقت رؤيته الشعرية وأثرتها، فقد انعكست المجتمعات المتباينة التي تنقل الشاعر بينها على قاموس مفرداته وعلى تشكيلة الصورة الفنية، كما بدا أثرها واضحا في اتجاهاته الفكرية واستقى منها الكثرة الغالبة من ألفاظه ومن رؤاه. ويبدو أن انعكاس الحضارة وجو المدن وتاريخها البعيد يظهر في تعبيره عن حبه لبلده العراق: أواه إن طال الفراق وعاش موتي غربة أخرى بغير ترابه، سأصيح في الليل البهيم أن العراق، متى أعود إلى العراق؟ يقول في تلك الساعة حيث تكون الأشياء بكاء مطلق، كنت على الناقة مغمورا بنجوم الليل الأبدية أستقبل روح الصحراء. يا هذا البدوي الممعن بالهجرات، تزود قبل الربع الخالي بقطرة ماء. التصق شعر مظفر النواب بقضايا شعبه، عبر تعبيرا واقعيا صادقا عما يحدث من خيبات وأوجاع وآلام وقلق وحرية مستلبة. ومن أوضح النماذج في باب السخرية السياسية مثلا قصيدة بعنوان وتريات الليلية، يقول فيها: في طهران وقفت أمام الغول، تناوبني بالصوت وبالأحذية الضخمة عشرة جلادين، وكان كبير الجلادين له عينان كبيتي نمل أبيض مطفأتين، وشعر خنازير ينبت من مناخيره، وفي شفتيه مخاط من كلمات كان يقطرها في أذني ويسألني من أنت. خجلت أن أقول له: قاومت الاستعمار فشردني وطني. وهنا يسخر مظفر النواب من المحققين الإيرانيين حين أمسكوا به وعذبوه في جلسة تحقيق. يربط مظفر النواب القرآن بالفقراء، جند الثورات المجهولين المنسيين ووقود المتغيرات التاريخية الذين يستغلون، وهم قرآن الثورات، ليصبحوا جسرا يصل عليه الطغاة إلى مآربهم. وللاحتفاء بلغة القرآن مظهر آخر في نص النواب، يتمثل في استدعاء أسماء السور ومفرداتها بوصفها علامات تطعم النص بزخرف روحي وتزيد من تماسه مع ذات المتلقي، فلا تشغل من النص فراغا إيقاعيا كما هو شائع، بل تدخل في صميم بنائه الجمالي، كقوله: خرجت إلى الضحى متلفتا حذرا فألفيت العمائم آية الكرسي تعلوها بتنقيط من الذهب. ذكر آية الكرسي دون غيرها، وذلك لانسجامها مع المعنى الهجائي الذي أراده لأصحاب الكراسي الذين يكنزون الذهب والسلطة التي تلصق نفسها بالسماء والغيب لتكتسب الشرعية. وفي ختام هذه الحصة أترككم مع صوت مظفر النواب وهو يدعو الناس إلى الالتفات إلى مشكلاتهم ومواجهتها.
2: إذا الشعب نسى قضايا ما عاد شعب. الشعب لازم يتذكر قضايا باستمرار ويدافع عنها. لا مش مقطع آخر يقول أصف شخص مثلاً أو صورة ويدافع عن كل قضايا الكون ويهرب من وجه قضيته.
3: على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديقي.

0: إذاعة تونس الثقافية في عيد ميلادها العشرين.
1: كل عام وإذاعتنا بألف خير. بساط الشعر، بساط الشعر، بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
2: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بساط الشعر.
1: بساط الشعر.
2: بساط الشعر هذا اليوم لن يخرج من تونس، ولكنه سيأخذنا بعيدا في الذهن وفي الخيال وفي العاطفة مع شاعرة تونسية اعتز بأني أحد الذين يكررون دائما هذه شاعرة كبيرة مع كل الاعتراضات حولها، ولكن ما فتئت تؤكد ما ذهبت إليه من فرادة في الكتابة وتجربة مخصوصة جديدة مع إيقاعات شعرية مختلفة. هي تكتب الأنثى بروح أنثى وليست بتاء التأنيث كما يحلو لها أن تسمي ذلك. شاعرة من الطراز الأول، الشاعرة أمامة الزائر. تقول أمامة الزائر في إحدى قصائدها في كتابها الأخير، تقول: سأقص عليكم نبأ الخطائين الذين ساروا على حطب الروح وقد سملوا أعينهم مثل آلاف الشميعات غصت بدخانها وانطفأت. لم يكونوا سعاة بريد أو عتالين، لم يكونوا سحرة يكدسون أذنب قطة سوداء ورموش ماعز أحمر في مباخرهم، لم يكونوا قبائل تشيع محاربيها بالشيح والعرعار، كانوا مجسمات صغيرة لانسحاق الكون، كانوا مجرات ساخبة اهتزت إلى مكمن الشمس. سأقص عليكم خبر التنين الذي يزمجر تحت الأرض، كان ينتظر دوره، لم يحفظ النص بعد، لم يتدرب على لكنة المخرج، كان يحبس ناره في حلقه، حلقه حمام بخار، كان يعيد ترتيب البداية، ملائكة تنفخ في أبواقها الكثيرة، حفنة طين يابس على الماء، أسماء في اللوح لم يرها، هل سجد؟ كان يجر كل التفاصيل من أعناقها، كان ينسى دائما من أي جهة ستخرج الدابة وتعوي. سأقص عليكم حكاية: المينوتور الغاضب، ارتجال كوميدي، ابتلع نصف الحكاية وأخفى النصف الآخر في كم قميصه. أقوام مرت بسراديب مسلخه المقدس، تسبقها الضحية تلو الضحية، أضاح طينية له أم لنا؟ تساءل الكوميدي، ثم هلهل القصة، فتح أقواسا ولم يغلقها. الفداء 11 تمرينا من أجل القيامة، وهو عنوان الكتاب الذي أخذت منه هذه القصيدة، وهو صادر دار ميارة للنشر سنة 2021.
1: بساط الشعر.
2: أمامة، أهلا بك بيننا في هذا البساط اليوم. نفرح لاستقبال الشعر، كما نقول دائما في برنامجنا، نحن نحاول أن نمدح الشعر ونعيد له بريقه، ذاك الذي هو لم يفقده، ولكن أعين الذين ينظرون إليه فقدت القدرة على رؤيته، كما كما يجب وكما يليق بالشعر أن ينظر إليه. مرحبا بك أم مزير.
3: مرحبا صديقي حافظ، شكرا لك وشكرا لأجل هذه الاستضافة الراقية. في الحقيقة سعدت بها كثيرا وسعدت بهذه الفسحة التي يمكنني أن أخرج من خلالها أو عبرها عن اليومي الرتيب من أجل الشعر، من أجل الحب، من أجل الحياة. شكرا، ألف شكر لك لأجل هذه الدعوة.
2: العفو، شكرا لك لقبول دعوتنا. ليس سهلا عليك بالذات أن تلبي هذه الدعوات هنا وهناك، لعلها استضافة من أجل مزيد التمتع بما تكتبه من الجزائر. وأنا أنصح مستمعي وقرائي بلا شك أن يمدحوا الشعر أينما وجدوه. من الجزائر لها أكثر من مجموعة شعرية صادرة، من بينها من حصدت بعض الجوائز، آخرها جائزة
3: عبد الوهاب
2: بن عياد عن ديوان
3: لا لتعكير المزاج العام.
2: لا لتعكير المزاج العام، والعنوان وحده هذا يعكر المزاج.
3: هذا هو المقصود طبعا.
2: ثم قبل ذلك ميارة أصدرت سنة 23 11 تمرينا من أجل القيام.
3: نعم
2: نعم. وقبل ذلك هل هناك
3: كان ممرة سرية؟
2: نعم.
3: وقبل ممرة سرية العالم حزمة خيالات، يعني في المجموعة عندي 4 مجموعات شعرية، وشاركت في كتب مشتركة. مثلا نحياها لنكتب، صادر عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء حول التنمية والبحث، وأيضا بعض الكتب التي خرجت في إطار حركة نص، كتاب حركة نص.
2: نعم نعم، حركة نص سنعود إليها فيما بعد في سؤال صغير، لأنه
3: نعم لبأس
2: موضوع
3: طبعا.
2: العالم حزمة خيالات.
3: نعم.
2: الكتاب هذا ليس موجودا في المكتبات، يعني ما حتى سأل.
3: هو صدر عن دار زينب مع صديقنا مجدي بن عيسى.
2: نعم.
3: صدر سنة 2013 على ما أذكر. بعده كتاب ممرات سرية، ثم كان تعاملي مع صديق ببلال المسعودي وجه إليه الكثير من التحايا، مع في 11 تمرينا من أجل القيامة. ومن الطرائف أنه بلال أرسل لي 11 غلافا من أجل أمامة.
2: يعني جميل جدا.
3: يعني واخترت من بين 11 غلافا غلاف المجموعة. ثم لا لتعكير المزاج العام أيضا صدر مع دار ميارة للنشر.
2: قبل ذلك عندنا هذا الكتاب الذي أحببته كثيرا، الحقيقة هو 11 تمرينا من أجل القيامة، وفيه تماهن أو تتبع أثار تجربة صوفية
3: نعم
2: عربية مشهورة.
3: هو كتاب 11 تمرينا من أجل القيامة، رؤى ما بعد منطق الطير. هو كتاب كتبته بعد
2: منطق الطير، هو كتاب
3: فريد الدين العطار. نعم. اطلعت على هذا الكتاب منطق الطير، ثم اطلعت على التصوف البوذي والمسيحي والإسلامي وغيره من مصادر يعني التصوف، ثم انطلقت في هذه التجربة. كانت تجربة مختلفة، يعني كل كتاب هو بالنسبة إليه هو تجربة مختلفة عن الكتاب الذي سبقه. أحاول فيها أن أخوض غمار التجريب، أن أدخل إلى مخبر الكتابة، وأحاول أن أخرج بأقل الكدمات وأقل لأنه يحدث في ذلك المخبر أن تحدث الانفجارات وتحدث يعني يحدث ما يحدث من أهوال في تلك المخابر، وأنت أدرى مني يعني، وأنت شاعر كبير يعني.
2: الأستاذ الشاعر المرحوم صديقنا محمد الغزي في مقالة له حول 11 تمرين من أجل القيامة يقول أنه هناك استعادة للسرد الصوفي، السرد الصوفي شعريا ومحاورة منطق الطير. هل ثمت في هذا الكتاب استعادة للسرد الصوفي شعريا أو تحويل السرد الصوفي شعريا إلى شعر، ومحاورة وحوار بينك وبين فريد الدين العطار؟
3: هو بين قوسين لا يمكننا أن نكتب من فراغ، وكل نص هو محاورة مع نصوص أخرى، وأقصد بالنصوص الأخرى كل أشكال الكتابة بأنواعها وكل الفنون. يعني المسرح السينما الفن التشكيلي وغيرها وأيضا اليومي الواقعي. يعني لا يمكن أن ننفي هذه المحاورة مع ما يحدث خارجنا وما يحدث داخلنا. لكني أعتقد أني انطلقت من فريد الدين العطار وكتبت نصا آخر. هذا طبعا يرجع للنقاد أن يقيموا هذه التجربة وأن يقولوا وأن يدركوا معناها مدى ما ابتعدت أو اقتربت من فريد الدين العطار، لأني لن أكون قارئة محايدة.
2: طبعا هل سيكون الشعر تابعا لفريد الدين العطار؟
3: لا طبعا،
2: في تجربته هل يحاوره بشكل من الأشكال؟ هل أنه الكاتب اختار هذا هذا الديوان العجيب لفريد الدين العطار حتى يتم ما لم يقله فريد الدين العطار؟ هذه مجموعة من الأسئلة تطرحها حتى هذه المقالة.
3: هو فريد الدين العطار كتب 7 وديان.
2: انتظري أستاذ أمامة. خلينا، لأن زال هم سؤالين يخصان هذه المقالة الجميلة للشاعر المرحوم محمد الغزي، وهو من هو في قراءة الشعر وكتابته. قبل ذلك أهديك وأهدي السادة المستمعين هذا النغم ثم نعود.

0: يقول
1: نعم
0: الشاعر المرحوم صديق محمد الغزي بخصوص هذا الديوان: اختار الديوان أن يكون امتدادا لمنطق الطير، هذا أولا. ويقول كذلك أن الديوان قائم على صوتين متداخلين، صوت الشاعرة يعني أمام الزير، وصوت العطار يعني فريد الدين العطار. إلى أي حد هذا الكلام يصح؟ أو إلى أي حد يصح هذا الكلام؟
1: نعم، هو كلام يعني أحترمه كثيرا، وأحترم ما كتبه محمد الغزي شعرا أو نقدا. في الحقيقة أنا كتبت في المجموعة كتبت نصوصا شعرية، وبعد كل نص شعري كان ثمة قصة تفسر النص الشعري. في الخطوط العريضة للكتابة فريد الدين العطار يبدو أنه كان حاضرا، ومن الضروري يعني أن يكون حاضرا، لأن الكتابة رؤى
0: معاني
1: لأنه أنا كتبت في العتبة النصية الأولى أنه رؤى ما بعد منطق الطير، ما رأيته بعد منطق الطير، والمسار الذي سرت فيه بعد أن قرأت منطق الطير
0: في شبه عنوان الكتاب.
1: نعم، في شبه الغلاف. نعم على الغلاف
0: 11 تمرين من أجل القيامة،
1: بين قوسين رؤى ما بعد منطق الطير.
0: رؤى ما بعد منطق الطير.
1: نعم، يعني طبعا
0: هناك التعمد.
1: أي طبعا يعني أنا استحضرت فريد الدين العطار، وحتى في يعني كنت في كل قبل كل نص أو وادي كنت أستحضر فريد الدين العطار في مقولة من المقولات الموجودة في منطق الطير. يعني استنرت بمنطق الطير وسلكت طريقا قد يشبه منطق الطير وقد لا يشبهه، هذا يرجع للقارئ، لا يمكنني أن أقول أكثر من هذا. وإن حاولت أن أستنير بالتجارب الكتابة الصوفية في كما أشرت منذ قليل فيما يتعلق بالتصوف البوذي والتصوف المسيحي، وإن كانوا جميعا يلتقوا في أكثر من نقطة وفي أكثر من محور، كانت يعني تشبه المعركة بيني وبين فريد الدين العطار في هذه النصوص. يعني إلى أي مدى يمكنني أن أتجاوز فريد الدين العطار وأن أكتب نصا طبعا ينهل من فريد الدين العطار، ولكن يتجاوزه لأقول صوتي، لأقول ما رأيت، لأقول ما يعني نصا مختلفا. يعني طبعا لا يتقيد تماما بنص فريد الدين العطار، لأنه لا أؤمن بالقيود، حتى القيود النصية معناها، فهمتني؟
0: نعم، وهذا رأي عام بالنسبة إليك ومبدأ حياة ومبدأ كتابة أيضا.
1: مبدأ كتابة طبعا.
0: فريد الدين العطار ليس سهلا
1: طبعا، هو صعب
0: ليس
1: جدا.
0: سهل الهضم.
1: والترجمة التي حصلت عليها يعني نسيت الحقيقة اسم المترجمة، ما الترجمة التي حصلت عليها يعني كانت سيئة جدا. النسخة اللي عندي والتي رجعت إليها سيئة جدا، يعني كانت والتصوف عند كتابه الحقيقيين وعند المتصوف الحقيقيين هو صعب جدا. يعني لكي أفهم النص ولكي أفهم ما يريد أن يقول الكاتب، يعني كنت أقرأ النص أكثر من 10 مرات، يعني أقرأ وأعيد القراءة، أعيد نفس النص، أعيد القراءة، أعيد القراءة أكثر من مرة لأتبين ما يعني نوعا ما يريد،
0: لأنه
1: كان متصوفا معناها قبل كل شيء.
0: لو كان نسمع أمامة بصوتك قصيدة من قصائد هذا الديوان حتى نتبين نبرة صوت الشاعرة الذي تحدث عنه الأستاذ محمد الغزي قبالة صوت فريد الدين العطار الذي لا نعرفه، ولم تسعفنا الذاكرة حتى نستمع إلى أحد أصوات هؤلاء الشعراء الكبار المتصوفة عربا كانوا أم فرسا أو حتى في ديانات أخرى، لأن تجربة التصوف الشعري ليست خاصة بالدين الإسلامي أو بالتراث العربي فقط، بل هي تجربة عالمية ولامست مختلف الفنون، سواء كانت فنون كتابية أو فنون مشهدية، حتى أنه بعض الأفلام الإيرانية أصبحنا نتحدث عن موجة الأفلام الصوفية الإيرانية، وهذا بلا شك يدل على ثراء هذه التجربة الروحية الصوفية بشكل عام. وقد كتب كتاب ينتمون إلى ديانات مختلفة كالمسيحية والأرثوذكسية والبوذية وغيرها في هذا المضمار، وأعطونا تجارب عديدة مختلفة ولكنها تتفق أغلبها في الخصيصة، خصيصة العمق الإنساني، فليس ثمة أصدق وأعمق وأكثر تمثيلا للروح الإنسانية من هذه الكتابات الصوفية. وفريد الدين العطار طبعا لا يخرج عن هذا بل يتجاوز، لأن الرجل ليس بسيط الفهم وليس بسيط التأويل، لأنه ينطلق من فكر نير متجاوز حتى لعصره وما بعد عصره في مساءلة الذات الإنسانية في انسيابها الشعري وفي تعقدها الفكري. نسمع قصيدة من هذا الديوان الذي يحاول أن يحاور فريد الدين العطار أن يكمل ما بدأه فريد الدين العطار، أن يطرح فكرا قد يكون مختلفا لأفكار فريد الدين العطار من الشاعرة أمامة الزاهري.
1: نعم
0: تفضلي.
2: بساط الشعر.
1: نص عتبة. هذا بويب قبيل أن تطوح العناكب بغزلها بعيد الشهقة الأولى، بويب أفتحه هذا الصباح على أخيلتي محبين تجلل شحوبها من أوركيدة بيضاء تقبض على الروح بأسنانها وتمضغ ظلها. كان البيت مرتبا هادئا، صورتك على الجدار منشة للخرس الطفولي، الكنبة على حالها تسرد أسرارها للعابرين، الوسائد والكراسي أطلق أعنتها صوبي، كتب الفلسفة تتلو أسماء قتلاها وتئن، كل شيء في مكانه تقريبا. ربما كان البيت هادئا، لا أنبياء داخله، لا وثينة تشتعل المباخر عند قدميه، لم يكن فيه قتلة أو صيادون، ولم أرى غرابا ينبش هذا التراب. لم يكن البيت مرتبا، سيارات إسعاف تولول، مشيعون هذاؤون، بكاءة تشطر الغيب، ساحات للرجم الإلهي وقطعان خرفان ضائعة. هناك في آخر البيت رقيعة بهجة تلمع، رجفة عشاق يتأوهون، ما في الجبة إلاك إلاي. سأترك أسمالي ببابه إذن وأسلك هذه الطريق. حكاية العتبة، يعني كما قلت بعد، يعني في التصوف يقولون أنه لابد أن تترك كل شيء قبل أن تدخل، إذن هذا معنى نص العتبة، قبل أن تدخل إلى عتبة التصوف، إلى التصوف. نعم. وكان بطل هذه القصص القصيرة خرافة، كان خرافة رجل أمزجة خلاه الدعابة والمرح، فلا يخلو مجلسه من ألوان الفرح والحبور، تعلو قهقهته في ليالي الصيف حتى تكاد تجزم أنها جرس صلاة. سار يوما بين الأزقة فعثر على صاحب خرقة أعمى، فسخر من عماه ثم قذفه بعقب سجارته، فصاح الشيخ: يا صاحب الطريق ألا ترى؟ ويحك، والله لتذرفن روحك في السبيل حتى تمحي وتبلغ النسيان. ارتعش خرافة ومضى، استيقظ صباحا لم يعثر عليه، وقادته خطوته إلى تكية مصدة فتح أبوابها واسترسل في الطريق.
0: جميل جدا. لهذا نحن نتخير ضيوفنا ونتخير النصوص التي نقترحها لمستمعينا الكرام لأننا ندعي أننا قد ربينا بعض أو ساهمنا في تربية بعض الذوق الشعري من خلال ما نحاول تقديمه هنا، جاهدين بلا شك، طامحين بلا أدنى شك كذلك إلى أذن سامعة شعرية. وإذا اكتسبنا هذه الأذن الشاعرة الشعرية فإننا اكتسبنا الغنمة كله. فيمكن أن نستمع إلى قصيدة ولكن لا نغنم منها في الحقيقة غير الصوت الذي يحدثه قائلها، ولكن أحيانا نستمع قصيدة فنهمل الصوت وندخل أو تدخل بنا تلك القصيدة عوالم نحبها وأخرى نحلم بها.
1: بين قوسين حافظ، حاولت في هذه المجموعة أن أستجلب أكثر من معجم، يعني ستجد المعجم الصوفي، ستجد المعجم الطبي اليومي طبعا العادي واليومي الذي لا نتوقع أن يكون موجود في نص يقترب من نص التصوف، يعني يعني ثم معاجم مختلفة لم نعتدها في هذا المنحة من الكتاب.
0: هل أفهم أنك تتهيئين لقول الشعر؟ تعدين العدة له لتقابله هذا الكائن الأسطوري؟
1: هو كما قلت منذ البداية لا يمكننا أن نكتب من فراغ. يعني أنا كنت تعثرت بفريد الدين العطار، لم أقصد أن أكتب هذا، لكن حين تعثرت به خطرت لي في تلك الفكرة المجنونة، لما لا أكتب نصا يحاور هذا النص؟ فعددت العدة. طبعا لا يمكنني أن أدخل إلى ساحة معركة دون عدة، لابد لي أن أسعد، طبعا لابد لي أن أقرأ، لابد لي أن أفهم هذا النص الذي سأكتب نصا يحاوره أو يخالفه أو ينقضه. لا شيء يأتي من فراغ طبعا. طبعا النصوص أحيانا، يعني مثلا ثمة نصوص تأتينا هكذا نكتبها، لكنها في تلك اللحظة تنير لك دربك، يعني تعرف أين ستتجه. يعني أنا مثلا في المجموعة الأولى كانت في تفاصيل اليومي العادي، المجموعة الثانية في الأمراض النفسية، الثالثة في التصوف، الرابعة في تعكير المزاج العام وفي استفزاز المزاج العام والقارئ
0: وسنستمع إلى بعض قصائد المجموعة الأخيرة.
1: فثمة نصوص هي التي تنير للدرب، يعني يا أمامة هذا هو الطريق. في الطريق يعني ثمة عدة اكتسبتها منذ الطفولة لهذه السن، ثم عدة اكتسبتها من الجامعة، من قراءاتي خارج الجامعة، من اليوم، من الفنون التي أطلع عليها في المسرح والسينما وغيرها. وأحيانا أضطر أني مثلا فيما يتعلق بالأمراض النفسية كان لابد لي أن أعود لأقرأ عن الأمراض النفسية لأفهم ما معنى التأتأة وما معنى الفوبيا وما معنى، يعني
0: هذه المصطلحات التي نستمع إليها.
1: نعم ينبغي لي أن أفهمها.
0: إذا كان نلخص أستاذة أمامة، الشعر عند أمام، ما الشعر؟ هو جمل قصير،
1: هو مجازفة، أن تدخل غماره، أن تخوض غماره بقلب فراشة،
0: قلب فراشة،
1: بشوق فراشة. فريد الدين العطار عنده قصة عن شوق الفراشة، بما معناه يقول أنه ثمة مجموعة من الفراشات يحكمها ملك ما، سمعوا أنه ثمة نار في قصر، فسأل من تريد أن
0: تستطلع
1: هذه النار. ذهبت فراشة أولى ثم عادت، نظرت إلى النار من خلف الزجاج فوصفت حبها للنار وشوقها للنار، فقال لها لم تصلي. الثانية اقتربت أكثر ونفس الشيء. الثالثة لم تعد، فقال لهم لقد وصلت. إذن الشعر هو ذلك الاحتراق، نحن في النهاية نحن نخوض غماره بشوق تلك الفراشة. ثم تمنى من يكتفي بالتحديق من خلف الزجاج، ثم من يقترب قليلا، وثم من يحترق. نتمنى أن نحترق في نار الشعر.
0: وصلت. نعم. معاني كلامك يا أستاذة. نعم. أمامة، يقول أحمد أبو الدهمان في مقطع قصير أستلهمه هنا، يقول: روت لي أمي يوما أن قريتنا كانت في البدء أغنية فريدة تماما كالشمس والقمر، وأن الكلمات التي يمنحها الناس طاقة شعرية تطير كالفراشات، بعضها الأكثر غنى لونيا والأكثر جمالا تطير بخفة لا مثيل لها. ولأن قريتنا هي بالتأكيد الأقرب إلى السماء، فإن هذه الكلمات الشعرية تجد في السماء أفضل مكان للتباهي بمكنوناتها ولكي تضيء العالم. كلنا شعراء، كانت تقولها أمي دائما: الأشجار، النباتات، الزهور، الصخور، الماء، إذ يكفي أن تصغي للأشياء حتى تسمعها تغني.
1: الله الله.
0: من بين الذين مدحوا الشعر فيلسوف سارتر، وما أدرك ما سارتر في كتابه ما الأدب، الفلسفة التي تتهم أنها أطردت
1: شعراء
0: أفلاطون
1: أطردهم من المدينة الفاضلة،
0: لكنها في النهاية تمدح الشعر، وبها أحيانا تكتب الفلسفة، تكتب الشعر، تكتب الفلسفة بالشعر،
1: مثل نيتش
0: ولا نافي نيتش مثلا، ولا أيدوغر، والفلاسفة المحدثين يحبون الشعر. وعندنا فيلسوفة تونسية
1: أم الزين بشيخة نحييها كثيرا،
0: وقد قرأت لها من الشعر الشيء الجميل، أحييها من هذا المنبر كما يقول الخطباء. ونعود أستاذة أمامة إلى الكتاب الأخير في تجربتك المقصرة فيها نسبيا في النشر، حتى لا نعكر المزاج العام المتواجد بيننا. لماذا هذا العنوان؟
1: هي نصوص كتبت بعد خوض الكثير من التجارب المؤلمة بين
0: ومن بينها،
1: يعني كتب أكثر من نصفه في مستشفى الرازي، يعني
0: هذا في حالة نفسية،
1: في حالة نفسية
0: غير طبيعية.
1: نعم. وكتبت بعض نصوصه قبل هذه التجربة النفسية المريرة. منذ البداية يعني أنا بطبعي امرأة لا أحب التبوات، وتستفزني كثيرا يعني كل ما هو ممنوع، وعرفتها الوحدات بتاع المنع، كل يعني تستفزني بشكل كبير، ومش تستفزني حتى نفسيا فقط، يعني حتى فكريا ونفسيا وجسديا. فاخترت في هذه المجموعة أن أقول لا، لأعكر مزاج القارئ، لا للسياسي، لا للديني، لا للذكوري، لا لكل أدوات القمع التي يمكن أن تعيشها امرأة تحديدا في تونس. ولست نسوية بين قوسين، يعني أنا أؤمن بالإنسان، يعني نحن نعيش في مجتمعات شرقية، مجتمعات باترياركية، مجتمعات رغم ما تدعيه من حداثة إلا أنها ما زالت ترزح تحت وطأة الذكورية ووطأة استعباد النساء واستعباد يعني خاصة النساء. يعني
0: أستاذة أمامة، أنت أخذت هذا الأمر أتي القيمة أو القيم المتعددة لمقاومة ما هو غير طبيعي في الطبيعة.
1: نعم.
0: في مجتمعاتنا العربية الإسلامية، في مجتمعنا التونسي تحديدا، رغم ما ندعيه من تقدمية ومن حداثة ومن إعطاء المرأة حقوقها وتلك الشعارات التي ما تزال حبرا على ورق في كثير من الأحياء،
1: هي كأنما هي معاطف يعني تترك عند عتبة الباب يعني.
0: ولكن في الحقيقة نحن ما زلنا كما قال نزار قباني نلبس طاقية وهذا من خلال شعرك أولا كتابتك، إنتاجك الفني، وكذلك من خلال نضالك اليومي على المستوى الاجتماعي الواقعي السياسي.
1: نعم.
0: يعني تؤمنين أن الشاعر موقف أو لا يكون؟
1: طبعا الشاعر موقف، الفن موقف، الفن أنا أنتصر للفن جماليا.
0: نعم.
1: ولكنه هو أيضا هو موقف مما يحدث في العالم، مما من كل يعني من كل أسباب القمع وأسباب الجور والظلم. يعني لا يمكننا أن لا يمكنك أن تكون شاعرا دون موقف.
0: نعم.
1: من الحياة، من اليوم، من نفسك، من المجتمع متاعك، من كل شيء، من مؤسسة الزواج، من كل ما يحدث حولك.
0: نعم.
1: لا يمكنك أن تكون دون موقف. إذن كن يعني هو الحطاب عنده موقف.
0: عنده موقف
1: الحطاب، يعني حين يحتطب الخشبة والأغصان أو اللي هو يعني يعرف ماذا يحتطب، لا يحتطب الشجرة المورقة والمزهرة يعني لا يمكنك أن تكون دون موقف.
0: والشاعر بلا موقف،
1: وشاعر عنده الكلمة.
0: نعم.
1: وفي البدء كانت الكلمة.
0: نعم.
1: ولا شيء أقوى من الكلمة،
0: وهي سلاح لو يدرون.
1: نعم.
0: كبير.
1: نعم.
0: نعم. لا لتعكير المزاج العام، تعتبرين أن المزاج العام صافي حتى تخافين تعكيره بكلماتك الجميلة؟ وبين قوسين أنا قرأت هذه المجموعة أكثر من 5 مرات. شكرا لك.
1: شكرا
0: على إرسالي أنا لم أجدها فيه. احنا عندنا مشكله في الشعر التونسي الجيد انه لا ينشر بالعدد الكافي ولا يعرف به بالشكل الكافي، رغم ان هذه المجموعه قد حازت على جائزه معتبره في تونس، معناش برشا جوائز للشعر. استاثرت الروايه واشكال الفنون الاخرى، سينما ومسرح، بالجوائز، وتركت الشعر يتيما بلا جائزه معتبره.
1: صح.
0: تكرم أصحاب القول الأول.
1: نعم.
0: والفن الأول.
1: نعم.
0: ذاك الفن الجميل الذي هو يتملح بكلمتنا التونسية من كل الجوائز، لأن جائزته.
1: نعم.
0: فيه.
1: نعم.
0: شاعر يكتب قصيدة ففرحه بتلك القصيدة.
1: نعم.
0: أكبر من أي أموال الدنيا.
1: طبعا.
0: مش مليمات مؤسسة. نعم. بنكية أو مؤسسة ثقافية تونسية.
1: نعم.
0: أو عربية أو مهما كانت، الشعر هو ثروة في حد ذاته. فريد العطار ما يزال ثروة.
1: طبعا، طبعا.
0: أمواله
1: أمواله هي كلماته فقط.
0: هاي تصرف فيها شاعر أمام الزيري وتنتج لنا من خلالها كالسنابل الجميلة.
1: هو في حقيقة الأمر في مجتمعاتنا.
0: نعم.
1: يعون تمام الوعي خطورة الشاعر.
0: نعم.
1: الشاعر قديما كان هو لسان القبيلة، صوتها في الحرب.

0: إنه الشاعر هو هو الذي يعكر المزاج العام، هو الذي يستفز، هو الذي يطرح بدائل، هو الذي يصور الواقع بطريقة فنية،
1: يصنع النخوة والعزة
0: ويصنع الموقف. إذن ما يحدث اليوم لمجتمعاتنا أنه الشاعر صورته هزيلة. المؤسسة الكلاسيكية المؤسسة الكلاسيكية النقدية أو الشعرية هي تطبل للنص الكلاسيكي، لأن النص الكلاسيكي يخضع لإملاءات هذه المؤسسة. النص الكلاسيكي يرفض الاستعارة، لأن الاستعارة تستدعي اشتغال الذهن والتفكير. إذن لابد لك أن تكتب نصا، يعني أنا لست ضد القصيدة العمودية، أنا أحب القصيدة العمودية وأحب لا أؤمن أنه ثم يعني بالعكس، يعني نحن كتبنا كل النصوص وقرأنا كل أنواع النصوص، لكن ما يحدث اليوم من ترسيخ حتى الجوائز الكبرى العربية، ترسيخ للقصيدة العمودية الكلاسيكية في كلاسيكيتها التي تخضع لإملاءات المؤسسة النقدية، إيقاعا وتخييلا
1: وبناء
0: لأنه إذن العقل يتوقف عن التفكير.
1: صحيح.
0: هذا الشاعر لا يخدم القضايا نبيلة، وأقول جيدا أن القصائد الجيدة هي التي تخدم القضايا نبيلة وليس العكس.
1: بالضرورة.
0: نعم.
1: بالضرورة.
0: يعني لابد من قصائد جيدة. إذن مسألة ممنهجة، إخصاء الشاعر وإسكاته والتغاضي عما يكتبه، أن مجموعاته ما توجدش في المعارض وفي غيرها وفي المكتبات، يعني ثمة تهميش كبير
1: للشاعر،
0: نعم. وهو أمر مقصود.
1: صحيح.
0: مقصود لأنه شاعر
1: لعله شكل من أشكال الإمبريالي.
0: نعم. أي. شكل من أشكال الإمبريالية، شكل من أشكال
1: نتيجة لهذه الرأسمالية التي أحببنا مكارهنا تتغلغل في مجتمعاتنا بشكل مخيف. من بين إمبرياليات المجتمع العربي اليوم هو طردها للشعر، لسان حالها، ديوانها،
0: صحيح.
1: المعبر عنها عبر عصورها جاهلية وإسلاما وغيره.
0: هو جوبلز يقول كلما سمعت كلمة مثقف تحسست مسدسي. أريد أن أقول بناء على قوله كلما سمعت كلمة شاعر تحسست مسدس، لأن الأخطر هو الشاعر. نعم. لأن الشاعر يرى ما لا يرون.
1: نسمع أغنية أو مقطعا من أغنية حتى نفرهد هذا الحوار قليلا، بالعربية الفصحى دي فرهد من فرهود.

0: الشعر.
1: بعد هذا النغم نعود أستاذة الشاعرة أمام الزايري إلى سؤال أجلته أنا، هو فكرة حركة نص.
2: نعم.
1: هذه التي جاءت ابتدأت من 2010 2011 بدأت بوادرها.
2: نعم.
1: وأصدرت حتى
2: كتب، يعني مجموعة من المقالات،
1: مجموعة من المقالات المجمعة وبعض.
2: نعم.
1: القصائد إلى غير ذلك.
2: نعم.
1: لكن فيما بعد خبت هذه الحركة.
2: نعم.
1: أو اختفت أو خف بريقها، لا أدري يعني كيفاش تأسست.
2: يبدو يعني احنا كنا مجموعة من الشعراء كنا نحلم بالنص.
1: نعم.
2: على اختلافه، معناها لا يعنيني إن كان موزونا أو.
1: نعم.
2: نثرا أو حتى لوحة تشكيلية هي نص في نهاية الأمر، فكان انتصارا للنص. يعني اجتمعنا ثم يبدو أن قدر الحركات الشعرية في تونس وفي العالم العربي أن تنتهي سهلة سريعة عن.
1: نعم.
2: لأنه الوضع هذا هو الوضع، يعني ما فهمتني.
1: وكانت مبشرة
2: يعني
1: لأنه أصحابها في البداية معناها شعراء.
2: نعم.
1: وكتاب جيدين، ويمكن أن ننتظر منهم
2: يعني حتى وإن لم نجتمع يعني نحن في نهاية الأمر حركة نص هي لا تضم فقط مؤسسيها.
1: طبعا.
2: يعني كل من يؤمن بالنص، يؤمن بالجمال، يؤمن بالكتابة، هو منتمي بطبيعته لهذه الحركة، ولذلك سميناها حركة نص. يعني مش حركة الطليعة، وإن كانت هي.
1: نعم.
2: فيها من حركة الطليعة، يعني
1: تلك الثورة حول
2: كما قلت لا شيء ينبت من فراغ، يعني نحن جئنا من جماعة
1: ثم بيان لحركة نص، ثم
2: بيانات لحركة نص،
1: بيانات
2: لحركة نص.
1: تهم الشكل فقط، شكل الكتاب الجديد.
2: لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا. يعني نحن على فكرة بين قوسين اللي ينتموا لحركة نص، ثم من يكتب قصيدة التفعيلة، ثم من يكتب قصيدة العمودية وقصيدة الشعر الحر.
1: نعم.
2: يعني لم ننتصر لشكل شعري معين.
1: نعم.
2: انتصرنا للنص بشكله المفتوح.
1: فمش نية لإعادة بناء الحركة من جديد سواء مع أفراد.
2: احنا هي اسمها حركة، وكل النص دائما يتحرك، يعني حتى انتمينا ولم ننتمي
1: مؤسستيا، يعني
2: لا مؤسستيا
1: فعليا.
2: لا
1: البحث على،
2: لا هي من الأول كانت قائمة على أنه ما تكونش مؤسسة.
1: نعم. ضد المؤسسة،
2: هي ضد
1: كل
2: المؤسسة.
1: ما هو
2: ضد المؤسسة.
1: هذه حصة هربت من بين أيدينا بسرعة.
2: نعم.
1: لجمال ما استمعنا فيها من قصائد الشاعرة أمام الزايري، احفظوا هذا الاسم جيدا، درسوا لأبنائكم شعرها، فهو شعر خالص جميل قريب من واقعي، فيه الرفض، فيه القيم، فيه البحث عن الجديد، وهذا ما نروم إليه. ولا تتبعوا شاعرات ليس لهن من الشعر إلا تاء التأنيث في آخر أفعالهن. هذا شعر جميل، ونستزيد ونريد أن نختم حصتنا هذه بقصيدة أخيرة من أمام الزاهر، تفضلي.
2: سأقرأ نص من كتابي الأخير ليلي تعكير المزاج العام. لا أفعله أفعله، وهو من النصوص التي كتبت في مستشفى الرازي. فيتفو دلار ولولت سيدة في الرازي وهي تفرك شعرها من وجل. فيتفو دلار أفعله، وميدوزا تربض ككلب في القصبة، تفتح محاجرها للردى وتقبض بمخالبها السوداء على الأعناق. أفعله والقصائد صارت من غيظ تتلوى فاجعة حب، مسخت صنما كأساف، شقاء نعوذ به من شقاء. أفعله وأعتصم بحباله الشفيفة، وأنجيتا تربي الثعابين على كتفيها، تصفق للشيطان وترسل غربانها من شقوق في الليل تذر الرماد. أكتمه بين شغاف الروح فيكتمني، ألجمه في فمي أنخرس، أمنعني عني حتى تخشخش عظامي. قد أفعلني والمحاربون الذين مروا من هناك لم يتحولوا إلى أحجار وأنصاب. قد أفعلني وأشك سبابتي اليمنى بمغرز يدوي قديم، وأسكن إلى مطارقي، أحدث جيش النمل عن الحصاد وعن خوف الجدات من مغرز يدوي قديم. قالت نملة: الأرض بور والروح ارتجت من غياب، والمحاربون هناك أعلى التلة يحصون قصائدهم جرحى نورت من دمي. قالت نملة أخرى: ربما ننجو، ربما يجرنا الطوفان إلى يابسة هناك، ربما ينجرف التل، ربما سننجو. قالت نملة عجوز: بوركتي أيتها الأحطاب المكتوية باللظى، بوركتي أيتها الغمامات التي ترعش نهدها في أفواه المزارعين، بوركتا أيها الحصاد.
0: بساط الشعر.
2: شكرا لك صديقي الشاعر حافظ.
1: شكرا لكم.
2: سعيدة جدا بهذه الاستضافة
1: بيننا اليوم في هذه الحصة الجميلة، أعتبر أنها من أرقى الحصص التي قدمناها هنا في إذاعة تونس الثقافية. مستمعي الكرام، حتى ألتقي بكم في الأسبوع القادم، أقول لكم دمتم بخير.
0: بساط الشعر.
3: بساط الشعر.
0: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر.

0: إذاعة تونس الثقافية في عيد ميلادها العشرين.
1: كل عام وإذاعتنا بألف خير.
0: احتفالية خاصة في الرابع من جوان 26 و2000.
1: موعدكم مع منوعات تنشيطية مباشرة تستذكر البدايات وتثمن المسارات وتحتفي بالموسيقى وأهل الفنون والثقافة.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: دمتم مستمعين. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
2: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا أو في موجات الإذاعة الثقافية. مرحبا بكم من اختار متابعتنا في لقاءنا اليوم في موعده اليومي المسائي من الآن وإلى حدود الساعة 8 مساء. لقاءنا من الصالون الثقافي أمنه لكم اليوم من أمام الأجهزة التقنية زميلتنا سهير زيان وصفي الكتار العرفاوي من أمام الميكروفون. طبعا كل عام وإذاعة تونس الثقافية حيا بألف خير، وكل الفريق التقني والصحفي وعلى مستوى الإعداد والتقديم وأيضا الإداري، إن شاء الله كل عام حين بألف خير. وأيضا أنتم مستمعين إن شاء الله كل عام متابعينا وكل عام تلقاو على موجات الإذاعة الثقافية كل ما يثير اهتمامكم وأيضا تطلعاتكم وميولاتكم الأدبية الفكرية من خلال برامجاتنا المتنوعة والمختلفة، واللي دائما ما نجتهد أنه ننوع فيها ونجتهد أنه نقدم لمستمعينا مادة إذاعية تكون في مستوى انتظاراتهم منا. إذن في لقاءنا اليوم نحتفي بالأدب والأدباء بالنشر من خلال استضافتنا الأولى لدار المقدمة للنشر، واحتفائنا معها طبعا دائما كالعادة بإصداراتها الجديدة، فضلا عن ذلك مشروعها المغاربي الطموح وهو مجمع الكتاب التونسي العربي. في هذا الإطار سعيدة جدا مجموعة من الضيوف حاضرين معنا. حاضر معنا طبعا باعث ومدير دار المقدمة للنشر والتوزيع الكاتب والروائي الأستاذ عزيز جراج، والحديث عن هذا المشروع أيضا يستدعي حضور مجموعة من الضيوف. بعد قليل يكونوا معنا من الجزائر الأستاذ مصطفى الراجحي، أيضا من مصر الأستاذ رضا عوض، فضلا على ضيوفنا اللي حاضرين معنا في الأستوديو الأستاذ فتحي فارس، الأستاذ شكر حسني، وكما قلنا وأيضا الأستاذ أشرف بول مقويس الكاتب من المغرب. سعداء جدا بحضوره معنا ونحتفي معه طبعا بهذا الحضور. يبدو لي اللي سيكون مطول في تونس، سعداء جدا بكل أبناء المغرب. يبدو أن دار المقدمة نجحت فيما فشلت فيه السياسة، أن تجمع المغرب العربي من خلال الأدب. كل هذه التفاصيل أكيد بعد قليل سنتحدث عنها. أيضا في لقانا اليوم سعيدة جدا في جزء آخر منه أيضا احتفاء بإصدارات جديدة، والإصدار هو روبوتات بأدمغة بشرية في زمن قادم. هذا الكتاب هو ترجمة عن الإنجليزية للأستاذ مروان كيلاني، بعد قليل يكون معنا. أما الكتاب فصادر عن تار لوكوس للنشر التوزيع. كالعادة في ختام لقانا فقرة أدباء من العالم عاسي شكري السلطاني. هذا محتوى لقانا لليوم، فأهلا وسهلا بالجميع.

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام. قلت لك.

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.

0: أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا أو في موجات الإذاعة الثقافية. مرحبا بكل من اختار متابعتنا في لقانا اليوم من الصالون الثقافي. صالون الثقافي اللي كما ذكرت منذ البداية سعيدة جدا اليوم أنه نحتفي بعالم الكتب وخاصة دور النشر والمشاريع الجديدة اللي تكون في شراكة وتوأمة. وأيضا يهمنا برشا أنه التوأمة تتعدى حدود المحلي والوطني إلى خارج ربوع تونس. فسعيدة جدا في كل مرة أنه نتحدث على منجزات وإصدارات دار المقدمة للنشر مع الأستاذ الصديق الإذاعة الثقافية الأستاذ عزيز شراج، واللي أنا ديما يحلو لي أنه نقدمه بصفة الروائي والكاتب، لأنه أول ما كان لي حظ التعرف على سي عزيز وقتها من خلال إصداراته الروائية وبعد دخل عالم النشر، فكانت الإضافة حقيقة من خلال دار المقدمة للنشر. ولكن اليوم فضلا عن الحديث عن الدار وعن منشوراتها، أيضا نتحدث على المشروحة ومشاريعها هي كثيرة. مشروحة المغاربي الطموح، مجمع الكتاب التونسي العربي في كل من تونس والمغرب ومصر، وهو مشروع كما ذكرنا طموح. أهلا وسهلا ومرحبا سي عزيز.
1: مرحبا بك، شكرا جزيلا الأخت صفاء، وشكرا وأهنئ الإذاعة الثقافية على عيد ميلادها الفضي، ولو هو في 25 سنة أما فليكن فضيا، ونتمنى لها أن تواصل على هذا النهج، أن تواصل إلى العيد الميلاد الذهبي إلى 100 سنة إن شاء الله جيل بعد جيل. هذه دار كل مثقف وكل مبدع، هذه دار هي الإذاعة الثقافية. شكرا جزيلا على التقديم اللطيف. أعتقد أن هوس وحب الكتاب هو ما يدفعنا دائما إلى فتح أفاق جديدة.
0: هو تنحكيه على كل التفاصيل هذه، ولكن سعيدة جدا زادة يهمني برشا أنه نقدم ضيوفنا اللي حاضرين معنا عبر الهاتف وفي الاستوديو. معنا الأستاذ أشرف بولمقويس، هكا
2: بولمقويس
0: علاش أنا غلطت فيه، على خاطر صديقنا أشرف هو من المغرب، ربما احنا بلد واحد ولكن لهجات هكا تختلف. إذا أهلا وسهلا ومرحبا بك سي أشرف.
2: أهلا وسهلا، جدا سعيد بالتواجد معكم اليوم، وأولا أهنئكم بمناسبة 20 سنة على تأسيس الإذاعة الثقافية، وتمنيتي بمزيد من التوفيق ودوام التعلق. وسعيد جدا أيضا أنني لأول مرة أتواجد بوسيلة إعلام تونسية عبر قناتكم.
0: أيوة، ويبدو أن الإقامة ستكون في تونس أيضا.
2: لا، الإقامة الفعلية في المغرب ولكن الروحية في تونس.
0: مرحبا سعداء، وأكيد أن الزيارات ستتواتر على تونس. فأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ أشرف. طبعا قدموك أنت كاتب من المغرب وعندك إصدارات مع دار المقدمة للنشر، أيضا الكاتب التونسي سي شكري حسني، سعداء جدا أيضا بحضوره معنا. أهلا وسهلا ومرحبا سي شكري.
3: مرحبا بكم، وكل كامل الشكر للإذاعة الثقافية اللي منحت لنا الفرصة هذه باش نتحدثوا في الثقافة، باش نتحدثوا أيضا في ما معناها ما ألف، نتحدثوا أيضا على دار المقدمة، هذه الدار الرائدة بمشروعها الجديد، وكامل التهاني لعالم الثقافة، للمثقفين، لتونس ب20 سنة على ميلاد إذاعة تونس الثقافية.
0: الله يخليك، شكرا لك. يظهر لي كنت عندك حضور أيضا في الإذاعة الثقافية قبل هذا اللقاء.
3: معناها لي حضور مع، كان لي حضور سابق مع الأستاذ توفيق قريرة، ثم كان لي حضور آخر مع برنامج وثائق،
0: أيوة حقائق سي عادل القادري،
3: مع سي العادل القادري.
0: أي تحية كبيرة برشا
3: في مناسبتي.
0: نعم، أهلا وسهلا ومرحبا بك سي شكري. ما ننساوش ضيوفنا أيضا من خارج حدود الوطن وأشقائنا، سي مصطفى الراجحي اللي معانا ويسمع فينا في اتصال طبعا خارجي، وهو صاحب كتاب التصوف وريادة الأعمال، تأويل ليبرالي للتراث الصوفي ومؤسساته، من إصدار دار المقدمة للنشر. هو معانا ويسمع فينا، فقط نحييه ثم نعود ونحكيه على الدار. مرحبا سي مصطفى.
4: مرحبا، شكرا على الاستضافة في الإذاعة التونسية، وأنا سعيد لأنني يعني سوف أحتفل معكم بعشرين سنة من العطاء والبرامج المتنوعة الإذاعة الثقافية التونسية.
0: الله يخليك.
4: أنا أتواجد معكم ومع الصديق العزيز عزيز والأصدقاء الآخرين، وتكون يعني فرصة لنتعرفوا على الأصدقاء، نتعرفوا على الإذاعة، ونتكلموا على الشأن الثقافي والهم الثقافي المغاربي.
0: هي ستكون هذه استضافة أولى في إطار حديثنا عن هذا المشروع، ولكن يهمنا برشا أحنا أنك في مناسبة قادمة إن شاء الله تكون معنا، وحديثنا يكون عن هذا المؤلف الهام سي مصطفى إن شاء الله. الله يخليك. ما ننسى أستاذ ضيفنا إن شاء الله، وتعذر علينا الاتصال به، الأستاذ رضا عوض صاحب دار رؤية من مصر.
1: نعم.
0: وإن شاء الله بعد قليل نحاول نتواصل معه ويكون معنا. إذن خلينا ننطلقوا بالحديث والتذكير بالدار كالعادة سي عزيز، خاطر مهم جدا أنه نتحدثوا على الدار، بعد نتحدثوا على المشروع حتى نفهم الرؤية العامة اللي تشتغل عليها دار المقدمة للنشر، وهي الانتصار للفكر العربي التنويري. نلمح ذلك حتى منذ تسميتها اللي تحملها عن مقدمة ابن خلدون في فضاء التنوير تدور، وإلى الفكر العربي الحداثي تنتصر هذه الدار. وفي كل مرة من خلال الإصدارات والمشاريع تزيد تأكد لنا الفكرة هذه.
1: هي نحن نحمي القبس أو ذلك القبس أو ذلك الحلم، حلم ابن خلدون، ونقتفي أثره.
0: نعم. جميل.
1: نقتفي أثره بآليات القرن الجديد. ابن خلدون كان المنطلق تونس والمقدمة المنطلق تونس.
0: نعم.
1: فعبر الجزائر، ونحن الآن نتكلم عندما كتاب التصوف وريادة الأعمال. لماذا كتاب التصوف وريادة الأعمال؟ نبحث دائما على ذلك الخيط الجامع المغاربي. عندما نتكلم عن التصوف فنحن نتكلم على ثراث مغاربي يجمعنا بشكل لا شعوري.
0: نعم.
1: عندما نتكلم على الزاوية التيجانية فنحن نتكلم على المغرب وعلى تونس وعلى الجزائر وعلى ليبيا وصولا إلى مصر وإلى السنغال إلى مالي. يعني نحن نتكلم على مجال كبير. عندما نتكلم على الشاذلي بن الحسن، عندما نتكلم على سيدي محرز، فهذه كل هذا التراث الديني أو الصوفي نجده مغروسا في داخلنا. فالدار تعمل على إحياء هذه الروابط المغاربية. أنا في كأس إفريقيا الفارط لفت انتباهي مشجع تونسي عندما كانت هناك مقابلة لتونس في فاس. انتشيت عندما سمع، قال أنا أوجد في مدينة تونسية، هذه مدينتنا. وكان محقا فيما قال.
0: نعم.
1: لأنه استطاع أن يستنبط وأن يعيد استنباط ذلك البعد التاريخي لفاطمة الفهرية.
0: جميل.
1: وهي تبني القيروان. يعني فنحن نمتلك تاريخا مشتركا مشعا، وكان ودار المقدمة خصصت سلسلة كاملة، سلسلة دراسات مغاربية. ولحسن الحظ الحمد لله كتاب السياسة الخارجية التونسية تجاه تونس كان من الكتب التي نجحت ولقد رواجا كبيرا، لا على المستوى في معرض المغرب لدكتور شكري الحسني، ولا على مستوى المغرب. وكذلك كتاب التصوف. يعني اختياري لكتاب السياسة الخارجية التونسية تجاه أوروبا وكتاب التصوف لم يكن اختيارا عبطيا. يعني كان اختيارا بناء على اهتمام الساحة الثقافية بهذا المؤلفين، لأن الآن نتكلم على جيوبوليتيك، على إعادة الكثير من الأشياء، والتاريخ يبقى نقطة مضيئة لكي نفهم به الحاضر ونستعد للمستقبل.
0: مهم جدا طبعا. لكن نذكروا بآخر الإصدارات قبل ما نحكي على المشروع، ندخلوا في صلب الاستضافة.
1: نعم. الإصدارات كانت متنوعة هذه السنة، كانت إطلالة المقدمة الموسم الثقافي أكثر من 40 إصدار. تراوحت بين أربع سلاسل محكمة: سلسلة الدراسات المغربية، سلسلة التراث الديني التنويري، وسلسلة مرايا التربية، وسلسلة برج بابل للترجمة.
0: نعم.
1: يعني كانت أكثر من 43 إصدار. مشاركتنا كانت في كل من المباشرة في كل معرض دولي لتونس والمعرض الدولي للمغرب، والمشاركات الغير مباشرة كانت في المعارض الأخرى على غرار الدوحة وعلى غرار عن طريق دار المتوسطية.
0: نعم مهم به. خلينا ننطلق في الحديث عن المشروع هذا، المشروع الهام الثقافي الطموح والكبير، مجمع الكتاب التونسي العربي. أنا قلت قبل قليل في التقديم يبدو أنه ما فشلنا في تحقيقه اقتصاديا عربيا. تسعى رفقة عدد من أصدقائك إلى في مجال النشر إلى تحقيقه. أولا عرفنا بهذا المشروع الطموح، هذا التجمع الثقافي والمجمع العربي.
1: هذا المجمع كان فكرة وتكلمت عليها من قبل في هنا في هذا الاستوديو.
0: نتفكر
1: تكلمنا في هذا، ونحن نحاول دائما أن الأفكار التي نتكلم عليها لا تبقى أفكارا، نسعى إلى تقصير. أولا أود أن أقدم شكر كبير للأستاذ رضا عوض، لأن عندما والجميع دور النشر التونسية وحتى التي انضوت بشكل كبير في هذا المجال، ولم أكن أنا وحدي من يحمل هذا المشروع كما قلت لك سابقا. أنا وجدت الأستاذ عماد العزالي يحمل الهم الكتاب العربي
0: دار المتوسطية.
1: نعم دار المتوسطية، والآن هو بصدد إطلاق منصة المعرض وهذا ما نعم نحن الآن كما قلت دائما تونس تمتلك ثروة فكرية. المفكر التونسي متوج دائما عربيا وعالميا، إذن هنا ثروة، ونحن وكل من يذهب إلى أي معرض دولي يجد ذلك الاحتفاء. لا أقصد الاحتفاء، أنا أريد أن أتكلم هنا عن الانبهار، عن الرغبة في الجديد التونسي. أمس كنت في معهد تونس للترجمة وقلت بأنني سأحمل جميع منشورات المعهد إلى خارج تونس. يعني نحن نحمل هذه الثروة، هذه الثروة يجب أن تكون أن يكون تواجدها، وهذا الفكر يجب أن يكون تواجدها في المجتمع. مثلا ليس من المعقول أن لا تكون الكتب التونسية موجودة بشكل دائم في مصر، شئنا أم أبينا. مصر هي الأكثر قراءة، الأكثر إنتاجا، الأكثر إلى غير ذلك. يعني التلاقح التونسي المصري يجب أن يكون لا يكون تلاقح مناسباتي.
0: نعم
1: يجب أن يكون هناك تلاقح دائم، وهذا ما سعيت أنا والأستاذ رضا عوض إلى تحقيقه، وقمنا بإنجازه مباشرة. قمت بمجموعة من الوساطات مع مجموعة دور النشر لكي تكون مؤلفات ومؤلفات الكتاب التونسيين حاضرة في شارع طلعت حرب على مستويين، على مستوى مكتبتين أو ثلاث، والآن قد تحقق الآن، يعني باستطاعة أي قارئ عربي أن يجد مؤلفات التونسية. ثانيا ما اكتشفته وجود مؤلفين تونسيين ينشرون خارج أرض الوطن، على غرار حياة عمامو، على غرار الأستاذ النجيل وريمي، على غرار رجاء بن سلامة، على غرار أسماء كثيرة. فهذه ثروة يجب أن نعيدها.
0: نعم مهم صحيح.
1: كيف يعقل مثلا في المعرض الوطني للكتاب التونسي لا توجد كتب هؤلاء؟ الكثير من هالة الوردي، هشام جعيط، يعني هناك الكثير من الكتب لهؤلاء الأعلام التونسية هي كتب نشرت خارج أرض تونس. فبالنسبة للمغرب أود أن أوجه تحية كبيرة للأستاذ شوقي العنيزي، تحية كبيرة من هذا المنبر.
0: دار مسكلياني،
1: منشورات مسكلياني لكي لا نقع في خلط
0: دار منشورات مسكلياني.
1: الأستاذ شوقي العنيزي تفاعل مع الفكرة وقام بإرسال تقريبا جل إصدارات دار مسكلياني إلى المغرب، وهي موجودة الآن في المغرب. يعني نحن ننتظر الفرصة لنقوم بتحويل مجمع الكتاب التونسي بالمغرب إلى شبكة توزيع، أيضا يكون كتاب التونسي فيه والفكر التونسي حاضرا وبشكل قوي في المغرب إن شاء الله.
0: مهم جدا. ربما هذا اللي كنت تذكره الكل هو من دواعي إقامة هذا المشروع، كل هذه النقائص اللي مرصودة في عالم الكتاب والتوزيع الكتاب العربي تحديدا. دوا خلينا نمر بعد شوية، نحب رأي ضيوفي معناها في هذا المشروع، ولكن فما مسألة ربما شكلية ولكن نحب نسأل عليها. أن يكون اسم المجمع مجمع الكتاب التونسي العربي عربي، ما نعرفش هذي له دواعيه.
1: نعم.
0: انه يسبق اسم تونسي، هل من باب المجاملة او الانتماء ام من باب التخطيط المحكم والتسويق اللي
1: نحن نتكلم
0: انكم درستموه؟
1: نحن نتكلم كل كلمة لها دلالتها وتعبير.
0: نعم
1: اكيد. الامس الاخ الاستاذ ناجي مرزوق وقيدوم نشرين ومشكور تكلم معي مطولا عند عندما كتبت في إعلان مجمع الكتاب التونسي قلت عدنا والعود أحمد، فقال أنت منا وكيف تقول أنك عدت؟ قلت له لا أنا عدت بتونس إلى هنا. سمة المشروع هي الكتاب التونسي، يعني العمود الفقري للمشروع، العمود الفقري للمشروع هو الكتاب التونسي. نحن نقوم الآن فكرتنا ومشروعنا، وهذا الكثير من إخوة المغاربة يعني اعترضوا قالوا هو ترويج الكتاب التونسي. كما قلت للسناجي، قلت أنا خميرة وصنيعة ككاتب تونس، ولا يمكن أن أنكر هذا أو أتجاوزه. وحتى في اجتماع مع إدارة المقدمة قلت لهم بأن دار المقدمة التونسية هي المقبر الذي سينطلق منه كل شيء. يعني سمة المشروع هي سمة الهوية البصرية، هي الهوية، هوية تحمل بين ثنائها الكتاب التونسي.
0: نعم. خليني إذن توا نمرر الكلمة لضيوفنا الكرام، وطبعا بعد إعادة الترحيب بهم ربما ننطلق مع سي شكري. أهلا وسهلا ومرحبا.
3: مرحبا مرة أخرى.
0: ننطلق باليمين هكا وندور ويذولي معنا زيادة سي مصطفى نمر عليه. أولا قبل ما نتحدث على المشروع هذية، خلينا نحكيه على دار المقدمة. كيف ترى هذه الدار منذ بدايتها، بمشاريعها، بمؤلفاتها، بالسلسلات أيضا اللي تقترحها؟ كلمة عن دار المقدمة وكيف ترى مستقبلها، ثم نمر للحديث عن هذا المشروع المهم.
3: قبل كل شيء، دار المقدمة ليست في تقديري ليست دار عادية، هي مشروع.
0: نعم.
3: ومشروع قد معناها أعلن على مبادئه الأساسية. هو مشروع يقوم يستند إلى التنوير، ويستند إلى تشجيع الإنتاج التونسي، الإنتاج المغاربي، ثم الإنتاج العربي. هو ينتصر لفكرة، وهو ينتصر لمعركة أفكار، لمعركة أفكار تؤسس في تقديري للمستقبل، للمستقبل. وعلى هذا الأساس عندما ننظر إلى على الأقل إلى ما تم إصداره، مثلا المعرض، في معرض الكتاب الأخير 40 عنوان، ونتأمل في هذه العناوين، نلاحظ أن غالبية العناوين أو كل العناوين لا تهتم بشأن واحد، تهتم بالتاريخ. وقد قال الأستاذ عزيز أنه معناها عبارة على ممر إلى المستقبل، نستطيع أن نفهم به الحاضر، لكن الهام بالنسبة لشعوب المنطقة هو المستقبل. ثم هناك معناها مسائل أخرى تهتم بالتراث، مسائل أخرى تهتم بالحضارة. بالتالي الجامع هو الإنسان، الجامع هو الإنسان، وهي خصوصية في الحقيقة، خصوصية تتجاوز البعد، لأول مرة تتجاوز البعد القطري بالنسبة على الأقل للكاتب التونسي. على الأقل لو انطلقت من شخصي المتواضع الكاتب التونسي، أراها معناها تتجاوز البعد القطري الذي كان يحاصرنا في اتجاه بعد مغاربي، وفي اتجاه الآن بالمشروع الجديد هو بعد عربي. وذلك أعتقد أن ذلك ستكون له أثره الإيجابية بالنسبة للفكر، بالنسبة لمعركة الأفكار، بالنسبة لمشروع كامل. هذا هم.
0: نعم، مهم جدا. خليني نمشي مع الأستاذ أشرف. اللقب دي ما عندي إشكال فيه، أشرف بن مقويس.
3: أعتذر على أشرف.
0: أعتذر. نعم، خاطر ما نحبش نغلط في اللقب طبعا. محضور البهية لسي أشرف معانا، وشرفنا برشا وسعداء جدا أنه حاضر معانا. أيضا كلمة عن دار المقدمة، وبعد الحديث عن هذا المشروع وربما تلك المكاسب العلمية العملية لهذا المشروع.
2: طبعا دار المقدمة هي على اعتباري على الأقل إذا انطلقتم بشكل شخصي، هي ليست حاضنة لنشر عمل شخصي. هي فكرة، سي عزيز هو صديق، يربطون الكثير من المشترك، وبالتالي نحن نتحدث كثيرا على الأقل في عالم السياسة عن الدبلوماسية الموازية وعن العمل المشترك وإلى آخره. لكن أحيانا نتحدث عن الماكرو والميكرو، أحيانا بعض الأمور الصغيرة الموازية فعليا الثقافية والإنسانية إلى آخره يجب أن تتجسد في عمل معين ملموس. وأعتقد بأن المقدمة ذهبت في هذا الاتجاه عبر هذا المشروع الذي تحدث عنه السي عزيز. كذلك أنا شخصيا لا يمكن أن ألتقي مع بين قوسين مع دار أخرى للنشر غير المقدمة، لأنها تحمل الفكرة التي كنت أنتصر لها دائما في أبحاثي العلمية. طروحتي مثلا لشهادة الدكتوراه كانت مغربية تونسية، كتابي يحمل ملاحظات مواطن مغاربي، بالتالي فالدار الأنسب لاحتضان هذا المشروع هي المقدمة. بالإضافة طبعا إلى أن ما تقدمه المقدمة ليس فقط في من حيث النشر والانتشار والحضور إلى آخره، لكن أيضا في إن كانت هذه الكلمة سياسية استقطاب ذوي الفكر.

0: تمسيس.
1: الخط الثالث في الثقافي هو المقدمة، ولا بد منه، هو ضروري منه. إذا ما يمكن إلا أن أعتبر نفسي إذا بعد إذن المقدمة أن أكون جزءا وأن أساهم بما يمكن أن أساهم به في هذا المشروع المغربي الذي لا يمكن لأي إنسان يؤمن بالمواطنة المغربية لا ليس أن يكون ضده، ولكن لا ينخرط فيه.
0: فيه نعم، مهم جدا. إذن بالنسبة لهذا المشروع، كيف ترى هذا المشروع خاصة المكاسب العلمية والعملية لهذا المشروع اللي أحكي عليه طبعا، واللي سينجز مع دار المقدمة والدور الأخرى؟
1: إذا ما انطلقت من وضعية بسيطة، هي وضعية باحث مغربي أو باحث تونسي يبحث عن مراجع في موضوع معين. الحضور هذه مسألة قد تبدو شكلية لكن أساسية. الحضور هي مجموعة من المراجع والكتب لكتاب تونسيون في المغرب وحضور للكتاب المغاربة في تونس، هذه مسألة أساسية على الأقل من حيث الوفرة للباحث. أيضا هناك مكاسب أخرى لأنها قد تثير إشكاليات ونقاشات أخرى التي قد تثير انتباه باحثين مثلا في تخصصات معينة أو كتاب آخرين للآخر. هذه كلها مكاسب قد لا تبدو الآن واضحة في بداية المشروع، لكن على المدى البعيد أكيد ستتضح. ثالثا، وهذه بالنسبة لي مكسب أساسي، هو أن حضور المقدمة في المعارض، في معرض الكتاب في تونس ولا في المغرب، يكون فرصة للمواطنين المغاربيين اللي ما تحتهم فرصة أنهم يمشيوا للبلدان الأخرى. بمعنى أنه لما نتحدث عن مواطن مغربي لم يسبق له أن زار تونس، يمكن له أن يزور تونس عبر المقدمة في بلدي. وهذه مسألة مهمة رغم أنها كتبان شكلية، لكن مهمة جدا، لأنه بعد أحكام القيمة أحكام مسبقة قد تكسرها أعمال بسيطة كهذا الحضور مثلا للمقدمة في معرض الكتاب.
0: مهم جدا، وربما هذه من الإضافات المرجوة من هذا المشروع.
2: هو أهم شيء بالنسبة للنقطة التي تكلم عنها الأستاذ أشرف، وهي لها تأثير لا على المستوى المدى القريب لا على المستوى المدى، المسألة البحث الأكاديمي. عندما يكون لدينا بحث أكاديمي، وهنا إمكانية كبيرة لوجود بحث أكاديمي مشترك بين تونس والمغرب، لاحظ ذلك التلاقح الكبير بين الأستاذ أشرف برمقوس قام ببحث عن التنمية مقارنة بين المغرب وبين تونس. أعرف السياسة الخارجية التونسية، الكتاب الذي نشتغل عليه الآن الاستراتيجية الأمريكية في المغرب العربي. عندما نتكلم عن المغرب العربي نحن نتكلم عن ينظر إلينا الآخر ككيان موحد. لماذا ننظر نحن إلى أنفسنا ككيان منفصل؟ وهذه هي الكارثة. الآخر ينظر إلينا ككيان موحد عندما يقوم بتحليلنا سوسيولوجيا، عندما يقوم بالإحصاء، عندما ينظر إلينا كاقتصاد، عندما الآخر في سياسته ينظر إلينا بشكل موحد، ونحن ننظر إلى أنفسنا بشكل منفصل. المسألة الأهم هي المسألة البحث الأكاديمي. عندما نتكلم عن البحث الأكاديمي فنحن لا نتكلم على شيء تافه، نتكلم على حراك داخل الجامعة التونسية والجامعة المغربية. عندما سنساهم بتحسين جودة هذا البحث، هذه المساهمة ستتحسن على أصعدة معينة. عندما نتكلم على بحث أكاديمي على مستوى التنمية وعلى مستوى المقارنة في التنمية من ناحية مجموعة، فهذا ليس مجرد بحث أكاديمي فقط، سيتم اعتماده، ممكن أن تعتمده مخابر. وعندما نكثر من هذا النوع من البحث سيأتي يوم ليعتمد واحد على الأقل من هذه البحوث.
0: خليني نذكر مستمعينا وكل من التحق بنا الآن في الاستماع لموجات الإذاعة الثقافية، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم وين ما كنتوا تلتقتوا في موجاتنا. يسعدنا اليوم أنه نحتفي مع دار المقدمة للنشر مع باعثها الأستاذ الروائي والناشر عزيز شراش بإصدارات الدار، فضلا عن مشروعها القادم مجمع الكتاب التونسي العربي مع مجموعة من الضيوف اللي مشرفين اليوم في الاستوديو. خليني أذهب مع سي مصطفى الراجحي. نعم. اللي طولنا عليه ينتظر
2: تقطع الاتصال به، لكن اتصل بها عبر الواتساب.
0: انقطع الاتصال
2: بها، ممكن اتصل بها
0: الواتساب. ملا ناخذ فاصل موسيقي قصير ونتصل به ونتصل بالأستاذ رضا عوض. نعم. مهم جدا انهم يكونوا حاضرين.

0: أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. يتواصل لقانا على موجات الإذاعة الثقافية في الصالون الثقافي إلى حدود الساعة 8 مساء مع استضافتنا الأولى واحتفائنا مع دار المقدمة للنشر بمشروعها الطموح والواعد بتجميع الكتاب التونسيين والعرب تحت تسمية مجمع الكتاب التونسي العربي. في هذا الإطار مجموعة من الضيوف حاضرين معنا الكتاب من المغرب ومن تونس ومن الجزائر، وأيضا أستاذ عزيز شراش حاضر معنا. احنا قبل أن نغم كنا حابين أن نكون معنا سي مصطفى الراجحي، على خطر في الجزء الأول من لقانا تحدثنا على دار المقدمة، على تأسيسها، على الكتب، وتحدثنا على هذا المشروع اللي مخذينا مختلف الآراء لضيوفنا. حبينا أنه سي مصطفى الراجحي الكاتب الجزائري صاحب كتاب التصوف وريادة الأعمال تأويل ليبرالي للتراث الصوفي ومؤسساته صادر عن دار المقدمة للنشر، أنه يكون معنا يحكي لنا طبعا في هذا المشروع. أهلا وسهلا ومرحبا مرة أخرى أستاذ مصطفى.
1: مرحبا، شكرا.
0: الله يخليك. الله يخليك، شكرا ليك. إذا كلمة عن دار المقدمة للنشر، عن التعامل معها وعن هذا المشروع أيضا الواعد والطموح، كيف ترى هذا المشروع وما هي الأهداف أو المكاسب المرجوة منه؟
1: والله يا عزيزي أنا دعيني أكلمك عن تجربتي الشخصية مع هذه الدار. أنا الحقيقة لما زرت معرض الكتاب في تونس السنة الماضية كنت أبحث عن دار يعني تجمع الكتاب المغاربيين، والله صراحة ووجدت أن دار المقدمة هي الدار التي يكتب فيها التونسي والمغربي والجزائري والموريتاني، ولهذا اخترتها صراحة. وبعدين تكلمنا مع وبعدين شفنا العناوين اللي كانها كلها يعني أولا دار متفتحة فتح المكتسبات العلوم الإنسانية والاجتماعية وتعالج وفي نفس الوقت تعالج قضايا التراث وكتبها متنوعين، وخلاص قلت أنا هذه الدار اختاروها لمشروعي الجديد مع صديقي الفيلسوف عبد القادر الججال، فاختاريناها واتكل الله. ولما أعطينا الموضوع للأستاذ عبد العزيز زلت عارف عليه، شفنا المقدمة سلتفتها أنها من مستوحات من مقدمة ابن خلدون ونفسها مغاربي وأفقها مغاربي، فكان الاختيار وتمت إجراءات وخرج المشروع. حتى الكتاب اختاريناه الحقيقة، ربما بلك أكرر لأنه ربما بدأ سعزيز مشكورا يتكلم عن الكتاب لأنه هو أصلا موضوع مغاربي، سواء التصوف ومغاربي. فشوف مثلا طريقة الشاذلي الأكثر شهرة في المنطقة هي سيدي بالحسن الشاذلي، هو خلته مكان ذكراه في تونس، كان مر على تونس، ولد في المغرب وهو مغربي عاش في الجزائر وأخلى أتباع وبعدين توفي في مصر. يعني شوفي سيدي بن الحسن الشاذلي هو أحسن تعبير عن حديث الداء المقدم، وابن خلدون نفسه، ابن خلدون الأصل اللي عنده الأصل الصقلي الأندلسي يجي الجزائر تونسي من عائلة تونسية يجي الجزائر وبعدين يعيش في مصر. يعني في الحقيقة هذا هو المشروع نتاع السي عبد العزيز. السي عبد العزيز يعني كتابنا كلهم ابن خلدون، ابن خلدون ابن عربي، كلهم يعني كتاب مغاربيين، كلهم يعني كانوا دائما يتنقلوا، وهذا الروح نحيا في دار المقدمة تحيي فينا هذا الروح المغاربية، هذه الروح الخلدونية. وبالتالي حتى الموضوعات اللي اخترناها في الكتاب التصوف المغاربي، ريادة الأعمال موضوع اليوم مغاربي، التنمية اليوم كل بلدان المغاربية تبحث عن نموذج تنموي ويقوم على المبادرة وعلى الحرية وعلى ريادة الأعمال والمقاولات على المبادرات الخاصة. هذا هو يعني الموضوع مغاربي والدار مغاربية خلدونية.
0: نعم، شكرا لك أستاذ مصطفى الراجعي على حضورك معنا، وأكيد أنه سنبرمج للقاء قادم حول هذا المؤلف الهام طبعا بعد قراءته ومطالعته، وديما نقول أنا التسلح بأسئلة حتى نتمكن طبعا من محاورة أستاذ جليل. كيفك أستاذ مصطفى؟
1: شكرا شكرا،
0: الله يخليك. شكراً وإلى لقاء قريب إن شاء الله.
1: شكراً لك.
0: يعيشك. إذن نحن بعد قليل موعدنا مع فقرة مكتبة الثقافية، بعدها إن شاء الله يكون معنا أستاذ رضا، خاطر يهمنا برشا رضا عوض صاحب دار رؤية من مصر. يهمنا برشا أنه نحكي سي عزيز بعد شوية ونحكي مراحل إنجاز هذا المشروع، ولكن كيف سيكون التكامل العربي في مجال النشر مع مراعاة احترام كل خصوصية كل دار ومساهمتها. بعد شوية ذات نحكي فيه ويكون معنا سيريذا، لكن في الوقت اللي عنا نحب نرجع مع أستاذ شكري حسني، ونذكر أيضا بإصداراته مع الدار وأيضا مع الأستاذ أشرف. تفضل سي شكري.
2: في الحقيقة الإصدار الذي تم مع دار المقدمة سنة 2026، وأرجو أن يتواصل هذا التمشي، هو كتاب السياسة الخارجية التونسية تجاه أوروبا 1956-1974، وهو في الأصل تروحة دكتوراه التي أنجزتها تحت إشراف الأستاذ دكتور الهادي جلاب مدير الأرشيف الوطني، حول مرحلة مفصلية في الحقيقة من تاريخ البلاد التونسية، تاريخ بلادنا، وينطلق في الحقيقة من إشكالية هامة: كيف يمكن لدولة حديثة الاستقلال صغيرة أيضا في ظل الحرب الباردة، في ظل التجاذب بين القطبين الشرقي والغربي، أن تدافع عن مصالحها، معناها أن تصل، أن تضمن استقلالها، تواصل استقلالها، أن تضمن سيادتها، وأن تلبي احتياجاتها. وكانت السياسة الخارجية إحدى الأدوات لتحقيق ذلك. لماذا مع أوروبا؟ لأن أوروبا هي المتعامل، هي الشريك الأول، يعني هي الشريك الأول لتونس آنذاك وربما إلى الآن.
0: نعم، شكرا وطبعا بالتوفيق، وأكيد أنه سيكون لنا لقاء أيضا مطول حول هذا المؤلف سي شكري حسني. معك أيضا في دقيقتين سي أشرف السنة، سي أشرف بالمقويس هكا
3: بالمقوس
0: يا ربي من قبيل
3: خليها أشرف
4: هي على فكرة مستملحة الأستاذ حبيب الزغبي،
0: احنا نقولوا بالمقويس كيفاش نقولوها بالتونسي هكا ولا
4: هي الأستاذ حبيب الزغبي، كلمة الزغبي عندنا هو الوحيد فلما ذهب إلى المغرب يقولوا يا حبيبي يا زغبي فبول مقوس هنا يعني
0: نفسنا أستاذ أشرف. بالنسبة ليك كنت ذكرنا زيدا بالإصدارات متاعك مع دار المقدمة.
3: بارك الله فيك. إذن الإصدار هو اللي كان السنة الماضية، هو رحلة إلى جمهورية الفراعنة، ملاحظات مواطن مغاربي. ربما العنوان الفرعي هو أساسي جدا في هذا العمل، وهي ملاحظات مواطن مغاربي. لماذا؟ لأنه في الحقيقة أنا أعتبر بأن هناك مشترك ضيق أكثر من المشترك العربي، هو مشترك بين المغرب والجزائر وتونس. لا أشعر نهائيا وأنني في تونس أنني خارج المغرب، وبالتالي أعتقد بأن ملاحظاتي حول مصر سيتشارك معي فيها التونسي، لذلك هي ملاحظات بعين مغاربية. إذا أردنا أن نقول بأنها ملاحظات من العفو على الكلمة، معنى جدار المغاربي في اتجاه مصر. هو كتاب إبداعي، كتاب في أدب الضحلة، قدمه الدكتور بوشعيب ساوري وهو باحث في الدراسات الضحلية، يضم مجموعة من الملاحظات الاجتماعية الاقتصادية الأمنية السياسية حول مصر، تبدو بسيطة لكن فيها لغة الإشارات، ويجب رمزية، ويجب على القارئ بين قوسين أن يلتقط الإشارات وأن يفهم، لأنني لا أريد أن أتورط في أكثر منها. هذا جانب. طبعا هذا هو المؤلف الثاني لي في المجال الإبداعي في الرحلة. كان مؤلف الأول هو من الرباط إلى جزيرة العبيد وأقصد بها ليل دوغوغي، جزيرة في مقابلة لداكار في السنغال، وكان رحلة برية عبر المغرب وموريتانيا والسنغال. وأكيد ستكون لنا أعمال أخرى مع المقدمة، لأنه نحن بصدد مناقشة عملين. عمل إبداعي هو في اللمسات الأخيرة هو رحلة إلى البلاد التونسية، ملاحظة مواطن في أدب رحلة، ملاحظة مواطن مغربي هذه المرة من عين مغربية على تونس. وثم العمل العلمي في الحقيقة، وهو إعمال الحق في التنمية، دراسة تحليلية ومقارنة لنموذجي المغرب وتونس، وهذا شيء آخر معناه علمي، وهذه الكتابة الإبداعية. هذا باختصار
0: بالتوفيق. أكيد أنه باش تكون لنا لقاء قادم ونحكي بأكثر تفاصيل طبعا، يهمني برشا. شكرا لك. إذن موعد مكتبة الثقافة، بعدها مباشرة نعود ونواصل هذا الحوار.
5: إذاعة تونس الثقافية في عيد ميلادها 20،
6: كل عام وإذاعتنا بألف خير،
5: احتفالية خاصة في الرابع من جوان 26 و2000.
6: موعدكم مع منوعات تنشيطية مباشرة تستذكر البدايات وتثمن المسارات وتحتفي بالموسيقى وأهل الفنون والثقافة.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: دمتم مستمعين.
7: مكتبة الثقافية،
8: أهلا بكم مع رواية مصائد الرياح لإبراهيم نصر الله. مصائد الرياح من آخر إصدارات الروائي والشاعر إبراهيم نصر الله عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2024، وهي الرواية 26 في إنتاج الكاتب الروائي. كل شيء مغاير في هذه المساحة الزمنية الممتدة بين عام 36 و900 ألف و2001 بأحداث متقاطعة تدور في جغرافية متباعدة، من فلسطين إلى بريطانيا إلى العالم العربي، وشخصيات تقاوم المحوى ومعها خيول تعيش ما يعيشه البشر وتقاوم بطريقتها. ثلاثة أزمنة وثلاثة أمكنة وثلاثة مسارات مع الراوي العليم الذي نراه واحدا من أبرز الشخصيات في هذه الرواية، بكامل قلقه وهواجسه وأحلامه وقوته وضعفه وشكه ويقينه، كما لو أنه قائد أوركسترا يتجسد ككائن حامل لأسئلة الخلود والفناء والحب والموت من خلال استعادته لمسارات البشرية مجتمعة على الأرض، ليكون شخصية ثرية ورمزية في ثلاثية الراوي العليم. العلاقة بين الشرق والغرب في الرواية تروح ما بين إنسانية تتخطى الفوارق القومية والإثنية والدينية، وأخرى خاضعة للرواسب التاريخية وسوء الفهم، ولكل منهما مساره ومآله. يظهر النمط الأول في العلاقة بين الفلسطيني الذي يدرس الماجستير في جامعة مانشستر وزميلته ليديا البريطانية التي تعد أطروحة الدكتوراه في الجامعة نفسها، وتنمو هذه العلاقة بين الاثنين في إطار إنساني من خلال المشاركة في الأنشطة والاشتراك في الهموم نفسها وتفاعل كل منهما مع الآخر. مولع بتربية الخيل وزميلته البريطانية إيميلي، وهي حفيدة ضابط بريطاني متقاعد مولع بالحصول على الخيول بغض النظر عن الوسيلة، وهي علاقة ملتبسة تبدأ بسوء فهم حين تقتحم مكتبه غاضبة بعد قراءة روايته وتتهمه بتشويه صورة جدها بنسبة أعمال الاحتجاز والقتل والسلب إليها. تحاول ترميم العلاقة معه من خلال الزيارات واللقاءات، غير أن محاولاتها تبوء بالفشل. رواية مصادر رياح لإبراهيم نصر الله هي جزء مهم من سلسلته الملحمية الضخمة الملهات الفلسطينية، تقدم استكشافا مؤثرا للتجربة الفلسطينية. تتعمق هذه الرواية في حياة الأفراد الذين يعانون من تأثير التهجير والفقدان والسعي الدؤوب لتأصيل الهوية والانتماء. ينسج نصر الله ببراعة حكاية النضال والروح الإنسانية الصامدة انطلاقا من بعض الوقائع التاريخية. إنها شهادة حية على تعقيدات المنفى والأمل المكافح الذي يستمر حتى في أصعب الظروف، شهادة تقدم بأسلوب مشوق نسيجا غنيا بالمشاعر الإنسانية والتجارب الاجتماعية. قراءة مفيدة، وإلى اللقاء. مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
7: مكتبة الثقافية.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا، مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في جزء آخر من لقانا وحديثنا كالعادة عن مجمع الكتاب التونسي العربي، هذا المشروع المغاربي الطموح مع دار المقدمة للنشر، مع الناشر الأستاذ عزيز شراج، وحضور أيضا ضيوفنا الكرام الكاتب الأستاذ سي شكري حسني، وضيفنا أيضا من المغرب الكاتب الأستاذ أشرف، فضلا على قبل قليل كان معنا الأستاذ مصطفى راجحي من الجزائر، ويواصل معنا الرحلة ويشاركنا الحوار الآن الأستاذ أيضا صاحب دار الرؤية من مصر الأستاذ رضا عوض، معنا في المباشر حتى نتحدث عن هذا المشروع وخاصة أهدافه والنتائج المرجوة منه. أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ رضا.
2: أهلا بكم ومستمعينكم الكرام، ونحن سعداء بهذا التواصل الذي يعد هو بخورة لجسر التواصل الثقافي بين تونس ومصر، خاصة أن الكتاب التونسي كان يعاني من قطيعة كبيرة جدا من تواجده في السوق المصرية والمشرقية أيضا.
1: نعم، ربما هذا هو دواعي هذا المشروع، أنه جاء بعد رصد نقائص في عملية نشر وتوزيع الكتاب العربي النوعي عامة. طبعا خلينا نحكي على كيف سيكون هذا التكامل العربي برأيك أستاذ في مجال النشر، مع مراعاة واحترام خصوصية كل دار نشر مساهمة فيه.
2: بالنسبة للكتاب التونسي كان والكتاب المغربي أيضا، ما كانش يشوف القارئ المصري أو القارئ المشرقي إلا من خلال معرض القاهرة، وبعد المبادرات البسيطة من دور النشر المغاربية إذا كانت تونسية أو مغربية كانت تأتي إلى معرض القاهرة فقط في شهر يناير، وبعد ذلك يختفي الكتاب المغربي والكتاب التونسي من السوق ومن المكتبات في المشرق العربي. في بداية دار رؤية راهنا على أن هناك فجوة كبيرة واسعة ما بين المشرق والمغرب من خلال الكتاب المطبوع، وطبعا لن ننسى الحوار الرائع اللي هو حوار المشرق والمغرب ما بين حسن حنفي ومحمد عابد الجبلي الذي كان له صدى في اليوم السابع وتحول إلى كتاب، وكان له إقبال رهيب في الساحة المشرقية. اخترنا هذا الموضوع وانطلقنا من خلاله، وأيضا بدأنا في النشر وإقامة جسر تواصل حقيقي بين المشرق والمغرب. كان هناك الأستاذ الدكتور محمود إسماعيل أستاذ التاريخ الإسلامي في من مصر، كان يدرس في المغرب لفترة كبيرة، وبنى وأسس لمدرسة المحمودية التي تبنت رؤيته ومنهجه في دراسة التاريخ، ومن هنا بدأنا الدار تبحث عن إيه اللي ناقص للمكتبات في المشرق العربي. لذلك عمقنا العلاقات ما بين المشرق والمغرب من خلال الكتاب المطبوع طبعا، وهذا الكتاب لقى رواجا كبيرا في المشرق العربي، أصبح الكتاب المغربي والكتاب التونسي من خلال إصدارات دار رؤية متوفرة في ذات العام، وكان له إقبالا كبير في الوطن العربي. وعندما قمنا بافتتاح فرع جديد لدار رؤية في ميدان طلعت حرب، قررنا أن تكون هي ملتقى الكتاب المغاربي التونسي والمغربي الذي يفتقد هو القارئ في المشرق العربي، وبدأت العلاقة مع دار المقدمة في الاتفاق على إعادة إصدار بعض الكتب الهامة في تونس وفي المغرب، وأن تكون الكتب تظهر في الثلاثة دول تونس والمغرب والمصر في آن واحد، حتى نسهل عملية الاطلاع الأوسع للكتاب، وأن تكون هذه مساهمة مننا كناشرين في تقليل المصاريف الشحن، لأن هناك أعباء كثيرة يتحملها الكتاب في الشحن. مشكلة الشحن بين المشرق والمغرب صعبة جدا، وباهظة التكاليف لأنه لا يوجد إلا شحن الطيران. إذا طبعا الكتاب وتكلفة عالية، خاصة أن مستلزمات الطباعة جميعها من خارج، مستوردة من الخارج، فلذلك ترفع في سعر الكتاب، وده بالإضافة إلى مصاريف الشحن، فيكون الكتاب سعره باهظ جدا على القارئ. فاتفقنا أنا والأستاذ عزيز على أن نتجاوز هذه الإشكالية ونسهم في تخفيض سعر الكتاب، وأن الكتاب يصدر في مصر وتونس والمغرب في توقيت واحد. هنا مساعدة للقارئ المشرقي ومساعدة للقارئ المغربي، أن يكون المغرب بها مجمع للكتابة التونسي، مصر بها مجمع للكتابة التونسي، تونس بها مجمع للكتابة المصري والكتابة المغربي. هنا دور حقيقي وهام تقدمه دار رؤية ودار المقدمة، وهذا هي بداية المشروع. وإن شاء الله هناك مشاريع كبيرة نستطيع أن يعني تم الاتفاق عليها، يعني هنتكلم عنها لاحقا إن شاء الله، اللي هي تساعد الكتاب في تونس والكتاب في المغرب والكتاب في مصر أن يكون كتبهم وأعمالهم لها متواجدة في كل المكتبات العربية، حتى نلبي ذائقة القارئ في تونس وفي مصر وفي المغرب، ونساعد على أن نحرك المشهد الثقافي لأن يباح كل الكتب وتكون الكتب كلها في نفس الوقت وفي نفس التوقيت في آن واحد.
1: شكرا لك أستاذ رضا عوض، أكيد أنه ستتتالى الاستضافات في متابعة لهذا المشروع والمشاريع القادمة مع دار المقدمة، فشكرا على حضورك الثري معنا اليوم، وأكيد نقدم لك تحايا كل الحضور والأستاذ عزيز جراش طبعا. شكرا، وفي لقاءات إذاعية قادمة الأستاذ رضا عوض صاحب دار رؤية من مصر.
2: شكرا لكم ولمستمعينكم، وشكرا للأستاذ عزيز على هذه المبادرة التي قمنا بالتنسيق لها معا والاتفاق عليها وتطبيقها على أرض الواقع. كل الشكر لكم ولمستمعينكم ولصالون الثقافي.
1: الله يخليك، شكرا وكل التوفيق. إذن يتواصل لقانا بعد ما كان معنا أستاذ رضا، التقطت منه بعض بعض الأشياء المهمة جدا. فكرة جغرافيا أنه نجد اخترت تونس في الوسط، المغرب الأقصى من المغرب.
3: ثاني حاجة، لم يتم برشا إخوة جزائريين قالوا كانت الوجهة الأولى كانت الوجهة الأولى هي الجزائر. يعني مصر الآن هي دخول ولكن الأمور الإدارية والقانونية هو المشروع موجود، الكتب أول ما كانت كتب المقدمة لا زالت بعض كتب مقدمة موجود في بعض المخازن. وأنا أشكر الإخوة في الجزائر على حفوة الاستقبال والحماس للمشروع، يعني شيء كثير. الآن الأخ عوض دار رؤية تكلم على شيء مهم جدا وانتبهنا له، هي ديناميكية الكتاب، كيف يمكن أن يتحرك.
1: هذا اللي كنت باش نحكي فيه، لأنه في الاختيار هذا ربما وحتى الذهاب إلى مصر سوق واعدة مباشرة ومهمة عدديا وأيضا نوعيا.
3: هذه الاتفاقيات لم تعد اتفاقيات، أصبحت مخازن مجمع الكتاب المغربي أصبح موجودا بشكل فعلي في المغرب. الآن سأعود إلى المغرب، وهو موجود الآن في تونس وموجود في مصر. يعني نحن الآن نعمل على تجميع قاعدة بيانات، بعد ذلك المرحلة الثانية هي النشر المشترك.
1: أي خلينا نحكي وإذا نوضح للمستمعين الآن استراتيجية العمل، كيفاش سيتم إنجاز هذا المشروع، المراحل زمنيا وفعليا بحسب خطة عملكم.
3: نعم، خطة عملنا هو ماذا يهم لدينا ثلاث أنواع. الكاتب ماذا يهمه؟ كاتب كالأستاذ شكري حسني، كأشرف بولمقوس، أي كاتب ما يهمه الإشعاع وتهمه الفكرة. لأن الكاتب ماذا يريد؟ الكاتب يسهر على عمل سنتين ثلاث سنوات، يريد لهذه الفكرة أن تصل، يريد لهذه الفكرة أن يراها أكثر من شخص. نحن الآن نقوم بإيصال الفكرة، إيصال الفكرة، أن تكون الفكرة كما قال أستاذ رضا، أن تكون في نفس الوقت وفي أماكن متعددة، وأنت لمست ما قاله الأستاذ رضا، وهذا ما أقول الإقبال الكبير على الكتاب التونسي والمغربي، وهذا لمسناه، الإقبال على الكتاب أيضا الجيد، الكتاب الذي يلبي تطلعات البحث الأكاديمي، يلبي تطلعات الشباب من ناحية في جميع على جميع المستويات. على جميع، نحن نتكلم لدينا الآن بالنسبة لتونس، أتكلم أنا كما قلت لك أحمل سيمة تونسية من الطفل. تعرفين أن كتب الأطفال التونسية تلقى رواج رهيب في المغرب، يعادل الكتاب الثقافي. عندما نتكلم على كتاب طفل التونسي لا من ناحية الإنتاج ولا من ناحية اللغة ولا من ناحية السلاسل الموجودين عندنا، وهنا أحيي دار المعارف ودار صحر ودار الإفريقية على الأعمال الجيدة التي يقومون بها. حتى أريد أن أعلمك سيدتي أن المغاربة مهتمون بالكتاب الموازي لوزارة التربية التونسية. يعني تصبر سكولير تونسي تنجم تبيعه في المغرب، رغم أنه يريد أن يأخذ ذكرى، يقول لك تعليم في تونس جيد، لماذا لا أشتري كتاب سكولير؟ فبالتالي هذا ما نريد أن يصل. ثاني حاجة، الكاتب الإشعاع، عندما مثلا أستاذ شكري حسني، هذا الكتاب صدر في تونس، صدر في المغرب، وصدر في مصر، عماذا سيبحث سيد شكري أكثر من هذا؟ والمرحلة الثالثة التي سيتم الإعلان عليها، وهو اعتبار الكاتب هو المحور وهو رأس المال، وهذا شيء جيد، وسنسميه فيما سيأتي في حوار مع مدير محتوى دار المقدمة السيد محسن القرصان، وتحية كبيرة لهذا الشخص الذي يعمل في الخفاء والذي لا يريد دائما وأبدا أن يذكر اسمه، وأنا لا يمكن أن أمر دون أن أذكر.
4: نعم، متميز،
3: نعم، يعمل بخفاء، وحتى عندما أقول له هل تريد أن استضافة يقول لا. يعني وهنا من هنا بمثل هؤلاء يمكن لنا أن نتقدم ويمكن أن نعطي المزيد. يعني اتفقنا على أن يصبح الكاتب، أن تكون هناك اهتمام بالكاتب. كيف سيكون اهتمام بالكاتب؟ ستقوم دار المقدمة أو المجمع عندما نصبح هيكل متكامل بإعلان التعاقدات وإعلان الإصدارات، وهذا سيتم عن طريق شبكة من الإعلاميين، وسيصبح حدث يحتفى به. نحن نعمل ليل نهار. العمل يتواصل في ساعات متأخرة. الأستاذ محسن ساعات يقول لي بأنه عمل إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. في تواصل الآن، أقطاب الثلاث تتحرك بشكل جيد، مصر، تونس، المغرب. نحن في تنسيق جيد على مستوى التنسيق، على مستوى إعداد قاعدة البيانات، على مستوى إعداد عقد لجميع الكتاب، عقد موحد يجمع مثلا دار المقدمة عندها 20 إصدار، ودار رؤية أنا اكتشفت الكم الهائل من إصدارات دار رؤية، والكم الهائل من الكتاب التونسيين موجودين في دار رؤية الذين ذكرتهم على غرار حياة عمام ورجاء بن سلامة، نجي الوريمي، الكثير، فتحي سلامة، الكثير كثير كثير. يعني دار رؤية اكتشفت أنها تمتلك رصيد كبير من الكتب، وتم الإعلان عليهم الآن في صفحة دار المقدمة، وقلت بأن الكتب دار رؤية هي متوفرة ليس سيكون هي متوفرة والتوزيع انطلقنا، وكل شكر الأستاذة أمينة مكتبة كولتوريل ومكتبة الكتاب أيضا. يعني انطلقنا في عملية التوزيع في تونس، وسأعود للمغرب، وصدر رضا عوض تم التوزيع أيضا في مصر بالنسبة للكتب التونسية. يعني نعمل على قدم
1: بدأ التفعيل.
3: نعم، بدأ التفعيل. المشروع الذي كان حلم هنا وتكلمنا عليه بدأ اليوم مشروع. الله يخليك.
1: شكرا لك سي عزيز شراش، شكرا لكل ضيوف. طبعا ناخذ كلمة الختام مع أستاذ أشرف، شكرا لك على الحضور، وكما قلنا هذه استضافة أولى في إطار حديثنا عن هذا المشروع والتعرف على تجربتك في عالم الكتابة والأدب، في انتظار أنه إن شاء الله القدوم الجاي لتونس نتواصل وتكون حاضر معنا أكيد.
5: بارك الله فيك، أنا دائما قادم إلى تونس. بارك الله فيك. أنا في الحقيقة في الختام أود سي عزيز في مداخلته ذكرني بثلاث نقاط هي متفرقة لكن مهمة جدا.
1: مهم
5: على الاهتمام بالطفولة. أنا أتذكر وأنا طفل كنت أتابع ضيعة محروس في تونس 7، وأنا طفل مغربي. يعني هذا الاهتمام الذي تحدث عنه وكأنا قديم في مسألة. النقطة الثانية، كنت مؤخرا في لقاء علمي وحد المتدخلين وهو أستاذ جامعي قال بأنني لما أصادف أي كتاب لتونسي أقتني الكتاب قبل أن أعرف العنوان لمجرد أن الكاتب تونسي.
1: تونسي أي.
5: وهذا مسألة الاهتمام اللي تكلم عليها السي عزيز بالكتاب التونسي وبال بال بال بال بالكاتب التونسي. النقطة الأخيرة في الحقيقة هو نحن في علم السياسة نقول مسألة خيار استراتيجي. المغرب الكبير هو خيار استراتيجي وليس اختيار. هي أعتقد بأن المقدمة هي خيار ثقافي.
1: جميل.
5: لا بد منه. وضرورة وخيار وخيار نعم. استراتيجي وأعتقد هذه مسألة يعرفها جيدا السي عزيز. في الأخير لا يفوتني أن أجدد الشكر لكم أستاذ صفاء ولإذاعة تونس الثقافية وسعيد جدا مجددا بالتواجد في تونس ومعكم في الإذاعة البهية وبالتوفيق دائما.
1: الله يخليك. شكرا لك سي شكري.
4: في الحقيقة أجدد الشكر لإذاعة ثقافية على هذه الفرصة، وفي الحقيقة منحتنا الإذاعة الثقافية أكثر من فرصة سابقا. أيضا وجدت التهنئة بعشرين سنة من التميز، عشرين سنة من الخدمة للثقافة التونسية، وكم نحن في حاجة في هذا العالم المتحول لثقافة لأصوات أخرى مغايرة في هذا العالم تعطي التوازن في كل شيء. هذه مسألة. المسألة الثانية أنا أعتقد جازما أن هناك لحظات مفصلية في حياة كل الشعوب تبدأ بحلمة، والحلم هو دائما يكون دافعا لتغييرات جوهرية. أنا أعتقد ولي أمل كبير في هذا المشروع المطروح، ليس فقط لترويج كتاباتنا على المستوى العربي، وإنما سيكون سوق لتطارح الأفكار، للرقي بما نفكر فيه، وعلى الأقل لتجويد ما يمكن أن نطرحه كمشاريع فكرية. هذا هو الهام، هذا هو الذي يمكن أن يدفع. وأعتقد أننا ما زلنا في البداية، لكنها بدايات معناها تبشر بخير.
1: نعم.
4: وشكرا.
1: شكرا لك سي شكري حسني. سي عزيز كلمة الختامة معك.
3: كلمة الختامة أشكر الإذاعة الثقافية على هذه الفرصة لأننا نعطيه فكرة على المشروع. أول حاجة قبل أن ننسى نحب أن نشكر اتحاد ناشرين التونسيين على منح الفرصة لتمثيلهم في معرض المغرب. ونحب نقول بأن المعرض هذا زاد قوة أواصر الترابط بين اتحاد ناشرين التونسيين واتحاد والحضور في المغرب. اللي ربحناه هو أنه نحب هذه أول مرة باش نعلنها بأنه سيتم الإعلان عن معرض مغاربي فقط، وهذا جيد جدا. يعني أنا أشتغل على هذا الموضوع، معرض مغاربي في مدينة وجدة، ليس معرض عربي وليس معرض دولي، هو معرض مغاربي. وجمعنا لقاء مع المنسق للمعرض المغاربي، وستكون دار المقدمة حاضرة، وهذه فرصة بأن الكثير من دور النشر التونسية إن شاء الله ستسجل حضورها في هذا في هذا في هذا المعرض المغاربي اللي هو يتماشى مع المشاريع التي تؤسس، كما قال الأستاذ أشرف، أن المجال المغاربي لم يعد اختيارا بل سيصبح هو خيارنا.
1: نعم.
3: خيارنا الوحيد. كما قلت، لن نسأل الحضور لن يكون بالكتاب فقط، بالكتاب، لأن الكتاب هم من سيصنعون هذه الديناميكية، وهم سيتكلمون وهم سيعبرون عن رأيهم. وشكرا جزيلا على الدعوة.
1: الله يخليك. شكرا لك أستاذ عزيز. مرة أخرى ديما نقول ربما بالفكر وبالأدب ننجح في تجميع المغاربة، وهذه الفكرة الحلم ما فشل فيه ربما مجالات أخرى في علاقة بهذا الحلم المغاربي. نذكر مستمعينا أنه اليوم خصصنا الحديث في هذا الجزء من لقانا من الصالون الثقافي عن مشروع مغاربي طموح، ومجمع الكتاب التونسي العربي اللي بدأ فعليا في الإنجاز عبر استراتيجية مهمة وثابتة ومحكمة برعاية دار المقدمة للنشر وباعثها الأستاذ عزيز جراش. يظل كلمة الناشر باش تبدا تاخذني اكثر.
3: اصبحت طاغية.
1: الله يخليك. شكرا لك
3: شكرا
1: استاذ عزيز في لقاءات قادمه. شكرا
3: يعيش
1: على كل هذا السخاء. يتواصل لقانا بعد هذا النغم.

0: الصالون الثقافي.
1: الصالون الثقافي.
0: عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
2: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا أو في موجات الإذاعة الثقافية. مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجاتنا في هذا الموعد المسائي اليومي من الخامسة وإلى حدود الساعة الثامنة مساء. واليوم نذكر أنه منوعاتنا أيضا فيها احتفاء بميلاد الإذاعة الثقافية، بعيد الإذاعة الثقافية العشرين. سعداء جدا طبعا أنه نقدم التحايا لكل مستمعينا وأوفيائنا، إن شاء الله كل عام حين بخير، لأنه أنتم بكم طبعا تقوى برمجتنا بملاحظاتكم أيضا، ونطور في تقديم برامجنا، ودائما ما نسعى أنه ننوع في اختياراتنا طبعا على مستوى إعدادنا للبرامج، وإلا حتى اختياراتنا الغنائية اللي هي جزء مهم أيضا من برامجنا، أنه نراعي مختلف أذواقكم ونأخذ بالاعتبار بملاحظاتكم. فأهلا وسهلا بالجميع، وإن شاء الله كل عام وإذاعة تونس الثقافية وأبنائها من إطار صحفي وإداري وأيضا تقني حيب ألف خير. إذن نواصل لقانا بتقديم لكتاب مهم في إطار التقاطنا للإصدارات الجديدة والإصدارات اللي نحاول تقديمها لمستمعي إذاعة تونس الثقافية. سلسلة أدب عالمي قصص تحت عنوان هذا الكتاب روبوتات بأدمغة بشرية في زمن قادم، هو كتاب مترجم، الترجمة على الإنجليزية للأستاذ مروان كيلاني، ضيفنا اليوم على موجات الإذاعة الثقافية اللي سعداء جدا طبعا بحضوره معنا، كونه كاتب ومترجم تونسي عنده العديد من الأعمال في تونس وخارجها، ومن بينها العديد أيضا طبعا من العناوين الدب الأعور والأناكوندا ورأس العجل، قصص الجريمة الناقصة ترجمة، زرعة الحيوان ترجمة، وغيرها أيضا من الكتب. إذن الكتاب صادر عن دار لوغوس للنشر، وخلال لقاءاتنا نحاول في كل مرة أنه نقدم كتاب عن هذه الدار وأيضا دور أخرى، كما كان حاضر معنا سي عزيز جراش ودار المقدمة للنشر. يهمنا برشا طبعا ننوع في العناوين والأسماء. حاضر معنا إذن الأستاذ مروان كيلاني على موجات الإذاعة الثقافية، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: مرحبا بك مدام صفاء، شكرا على الاستضافة، مبارك عيد ميلاد الإذاعة الثقافية هذا العيد العشرين، شكرا على الاستضافة مرة أخرى.
2: شكرا على قبول هذه الاستضافة، وشكرا على طبعا هذا الفعل الأدبي والترجمة والكتب المهمة اللي تسعى دائما في تقديمها. حبينا نسأله قبل الولوج إلى هذا الكتاب اللي اليوم مش نحكيه عليه، نسأله أولا عن تعاملك مع هذه الدار الفتية والواعدة، دار لوكوس للنشر وال التوزيع، كيف تعرف بها وكيف ترى مستقبلها؟
3: نعم، دار لوغوس للنشر هي يعني دار نشر جديدة حديثة، يعني حديثة يعني التأسيس، يعني هي دار نشر تشجع كل الكتاب يعني والمترجمين يعني لتقديم أعمالهم الهادفة في كل من الأدب وال يعني والدراسات ويعني منشورات مختلفة. مشكورة دار لوغوس على يعني أيضا على سلسلة أدب عالمي، وهي سلسلة يعني بدأت منذ عامين، منذ عام 24 و2000 يعني فأصدرت العنوان الأول بعنوان زراعة الحياة.

0: وين، وهو من الأدب العالمي للكاتب يعني العالمي جورج أورويل، وقمت بترجمتها يعني أنا كمترجم. العمل الثاني في سلسلة أدب عالمي أيضا الجريمة الناقصة لإدوارد فيليبس أوبنهايم. والعمل الثالث بسنة 26 و2000 وهو روبوتات بأدمغة بشرية في زمن قادم لأوتيس أدلبرت كلاين.
1: نعم، إذا خلينا نتحث ونحكيه، بما أنه تعرفنا على الأستاذ مروان كونه قصاص وأيضا مترجم، هنا بين القصاص والمترجم ما هي حدود الاستفادة التي ربما يأخذها المترجم من القاص والقاص من المترجم في تجربتك؟ طبعا
0: حسب تجربتي يعني في مجال يعني التأليف والترجمة، هو يعني المترجم بالنسبة لي هو يقوم بعملية الترجمة وإعادة الكتابة من جديد. يعني المترجم يقوم بمهمتين، يعني المهمة الأولى هي الترجمة إلى اللغة، يعني من لغة إلى أخرى. وهنا إذا أخذنا كمثال يعني نص روبوتات بأدمغة بشرية في زمن قادم، فهو من الإنجليزية إلى العربية، ثم إعادة الكتابة للقارئ العربي وخصيصا للقارئ التونسي. كما أن هذه يعني الأدب العالمي يعني أتاح لي الفرصة يعني الغوص في عوالم أخرى والاستفادة منها يعني الكتابة أيضا. مثلا إذا أذكر العمل الدب الأعور مثلا والأناكوندا ورأس العجل، فهو مستوحى من العديد من الروايات العالمية كمزرعة الحيوان نموذجا، أو يعني زاد كليلة ودمنة لابن المقفع. فهو يعني عمل مستوحى من العديد من الأعمال العالمية الأخرى. يعني المترجم له هنا يعني هو محظوظ بالنسبة لي، لأنه يقرأ نصوصا مختلفة عن نصوص الموجودة يعني لدى القاص، ويعني يترجم ويمكن أن يستفيد من تلك الترجمة ويجد أفكار يعني للكتابة.
1: نعم، هو بحسب القياس العددي للإصدارات فما مسألة الترجمة أكثر من النشاط القصصي. لهنا هل المترجم الساكن فيك يطغى وإلا عنده اليد الطويلة على القاص؟
0: والله هناك موازنة يعني بين الاثنين، يعني بين المترجم والقاص. يعني أحاول أن أنتقي يعني نصوصا لم تترجم من يعني من قبل. مثال يعني هنا نص روبوتات بأدمغة بشرية في زمن قادم، وقع اختياري على نص أوتيس ألبرت كلاين، هذا الكاتب الذي ولد سنة 1891، يعني لأنه نص مختلف ليس ككل النصوص.
1: هنا لنوضح أكثر ربما ونلج إلى هذه الترجمة وهذا الكتاب، هنا حتى نوضح أكثر ما هي مقاييس اختيارك للكتاب بشكل عام الذي ستترجمه؟ هل سيرة الكاتب أم ربما طرافة الكتاب والكتابة في حد ذاتها؟
0: نعم، في بعض الأحيان أختار نصا يكون يعني أولا نص من الأدب العالمي، طرافة الموضوع هي يعني من بين يعني المقومات الأولى في الاختيار. المقاوم رقم 2 هو يعني أن النص لم يترجم من قبل، يعني نص حصري مثل هذا النص لم يترجم إلى العربية في أي دار نشر أخرى. يعني روبوتات بأدمغة بشرية في زمن قادم ليس هو نص حصري لم تقع ترجمته من قبل. أيضا الجريمة الناقصة، فهو أول مرة يترجم إلى العربية لإدوارد فيليبس أوبنهايم، وهو كاتب لـ 38 كتاب يعني تقريبا، ولا يعرفه إلا القليل من يعني المتابعين في الشأن الثقافي. يعني أبحث عن كتاب قد لا يعرفهم القارئ العربي أو التونسي بصفة عامة.
1: نعم، وهذه الإضافة المرجوة من الترجمات طبعا بشكل أساسي، العنوان مغري، روبوتات بأدمغة بشرية في زمن قادم، وفيه استشراف أستاذ مروان وينتمي إلى الخيال العلمي، كأن كلاين يتنبأ بما نعيشه الآن.
0: صحيح، ويعني نص لكاتب ولد سنة 91 و800 وألف، وكتب عن الروبوتات المفكرة وجهاز الراديو فيزيوفون أو ما صار يسمى في يومنا هذا بالأجهزة الداعمة للمحادثة المباشرة بالصوت والصورة، وتحدث عن كائنات غريبة وغير مألوفة وزيارات خاطفة إلى كواكب أخرى، كما حدثنا عن حضارات عريقة لا نعرفها. يعني نحن إذن أمام نصوص حصرية لم تترجم سابقا، وأطلقت على هذا الكاتب أنه كاتب رائي أو كاتب لغز، لأنه تحدث في ثلاثينات القرن الماضي عن روبوتات بأدمغة بشرية أو روبوتات مفكرة، وكيف يمكن يعني أن نزرع عقلا بشريا في روبوت ليعيش لألف سنة يعني في المستقبل.
1: هنا ربما نزيد ونعمق فكرة كلاين، أنه يستشرف سنة 1999 من خلال روبوتات ذكية، كأننا نعيش على إيقاع، اليوم نعيش على إيقاع ما تنبأ به ولكن بفارق 1000 سنة تقريبا، وهو ما يترجمه واقع الذكاء الاصطناعي اليوم.
0: صحيح، يعني هو تحدث عن الذكاء الاصطناعي وعن الروبوتات، وهذا ما وهذا يعني الواقع الذي نعيشه، التطبيقات المتطورة جدا وهذه الروبوتات المفكرة وهذه الروبوتات الراقصة أو التي تقوم بكل يعني الوظائف الحياتية التي يقوم بها الإنسان، تنبأ بها يعني منذ ثلاثينات القرن الماضي. وهذا من بين الأسباب الأولى التي اخترت هذا النص لترجمته.
1: نعم، إذن بالعودة معك، خليني نذكر مستمعينا وكل من التحق بنا الآن في الاستماع لموجات الإذاعة الثقافية، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم في الصالون الثقافي، ورحلتنا فيه متواصلة إلى غاية 8 مساء. نقدم كتاب روبوتات بأدمغة بشرية في زمن قادم للترجمة عن إنجليزية للأستاذ مروان الكيلاني لكاتبه كلاين، والإصدار صادر عن لوغوس للنشر والتوزيع. بالعودة مرة أخرى معك أستاذ مروان لمجال الترجمة، هنا خلينا نحكي عمليا كيف تنحت الكلمة المناسبة الدقيقة لنقل المعنى الدقيق، أي الكلمة المستعملة في اللغة الأم، كيفاش تتم العملية بالنسبة لك؟
0: والله هو يعني الكتابة ليست معناها أقوم بالترجمة الأولية ثم يعني أعيد الكتابة من جديد ثم أراجع، يعني تقريبا هناك يعني 3 أو 4 كتابات يعني حتى أتحصل على النص النهائي مع مراجعة وتدقيق لغوي، كل هذه العملية يعني عملية ليست بالسهلة، وإنما هي عملية تتطلب الكثير من الصبر والوقت حتى يتحصل يعني المترجم على النص الذي سينشره في نهاية يعني المطاف.
1: نعم، إذن خلينا نذكر بالأعمال ونعود إلى الدب الأعور والأناكوندا ورأس العجل، وهي قصص، لو نذكر بهذا الإصدار الصادر للأستاذ مروان كيلاني عن دار لوغوس للنشر، وأيضا ببقية الإصدارات طبعا قبل ختام هذا اللقاء.
0: نعم، الدب الأعور والأناكوندا ورأس العجل أيضا هو نص مستوحى، هو نص قصصي، قصص شكل قصص ومضة أو قصص قصيرة، وهو يعني مستوحى من كليلة ودمنة ومزرعة الحيوان، يعني مع إضافات يعني تخصني ككاتب و يعني ك دكتور كان يعني في فترة الطفولة وفترة الشباب يعيش في أيضا في الكثير يعني عاش الكثير من الذكريات والأحداث، ويعني يعني وقمت بكتابة يعني هذه إعادة كتابة هذه الأحداث، وأيضا لم أتخلى عن قبعة المترجم، لأن الكتاب يحتوي على يعني جزء بالعربية وجزء مترجم لهذه القصص. يعني عندما يقرأ القارئ من اليسار يعني إلى اليمين سيجد نسخة إنجليزية، ومن اليمين إلى اليسار سيجد يعني نسخة عربية لتلك القصص الومضة أو القصص القصيرة. يعني هي قصص متنوعة تعود بنا إلى ذكريات الطفولة والشباب وغيرها، يعني حتى ذكريات يعني القريبة، يعني كذكريات يعني مستوحاة من الواقع الذي أعيشه اليوم. يعني هذه هي يعني أدوبل آور، وأنا كنت رأس الأجل واخترت يعني شخصيات في شكل يعني حيوانات، يعني اخترت تقنية الأقنعة يعني لحتى أنقد بطريقة ساخرة الواقع الذي نعيشه. وبدأت هذه يعني في مقدمة هذا الكتاب، لست أنا من يكتب التاريخ، بل أنا من يسخر من تفاصيله. من بين هذه القصص القصيرة يعني قصص مستوحاة من روبوتات بأدمغة بشرية، كرجل آلي بقلب خنزير، الأناكوندا ورأس العجل وعجل البحر، قصص أخرى كقطط وكلاب، صيفة 2001، شيء من الماضي واحد، شيء من الماضي اثنين، الرجل الذي يشبه أبطاله اليود وابنه العدواني. يعني حاولت يعني النص الأخير في هذه المجموعة كان نصا يعني شعريا أو في شكل قصيدة ومضى.
1: نعم.
0: نعم. هو نص متنوع يعني جمعت فيه العديد من الأنماط يعني في الكتابة.
1: في الكتابة نعم. إذن كل الإصدارات هذه نلقاوها طبعا متوفرة في المكتبات في الجمهورية.
0: نعم هي موجودة، يعني هذه الإصدارات يعني أصدرت العديد من الكتب في يعني في دور نشر عالمية و. يعني في الخارج في أمريكا في ألمانيا، لأني أقوم بالترجمة العكسية أيضا، أنا أترجم للتعريف بالأدب التونسي أو الأدب العربي يعني للغرب. أي. يعني أترجم أيضا من العربية إلى الإنجليزية. يعني وهذه الأعمال أيضا الصادرة عن دار لوغوس وعن دور نشر أخرى في تونس هي موجودة في المكتبات التونسية يعني في كل الولايات تقريبا، وهذا هو يعني.
1: كل التوفيق ليك سي مروان. من عش كنت حب نزيد ونحكي على بقية الكتب الصادرة عن دار لوغوس، على خاطر احنا حكينا توا على هذا الكتاب موضوع طبعا الاستضافة، روبوتات بأدمغة بشرية في زمن قادم، والدب الأعور والأناكوندا ورأس العجل. خلينا نعرف ببقية أيضا الإصدارات لمستمعينا: الجريمة الناقصة، مزرعة الحيوان، وأرباب بلاد الآلهة.
0: نعم، هو أرباب بلاد الآلهة هو نص يعني ليس منشور بدار لوغوس، إنما هو نص تم نشره في أمازون وفي منصات أخرى ككوب.
1: نعم.
0: وفناك وغيرها منصات عالمية، وهو في مجال المال والأعمال. يعني ترجماتي ليست فقط في مجال الأدب والشعر وغيره، لكن يعني هي موجود يعني لي أعمال في مجال الأعمال والاقتصاد. أيضا أعود إلى الأعمال التي ترجمتها مع دار لوغوس، أعود إلى مزرعة الحيوان لجورج أورويل، وهو نص عالمي. يعني بين النصوص التي القريبة جدا إلى قلبي، لأنني عندما كنت طالبا درست هذه الرواية في الأدب يعني في حصص الأدب الإنجليزي، وحلمت يوما أني يعني سأترجمها في المستقبل، وهذا ما يعني حصل في الواقع يعني. وهي الترجمة تقريبا الأولى أو الثانية في تونس لنص جورج أورويل مزرعة الحيوان، أنيمال فارم النص الأصلي. ويعني ترجمة يعني يعني قريبة جدا إلى قلبي. الترجمة الثانية مع دار لوغوس هي الجريمة الناقصة لإدوارد فيليب سوبنهايم، وهو كاتب عالمي لكنه ليس لا يعرف الكثير يعني من الـ من الـ
1: قراء
0: من القراء. وهو صاحب 138 كتاب تقريبا، ويعني ترجمت روبوتات بأدمغة بشرية في زمن قادم، وأيضا الدبل آور.
1: نعم أكيد أنه فما أعمال ومشاريع قادمة سنواكب كل ذلك تباعا. طبعا يسرنا جدا حضورك معنا أستاذ مروان كيلاني، واحتفائنا بهذا المؤلف الصادر حديثا روبوتات بأدمغة بشرية في زمن قادم لكاتبه كلاين وترجمة ضيفنا الأستاذ مروان الكيلاني. طبعا كلمة الختام معك في انتظار لقاءات إذاعية قادمة
0: إن شاء الله. شكرا يعني على الاستضافة وعلى إتاحة الفرصة لتقديم هذه الأعمال، وهي من بين تقريبا 17 عملا في مجال اللسانيات ويعني ومجال الترجمة والكتابة بصفة عامة. نستبق الغوص بها في عوالم أخرى وفي أعمال عالمية أخرى لتقريبها من القارئ العربي والتونسي على وجه الخصوص. شكرا لك على هذه الاستضافة مرة أخرى.
1: العفو، شكرا لك أستاذ مروان، وأكيد أنه في لقاءات إذاعية قادمة نذكر ضمن سلسلة أدب عالمي قصص روبوتات بأدمغة بشرية في زمن قادم ترجمة للأستاذ مروان كيلاني. شكرا، وفي إن شاء الله كما قلنا لقاءات قادمة. إذن يتواصل لقانا على موجات الإذاعة الثقافية. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكل من اختار متابعتنا. رحلتنا تتواصل مع زميلتنا مريم قارة في الجانب التقني وصفي الكتاري العرفاوي إلى حدود 8:00، فأهلا وسهلا بالجميع.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا في الصالون الثقافي في الجزء الأخير منه. كالعادة يلتحق بنا سي شكري السلطاني في فقرة أدباء من العالم والرحلة عبر الزمان والمكان من خلال تتبع خطى مبدعي العالم حيثما كانوا. نذكر أنه اليوم أيضا حصتنا تأتي في إطار اليوم الاحتفال بانطلاق إذاعة تونس الثقافية، طبعا في الذكرى 20 لتأسيس هذه الإذاعة. تحية لكل مستمعينا، للأوفياء طبعا من مستمعينا وكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية، وكل عام وإذاعة تونس الثقافية بألف خير، وإطارها طبعا الإداري والصحافي وعلى مستوى التقني أيضا ومستوى زملائنا في الإعداد وفي الديجيتال وفي كل المهام في هذه الإذاعة، حتى يصلكم صوتنا وتصلكم برامجنا في أحسن حلة. نجتهد دائما من سنة إلى أخرى على تطوير ذواتنا وأنفسنا حتى نتمكن من تقديم مادة إذاعية تكون في مستوى انتظارات مستمعينا منا، ونطور دائما طبعا أيضا في برمجتنا. فخليني نرحب سي شكري السلطاني اللي هو أيضا جزء من هذه الإذاعة، نظرا كونه حاضر في برامجها دائما كضيف أو كمعد ومقدم لفقرات مختلفة على طوال سنين عدة. فأهلا وسهلا سي شكري، وأيضا كل عام وانت حي بخير عن إذاعة تونس الثقافية.
2: عيدكم مبروك، أولا مبارك عفوا، وإن شاء الله عيدكم مبارك ثانية للإذاعة الثقافية. الحقيقة معناها أقول لكل العاملين في الإذاعة الثقافية، وذكرتني الآن بأغنية يبدو أنها جزائرية، البارح كان في عمري 20 والله نسيت يعني
1: في عمر الزهور.
2: بالضبط عمر الزهور. وطبعا هذه الإذاعة الشابة التي بدأت بالشباب، وإذا ستنتهي شابة أيضا، لأن الشباب يعني في الأفكار التي تتجاوز يعني سلطة الزمن وتسافر في الأذهان. لذا أنا أشارككم أيضا هذا العيد السعيد، وهنيئا لكم هذا العيد الذي أنتم عيده كما قال المتنبي، ونحن عم نحص على المتنبي، وقال عيد لمن سمى وضحى وعيد. كذلك أنه ليس من السهل، معناها أن ليس من السهل العمل الإذاعي صراحة، على الأقل حسب ما أعرفه. الذي يشتغل في الإذاعة هو كمن يقود السيارة في طريق يعني كثير السيارات، فدائما يعني يشتغل بفكره وبمسمعيه وبيديه وبصوته، والبث المباشر خاصة ليس من السهل لتصل المعلومة مرنة للجمهور، وخاصة أن الإذاعة هي وسيلة تصل إلى شريحة واسعة من الناس بسرعة، بغض النظر يعني على الموقع الجغرافي، يعني سواء في المدن أو سواء في المناطق النائية في الأرياف. وتعرفين أخت صفاء أنه قديما يعني في بدايات ظهور الإذاعة كان كل دوار أو كل عشيرة ولا كل حومة فيها راديو من خشب، وكان هذه الآلة عجيبة وغريبة. وأنا كتبت نص سيصدر في كتاب يتحدث على الماضي عن عشقي للإذاعة، خاصة كنت صغير الإذاعة الوطنية، ومن بعد يعني جاءت هذه الإذاعات الأخرى التي أكدت حضورها، ونحن لا نفرق بين الأصول والفروع، يعني نقول إذاعة جهوية أو إذاعة يعني كذا. فمن الإذاعات يعني من صار معناها يشد شريحة كبيرة من المستمعين، سواء قلت في المدن أو في الأرياف توجد الإذاعة موجودة عند الفلاح، عند الراعي، عند المرأة التي يعني هي في المطبخ. وفي الحقيقة هي تربط بين المجتمعات المختلفة وتخلق جسر للتواصل يعني بين الناس. وأساسا الإذاعة تلعب دور رئيس في توفير المعلومة الموثوق بها، المعلومات في التواصل الاجتماعي أو غيرها، يعني لا نصدقها، ولكن المعلومة التي تصدر عن الإذاعات هي معلومة موثوق بها، خاصة في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية الإذاعة تكون هي المنبه الرئيس في البيوت، فهي الوسيلة الأسرع لنقل الأخبار، سواء الأخبار المفرحة كالنجاح أو الأخبار يعني ربما الأخرى يعني التي لا نريدها. وتعزز التعليم، المذيع الإعلامي هو
1: يبدو أنه سي شكري تسمع فينا؟ به نعيد الاتصال بسي شكري، يبدو أنه انقطع الاتصال.
3: إذاعة تونس الثقافية في عيد ميلادها 20،
4: كل عام وإذاعتنا بألف خير.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة، صوت إرادة الحياة.
4: دمتم مستمعينا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا كل من اختار متابعتنا في الصالون الثقافي على موجات الإذاعة الثقافية. تواصل رحلتنا وعودة مع سي شكري السلطاني بعد أنه انقطع الاتصال، فاستمعنا إلى الأغنية الخاصة بعيد الإذاعة الثقافية ونواصل طبعا الحديث معه. أهلا وسهلا ومرحبا مرة أخرى سي شكري.
2: شكرا، وحتى نستثمر الوقت طبعا لي ما أقول، ولكن رغم الوقت نحاول أن نختصر نمر قليلا. المتنبي قلت يعني تحدثنا على الجد، ولكن دور الإذاعة الثقافية وبقية الإذاعات أيضا تقديم مجموعة طبعا متنوعة من البرامج الترفيهية، عن الموسيقى، المسرح، عن يعني العديد من البرامج التثقيفية، المسلسلات والبرامج الحوارية، فيجعلها مصدر مهم يعني للترويح للنفس. وتعرف الإنسان يقول لك روحوا نفوسكم ساعة بعد ساعة، فإن النفوس إذا كلت عميت. ولذلك أنه المذيع هو ذكي جدا، فالبرامج التي يبثها هي برامج تصل إلى كل الشرائح بين اللين وبين العمق وبين الجدة. اليوم أردنا أن نكرم شاعرا من شعراء العربية وهو أبو الطيب المتنبي، صاحب يعني بيت شهير يتحدث فيه عن نفسه ويشهد فيه بشاعريته ولا أحد قبله أو بعده. يقول فيه: ودع كل صوت غير صوتي، فإنني أنا الطائر المحكي والآخر الصداء. أنا الحقيقة سأقدم المتنبي كأنه يتحدث، لن أقدمه بالطريقة الأخرى. فأقدم المتنبي ليقول على لسانه: دعيت أبا الطيب المتنبي بسبب طائفة من الأبيات شبهت فيها غربتي بغربة الأنبياء، بين أقوام لا يفهمونهم كقولي: ما مقامي بأرض نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهود، أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمودي. أما اسمي الحقيقي فهو أحمد بن حسين الجعفي، ولدت بالكوفة في محلة تلقب بكندة، حيث صرت شاعرا فحلا مفلقا شديد الحافظة راجح العقل مفرة الذكاء. قدمت الشام وأنا حدث، وعكفت على فنون الأدب، فصادفت خلال رحلتي كثيرا من أئمة العلم، فتخرجت عليهم وكرعت من مناهلهم التي لا تنضب، لما توفرت على تلقف أوابد اللغة وشواردها، حتى أنني حين أسأل عن شيء استشهدت له بكلام العربي نظما ونثرا. وقد وقعت في الأسر حين اتهمني الناس بالنبوة من قبل لؤلؤ أمير حمص نائب الإخشيد، ولم يحل عقالي حتى استتابني. ومن حسن الحظ أن يلتحق بالأمير سيف الدولة بن حمدان، وحدث ذلك سنة 37 و300 للهجرة، فانكببت على مدحه فأحبني وأحببته حبا قد برى جسدي. لقد قربني وأجازني جوائز سنية، إذ أجرى علي كل سنة 3000 دينار، خلا ما كان يهبه من الأقطاعات والخلع والهدايا. وما شدني إلى سيف الدولة هو ذلك المجلس الذي تردد عليه العلماء، وقد كانوا يتكلمون كل ليلة بحضرة الأمير. ومن الحوادث التي بقيت عالقة بذاكرتي تلك الخصومة التي قامت بيني وبين ابن خلويه نتيجة حوار، فوثب علي ابن خلويه وضرب وجهي بمفتاح كان بيدي فشجني. والغريب أن سيف الدولة كان حاضرا ولم يدافع عني، فخرجت مغضبا والدم مني يسيل. ذلك هو السبب الذي جعلني أغادر حلب سنة 46 و300 هجريا، فسرت إلى دمشق وألقيت فيها عصاي وخلال هذه الفترة لم أنظم قصيدة إلا عرضت بها بمدح سيف الدولة لكثرة محبتي له، حيث قلت: وحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، ما لي أكتم حبا قدبر جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم. ثم ارتحلت إلى مصر ومدحت كافور الإخشيدي، وكنت أمني النفس بضيعة أو ولاية، إلا أن كافورا كان جوعان يأكل من شعري ويمسكني لكي يقال عظيم القدر مقصود. لذلك هجوته وغادرت مصر وقلت: أريك الرضا لو أخفت النفس خافية، وما أنا عن نفسي ولا عنك راضية، أمينا وأخلافا وغدرا وخسة، وجبنا أشخصا لحت لي أم خازية، تظن ابتساماتي رجاء وغبطة، وما أنا إلا ضاحك من رجائي، وتعجبني رجلاك في النعل إنني رأيتك ذا نعل إذا كنت حافية، وإنك لا تدري ألونك أسود من الجهل أم قد صار أبيض صافية، ويذكرني تخيط كعبك شقه ومشك في ثوب من الزيت عارية، ولولا فضول الناس جئتك مادحا بما كنت في سري به لك هاجيا، فأصبحت مسرورا بما أنا منشد، وإن كان بالإنشاد هجوك غاليا، فإن كنت لا خيرا أفدت فإنني أفدت بلحظي مشفريك الملاهية، ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة ليضحك ربات الحداد البواكية. وبعد هذا الهجاء اللاذع المقذع قصدت بغداد كبلاد فارس، وحدث أن مرضت بأراجان فشيراز، ومدحت عضد الدولة بن بويه لعجز لعطيتي، ثم انقلبت من عنده راجعا إلى بغداد الكوفة، وذلك في أوائل شعبان سنة 54 و300 للهجرة. فعرض لي فاتك بن أبي جهل الأسدي في الطريق، فحملت أشعاري ورحلت عن الدنيا رفقة ولدي محسد وغلامي مفلح، وكان موت على مقربة من دير العقول في الجانب الغربي من سواد بغداد. أما سبب قتلي فهو القصيدة التي هجوت بها ضبة ابن يزيد العتبي، وكانت والدته شقيقة فاتك هذا. وإليك ما تيسر من هذه القصيدة، ما أنصف القوم ضبة وأمه لترطبة، وإنما قلت ما قلت رحمة لا محبة، وحيلة لك حتى عذرت لو كنت تأبى. وما عليك من القتل إنما هي ضربة، وما عليك من الغدر إنما هي سبة، يا قاتلا كل ضيف غناه ضيح وعلبة. إذن فلما بلغته هذه القصيدة غضب غضبا شديدا وأضمر لي السوء حين غادرت بلاد فارس. علم فاتك اجتيازي بجبل دير العاقول، فتتبع أثري، ورغم أن أبا نصر محمد الحلبي أطلعني على ما نواه فاتك من الهلاك لي، ونصحني بأن أستصحب من أستأنس به في الطريق، وصلت السير بشجاعة، ولم يزدني ذلك إلا إيمانا بأنفتي وعنادي، وأبيت أن أستعين بأحد لأني أصارع خيلا من فوارسها الدهر، وحيدا وما قولي كذا ومعي الصبر، وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر، وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي أو كان لي عندها وتر. وقلت: والله لا أرضى أن يتحدث الناس بأنني سرت في خفارة غير سيفي. وواصل أبو نصر في تحذيري فأجبته: بنجوى الطير تخوفني، ومن عبيد العصا تخاف علي. ثم ركبت وسرت وأنا أردد: عش عزيزا أو مت وأنت كريم، بين طعن القنا وخفق البنود، فرؤوس الرماح أذهب للغيظ وأشفل غل صدر الحقود. ما بقوم شرفت بل شرف بي، وبنفس فخرت لا بجدودي، أنا ترب الندى ورب القوافي وسمام العدا وغيظ الحسود، أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود. فكان أن اعترضني فاتك فعانقت المنايا وكرعت من كؤوسها حيث تشتهى الخمر، هناك عدلت من وسادي وأمضت الغطاء عن وجهي، وأنا أقول: رحم الله أبا الطيب، لقد كان نبي الشعراء والطائر المحكي والآخر الصداء. يعني هو تقديم شكل المتنبي يتحدث ومزج لبعض أبياته وبعض قصائده.
1: جميل. نعم، شكرا لك سي شكري السلطاني في كل أسبوع على هذا المجهود الجدي والعميق والهام في تقديم فقرة أدباء من العالم، وكالعادة إن شاء الله بإذن الله ملتقانا الأسبوع القادم.
2: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. إذن مستمعينا بهذا القدر نصل إلى ختام لقانا اليوم، كنا معكم منذ الخامسة مع مجموعة من الاستضافات، تحية لكل ضيوفنا الكرام في حضورهم طبعا معنا وضيوفنا اللي استقبلناهم عبر الهاتف.

0: ترحال في المجال.
1: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني
2: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم أنتم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال صحبة المنجي بورغو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. حديث اليوم وللحلقة الثالثة على التوالي عن مناسبة أسبوعية نحبها في المدن والأرياف وحتى في الفيافي، وين وسائل النقل ما فماش نشد إليها الرحال مرة في الأسبوع، ونبرمج لها في اليقظة وفي المنام، فيها البيع والشراء، وفيها أيضا مواعيد اللقاء. إنها السوق الأسبوعية بمعانيها الاقتصادية والاجتماعية. هذه الحلقة والحلقة التي تليها سنتحدث فيهما عن أسواق أخرى تختلف عن الأولى، أي تختلف عن أسواق الوطن القبلي وسليان التي رأيناها سابقا. سنتحدث اليوم تحديدا عن سوق الفحص وما أدراك، وعن أسواق الجنوب الشرقي لا سيما بجهة تطاوين. وللغرض دعونا من أجلكم من الباحثين الذين أنجزوا أطروحات حول الأسواق الأسبوعية. إذن أبدأ أولا بالأستاذ الجامعي ابن تطاوين عروس الصحراء السيد حسين الزتريني. أستاذ حسين، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: أهلا بك سي المنجي أستاذنا الكريم.
2: بارك الله فيك سي حسين، أنت قطعت مسافات تبارك الله عليك طويلة وطويلة جدا. أنت جيتنا من تطاوين أليس كذلك؟
3: جيت من تطاوين ومن بعدها من جرجيس من الجنوب الشرقي.
2: ما شاء الله عليك، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. وانت أستاذ تدرس بالجامعة التونسية ليس كذلك؟
3: أستاذ درس في مادة الجغرافيا في الجامعة التونسية، ودرست في العديد من الجامعات، إذن في قريت في تونس بطبيعة الحال، وقريت في جامعة سوسة وبعدها جامعة صفاقس، نوجه لهم التحية أكيد.
2: نعم.
3: كل طلبتنا وزملائنا، وأخيرا حلينا بجامعة جابس في المعهد العالي للفنون والحرف في تطاوين.
2: لو في وانت أعددت أطروحة الدكتوراه في نفس المجال تقريبا الذي سنتحدث عنه اليوم؟
3: تماما، سواء في إعداد شهادة الماجستير كانت حول الأسواق الأسبوعية في ولاية تطاوين، ثم وسعنا المبحث مجاليا وفي دكتوراه عددناها حول الأسواق الأسبوعية في كامل إقليم الجنوب الشرقي.
2: تبارك الله عليكم، ما شاء الله عليك. طبعا سنعود إلى كل هذا بالتفصيل، فشكرا، شكرا جزيلا. والضيف الثاني والباحث الثاني هو الدكتور ناجح الرياحي. الدكتور ناجح، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: مساء النور سي منجي، مرحبا بك ومرحبا بسي حسين أستاذي.
3: شكرا.
4: ناجح رياحي، متحصل على ماجستير بحث في الجغرافيا البشرية من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. مشروع البحث متاعي ومشروع بحث رسالة الماجستير متاعي تحت موضوع سوق الدواء بمدينة الفحص وتأثيراته الاقتصادية والمجالية على المدينة في حد ذاتها وعلى ما حولها. نشكرك سيمون جي.
2: علاش الفحص بصفة خاصة؟ لأنها ربما ريادية في هذا المجال،
4: عناية بسوق الفحص، وكذلك كوني أنا شخصيا من مدينة الفحص وابن مدينة الفحص.
2: ولكن أستاذ ناجح، نحن في الغالب عندما نتحدث عن أسواق الشمال دون أن نتحدث عن الوسط والجنوب، عن زوز أسواق هامة جدا هي سوق الفحص، السوق الثانية هي سوق منزل تميم، هيك ولا؟ يعني بزوز أسواق هامة جدا بالنسبة للشمال.
4: السوقين رائدين في الشمال، ويمكن اعتبارهم أنهما هما بورصة أسواق الدواب في شمال الجمهورية التونسية عامة.
2: حلو حلو ياسر. إذن للا إيمان اكتمل النصاب ونشرع على بركة الله في الترحال في مجال أسواق بلاد الأسبوعية في الفحص وتطاوين وغيرهما من الميادين. إشارة الانطلاق.
0: ترحال في المجال.
2: في المجال. بادئ ذي بدء نتجه صوب الأستاذ حسين الزتريني أستاذ العزيز. أنا بين يدي الكتاب أول كتبت أنت، ولكن أنت كتبت كتب أخرى ما شاء الله عليك، أسماء الأماكن والتراب المحلي بالجنوب الشرقي، وطن ستارنا بتطوين نموذجا. سي حسين، أنت تعرف أنه برنامج ترحال في المجال في الحقيقة المحور الأساسي اللي يبحث فيه هو مثل هذا كنز كبير. ما معنى ستارنا؟ أين توجد؟
3: إذن وما معناها؟ ستارنا هي كلمة فارسية وعجمية موجودة حتى في القاموس السندي والقاموس قوميس الشرقية لوسط آسيا. أيوة. ومعناها أنت الأجمل.
2: أيوة.
3: وفي معنى آخر حسب طريقة كتابة الكلمة ونطقها وتقطعها الصوتي، تقطيعها الصوتي، إذن تعني أيضا أنت الأصغر. بمعنى الأخ الأصغر في إخوته.
2: أيوة. لكن سي حسين علاش اخترت الفارسية؟ قلت لي المعنى الفارسي ولا
3: هو
2: في الأصلها فارسية؟
3: هو احنا في برنامج إذاعي استضافنا السيد الضاوي نوجه له التحية في إذاعة تطاوين
2: على عروس الصحراء،
3: عروس الصحراء على العروش الصغيرة في تطاوين.
2: أيوة.
3: فحبينا نقدم جانب أكاديمي في الموضوع
2: هيك،
3: الرواية الشعبية وكذلك جانب الأكاديمي. في الجانب الأكاديمي أنا حبيت نقدم حاجة أكاديمية بالفعل وتكون دقيقة. أيوة. ومقنعة.
2: أيوة.
3: وتوجهت لتعريف هذه الكلمات الصعبة الاستساغة غير المفهومة في القاموس العربي وحتى في القواميس الغربية في الحقيقة، فتوجهت للقواميس الشرقية
2: هيك
3: اضطرارا.
2: نعم.
3: فلما عملت المحاولة الأولى وهي متاحة اليوم في الحقيقة لأن أيوة. عدد معطيات اللغات تقريبا عندنا 110 لغة تقريبا
2: صحيح.
3: بالإمكان الترجمة منها وإليها في برنامج الترجمة الآلية جوجل ترانسليشن.
2: نعم.
3: وأمكننا وقت اللي جيت نترجم في كلمة زطريني.
2: أيوة.
3: تجاوب معي البرمجية الترجمة وأعطاني مجموعة من الخيارات وكنت سعيد بهذا.
2: أيوة.
3: وبذلك انفتح لنا حق البحث. احنا في الأول جينا نفدلك ولا نلعبه كما نقوله. فإذا بينا اللعبة هذه أدت بنا إلى حق البحث كامل، وهذا من حسن حظنا وحسن حظ الباحثين جميعا.
2: طيب أستاذ حسين، الزطري أين توجد هذه المنطقة؟
3: هذه توجد في شرق تطاوين 20 كيلومتر في المنحدر الأخير في اتجاه مشهد صالح، بمعنى في اتجاه البر الليبي المعبر الأوسط.
2: أيوة. غير بعيدة عن منطقة الزهرة؟
3: هي أصلا هي منطقة الزهرة.
2: الزهرة التي كانت تسمى قديما اسم آخر.
3: هي في الحقيقة اسم الزهراء هو الاسم الأول، هو الأقدم.
2: أيوة.
3: نسبة لفاطمة الزهراء
2: هيك.
3: هكذا الزهراء وليس الزهرة.
2: نعم. طبعا.
3: الزهراء، وهذا الاسم يتكرر في كامل شمال إفريقيا.
2: صحيح.
3: بحكم الوجود الفاطمي القديم.
2: صحيح.
3: في شمال.
2: نعم.
3: إفريقيا.
2: نعم.
3: ونسبة إلى فاطمة الزهراء.
2: صحيح.
3: بنت الرسول والحقبة الفاطمية بشكل عام.
2: أيوة.
3: وهذا يلي أعطانا أضواء جديدة حول تاريخ المنطقة.
2: جميل جميل جدا. وأمامي كتاب ثاني اسمه المجالات المحلية في تونس، مسميات وترابات. يا أخي كنز كبير هذا.
3: هذا هي نتيجة أنه فتحنا حق البحث. والبحث هذا أدى بنا إلى الولوج إلى الخلفية أو التاريخ الثقافي لمنطقة كامل شمال إفريقيا.
2: أيه؟
3: بما في ذلك البلاد التونسية.
2: أيوة؟
3: على مختلف المستويات المجالية من المحلي إلى الجهوي إلى الإقليمي إلى الوطني، أسماء المدن جميعها.
2: أيوة؟
3: إذن عملناها في وقت قياسي نتيجة أن المبحث ثري جدا ويستحق الجهد، وفي تقريبا عامين ولا عام ونصف تقريبا أنجزنا 3 أو 4 كتب.
2: أيوة.
3: وهذا بفضل مساعدتكم ومساعدة الزملاء أيضا
2: في نهاية الأمر. هذا تونس وضواحيها، الشمال الشرقي، الشمال الغربي، الوسط الشرقي، إقليم الوسط الغربي، يعني
3: جميع.
2: تقريبا كل البلاد
3: جميعها
2: التونسية
3: ومجالاتها المحلية أيضا، يعني القرى جميع. مراكز القرى والمعتمديات، لأن الولايات اهتمينا بها في
2: تبارك الله عليكم ما شاء الله عليك. شوف سي حسين، هنا على الهواء نحن في المباشر.
3: أيوة.
2: هنا تو نربط معك نحن عقد صداقة ومحبة، يعني جينا وهذوما لازم باش نقدموه بالتفاصيل بإذن الله للسيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان.
3: بكل فخر واعتزاز أستاذ.
2: يعيشك بارك الله فيك. نمشيه الآن إلى البرنامج متاعنا اليوم، قلنا هي الأسواق الأسبوعية. لو نسأل أستاذ العزيز حسين الزتريني أستاذ الجغرافيا بالجامعة التونسية، لو عرفتم الأسواق الأسبوعية أو السوق الأسبوعي بما ترونه صالحا، تفضل.
3: إذن نبدأ بالتعريف اللي هو النقطة الأولى. وببساطة نعرفوه السوق الأسبوعي معروف، نقاط بيع إذن في أماكن محددة في الزمان والمكان. نعم. وهي ظاهرة إذن قديمة تشمل أساسا في البداية بطبيعة الحال المجالات الريفية.
2: أيوة.
3: بحكم أن المجتمعات القديمة في أغلبها ريفية، فالظاهرة الحضارية إذن ظاهرة مستجدة إذن. بالنسبة للهوية الاقتصادية للسوق الأسبوعي أو السوق الدوري، عادة ما يرتبط بالمجالات قليلة السكان، قليلة الكثافات. أيوة. السكانية. وشمال إفريقيا عموما والمناطق القاحلة تتميز بهذه الميزة.
2: نعم.
3: لذلك يمكن اعتبار أن السوق الدوري هو جزء أصيل من الهوية الاقتصادية لشعوب شمال إفريقيا والمجالات القاحلة والصحراوية عموما.
2: أيوة.
3: بحكم أن موقعها على خطوط العرض جاية في مرتفع للضغط الجوي، لذلك هي صحراوية. لذلك يعني بحكم أن خط الصحراء نجده على خط عرض 20-35 درجة شمالا، وكذلك 25-35 درجة جنوبا، هذا خط الصحراء، وإحنا موجودين على بوابة الصحراء. ولذلك فإن الكثافات السكانية منذ القدم هي قليلة، ولذلك يعتبر السوق الدوري إذن جزء أصيل من الهوية الاقتصادية.
2: أستاذ حسين، تسمح لي، أنت بحكم التجربة التي تملكون وبحكم العمل البحث الذي قمتم به، هل الأسواق هي اللي جابت المدن والمدن جلبت الأسواق إليها؟
3: أعطيك الصحة على السؤال هذايا. بطبيعة الحال إحنا ديما نقولوا الدجاج قبل العظمة ولا العظمة قبل الدجاج. نقولوا إحنا نحطوا فرضية أن السوق هو الذي عمل القدحة الأولى هذه.
2: النواة الأولى التي حولها
3: الحركة الأولى.
2: نعم.
3: تبقى بشكل عام هناك تفاعل، هناك جدلية.
2: أيوة.
3: بمعنى ليس هناك حتمية الواحد يعني علاقة في اتجاه واحد، لا، علاقة في اتجاهين.
2: نعم.
3: أن السوق هو الذي أنشأ أغلب القرى والمدن التي نعرفها اليوم.
2: أيوة.
3: وكذلك المدن هي نفسها وبنيتها الاقتصادية وبقية الخدمات التي.
2: نعم.
3: شكلت المدينة أو المكان المركزي أعطت للسوق أيضا بعد آخر في نموه وكثرة نشاطه وحرفائه وما إلى ذلك.
2: بارك الله فيك، شكرا، شكرا جزيلا. الباحث ناجح وانت ناجح تبارك الله عليك، ناجح الرياحي. أنت بحكم التجربة للعمل الذي قمتم به في سوق الفحص، وسوق الفحص مشهور جدا في البلاد التونسية من ناحية الأسواق خاصة بالنسبة للدواب، ولكن نحب نسألك أنا بقطع النظر بعد باش عرفنا الأسواق الأسبوعية، أيضا أنت حسب رأيك، هل حول مدينة الفحص توجد أسواق أخرى
4: على مدى شعاع 50 كيلومتر؟ سوق مدينة بورادة ومدينة بورادة من ولاية سليانة.
2: نعم.
4: مجاز الباب. السبيخة والوسلتية من ولاية القيروان. اتصال الفحص مباشرة بسوق دواب مدينة تونس أو ما نعرفه بسوق البطوار مثلا.
2: وتلك القرى الصغيرة المتاخمة للفحص ليس لها أسواق أسبوعية.
4: ليس لها أسواق أسبوعية ومتصلة عضويا بسوق مدينة الفحص.
2: وهذه أهمية سوق الفحص. إذن كيف تعرفون الأسواق الأسبوعية الباحث ناجح الرياحي؟
4: يمكن اعتبار الأسواق الأسبوعية هي تقليد اقتصادي واجتماعي عريق، وهي عبارة عن فضاءات تجارية مفتوحة تقام في يوم محدد مفتوحة للعموم، ويمكن اعتبار
2: في يوم محدد.
4: وفي يوم محدد.
2: مثلا سوق الفحص، ما هو يوم السوق؟
4: سوق الفحص هو حاليا بيوم الجمعة.
2: أيوة.
4: سوق الدواب مثلا بداية من يوم الجمعة مع الساعة 12:00.
2: أيوة.
4: بعد الزوال. حتى
2: هذه بقية الأسواق هذه ما تبدأ في نص النهار، ولكن
4: دون
2: تولد في اليوم الثاني فيما بعد
4: في السبت. ثم سوق سوق الخضروات والفواكه. أيوة. وسوق الملابس المستعملة وغيرها.
2: نهار السبت،
4: يوم السبت، وتكون متصلة مع يوم الجمعة.
2: أيوة.
4: لما يوفره سوق يوم الجمعة، سوق لما يوفره سوق الدواب من سيولة تدعم سوق يوم
2: السبت. علاش نهارين أستاذ نجح؟
4: ذلك الاتصال الاقتصادي بين يومي الجمعة ويوم السبت. يوم السبت هو عطلة أسبوعية.
2: نعم.
4: من دور الفحص كمنطقة عبور مثلا.
2: صحيح.
4: يناسب نهاية الأسبوع تنمية مراحل التطور من بيع وشراء وعرض.
2: نعم.
4: وطلب داخل.
2: نعم.
4: السوق،
2: وربما حتى المجال، ربما المجال لا يسمح أن يجمعهم كل في نهار واحد، يعني الدواب والخضر والملابس أيضا المستعملة إلى غير ذلك. ربما
4: يتأثر المجال داخل المدينة بالفعل. أيوة. بين يوم الجمعة بين سوق الدواب وسوق يوم السبت، وذلك. أيوة. من حيث كون وسط المدينة هو محور نقل كبير، الطريق الوطني عدد 4 ثم تفرع الطريق الوطني عدد 3. يوم الجمعة يوجد اكتظاظ، ويوم السبت اكتظاظ أكثر فأكثر، كونه كونه يزام من نهاية الأسبوع بداية، ثم كون يوم السبت كل الضيعات والقرى والمعتمديات المتصلة بمدينة الفاحص تتوجه مباشرة نحو السوق.
2: والمشكل أنا ما كتعرف نزور في البلاد التونسية في كل المناطق، والفحص عديد مهل عديد من المشكل، ربما بالنسبة للفحص، وهذا باش نرجعه له فيما بعد بكل التفاصيل، بأن الشريان الوحيد ربما هو الطريق الرئيسية التي تشق المدينة، يعني بحيث زحمة كبيرة يعني فيه.
4: الفحص هي وليدة مركزها، المركز هو الطريق الرئيسي، يعني في حال وجود
2: طريق عدد 4،
4: طريق وطني عدد 4 في اتجاه ولاية سليانة وفي اتجاه ولاية القيروان، يتفرع في اتجاه ولاية القيروان. ففرضا وجدنا أو شاهدنا إنشاء طريق حزامي، ستفقد الفحص مكانة عظمى وسيفقد اقتصادها نوره،
2: كما فقدت مثلا الجم بالنسبة للساحل، أو كما فقدت مثلا مارث سوقها وأهميتها لما جاءت الطريق السيارة. ولكن الحمد لله بالنسبة للفحص يصعب جدا أن تلقى طريق حزامي، لأن هنالك واد مليان
4: الذي يشق مورفولوجية المدينة تؤثر،
2: وهنالك الجبال من الناحية الأخرى. على كل حال خلي تقعد هك الطريق الرئيسية، على يسارها هك ذراع بن جودر في اتجاه القيروان، وعلى يمين هك العمايم في اتجاه سليانة وفي اتجاه طيب جميل جدا. نواصل سي حسين، احنا فهمنا كوني الأسواق الأسبوعية هي خاصة في المدن، هذا لا يمنع أنها موجودة ربما في بعض القرى أو البلدات، لكن هي سوق وهي أسبوعية مرة في الأسبوع، كأني فرحة هي كبيرة، كأني تمثل عرس في نهاية الأمر، كأني محفل تلتقي فيه الناس، أليس كذلك أستاذ الحزيز؟
3: بالتأكيد أستاذنا، لأن هي مناسبة أسبوعية يلتقي فيها بطبيعة الحال سكان من كل مكان، من المدينة نفسها مثلا مدينة تطاوين أو مدينة جرجيس، وكذلك من حقل إشعاعها المباشر وغير المباشر، وهناك مرتدون من أماكن بعيدة جدا سواء باعة أو متسوقين، وهذه فرصة في المجالات الشاسعة عادة، فرصة للترفيه أيضا، وكذلك لبناء الهوية والشخصية أيضا. وإحنا نمشي الأسواق وإحنا صغار مع عائلاتنا، ولا مع بابا، ولا مع عمي، ولا ما إلى ذلك، نبدأ في الاندماج في الهوية المحلية انطلاقا من باب السوق الأسبوعي. هكا عمي يشري لنا كعبة حلوة ولا كعبة قطوة يزم النقشيم، ففي كل مرة تجي فرصة وإحنا صغار باش نسوقوا. حتى في تطاوين إحنا نقولوا باش نمشوا للسوق، نقولوا نسوقوا، نقولوش نمشوا للتطاوين، نقولوا بتسوق ولا بنسوقوا إحنا. فإذا السوق عنده أبعاد ثقافية وأبعاد ترابية أيضا ثرية جدا، وتبني الشخصية وإدماج شخصية المجتمع والفرد في المجتمع على مسار طويل من الوقت ومراحل طويلة. يبدأ بالطفولة، ثم تشكلك الذكريات الصغيرة، ثم بناء الشخصية، ثم الاندماج، وبعد تولي تلقى روحك فاعل محلي أو جهوي، وتدخل المسجد الجامع والمدرسة، وتبنى الشخصية كذا، وتولي تمثل ذلك الإقليم. وهذا هو الجانب اللي ترابي اللي بنحكي عليه ربما لاحقا من هذه الحصة.
2: أستاذ حسين زطراني، بحكم اختصاصكم، ما هي أهم الأسواق الأسبوعية في المجال الذي درستموه، يعني في المكان الذي درستموه، وهو تقريبا نجم نقوله سهل الشفارة بصفة عامة، وحتى في جزء منه في الجبل أيضا، جبل دمر.
3: بالنسبة لأهم الأسواق، هي الأسواق الحالية على أي حال، هناك أسواق قديمة ولكن تكاثرت أو أصبحت لها أهمية في وزنها الاقتصادي، خاصة بداية من القرن في بداية القرن العشرين، في آخر بداية الفترة الاستعمارية. شهدت إذن تأسيس سوق تطاوين تقريبا 1897،
2: في وقت اللي نزلت جماعة الجبل اللي بدأوا ينزلوا بشوي بشوي، الفرش هبطوا للجفارة
3: بشوي، وثم بعث بأمر علي بعث سوق بن قدان كذلك على الحدود التونسية الليبية،
2: بداية القرن العشرين.
3: والهدف بطبيعة الحال كانت مجرد سوق، لا توجد غيرها، إذا هذا التاريخ، السوق هو الذي أسس على الأقل المدينتين هذوما. وكان بطبيعة الحال في الظروف هذه كانت السلطة الاستعمارية بطبيعة الحال في إطار سياسة تثبيت السكان الحدود لغاية أمنية وما إلى ذلك، ورسم الحدود التونسية الليبية لاحقا في 1911.
2: نعم نعم، جميل جميل جدا. الباحث ناجح الرياحي، لما نقول السوق هو بمثابة العرس، معنى ذلك أن السوق هو ليس مجرد عملية تبادل تجاري يعني فقط، بل هنالك أشياء أخرى ربما
4: لا تقتصر العلاقة داخل السوق على مجرد علاقة تبادلية، يعني سلعة أو سلعة مقابل بمقابل مالي أو غيره.
2: أيوة.
4: كلمة العرس التي نقلها جون
2: حفلة.
4: هي الحفلة نقلها جون فرانسوا تخون في في أعماله.
2: أيوة.
4: يمكن اعتبار كلمة العرس الأسبوعي تصف بدقة متناهية جوهر الأسواق، فهي ليست مجرد عملية تبادل تجاري جافة كما قلنا، بل هي احتفالية حية تعيد صياغة مفهوم القطاع الحيوي في داخل الاقتصاد المحلي لمنطقة ما. هذا بشكل عام يمكن أن نقسمها أو نضعها في جزئين. العرس الأسبوعي هو شريان اقتصادي ويحمل في بعد الثاني بعدا وجدانيا صرف، حيث يمكننا أن نعتبر الأسواق بداية هي محرك أساسي للاقتصاد المعيشي.
2: أيوة.
4: من حيث ضمانها للأمن الغذائي المحلي.
2: أيوة.
4: دعم صغار الفلاحين وخلق نوع من السيولة النقدية.
2: أيوة.
4: وهذه في حالة الفحص، حيث أن سوق الدواب يوم الجمعة يخلق سيولة نقدية لسوق يوم السبت.
2: صحيح.
4: ثانيا، العرس الأسبوعي هو فيما يحمله من بعد وجداني، فتسمية كلمة عرس تأتي من الحركية الاستثنائية التي تميزها الطقوس والتقاليد، من رائحة الشواء إلى صياح المنادين والدلالين الذي أستغرب اليوم اختفائهم في سوق الفحص.
2: نعم.
4: ثانيا، التواصل الإنساني، الحفلة هو الموعد الذي ينتظره الناس للقاء الأصدقاء واحتساء الشاي.
2: نهار السوق.
4: يوم السوق.
2: لا، نهار السوق، كلمة نهار السوق.
4: كلمة نهار السوق.
2: تو نتقابلوا نهار السوق.
4: نهار السوق.
2: تو نتكلموا نهار السوق. تو نشوفوا نهار السوق.
4: في
2: هل معنى ذلك سيناجح أنه السوق أيضا يتطلب ربما تحذيرات حتى في اللباس، في المظهر، في طريقة الكلام، في طريقة التخاطب ربما؟
4: في عاداتنا وتقاليدنا في عمادة مثلا يوم السبت لا نقول كما دائما الكلام سي حسين، ما نقولوش ماشي للسوق. من كلمة فحص نقولوا باش تفحصيها.
2: باش تفحصيها نحو الفحص،
4: هو الاتجاه نحو سوق الفحص يوم السبت. انت باش تفحصيها، يعني انت ستذهب يوم السبت الى سوق الفحص.
2: مادام فحصيها ماشي الفحص، ومادام ماشي الفحص ماشي نهار السوق.
4: ماشي نهار السوق. ارتباط زمني ومكاني.
2: اوه حلو ياسر. هذه عندها زمان التسمية هذه؟
4: عندها زمان. لا نقول كلمة لا نقول كلمة باش تفحصيها.
2: أيوة.
4: سوى يوم الخميس عشية يوم الجمعة.
2: أيوة.
4: أي سوق الدواب يوم الجمعة.
2: أيوة.
4: أو يوم الجمعة عشية يوم السبت.
2: هي سري.
4: كذلك يمكن أن نسمي العرس أو الحفلة هي المشهد البصري من تزاحم ألوان.
2: مدام حفلة هي والعرس ما فيها زحمة.
4: فيها زحمة العرس.
2: والعرس تقولي ما هيش عرس.
4: ما هيش عرس.
2: عندها قيمة كبيرة ياسر.
4: والعرس تختلف فيه الألوان، تزاحم الألوان، اختلاف.
2: نعم.
4: اللهجات، تتنوع فيه البضائع، مما يجعل السوق هو لوحة فنية متكاملة ومترامية الأطراف.
2: حلو حلو ياسر. هل معنى ذلك سيناجح وانت بحكم المعرفة متاعك لسوق الفحص، الناس ستأتي من كل حدب وصوب، يعني هذا لا شك، من أحوازي أو من تخومي منطقة الفحص، ولكن السواق الذين هم أصحاب السوق هل يأتون من أماكن أخرى خارج الفحص باعتماد الاستمارة التي قمتم بها؟ التجار يعني التجار الذين هم في الحقيقة سيتولون إحياء السوق.
4: التجار تختلف
2: حسب اختصاصهم،
4: حسب اختصاصهم وحسب كذلك مناطق انطلاقهم. يعني سوق دواب مدينة الفحص يوم الجمعة يجمع بين عديد التجار باختلاف مناطق انطلاقهم. تجدوا من سيدي بوزيد.
2: اوكي.
4: خاصة نحن نقولوا جلامة.
2: من جلمة.
4: من ذي الجلمة. سليانة خاصة، ودام في الاستمارة ثلث التجار من ولاية سليانة، يعني من تبرسق، برغم تبرسق تابعة ولاية باجة. قافو
2: يعني الحدود الإدارية ليس لها حدود
4: إدارية.
2: هل معنى ذلك أن كل واحد مختص ربما في سلعة أو في تجارة معينة؟ أجلامة كيف باش يجيو؟ لازم معروفين بشيء من الأشياء؟
4: معروفين يعني أجلامة معروفين بالعلوش بتاع أجلامة مثلا والسوق معروفة أن وسوق الفحص معروفة اللي هي بورصة حسب تسميتي أنا هي بورصة لتحديد أسعار الأغنام في تقريبا في شمال الجمهورية التونسية يعني في أسواق الشمال عامة الاقتداء بالثمن يعني مثلا بلغتنا سمعت وأنا الكلمة عند قيامي بالاستمارة يقول أنا سأبيع يوم الجمعة في مدينة الفحص بهذا الثمن لن أتخلى عنه في أي سوق آخر.
2: هي الأساس.
4: هي الأساس التي
2: هي التي تحدد أيضا الأسعار. حلو حلو جدا بارك الله فيك. هل الأسواق هذه إحنا تو نشوفوها ربما بصفة عامة كان حسبوها نقولوا هذه أشياء مشاعة يعني وربما حتى فيك الاكتظاظ نقول هي غير منظمة ربما بينما هي في الحقيقة ربما تخضع لترتيبات ربما قانونية وترتيبات إدارية معينة أليس كذلك سينجح؟
4: نعم استاذي رغم الطابع الشعبي والعفوي للسوق أو العرس الأسبوعي إلا أنه في الواقع يخضع لمنظومة دقيقة من الترتيبات القانونية والإدارية تضمن تحويله من تجمع عشوائي إلى قطاع حيوي ومنظم.
2: من يتدخل إذن؟
4: تتدخل أولا السلطة اللامركزية عن طريق البلدي الإشراف البلدي مثلا على على الإشراف البلدي المجالي من تخصيص وترخيص التحصيل الجبائي وكذلك الرقابة الصحية والرقابة التجارية.
2: أيوة
4: في التخصيص والترخيص لا يقام السوق إلا بقرار من السلطة المحلية ذاتها التي هي البلدية وتحدد الموقع الجغرافي والمساحة المخصصة لكل نشاط كجناح الخضار جناح المواشي وغيره.
2: سمحني قطعتك وتودي عندي من قطع فيك نعتذر لك توسي ناجح وقت اللي نقوله مثلا سوق الفحص هو يتميز بسوق الدواب ولكن هنالك أشياء أخرى. هل معنى ذلك أنه أجنحة المواشي مثلا تلعب فيها المصالح البيطرية دور مثلا بما أنه بتاع مواشي؟
4: نعم فيما يخص المذابح والمسالخ البلدية أستاذ نعم تلعب المصالح البيطرية دورا حاسما في مراقبة سلامة القطيع منع انتشار الأوبئة وكذلك اشتراط شهادات التلقيح والمنشأ أو المنشأ يعني من أين أتت هذه الأغنام يعني مراكز انطلاق التجار نفسه
2: يعني ثم هنالك نظام
4: نوع من التناغم نوع من التناغم بين الترتيبات الإدارية بين الترتيبات الإدارية الترتيبات العرفية وهي التجار تعامل التجار فيما بينهم وكذلك التعامل مع مستلزم السوق في ذات نفسه.
2: شفت الأشياء ليست بالعبثية ربما وليست بالشيء الذي نراه بل هنالك نظام وراء كل هذا. نعم نحب نتجه صوب أستاذ العزيز حسين الزترين الذي نفرح بقدومه إلينا ونسأل ما هي الأيام الأسبوع في منطقة سهل أجفارة بصفة عامة الأيام باعتبار أن الأيام هي مختلفة من مكان إلى آخر لا شك.
3: شكرا سيد الموجي. الرزنامة بالنسبة للرزنامة انعقاد الأسواق الأسبوعية أو الأسواق الدورية في الجنوب الشرقي وهذا في الحقيقة بالنسبة للرزنامة تشترك مع غيرها في باقي البلاد ليس هي استثناء. بالنسبة للأسواق الكبيرة أو الأسواق الحضرية الوازنة تنعقد في العادة في يومي الاثنين والخميس
2: وأغلب لي تسمح لي أنا في نطاق حديثنا في الكواليس وأنت تبارك الله عليك عندك معلومات واسعة وثرية وثرية جدا كل المعاني بتاع الأيام هذه شنو تعني شنو الاثنين والخميس نعرف أن في الغالب في الجنوب الشرقي خاصة الاثنين والخميس هل لهما معنى خاص؟
3: في الحقيقة احنا كنا نعتقد في البداية أن المسألة تتعلق بثقافة محلية أو ببعض الأحداث التاريخية المحلية
2: مثلاً
3: ولكن اكتشفنا أن هذه خلفية ثقافية شاملة تشمل كامل حوض المتوسط وهي ثقافة قديمة في النظر وتحدث عليها حتى بعض أعلام العصر الوسيط كابن سينا وغيره على هذه الرزنامة بمعنى النظرة التفاضلية لأيام الأسبوع نقولوا نهار مبروك ونهار هكاك وبرا ونهار فيه حظ ونهار ما فيش حظ. إذن
2: ما تقوليش عاد حتى تو الأسماء هذه الاثنين والثلاثة والأربعة باش تقولي عندها معاني.
3: عندها معاني وهي مربوطة بالكواكب الأيام الأسبوع سبعة في الحضارات الكل القديمة العجمية القديمة خاصة وأيام الأسبوع سبعة والكواكب زحل والزهرة والمريخ سبعة
2: سبعة صحيح.
3: وفي هذه الميثولوجيا الشرقية
2: ربي خلق الأرض والسماوات في سبعة
3: في سبعة طيب. نعم ورقم سبعة معناه عنده أيوة. بعد ديني مقدس نعم. قديم توحيدي أيضا أيوة. إذن كل يوم مربوط بكوكب وإذا بطبيعة الحال ثم ما هو ثم نقوله إحنا الخير والشر متحذين ما هو
2: كذلك وهو كذلك بارك الله فيه
3: هذاك علاش قسمه أيام الأسبوع بين الثنائية هذوم فاعتبرت حسب هذه الميثولوجيا القديمة
2: نعم
3: وهي ميثولوجيا عالمية
2: أيوة
3: اعتبر يوم الأحد مثلا
2: نعم
3: وهدي باش نحكي معك بثلاث لغات باش أيوة. تعرف أن أصل ثقافي واحد
2: أيوة
3: يوم الأحد هو الساندي بالإنجليزية
2: أيوة.
3: أو يوم الشمس أو حاجة كما هيك أيوة. هو مناسب لنمو النباتات بمعنى أنه يوم موفق للزراعة والمكوث في
2: البيت بداية الحياة
3: فلا. الزراعة نشأة الخضرة
2: أيوة. نعم.
3: يوم الاثنين في وفق هذه الميثولوجيا إذن هو يوم موفق للسفر
2: صحيح أنا لاندي مشاريعنا الغلبين قلوا يبقى نهار الاثنين في تفكيرك أنت الأسبوع يبدأ نهار الاثنين
3: وهذاك
2: العمل والنشاط
3: هذاك علاش احنا سوقنا نهار الاثنين لأنه نسافروا له الأغلبية مثلا في تطوين يسافروا نهار الاثنين ولا حتى في ميدون
2: أيوة.
3: ولا حتى في زرجيس أيضا أيوة. لذلك هو يوم موفق
2: قاعد في أسماء وانت تو بحثك ونصور راهي السيدات والسادة أو فياء الثقافية في كل مكان يقول لي جاتك موسوعة وانت هيك وتعرف الأماكن تذكرنا في أسماء كيما ميدون وكيما جرجيس وكيما تطاوين راك عندك تفسير لها كلها ولا؟
3: أكيد وهذا بفضل البحوث اللي قمنا بها وبفضلكم أنتم أيوة. سددتنا اللي شجعتونا وهذه حاجات جديدة في الحقيقة ونحاول
2: قل هنا قبل ما نرجع الأيام قل هنا مثلا جرجيس ماذا تعني؟
3: جرجيس تعني زيت والزيتون و
2: أيوة. الكلمة
3: جرجيس إذن هي جرجيس هي نسبة للنبي جرجيس النبي جرجيس وهو نبي كنعاني من فلسطين عاش في فترة الإمبراطورية ما قبل الفرعونية بلاد ما بين النهرين وكان الرافدين وكان فيها ملكا يقال حسب الرواية يقال أنه ملكا صعيب يعني ديكتاتورا فأرسل إليه النبي هذا وهو نبي توحيدي وفكرة التوحيد هي فكرة قديمة جدا في العالم العجمي القديم الكل وفي حوض المتوسط الكل تعود إلى النبي شيث عليه السلام ابن آدم تخيل يعني إذن فكرة التوحيد قديمة جدا السيد هذا والسيد هذا مشى للملك هذا يدعوه للتوحيد لعبادة الله واحد
2: نعم
3: وكان إذن مصيره هو يعني الحجز والتعذيب وما إلى ذلك وأصبح له أتباع في كنعان يعني في فلسطين
2: في شبه الجزيرة العربية
3: لا في فلسطين
2: في فلسطين
3: والساحل وشمال سوريا وأخذ لاحقا عنه قصة سيدنا المسيح كيفاش صار فيه هذيك نسخة محينة من قصة النبي جرجيس فوقت اللي اعتقدنا أن جرجيس هو ممكن تسمية المدينة تعود إلى ممكن الحملات الصليبية المتأخرة أو هي في علاقة بسان جورج في إنجلترا أو مفهوم شخصية سان جورج في الكنيسة المسيحية اكتشفنا أن الإعمار في شمال أفريقيا بما في ذلك تسمية جرجيس هي أقدم وأن غرب العالم هو الذي أخذ عن الشرق يعني أقدم فهي إذن مدينة جرجيس نسبة
2: في نطاق ربما التنقلات من الشرق إلى الغرب يعني.
3: التجارة مساحلة بين ساحل كنعان وساحل الفينيقي
2: صحيح
3: فقديمة جدا إذن صحيح. هي الحكاية حتى عود حتى لما قبل الإمبراطورية
2: وتطاوين
3: تطاوين هي تطاوين هكذا في اللغة الفارسية تطاوين بدون بالتاء والتاء مضاعفة التاء بدون مد هي تعني الوشمة والوشمة أيضا عندها معنى مدلول ديني توحيدي لأنه يرسموا عليه رسوم دينية وعندها أبعاد
2: ما عندهاش علاقة بكزوز العيون التي تنزل من فوق
3: لا هذيك كلمة عجمية أخرى موجودة في القاموس الفارسي والقاموس السندي أيضا والتركماني هذيك تطوينك راهو كل حرف بحسابه وكل حركة في الصوت بحسابه تطوينك بالفارسية وبالسندية يعني قرصين أي عينين اثنين
2: صحيح.
3: ولا تعني العيون الجارية
2: صحيح.
3: وتطوين هكذا تطوين وفي اللغة لغة البول أو تجار القوافل لغة البل
2: نعم.
3: الفرنسية محطوطة بول هي أيضا تعني الكبد. الكبد بمعنى الموطن. الكبد يقول له علاقة
2: يا كبدي ما العلاقة الشيء المميز
3: الوطن نقوله احنا. وكذلك تحمل معنى الكبد بمعنى كبد العلوش ولا كذا، هكا تشوف هيك ظلف ظلف هذوكم الأشبال تحيط بها المنخفضات الأودية، فهي محفورة محفورة في فهي تماما تستجيب لهذه التسمية. إذا هناك علاقة وطيدة بين الدال والمدلول فيما يخص المسميات العجمية هذه. وكذلك لها معنى عجمي آخر اللي هو الحمى.
2: أيوة.
3: اللي هو الحمى.
2: أيوة.
3: وتماما هي جاية بالأجبال ودرجة الحرارة نعرفها تسخن برشا، وأمراض الحمى عندها علاقة بارتفاع درجات الحرارة، وهذا تماما يستجيب إلى أصل التسمية. أيوة. هذا تطوير جديد إضافة.
2: يعني بارك الله فيك. الأيام هذه هاتوا مازال باش نرجعوا لها، ما كملناهاش احنا،
3: مازال ما كملناهاش، نسينا عليها.
2: مازال باش نرجعوا لها. إذا سي حسين نواصل في التعرف على أيام الأسبوع وأهميتها بالنسبة للأسواق، تفضل.
3: إذا ديما في إطار النظرة التفاضلية لأيام الأسبوع.
2: نعم.
3: إذا حكينا على حد الاثنين كيف كيف.
2: أيوة.
3: بطبيعة الحال وما ما هو بارز في الجنوب الشرقي وكامل. نعم. البلاد هو أهمية يوم الخميس والجمعة.
2: أيوة.
3: يوم الخميس والجمعة احنا حتى في الثقافة الشعبية متاعنا نقولوا خمسة وخميس حضر محمد غايب إبليس.
2: صحيح.
3: بمعنى
2: نستباركوا به.
3: نستباركوا به بمعنى يومان مباركان.
2: نعم.
3: وجينا نترجموا فيها من العربية للفارسية نلقوا خمسة وخميس بالفارسية إلى العربية تولي جمعة وخميس. جمعة وخميس حاضر محمد غايب إبليس، معناها هذوما نهارات حاضر فيهم محمد ونقولوا فيهم البركة. على عكس يوم الثلاثاء والأربعاء من مساء يوم الثلاثاء هذوما نقولوا أيام اللي حاضر فيهم حشاك الرجل الآخر هذاك الشيطان ينطلق معناها حسب الميثولوجيا هذه. لذلك من نهار الثلاثة العشية حتى الأربعاء معناها
2: هي هذاك علاش الأغلب الأسواق تصير نهار الخميس والجمعة.
3: هذاك علاش. وإحنا حتى في خاصة في المجتمعات الريفية المحافظة حتى العرس السلطان تنصيب السلطان لأنه هو العرس ولبسة العريس الكسوة متاعه والعروس الكسوة متاعه هي إعادة تمثيل للسلطنة. والسلطان هي كلمة فارسية أيضا تعني الملك والملكة.
2: أيوة.
3: فلباس السلطان عادة كسوة العريس نهار الخميس.
2: أيوة.
3: والسوق نهار الخميس.
2: أيوة.
3: وكسوة السلطانة وكذلك الجحفة نهار الجمعة في النهارين المباركين هذوما باش تعمر دارها وتجيب الأولاد.
2: في نهاية الأمر كل الأيام لها مدلولات خاصة.
3: هناك إذا رؤية تفاضلية وهي رؤية شاملة وثقافة مشتركة احنا كي بقية الحضارات وخاصة أصلها واحد.
2: جميل جميل جدا. شكرا جزيلا. نحب نتجه صوب الباحث سيناجح الرياحي. أنت من خلال الدراسة التي قمت بها لا شك أن الحيز الزمني على الأقل كان نقول نحن على الأقل خلال القرن العشرين مثلا، نأخذ مثلا الحيز الزمني خلال القرن العشرين، الأسواق التي نراها اليوم لا شك هذه الأسواق الأسبوعية طبعا لا شك أنها تطورت على مر الزمان، تطورت كما وكيفا ربما، أليس كذلك؟
4: نعم أستاذي. يمكن تقسيم كرونولوجيا إلى على ثلاث مراحل. مرحلة البدايات بداية. أيوة. من مطلع القرن العشرين.
2: أيوة.
4: كانت الأسواق تعتمد بداية على المقايضة لتخوك سلعة بسلع لطروك سلعة بسلع. كانت السوق تمثل بداية نظام القوافل من حيث ارتباطها بمسارات الإبل والدواب، وغالبا تكون متركزة حول الزوايا الدينية أو منابع المياه. الوظيفة السياسية كانت مكانا لإعلان قرارات السلطة وجمع الضرائب وتعبئة القبائل، وهنا تظهر وظيفة البراح التي اختفت. صحيح. اليوم نسبيا من أسواقنا على مستوى الجمهورية التونسية.
2: نعم.
4: كذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي مرحلة البدايات منذ مطلع القرن العشرين، ركزت المعروضات على المنتجات اليدوية البسيطة والمحاصيل الموسمية المحلية فقط. يعني السوق تخص المجال المحلي ولا تنفتح على غيره.
2: أيوة. ما لا فترة التحول هذه وقتاش تمت من الفترة التي
4: كنت فترة فتحت. التحول يمكن أن نتحدث عن تحول هيكلي منذ منتصف القرن العشرين. وذلك وهو مرتبط بتطور أولا البناء التحتية ووسائل النقل.
2: صحيح.
4: فمع دخول وسائل النقل الحديثة وبناء السكك الحديدية.
2: أيوة.
4: مثال مدينة الفحص وربطها بالسكك الحديد.
2: صحيح.
4: المرة من الداماني وصولا إلى تونس العاصمة.
2: نعم.
4: يمكننا الحديث بداية عن التخصص مع ظهور الشاحنات، حلت المركبات محل الدواب، مما سمح بنقل بضائع من مناطق بعيدة، وبدأ التخصص يظهر شيئا فشيئا. ثانيا، التطور المؤسسة الإدارية منذ منتصف القرن العشرين، بدأت السلطات في فرض قوانين صارمة وبناء مساحات مسيجة ومثقفة بدلا من الميادين الترابية المفتوحة أو الساحات المفتوحة أو ما يعرف بلفظ رحبة.
2: صحيح، لكن نجم نقول أن اليوم السوق أصبحت جزءا من اقتصاد الدولة المنظمة الآن.
4: نعم، فدخول المنتجات العالمية والارتباط بالحظر والرقابة الرقمية والمالية مع تطورها، يمكن أن نعتبر السوق اليوم تقام في قلب المدن الكبرى، ويمكن تسميتها أسواق حضرية لتلبية احتياجات الطبقات العاملة التي تبحث عن أسعار منخفضة مقارنة بالمغازات الكبرى وغيرها من ليغرون سيرفاس ومحلات البيع بالجملة أو بالتفصيل.
2: نعم نعم، جميل جدا. أستاذ حسين الزطريني، منذ حين البحث ناجح الرياحي كان يذكر لنا بأنه لاسيما في بداية القرن العشرين بأن التجارة، تجارة القوافل، كانت هذه

0: أيضا رزنامتها قديما مرتبطة بمواعيد قدوم وحط هذه القوافل في مكان بمواعيد معروفة وأيام معروفة.
1: نعم
0: معروفة.
1: هي نستمع للحن ثم الترحال يستمع.

إذا بعد هذا اللحن الجميل نتصور أو عجبك سي ناجح اللحن هذايا، إذا نواصل الترحال في في الأسواق ونتجه صوب أستاذ العزيز حسين الزطريني. وبالمناسبة نحب نزيد نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورجو. أما الإخراج الإذاعي فهو من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني، وأن موضوع هذه الحصة هو الأسواق الأسبوعية، لا سيما الأسواق بمنطقة تطاوين وجهة الفحص بالشمال التونسي. ونسعد باستضافة الأستاذ حسين سطريني والباحث ناجح الرياحي. أستاذي حسين، ونحن بصدد الحديث عن الأسواق الأسبوعية،

0: انعكاسات الأسواق هذه في على الأقل في منطقة شفارة التي قمتم بالدراسة فيها، انعكاساتها على الدينامية المحلية وعلى المجال المحلي راهو ظاهرة وواضحة على العين ولا؟
1: أكيد أن الأسواق هي كانت كما حكينا في البداية هي أصل نشأة عملية انتقال الحضري في الجنوب الشرقي وتكثف هذه الظاهرة وتصلبها في نصف القرن الأخير.
0: نعم.
1: وبطبيعة الحال مع الموقع الحدودي لهذا الإقليم بمدنه المعروفة ومنها تطاوين وبن قردان وجرجيس وغيرها، إذن ساهمت أيضا في حتى التجارة الحدودية في تنمية هذا التحول الحضري بشكل عام.
0: طيب سمحني سي حسين، نعتذر لك قطعتك. طيب بالنسبة للتجارة الحدودية ربما عندها ميزة أخرى، ربما هي سوق يومية هذيك.
1: سوق يومي
0: تمشي مثلا سوق بن قردان اللي احنا نسموه فيها سوق بن قردان.
1: احنا
0: تقريبا مفتوحه كل يوم، يعني
1: مفتوحه كل يوم، واحنا قبلنا نسموه فيهم اسواق ليبيا.
0: صحيح.
1: ولكن هذا لا
0: ولا تزال فكره،
1: ولا تزال ليبيا. ولا لليوم موجودين. ولكن ايضا لا بد من عدم اغفال ان وجود تقاطع بين التجاره الحدوديه والاسواق ايضا.
0: صحيح.
1: ليس في قطيعه وانما هناك
0: صحيح.
1: تفاعل فيما بينهما،
0: تاخذ
1: من هذه والامور ليس هكذا.
0: هي حسب المدينه رجع فيها سوق ليبيا ولا لا؟
1: سوق ليبيا واكبر من، ممكن حتى اكبر من بن قردان
0: حاليا. أخذها المشعل
1: الآن تقريبا
0: وأصبحت منطقة جشفار حتى في جربة يرتحلون إليها،
1: يرتحلون
0: يعني.
1: إليها واخذت ربما جزئيا مكانة بن قردان سابقا.
0: أيوة.
1: ولو جزئيا يعني.
0: نعم.
1: مش الكل أما.
0: نعم.
1: ولت مدين مقصدا للمتسوقين خاصة.
0: أيوة.
1: اللي يستناوا في مسالك الاستيراد التجارة.
0: إذن الأسواق هذه أعطت حركية،
1: أعطت حركية وهي أساس الديناميكية الاقتصادية أساسها.
0: أيوة. أيوة.
1: هذه إذن الأقاليم هذه تقريبا ما فيهاش هيك البنية الاقتصادية الصناعية وما إلى ذلك والخدمات السياحية المتطورة ياسر خاصة.
0: نعم.
1: بالدواخل.
0: أيوة.
1: وهي أساسا تقوم على اقتصاد الخدمات ومن بينها الخدمات السوق الدوري والتجارة الحدودية وكذلك تجارة التفصيل بشكل عام.
0: يا أخي تتماشى مع المعطيات المحلية يا أخي ومع معطيات الأهالي في تلك المنطقة،
1: بطبيعة
0: يعني كل سوق كأنه يعكس الوضعية الموجودة في تلك المنطقة،
1: يعكس الهوية وتغير نمط الاستهلاك وطبيعة الحياة ونمط العيش. والسوق إذن هو مرآة في الحقيقة للمجتمعات المحلية وهو مرآة أيضا لدرجة مدى صحة الاقتصاد المحلي ومن ورائه الاقتصاد الإقليمي والوطني. إذن
0: المحوط بعض تقول لنا في كلمة حاجة هامة ياسر، كأنك تعطينا في البعد السوسيولوجي للأسواق. يعني
1: لا شك،
0: يعني كل سوق باش تلقى فيه راهي هوية معينة وخصائص معينة.
1: لا شك في ذلك، وهذا التمشي هو جغرافي أنتروبولوجي في نفس الوقت، بمعنى يرتبط برموز ثقافية بمعاني كامنة وراء السلوكات وراء التبادل، فمفهوم التبادل يعكس فيما يعكس المكانة الاجتماعية أيضا للمستهلك من خلال، فطريقة استهلاكنا للبضائع والسلع ليس خالية من المعنى، فهي تحيل على المكانة الاجتماعية ربما وتحيل إلى الهوية وتحيل إلى كل هذا من خلال طريقة استهلاكنا والسيارات اللي نملكها مثلا، اللباس، هذا كله يحيل على الموقع الاجتماعي. فالحقل الاجتماعي يشتغل أيضا والحقل الرمزي والثقافي يشتغل بقوة في فضاء السوق الدوري.
0: بارك الله فيك. شكرا شكرا سيدي ناجح. طيب بالنسبة لنفس الموضوع، بالنسبة لسوق سوق الفحص، فما إنعاش اقتصادي وثم دورة مالية معينة هيك ولا ليوم السوق؟ راهو تعرفوا الفحص في نهار السوق، اللي ما تعرفوش في سير الايام ربما هيك ولا
2: صحيح. سيدي السيوله الماليه اللي يخلقها سوق الفحص في يومي الجمعه والسبت، خاصه يوم الجمعه تخلق السيوله من سوق الدواب.
0: ايوه،
2: عشان اهتميت في البحث نتاعي بسوق الدواب.
0: أيوة.
2: اكثر كونه هو اللي مهد لميزانية الحريف اللي باش يستهلك يوم السبت، يعني موفره من ميزانية المالية السيولة. أيوة. المالية.
0: أيوة.
2: عامة.
0: أيوة. نعم فضلي.
2: السوق لما يوفر موارد مالية هامة للمجلس البلدية والمجلس.
0: نعم.
2: القروية وغيرها مما تعود بداية على المستلزم. المستلزم. أيوة. والنظام، يعني النظام القانوني لكراء الأسواق أو استلسام الأسواق.
0: أيوة.
2: نظام قانوني مقنع. باختصار يمكن قولا السوق مدينة الفحص الذي ينبض، سوق دواب مدينة الفحص الذي ينبض يوما واحدا في الأسبوع، لكن أثره يمتد ليشمل كافة أيام السنة.
0: يعني لكن تسمح لي سي ناجح توا نحن الاستفاده منه كتجار باش يجي وقلت لي انت جلامه واللي يجيو حتى من جهه برزق واللي يجيو من اماكن اخرى اما لكن لابد انه هيك الفلاح الصغار هيك التجار الصغار في الفحص لابد انهم يستنفعوا ايضا من السوق هيك ولا يعني نقصد مثلا هيك الفلاح الصغير الذي ينتج ربما الفلاحة البعلية ربما يمثل السوق بالنسبة له المنفذ الوحيد الذي يمكن فيه أن يروج السلع متاعه وليس كذلك
2: أي أستاذي والسوق هو سوق السوق الأسبوعي هو الملاذ هو الملاذ الأخير للفئات محدودة الدخل في مواجهة ظاهرة التضخم ارتفاع الأسعار السوق من موسم للقبيلة إلى شريان اقتصادي شعبي بدلت الأدوات تغير الوسائل لكن بقي جوهر السوق هو جوهر واحد نجم نقول هو المكان الذي يلتقي فيه المنتج بالمستهلك بأقل حدود وبأقل حواجز ممكن انعكاسات السوق تكون مباشرة على الديناميات المحلية فهي تتجاوز كونها مجرد ساحة تجارية لتصبح ظاهرة متكاملة تضخ الحياة في شارعين المنطقة عامة من عدة جوانب خلق فرص الشغل مثلا الانعاش الاقتصادي والدورة المالية الدورة المالية إما داخل محيط السوق الداخلي أو الفضاءات المحيطة بها خلق فرص الشغل ألاف مناصب الشغل تجار حمالة حرفيين أصحاب المقاهي ووسائل النقل ومقدمي الخدمات البسيطة كذلك نخلق لهم يوم السوق فرص شغل عديدة
0: صحيح وفرصة أيضا لترويج المنتوجات ربما المحلية
2: نعم حيث يمكن دعم الانتاج البعلي دعم المنتوجات الصغيرة المنتوجات التقليدية هي السوق هو منفذ وحيد لصغار التجار الذين اللي ما عندهمش قدره باش يتعاملوا مع
0: او الترويج يعني بمفردهم
2: على الترويج بمفردهم او ترويج السلع حسب ما الفرق بين الجمله والتفصيل استاذ
0: ايوه استاذي حسين زطريني والوقت قاعد يداهم فينا ربما باش ننهي بالفكره هذه هل تساهم الاسواق في توسيع نجم نقوله المجال الحضري أو النمو الحضري
1: هذا أمر لا شك فيه فأي علاقة فعل وتفاعل هي ثنائية الاتجاه ليست توجد حتميات في عالم الاقتصاد وفي الاقتصاد المجالي بالذات وحتى أيوة. في عالم الإيديولوجيا نعم. والأفكار
0: أيوة.
1: إذن دائما أيوة. هناك هذا الأخذ والعطاء نعم. والعلاقة في اتجاهين
0: أيوة.
1: وبطبيعة الحال هذا يؤثر في تنمية الآخر هناك العلاقة أيوة. الجدلية لا شك فيها
0: نقصد أن الأسواق ينجم يجبد سكان حوله
1: أو أكيد أكيد وإذا تحب سي منجي في ربما في الموضوع هذا سنتحدث عن ترابيات الأسواق الدورية وكيف يمكن للسوق أن يدمج عناصر جديدة كانت في الريف يجوا أطفال كما حكينا وتولي تجربة معناها مكانية وتجربة وجدانية بالنسبة للوليد الصغير اللي يجي مع أبوه ولا مع أمه للسوق وإذا تحب نحكو على البعد الترابي بمعنى التتريب هناك بعض المصادر أيوة. تتحدث عن التتريب لكن أيوة. ترجمة أنا ما عجبتنيش هكذا نسموها ممكن التحيز الترابي التحيز الترابي أيوة. والأبعاد الترابية للسوق الدولي أيوة. هي بالفرنسية لا تيريتورياليزاسيون هكذا
0: صحيح.
1: ترجمتها ربما بالعربية أحسن نقوله التحيز أيوة. الترابي في الحقيقة فيها أربع مراحل
0: أيوة.
1: وهي تشمل سلم زمني معتبر فالعملية لا تحدث التحيز الترابي لا يحدث بين عشية وضحاها وتجربة طبعاً وتجربة طبعاً مكانية تبدأ منذ الطفولة نسموها احنا في مرحلة أولى تبدأ بما يسمى ما نسميه نحن إذن الاستئناس الترابي المرحلة الأولى الاستئناس الترابي إذن هو يبدأ أساسا أن الإنسان يبدأ يزور البلاصة هذيك
0: أيوة طيب بارك الله فيك على كل حال نحن هوك نستدعيكم من توا على الهواء بالنسبة للحلقة الحلقة القادمة إذن السيدات والسادة أوفياء الترحال وأحباء الثقافة والمعرفة والإبداع هكذا نصل إلى نهاية الحلقة الأولى التي خصصناها للسوق الأسبوعية وكنا صحبة للأستاذ الجامعي حسين الزطريني والباحث ناجح الرياحي انتظرونا في الحلقة القادمة في الجزء الثالث من ترحالنا في مجال الأسواق الأسبوعية مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي وفي آخر الكلام نقول إذا عشقتم صباحا جديدا فليلكم لن يكون طويلا. أوفياء الثقافية الأعزاء، شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
3: ترحال في المجال.
4: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال. في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: عليه طيب
1: طيب
0: خليك هنا من قلبي قريب
1: قريب
0: وكفاية تكون إنسان في زمان.

صالحني وسلم بيدك، إلا حبيبي ما ريدك. ويش يفيد حب جديد، إلا قديمك ما يفيدك، إلا قديمك

0: إذاعة تونس الثقافية في عيد ميلادها العشرين.
1: كل عام وإذاعتنا بألف خير.
2: على أجنحة الليل.
3: على أجنحة

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع نزيها الزارعي.
1: مساء الخير، مساء الليل، مساء أجنحة الليل التي نسافر معكم في رحلة إلى الزمن الجميل، إلى الموسيقى، إلى تلك الأسماء التي قد نسيناها ربما. تحية لكم الكل وين ما كنتم تتابعوا فينا في أجنحة الليل. فريق لي أمنلكم هذا اللقاء، مريم جرى في الهندسة التقنية ونزيها الزرعي في الأعداد والتقديم. باش نسمعوا واحدة من الفنانات اللي ما زالت موجودة، هي فنانة مغنية وممثلة مصرية عملت في برامج الأطفال، لمعت في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات، غنت الأغنيات العاطفية وأغنيات أطفال، درست في الكونسرفاتوار وهي في العاشرة من عمرها البيانو، خاصة حصلت على بكالوريوس بتقدير امتياز وهي في سن 18، وأيضا حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه من أكاديمية الفنون. ظهرت في أواخر الستينيات في حفلات أضواء المدينة وعملت في مسرحيات غنائية منها الأرملة التروب، ياسين والدي، آه يا غجر، دنيا البيانولا، على فين يا دوسة، ولها فيلم واحد فقط في السينما هو مولد يا دنيا مع محمود ياسين ومحيي إسماعيل. تزوجها الطبيب كمال خلوصي وعمها والمخرج الراحل السيد راضي، أكيد عرفتوها. من أغنياتها ردوا السلام، وحدي قاعدة في البيت، هوايا يا هوا، عطاشة، والنبي تبسم، تعالى جنبي، وغنت مجموعة من أغاني للأطفال هما سوسة سوسة، يلا بينا، وأكيد أسماء أخرى من بين الناس اللي لحنوا لها بليغ حمدي وكذلك عمار الشريعي. احنا باش نسمعوها في نغم، في نغمين الحقيقة، عفاف راضي والله زمان. نسمع عفاف راضي ثم نعود.

كانت هذه عفاف راضي لقنا مازال متواصل في على أجنحة الليل. سنستمع إلى فريد الأطرش في واحدة من أغانيه الخفيفة، ألحان فريد الأطرش وكلمات فتحي قورة. يا حليوة

تحية ليكم الكل وين ما كنتم تتابعوا فينا في على أجنحة الليل على موجات إذاعة تونس الثقافية. ما زلنا مواصلين باش نغيروا شوية الإيقاع باش نمشيو في مجموعة أنغام خفيفة شوية مع سميرة توفيق.

0: وين العساق يدلوني على عنصر اسود كالليل وبعيوني بدر مصور وين العساق يدلوني على عنصر اسود كالليل وبعيوني بدر مصور ويقول الوان محبوبي كحيل العين محبوبي
1: ويقول الوان محبوبي كحيل

دق المهباش يا سويلم. كانت هذه سميرة توفيق اللي قانا مازال متواصل في على أجنحة الليل. بعد شوية باش نسمعوا مغني لبناني عنده صوت أصيل يعتبر من جيل الرواد الموسيقيين في القرن العشرين. تولد في أعلى جبال لبنان، انطلق من برنامج استوديو الفن عام 1973. تميز بأدائه القوي وعنده مجموعة من الأغاني اللي حققت انتشار مثل ماريا، ليلى يا ليلى، يا بنت الناس، وعلي كاسك. كما أنه إلى جانب الغناء عنده مساهمات في أعمال مسرحية عديدة، شارك في سلسلة أعمال في مسرح روميو لحود مغني وممثل. نذكر مسرحية بنت الجبل مع أنتوان كارباج وسلوى القطريب، فاز بجائزة أفضل مغني في برنامج المواهب. خلينا نسمعه هو عبدو يغيب.

هذا عبدو ياغي، هذه إيقاعات مختلفة شوية في هذا المشوار المباشر من على أجنحة الليل، غنية لليلى مراد. بعد نسمعه محمد عبد الوهاب إهن كتب لي لقناة نتواصل إذن مع ليلى مراد.

بلد أطيان كتير ملهاش عدد، كان عندها 12 ولد ما فضلش منهم مثلنا.

لما انت مش قد الهواء بتحب ليه؟ على أجنحة الليل لقناة واصل، خلينا نسمع محمد عبده ثم نعود.

ممكن. هذا محمد عبدو وانت معاي صوت إرادة الحياة. نصل ختام هذا المشوار المباشر من على أجنحة الليل. نلتقي في مواعيد قادمة إن شاء الله. أجمل تحيات مريم جارة في الهندسة التقنية، نزيها الزرعي في الأعداد والتقديم. تصبحون على خير.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: إذاعة تونس الثقافية في عيد ميلادها 20.
1: كل عام وإذاعتنا بألف خير. عيون الكلام.
2: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
1: عيون الكلام رحلة الأنغام

0: عيون الكلام من اقتراح مونجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

وهي

مستمعينا لو في على موجات إذاعة تونس الثقافية، طابت أوقاتكم. كنا في الاستماع إلى مقطع من أغنية فلسطينية بصوت الموسيقار المصري الكبير الشيخ إمام، وهي من كلمات أحمد فؤاد نجم من حفل في الجزائر سنة 84 و900 وألف. مقطع تحمس فيه الشيخ إمام وأهاج الجمهور الحاضر، كما ارتجل كلمات خارج عن نص الأغنية. فقد كتب الدكتور فؤاد زكريا أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة ورئيس قسم الفلسفة بجامعة الكويت والمحلل والشارح الموسيقي المعروف آنذاك مقالا طويلا في مجلة الفكر المعاصر في شهر يناير جانفي 69 و900 وألف، تحت عنوان حول ظاهرة الشيخ إمام. فقال: خذ تلك الحماسة والمشاركة الفريدة التي يستجيب بها الناس لفنه، ستجد هذه الاستجابة بين أعلى فئات المثقفين على النحو نفسه الذي تجدها بين أبسط الفئات الشعبية. وتساءل الدكتور فؤاد زكريا عن سر هذه الظاهرة بقوله: كيف يتمكن الشيخ إمام من الجمع بين شد المستويات الثقافية تباينا، وكيف استطاع أن ينتزع منهم جميعا استجابات متماثلة، وكيف ذابت أمامه الفوارق بين العقليات والثقافات إلى هذا الحد. تلك ولا شك صفة ينفرد بها هذا الفنان، وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على أننا إزاء ظاهرة لها سماتها الفريدة، فهناك خيوط مغناطيسية تربط هذا الفنان بجمهوره. وإنه لا يبدو للمرء أن الأغاني التي وضعها وضعت بحيث يصبح الجمهور جزءا منها، أو تصبح هي جزءا منه. النغم الثاني يحمل عنوان آل جنة الملتقى، لا يتوفر تسجيل للأغنية كاملة، الموال فقط متوفر. وبحثت أيضا كثيرا عن كاتب الكلمات دون جدوى.

والنبي. الموسيقار الشيخ إمام عيسى محور حلقة اليوم، حيث تمر في 7 جوان 2026 الذكرى 31 لرحيله عن الدنيا. وللتذكير فهو مولود في 2 يوليو جويلية 1800، وتوفي في 7 يونيو جوان 1995، تاركا إرثا موسيقيا حيا في الذاكرة العربية. سنخصص حلقة اليوم والحلقة القادمة لتقديم ألحان وتسجيلات نادرة ونادرة جدا وغير متداولة. أنتج الشيخ إمام عيسى مئات الألحان خلال مسيرته الفنية، وتشير موسوعات أعماله الموثقة إلى وجود ما يزيد عن 300 لحن، عدا الألحان التي ضاعت والألحان المتناثرة هنا وهناك عند محبيه والتي سجلت في جلسات خاصة وظلت هناك. ويشمل إرثه الموسيقي أغاني سياسية، وطنية، اجتماعية، عاطفية، دينية وصوفية، كما لحن للمسرح الغنائي مسرحيتي الإضراب والعقد، وهذه الأخيرة مثل فيها الشيخ إمام دور الراوي. فهو قد تعاون مع 32 شاعرا أبرزهم من حيث الكم أحمد فؤاد نجم. من ألحانه الدينية أغنية أهلا رمضان تنسب كلماتها للشيخ إمام، لكن هذا ليس ثابتا. سجلها لبرنامج مع ألحان الشيخ إمام لرجاء النقاش لإذاعة صوت العرب يوم 27 نوفمبر من 1968.

0: رمضان.
1: وضع الشيخ إمام ألحانا تصنف بأنها شعبية أصيلة، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من التراث الموسيقي المصري الحديث، نابعة من الأرض والوجدان الشعبي. تميزت بكونها بسيطة غير مركبة وتدخل القلب مباشرة، وفي الوقت نفسه تحمل شجن شعبيا وعمقا فنيا عكست خاصة مع كلمات الشاعر أحمد فؤاد نجم لغة الشارع وأساليبه، حيث عبرت عن هموم وآمال الطبقة العاملة والفقراء. اعتمد الشيخ إمام في تلحينه على المقامات الشرقية مثل مقام الرست الذي اشتهرت به الموسيقى الشعبية الصعيدية، مما أضفى طابعا محليا أصيلا بالتعبير عن الحزن والفرح، فنجح في تصوير مشاعر الناس. وبسبب ارتباط ألحانه الوثيق بالناس وبساطتها، تحولت العديد من أعماله إلى ما يشبه الفولكلور الذي يردده الجميع، مما جعله واحدا من أبرز من صاغوا الوجدان الشعبي المصري في فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، مما حدا بفنانين كبار إلى استعادة ألحانه الشعبية على غرار محمد رشدي، يا غربة روحي روحي ودل الشكارة وفايدة كامل شوف الحكاية يا ولا وأغنية ساعة العصاري التي غنتها أيضا ليلى نظمي، وعلي عبد الوهاب الذي غنى ملالي ملالي وغيرهم. النغم التالي أغنية تحمل عنوان يم العيون المصروية، كلمات شريف المنباوي.

قال الناقد الموسيقي عبد الرحمن الخميسي، الذي كان فنانا موسوعيا شاملا وشخصية ثقافية فريدة في مصر والعالم العربي خلال القرن العشرين. برز كمبدع في الشعر والقصة والمسرح والتمثيل والإخراج والصحافة والتلحين. ولد سنة 1901 وتوفي سنة 1987. قال حين سمع عديد الأغاني للشيخ إمام: سمعت الشيخ يغني ألحانه العذبة المبتكرة، ويقيني أنه ليس للشيخ إمام نظيرا بين الملحنين المصريين من حيث قدرته على التصوير الفني. ومن هنا ينبغي على أولئك الذين يؤدون ألحان الشيخ إمام أن يقوموا بأدائها تمثيليا. فيما يلي أغنية الشجرة بتخضر، كلمات أحمد فؤاد نجم.

0: شجره تخضر لو عشش فوق منها عصفوره وعصفوره. شو شو شو شو شو شو الشجره بتخضر لو عشش فوق منها عصفوره وعصفوره. والخد بيحمر لو طافت فوق منه شفايف، والقلب الخاهف يطمن ويشوف النور.
1: الله الله الله الله.

البحر البنور بيهدهد سمكة يا بنت.

0: سؤال.
1: لاحظ كذلك أسس المسرح الغنائي الشعبي ورصده الفنان المصري محرم فؤاد عندما قابل الشيخ إمام ذات مرة وسمع منه أغنيتي الشربة العجيبة والحاوي المعروفة بتوت حاوي توت، فقال: فوجئت بالمسرح الغنائي أمامي حديثا، فرحت وحزنت في الوقت نفسه. فرحت لأنني عثرت على هذه الإمكانية الخطيرة، وحزنت لأنني لا أملك القدرة على خدمة هذه الموهبة الخطيرة، وسعدت لأن المسرح الغنائي في جميع عصوره يعاد في روح الشيخ إمام. كذلك أبدى الناقد الفني والموسيقي كمال النجمي الملاحظة نفسها، فقال: إذا أتيح للشيخ إمام أن يستكمل خطواته في المسرح الغنائي في ظروف مواتية مشجعة، فقد يكون لنا منه الملحن الشعبي الذي لن ينساه الناس. النغم التالي يحمل عنوان توت حاوي توت، كلمات أحمد فؤاد نجمي.

0: ولد بروتينة دينا ولا بروتينة
1: طب ولا بروتينة
0: قول يا صنايعي
1: قول يا فريد
0: قول ما هو لسه
1: الفول أنا طيب
0: قول يا صنايعي
1: قول يا فريد.

0: خطوة وتقرا
1: الحق نفسك قبل ما يلعب
0: قبل ما يلعب
1: وامسك نفسك جوه الملعب
0: جوه الملعب
1: الحق نفسك قبل ما يلعب
0: قبل ما يلعب
1: وامسك نفسك جوه الملعب
0: جوه الملعب
1: ده انت هتضحك لما تموت.

أسس الشيخ إمام بعدد كبير من أعماله الفنية، بدءا من أغنية على المحطة إلى أغنية الحاوي، فأغنية الشربة العجيبة المعروفة بالبيلي بامبم والبيلي با وغيرها. الغناء التمثيلي أو الغناء المسرحي معتمدا فيه على عنصرين أساسيين، أولهما اللحن نفسه من بساطته وسلاسته ليناسب واقع حال الكلمات وما توحي إليه، ثم اعتماده الإيقاعات البسيطة الشعبية كالمسمى بالمقسوم وضروبه، وإيقاعات معروفة في الوطن العربي وسهلة الحفظ والترديد من المرة الأولى. والعنصر الثاني طريقته في التعبير وتقمص أداء الشخصيات تقمصا يكاد يكون تاما في طريقة الأداء المعبرة عن المواقف المختلفة، مواقف التحدي والرجاء والطلب والرفض والسخرية وضرب الأمثال وغيرها من المواقف، وكل هذا في غلاف من السخرية الغنائية الشجية المحببة. نستمع الآن إلى أغنية يم المطهر رش الملح 7 مرات. تناقش الأغنية وهي للشاعر محمد جاد الرب وألحان وغناء الشيخ إمام الواقع السياسي والاجتماعي في مصر خلال فترة ما بعد النكسة، منتقدة الهزيمة والاستسلام وتدهور الأوضاع.

ظاهر شبه مظاهر أم سكان وبيده شرح بنيان وسرخ وبيده شرح بنيان وسرخ وكتب وترخ وكتب وترخ.

بعينيه اتولد الحر في ساعة ظهري ويخت عليه يا ام البيت طاهر رش المشي وخد عليه اتولد الحر في ساعة ظهري ويخت عليه لا يطيع ولا يسمع ولا بيصدق جدي وليدي يبص لابوه ويقول

الذي يتجاوز نطاق اللحن البحث، إنه يقدم باختصار نوعا من الأداء يتخطى الحواجز التي ألفناها بين الفنون، بل بين الخيال الفني والواقع الفعلي للناس، على غرار أغنية القواد الفصيح المعروفة بسلمي عزيزة على الأستاذ من كلمات أحمد فؤاد نجم.

أمورة على فكرة بترقص ممتاز، ارقص يا عزيزة ما تنكس فيش، محمود بقى منا خلاص ولا فيش، ارقص يا عزيزة ما تنكس فيش، محمود بقى منا خلاص.

كذبت لعب على عود على فكر يا كبت النحمة وبرغم الكبت على فكر يا كبت المحمود وبرغم الكبت الموجود أنا راجل ثوري ومتحرر وعزيز تلعب على عود

مثلت العلاقة بين جيهان السادات والشيخ إمام نموذجاً للتضاد بين السلطة والمعارضة الفنية في مصر السبعينيات. انتقد الشيخ إمام بحد أفعال جيهان السادات السياسية والاجتماعية في أغانيه التي صاغها أحمد واد نجم، خاصة بعد التوجهات البرجوازية والانفتاح، بينما اعتبرت السلطة إمام صوتا تحريضيا. وذكرت شهادات أن إلقاء قصائد عن الجوع أمامها واجه استنكارها بعبارة ما في جوع في مصر. سخر الشيخ إمام في أغانيه من مظاهر الثراء الاجتماعي والبرجوازية التي ربطها ببعض تصرفات جيهان السادات، وطلب من أنور السادات أن يشكمها في أغنيته الست جيهان التي كتب كلماتها أحمد فؤاد نجم.

0: مستمعين الأوفياء، أنتم الآن في الاستماع إلى برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية. حلقة اليوم والحلقة القادمة ستكونان تكريما لروح الفنان العربي الكبير الشيخ إمام عيسى، الذي تمر يوم 7 جوان 26 2000 الذكرى 31 لرحيله، من خلال تقديم ألحان وتسجيلات نادرة وغير متداولة للشيخ إمام. لروحه السلام والسكينة ولذكراه الخلود. الآن أغنية يا عيون الشعر يا تونسي، تكريما من إمام ونجم للأديب محمود بيرم التونسي.
1: الشعر يا تونسي يا عيون الشعر يا تونسي يا بطر هيك.

0: مستمعينا الأفاضل، حتى نلتقي، كنت معكم منجي الطيب الأسلاتي في الإعداد والتقديم، والسنية الهدياوي في الهندسة الصوتية. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.
1: عيون الكلام.
2: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
1: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: بساط الشعر. بساط الشعر. بساط الشعر. جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
2: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة